0: محمد صلوات الله عليه وعلى آله. إذا انتهي القصة الذي بيقول فيها يا رسول الله كيف تحطنا في ذا المكان ما فيه لا ماء ولا مرعى ولا، هذا كلام غير منطقي. رسول الله ما هوش عارف أبجديات المعارك، يجي يحط الناس في مكان بعيد عن الماء، هو عارف أن الماء أساس الحياة، يعني هيموت وعطش. بينما الله بيبين أن النبي فاهم يعني للأمور العسكرية، وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال، ضعهم في أماكن أماكن فعلا يعني تعتبر مقعد للقتال، ما نقول مواقع استراتيجية. بدأوا يبنون النبي العريش حقه. سعد بن معاذ قال يا نبي الله ألا نبني لك عريشا تكون فيه ونعد عندك ركائبك ثم نلقى عدونا، فإن أعزنا الله وأظهرنا على عدونا كان ذلك ما أحببنا، وإن كانت الأخرى جلست على ركائبك فلحقت بمن وراءنا من قومنا، فقد تخلف عنك أقوام يا نبي الله ما نحن بأشد حبا لك منهم، ولو ظنوا أنك تلقى حربا ما تخلفوا عنك، يمنعك الله بهم يناصحونك ويجاهدون معك. أثنى عليه النبي خير ودعا له. بني العريش في مكان مرتفع مطل على ساحة المعركة، النبي فوق منطقة مطلة بيطل على المعركة. الصباح رأى النبي صلوات الله عليه وعلى آله قريش وهي بتنحدر إلى الوادي، فقال النبي محمد صلوات الله عليه وعلى آله اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها وفخرها تحادك وتكذب رسولك، اللهم فنصرك الذي وعدتني، اللهم أحنهم الغداء أهلكهم يعني. فلما نزل الناس أقبل نفر من قريش حتى وردوا حوض رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، وفيهم حكيم بن حزام. قال رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله دعوهم، فما شرب منه رجل يومئذ إلا قتل إلا ما كان من حكيم بن حزام، فإنه لم يقتل ثم أسلم بعد ذلك. القوم ذولك هم أيضا بيفعلوا إجراءاتهم، القوم بيفعلوا إجراءاتهم وبيجي السنة بيش يعرفوا معلومات. قاموا بعثوا واحد اسمه عمير، قالوا احزر لنا أصحاب محمد، فجال بفرسه حول العسكر ورجع لهم وقال كأنهم 300 رجل يزيدوا أو ينقصوا، لكن مهلوني يعني حتى أنظر ألي القوم كمين أو مدد، ضرب في الوادي حتى أبعد ما رجع ما لقي شيء، فقال ما وجدت شيئا يعني ولكني رأيت البلايا تحمل المنايا، نواضح يثرب تحمل الموت الناقع، قوم ليس معهم منعة ولا ملجأ إلا سيوفهم، والله ما أرى أن يقتل رجل منهم حتى يقتل رجلا منكم، فإذا أصابوا منكم أعدادهم فما خير العيش بعد ذلك، فروا رأيكم يعني شوفوا إيش الفائدة، هذا لا صورتهم مستكترين يعني، وما يقتل واحد منهم ولا قد قتل واحد مننا. حكيم بن حزام سمع الكلام ذيه مشي في الناس وأتى عتبة بن ربيعة قال له يا أبا الوليد أنت كبير قريش وسيد هالمطاع، يعني بيقول له وش رأيك يعني تشي تذكر بخير إلى آخر الدهر. قال وش رأيك يا حكيم؟ قال ترجع بالناس وتحمل أمر حليفك عمرو بن الحضرمي. قال قد فعلت أنت علي بذلك، إنما هو حليفي فعلي عقله وديته وما أصيب من ماله، فأتي ابن الحنظلية فإني لا أخشى أن يشجر أمر الناس غيره، اللي هو أبو جهل، ابن الحنظلية تقريبا أبو جهل، يعني سابر أنا مستعد ونهج علينا لا عاد يجي لنا قتله، وذي موضوع ابن الحضرمي خلاص هنشوف ديته، بس عنهم هنا الرواية كأنهم بيبرروا تحضيرهم للقتال وغيره بسبب أن محمد وأصحابه قتلوا ابن الحضرمي، وعادة الباطل هو كذا يفعل له مبررات يعني مبررات للعدوان، مثل ما السعودي لما فعل مبررات العدوان على اليمن قال دفاع عن الشرعية ودفاع عن الصحابة متيل عنها. قال له شوف ابن الحنظلية ذي أبو جهل. قالوا إن عتبة مشى على جمله وقال يا قوم أطيعوني ولا تقاتلوا هذا الرجل وأصحابه، واعصبوا هذا الأمر براسي واجعلوها اجعلوا جبنها بي. قال منهم رجال قرابتهم قريبة، ولا يزال الرجل منكم ينظر إلى قاتل أبيه وأخيه ويورث بيننا المعركة تيش إحنا وضغناء، وما عاد تقدروا تقتلوهم وتقضوا عليهم إلا وقد قتلوا مثلكم منهم.
1: ومع ذلك ما أعملش أنها تكون الدائرة علينا، ربما أنهم حتى يدقونا ويهزمونا. وأنتم ما بتطلبون لا دم ذي الرجال يعني ابن الحضرمي والعير اللي أصاب. أنا أحتمل ذلك، خلاص أنا أدي الدية وأحتمل كل ما هو علي. قال إذا محمد كاذب يكفيكم ذؤبان العرب، خلوه ذؤبان العرب وصعاليكها خليهم يتقاتلوا ويهم، وإذا كان ملك أكلتم في ملك ابن أخيكم، وإن يكون نبيا كنتم أسعد الناس به. يا قوم لا تردوا نصيحتي ولا تسفهوا رأيي. قال فحسده أبو جهل حين سمع خطبته. إن شاء الله نستكمل في حلقات قادمة، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
2: قرآنيون
3: قرآنيون
4: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: القرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: هنا إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن سام اف ام.

وعن سيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي وجميع المجاهدين ووالدي وأهلي كيد الحاسدين وظلم الظالمين وشر المعاندين واحمني واحميهم كلهم تحت سرادقا

عديد لم تعن في قدرتك ولم تشارك في ألوهيتك ولم تعلم لك ماهية فتكون للأشياء المختلفة مجانسا ولم تعاين إذ حبست الأشياء على العزائم المختلفة ولا خرقت الأوهام حجب الغيوب إليك فأعتقد منك محدودا في مجد عظمتك لا يبلغك بعد الهمم ولا ينالك غوص الفطام.

لا أحد شهدك حين فطرت الخلق، ولا ند ولا ضد حضرك حين برأت النفوس. كلت الألسن عن تفسير صفتك، وانحسرت العقول عن كنه معرفتك وصفتك.

عارب هائم ملكوتك عميقات مذاهب التفكر، وتواضعت الملوك لهيبتك، وعنت الوجوه بذلة الاستكانة لعزتك، وانقاد كل شيء لعظمتك، واستسلم كل شيء لقدرتك، وخ

لم تغب ولا تغيب عنك غائبة، ولا تخفى عليك خافية، ولن تضل عنك في ظلم الخفيات ضالة. إنما أمرك إذا أردت شيئا أن

عافيتني برحمتك من جهد البلاء ودرك الشقاء، ولم تسلمني لسوء قضائك وبلائك، وجعلت ملبسي العافية، وأوليتني البسطة والرخاء، وشرعت لي أيسر القصد.

عالية رفيعة، واصطفيتني بأعظم النبيين دعوة، وأفضلهم شفاعة، وأرفعهم درجة، وأقربهم منزلة، وأوضحهم حجة.

والعزيمة على الرشد والشكر على نعمك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك من خير كل ما تعلم، وأعوذ بك من شر كل ما تعلم، وأستغفرك من

كل باغ وحسد كل حاسد وغدر كل غادر وكيد كل كائد وعداوة كل عدو وطعن كل طاعن وقدح كل قادح وحيل كل متحيل وشماتة كل شامت وكشح كل كاشح. اللهم بك أصون على الأعداء والقرناء، وإياك أرجو ولاية الأحباء والأولياء والقرباء. فلك الحمد على ما لا أستطيع إحصاءه ولا تعديده من عوائد فضلك،

عظمتك وقلبا يعتقد توحيدك، فإني لفضلك علي شاهد حامد شاكر، ولك نفسي شاكرة وبحقك علي شاهدة، وأشهد أنك حي قبل كل حي وحي بعد كل حي وحي بعد كل ميت، وحي لم ترث الحياة من حي، ولم تقطع خيرك عني في كل وقت، ولم

مقر بنعمتك علي، فتمم إحسانك إلي فيما بقي من عمري بأعظم وأتم وأكمل وأحسن مما أحسنت إلي فيما مضى منه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إني أسألك وأتوسل إليك بتوحيد

لكثرة ما قد نشرت من العطايا عوائق البخل، ولا ينقص جودك التقصير في شكر نعمتك، ولا تنفد خزائنك مواهبك المتسعة.

وولدا صالحا وصاحبا موافقا، وسنا طويلا في الخير مشتغلا بالعبادة الخالصة، وشهادة مقبولة، وخلقا حسنا وعملا صالحا متقبلا، وتوبة مقبولة ودرجة رفيعة، وامرأة مؤمنة طاعة

وعطش وفقر وفاقة وضيق وفتنة ووباء وبلاء وغرق وحرق وبرق وسرق وحر وبرد ونهب وغي وضلال وضالة وهامة وزلل وخطايا وهم وغم ومسخ وخسف وقذف وخلة وعلة ومرض وجنون وجذام وبرص وفالج وباسور وسلس ونقص وهلكة وفضيحة وقبيح.

0: أيضا يأتي الوعيد في القرآن الكريم في قول الله تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، حالة الاستهتار بالصلاة والغفلة عنها والتهاون بأمرها، وقد يفوت لدى البعض من المتهاونين وقتها في أكثر الأحيان، وبالذات بعض الصلوات، البعض مثلا يعتادون ويدبلون على التفريط في صلاة الفجر، فلا ينهض إلا في وسط النهار أو بعد طلوع الشمس، وتصبح لدى البعض حالة يستمر عليها، فهو أصبح معتادا لتضييع فريضة صلاة الفجر ومدمنا على ذلك. هذا أمر خطير للغاية، معناه أنك في مثل هذا الحال لم تعد من المؤمنين ولا في عداد المتقين، وأنك ترتكب جرما عظيما وتتحمل وزرا فظيعا ثقيلا، أمر خطير للغاية على الإنسان. في الحديث عن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله: لا يزال الشيطان هائبا مذعورا من المؤمن ما حافظ على الصلوات الخمس، فإذا ضيعهن تجرأ عليه فألقاه في العظائم.
1: وبالأسحار هم يستغفرون.

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين. متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: الناس.
1: هنا سام اف ام، إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن.
2: وقد نزل بي يا ربي ما قد تكأدني ثقله، وألم بي ما قد باضني حمله، وبقدرتك أوردته عليّ

0: FM أكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله، يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا، قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم، وليبتلي الله ما في صدوركم، وليمحص ما في قلوبكم، والله عليم بذات الصدور. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك، ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك، ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب، وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.

فلجه وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه.

اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس يا أرحم الراحمين. أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى قريب ملكته أملي؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، لكن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن ينزل بي غضبك أو يحل علي سخطك. لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك.

المسلمين بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم، ودبر أمرهم، وواتر بين ميرهم، وتوحد بكفاية مؤنهم.

وهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم.

أموالهم وفرقهم عن محاربتهم لعبادتك وعن منابذتهم للخلوة بك حتى لا يعبد في بقاع الأرض غيرك ولا تعفر لأحد.

اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفي عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة.

من الجبن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم واعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة.

بسم الله الرحمن الرحيم. يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم، أنت ربي وعلمك حسبي، فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي. تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم. نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى، وسخرت النار لإبراهيم، وسخرت الجبال والحديد لداود، وسخرت الريح والجن والشياطين لسليمان، وسخرت لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت. وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء. كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد. انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك خير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين، وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك، وانشرها علينا من خزائن رحمتك، واحملنا بها حمد الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا، والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا، واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، شاهت الوجوه، وعنت الوجوه للحي القيوم، وقد خاب من حمل ظلما. طاسين حاميم عين سين قاف، مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم، حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب للطول، لا إله إلا هو إليه المصير. بسم الله، بابنا، تبارك حيطاننا، ياسين سقفنا، كافها يا عين صاد كفايتنا، حاميم عين سين قاف حمايتنا. فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ستر العرش مسبول علينا، وعين الله ناظرة إلينا، وبحول الله لا يقدر علينا، والله من ورائهم محيط، بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين.
حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بسطوة جبروت قهرك، وبسرعة إغاثة نصرك، وبغيرتك لانتهاك حرماتك، وبحمايتك لمن احتمى بآياتك، نسألك يا الله يا قريب يا سميع يا مجيب، يا سريع يا جبار يا منتقم يا قهار، يا شديد البطش يا من لا يعجزه قهر الجبابرة ولا يعظم عليه هلاك المتمردة من الملوك والأكاسرة، أن تجعل كيد من كادنا في نحره، ومكر من مكر بنا عائدا عليه، وحفرة من حفر لنا واقعا فيها، ومن نصب لنا شبكة الخداع اجعله يا سيدي مساقا إليها ومصادا فيها وأسيرا لديها. اللهم بحق كافها يا عين صاد، اكفنا هم العدا ولكهم الردى، واجعلهم لكل حبيب فدا، وسلط عليهم عاجل النقمة في اليوم والغدا. اللهم بدد شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم قلل عددهم، اللهم فل حدهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم أوصل العذاب إليهم، اللهم أخرجهم عن دائرة الحلم، واسلبهم مدد الإمهال، وغل أيديهم، واشدد على قلوبهم، ولا تبلغهم الآمال. اللهم مزقهم كل ممزق مزقته لأعدائك انتصارا لأنبيائك ورسلك وأوليائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم انتصر لنا انتصارك لأحبابك على أعدائك. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا. حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم حاميم. حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون. حاميم عين سين قاف، حمايتنا ووقايتنا مما نخاف. اللهم قنا شر الأسواء ولا تجعلنا محلا للبلوى. اللهم أعطنا أمل الرجاء وفوق الأمل. يا الله يا الله يا الله، يا من نسأله بفضله لفضله، نسألك العجل العجل العجل، إله الإجابة الإجابة الإجابة. يا من أجاب نوحا في قومه، يا من نصر إبراهيم على أعدائه، يا من رد يوسف على يعقوب، يا من كشف ضر أيوب، يا من أجاب دعوة زكريا، يا من قبل تسبيح يونس بن متى. نسألك بأسرار أصحاب هذه الدعوات المستجابات أن تقبل منا ما به دعوناك، وأن تعطينا ما سألناك. أنجز لنا وعدك الذي وعدته لعبادك المؤمنين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. انقطعت آمالنا وعزتك إلا منك، وخاب رجاؤنا وحقك إلا فيك. إن أبطأت غارة الأرحام وابتعدت، فأقرب الشيء منا غارة الله. يا غارة الله جد السير مسرعة في حل عقدتنا، يا غارة الله حل عقد ما ربطوا، وشتتي شمل أقوام بنا اختلطوا. الله أكبر، سيف الله قاطعهم، وكلما علوا في أمرهم هبطوا. يا غارة الله عدت العادون وجاروا، ورجون الله مجيرا، وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سلام على نوح في العالمين. استجب لنا استجب لنا استجب لنا، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والحمد لله رب العالمين.

اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أدخلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم اجعلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أسكننا في حصنك الحصين. نحن في كنف الله، نحن في كنف رسول الله، نحن في كنف القرآن العظيم، نحن في كنف بسم الله الرحمن الرحيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قلوبنا حشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أكتافنا نشرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحول بيننا وبين ساعة السوء إذا حضرت. ألف ألف لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دارت بنا سورا كما دارت بمدينة الرسول. سبحان من ألجم كل متمرد بقدرته وأحاط علمه بما في بره وبحره. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الألم، ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

اللهم إنا نعوذ بك من نزغات الشيطان الرجيم وكيده ومكائده، ومن الثقة بأمانيه ومواعيده وغروره ومصائده، وأن يطمع نفسه في إضلالنا عن طاعتك وامتهاننا بمعصيتك، أو أن يحسن عندنا ما حسن لنا، أو أن يثقل علينا ما كره إلينا. اللهم اخسأه عنا بعبادتك، واكبته بدؤبنا في محبتك، واجعل بيننا وبينه سترا لا يهتكه، وردما مصمتا لا يفتكه. اللهم صل على محمد وآله، واشغله عنا ببعض أعدائك، واعصمنا منه بحسن رعايتك، واكفنا خطره وولنا ظهره واقطع عنا أثره. اللهم صل على محمد وآله، وأمتعنا من الهدى بمثل ضلالته، وزودنا من التقوى ضد غوايته، واسلك بنا من التقى خلاف سبيله من الردى. اللهم لا تجعل له في قلوبنا مدخلا، ولا توطنن له فيما لدينا منزلا. اللهم وما سول لنا من باطل فعرفناه، وإذا عرفتناه فقناه، وبصرنا ما نكايده به، وألهمنا ما نعده له، وأيقظنا عن سنة الغفلة بالركون إليه، وأحسن بتوفيقك عوننا عليه. اللهم وأشرب قلوبنا إنكار عمله، والطف لنا في نقض حيله. اللهم صل على محمد وآله، وحول سلطانه عنا، واقطع رجاءه منا، وادرأه عن الولوع بنا. اللهم صل على محمد وآله، واجعل آباءنا وأمهاتنا وأولادنا وأهالينا وذوي أرحامنا وقراباتنا وجيراننا منه في حرز حارز، وحصن حافظ، وكهف مانع، وألبسهم منه جننا واقية، وأعطهم عليه أسلحة ماضية. اللهم واعم بذلك من شهد لك بالربوبية، وأخلص لك بالوحدانية، وعاداه لك بحقيقة العبودية، واستظهر بك عليه في معرفة العلوم الربانية. اللهم احلل ما عقد، وافتك ما رتق، وافسخ ما دبر، وثبطه إذا عزم، وانقض ما أبرم. اللهم واهزم جنده، وأبطل كيده، واهدم كهفه، وأرغم أنفه. اللهم اجعلنا في نظم أعدائه، واعزلنا عن عداد أوليائه. لا نطيع له إذا استهوانا، ولا نستجيب له إذا دعانا. نأمر بمناوأته من أطاع أمرنا، ونعظ عن متابعته من اتبع زجرنا. اللهم صل على محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وأعذنا وأهالينا وإخواننا وجميع المؤمنين والمؤمنات مما استعذنا منه، وأجرنا مما استجرنا بك من خوفه، واسمع لنا ما دعونا به، وأعطنا ما أغفلناه، واحفظ لنا ما نسيناه، وصيرنا بذلك في درجات الصالحين ومراتب المؤمنين. يا الله يا رب العالمين.

0: نقول لكل أولئك الظالمين العملاء المجرمين إنا نرى أن أقوى منكم لأن في إطار ولاية الله الأقوى والأكبر والأعظم الذي هو أقوى من كل من تتولونهم من الجبابرة والظالمين الذين هم تحت جهره.
1: حي على خير الرجال، حي على خير.

بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المقيمون الأكارم، أيها المجاهدون، سنبدأ اليوم بإذن الله تعالى برنامجنا اليومي باللياقة الصباحية والتمارين والحركات العسكرية والمسير العسكري بنشاط، بقوة، بعزيمة، بإرادة، نقدم فيها رسالة لأعداء الله سبحانه وتعالى أن هناك شعب يمني بالكامل موجود صاحي يعد نفسه بكل ما يستطيع من سلاح ومن قوة إيمانية ومن قوة بدنية ومن إعداد وتخطيط وانتباه وتمشيط في الشوارع لقطع أي مخطط يريد له العدو سواء في الداخل أو في الخارج. نحن نريهم بأسنا وقوتنا كما يريهم أبطالنا من الجيش واللجان الشعبية في الجبهات من قوة وعزيمة وإرادة، ويصدون الزحوفات تلو الزحوفات، ويواجهون الطائرات والإبرامز وكل أعتى أسلحة العدو الأمريكي والسعودي والصهيوني. فنحن هنا في الجبهة الداخلية نهتم بالاستقرار الأمني، نهتم بمتابعة الخلايا النائمة أو المتحركة، ليست نائمة إنما متحركة، لتخدم العدو هؤلاء المنافقون، وكذلك نعد أنفسنا ونكون جاهزين للتحرك للجبهات في أي وقت. فنتوكل على الله سبحانه وتعالى ونبدأ مسيرنا لهذا اليوم بعد أن استكملنا مع التمارين الرياضية، فعلى بركة الله. الكول تاريخ تاعد شد هناك، ما زال ناس نائمون لا يشعرون مسؤولية وليس عنده إحساس بما تمر به البلاد. نريد أن ينهض ليقوم بدوره. هناك عدوان يشمل الجميع. أقول استريح دور على اليمين لليمين در يبان الخطوة بقوة، كذلك رفع الرأس للأمام، الصدر بارز للأمام والرقبة عمودية على الرأس. ارفع رأسك، أنت مجاهد في سبيل الله، عملنا كله لله سبحانه وتعالى، لا رياء لأحد ولا نريد من أحد لا جزاء ولا شكورا، إنما لله ودفاعا عن دين الله وفي سبيل الله. كذلك الذراع إلى الأمام وإلى الخلف أثناء المشي، نستشعر المسؤولية ونتوكع على الله. الخطوة المعتادة على الشمال عادة، سل مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول مول

0: وين صوت الرجل؟
1: Oh.

الله. واحد واحد، هزه هزه هزه، تنظيم.

حول. شد كويس الحزن. صحي النائم.

0: صهيونية.
1: احسن تعال قول قول قول مي مالمي مالمي مد ذراع الامام احسن شد شد قول قول قول قول مي نار نار نار تسأل في الميدان بطل أمريكان على هذا نهل معنويات.

0: قدس
1: يا قدس
0: يا قدس
1: يا قدس
0: صل الله
1: قادمون
0: شد
1: قادمون
0: أحسن
1: قادمون
2: الله أكبر
1: المغفر لك المغفر زي الله لك عليك النصر
2: هيهات
1: من الله هيهات من الله لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله لبيك يا رسول الله
0: شمال يمين حد شمال يمين محول

gol!

0: القيام به يوميا في المديريات وفي الأحياء وفي المدن وكذلك في الشعاب وفي الجبال، الاستعداد للعدو، التمارين الصباحية، بناء الأجسام. نحن في مرحلة العدو يتربص بنا، لكن نحن نقول له نحن نعد لك ما أمرنا الله به أن نعد لك. نحن جاهزون لك بأسلحتنا وبأجسامنا وبعقولنا وبصحياننا المبكر وبقيامنا في الليل. نحن جاهزون في كل مكان، جاهزون لك في البر، جاهزون لك في البحر، جاهزون لك في الجو، في الصحراء، في الجبال، في كل مكان. نحن اليوم بعد مرور 3.5 سنوات على هذا العدوان الغاشم وما تلقاه من هزائم في كل الجبهات، في الجبهة الداخلية التي أنتم جزء منها وتلقنون المنافقين فيها والعملاء والجبناء والمرجفين أشد تنكيل، كذلك إخوانكم من المجاهدين الذين ينكلون بالعدو في مواقع الجهاد في كل مكان، في ميدي، في نهم، في الساحل، في جيزان، في نجران، في عسير، كذلك هم وفقهم الله لأنهم أعدوا ولأنهم استعدوا لهذا اليوم ولأنهم توكلوا على الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو ناصرهم ووثقوا به. ولكن العدو ارتهن وتوكل على أمريكا وإسرائيل وعلى الشيطان الأكبر، ولكننا نقول الله أكبر من كل متكبر وظالم، ونحن متوكلين عليه. في هذه الأيام نحن لابد أن نستعد. زملاؤكم السابقون الذين كانوا متحركين وكانوا يعدون أنفسهم جسدياً ونفسياً تحركوا إلى الجبهات، وهم الآن في الساحل الغربي ينكلون بأعداء الله ويرون أمريكا وإسرائيل المستنقع الذي دخلوا فيه، وأنهم بإذن الله تعالى سيغرقون، وسوف نريهم ما أراهم الله في فرعون وجنوده. إن زملاءكم اليوم يقدمون أروع البطولات في الجهاد ضد أعداء الله، وأنتم هنا تستبدلون أماكنهم في الجبهة الداخلية، في المجالس، في المساجد، في الباصات، من يرجفون، من ما زالوا يتكلمون عن الأشياء التافهة، من ما زالوا يستمعون إلى قنوات العدوان وهم سماعون للكذب أكالون للسحت. يجب علينا إذا لم يفهموا أن نخرسهم، يجب علينا التواجد في كل الأحياء والحارات، تأمين الطرقات، تنظيم الطرقات، تأمين الشوارع، تأمين البيوت. ليس هناك أي عملية أو إفساد إلا وهي مرتبطة بأمريكا وإسرائيل. الله يقول عنهم يسعون في الأرض فسادا. ما نشاهده من بدء عمليات السرقة أو النهب أو الصدو أو أي تحرك، هذه من أعمالهم، ليست من أناس يريدون أن يأكلوا. الناس تحركوا جميعا، المؤسسات الاجتماعية تحركت وأعطت الناس كلهم من السلال الغذائية، لكن هؤلاء مرتبطون بأمريكا وإسرائيل ارتباطا مباشرا. يجب أن نعي وأن نسعى إلى أن يصل المجتمع بكله إلى وعي. معركتنا مع أمريكا وإسرائيل هي معركة وعي إلى جانب معركة السلاح، وها هم اليوم يستخدمون الإعلام في أن يسيطروا على الحديدة وعلى بقية الوطن كما استطاعوا أن يسيطروا في العراق بإعلامهم. لكن نقول لهم أنتم أمام شعب واعي، أمام شعب مستعين بالله، أمام شعب متوكل على الله سبحانه وتعالى. نحن لنا قدواتنا ولنا أعلامنا، علمنا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الذي هو دائما يقول ويعمل، رجل قول وعمل، ونحن كذلك نكتدي به. لنا زعماؤنا ورؤساؤنا الذين نفتخر بهم كالشهيد الصماد الذي نزل من كرسي الرئاسة ومن منصب الرئاسة لم يقل أنا رئيس ويكفي أن أوجه الأوامر، بل تحرك بنفسه وبدمه وبروحه إلى الساحل الغربي فداء لأبناء الوطن، فداء لهذه القضية، فداء لأبناء الساحل. يجب أن لا تكون دماؤنا أغلى من دمه ولا جوارحنا أغلى من جوارحه. هذا هو قدوتنا، وهذا هو منهجنا، وهذا هو نموذجنا الذي نقدمه. يجب أن نكون كلنا الصماد، كلنا أحرارا كالصماد، كلنا دماء تثور كالصماد في كل المجالات. المسيرة يا إخوتي كرسالة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله إنها للعالمين، وها نحن نشاهد، وها نحن نرى بأم عيننا ونسمع بآذاننا سيد المقاومة وسد المنيع أمام إسرائيل يتحدث بكل فخر واعتزاز بأنه يتمنى أن يكون معنا ومع المجاهدين هنا في مواجهة هذا العدوان. إنه لفخر عظيم، لكن يجب علينا أن ننتبه، ألا ننزلق، ألا نتراجع. فالأمة كلها متحركة، وهذه هي مرحلة استبدال ومرحلة غربلة. يجب علينا أن نثبت، ويجب علينا أن نرتقي في إيماننا، وأن نرتقي في وعينا، وأن نرتقي كذلك في إعدادنا، أن نعد لهم ما استطعنا من أي شيء. والله سبحانه وتعالى يقول وأنفقوا مما رزقكم الله، مما رزقكم، ليس من المال فقط، حتى من الصحة. لدي صحة ولدي بدن ولدي ذكاء ولدي جسم علم، الله أمرني أن أنفق من هذا كله في مواجهة أعداء الله، في محاربة أعداء الله. الله رزقك أولادا، حركهم في سبيل الله، مما رزقناهم ينفقون. أنتم هنا تنالون من عدو الله، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكتب أجوركم وأن يثبت أقدامكم. ونكتفي بهذا لهذا اليوم، ونسأل الله النصر للمجاهدين والتأييد لهم، وأن يحفظ سيدنا وقائدنا وعلمنا ومولانا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وأن يؤيد به الدين، وأن يجعلنا له سامعين مطيعين وفي رضاه ساعين، وبذلك إلى الله وإلى رسوله متقربين. وكتب الله أجركم وأحسن الله إليكم وزاد الله الرجال من أمثالكم. الكل ستوري ستوت أحسن الله عليكم، كتب الله أجركم، وإلى مزيد من العمل بإذن الله تعالى. ونشكر إذاعة سام إف إم كذلك التعاون معها باستمرار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: رجال الله
2: حي على خير الرجال، حي

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين. ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن. نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700. وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي. كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم 555-555.
2: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود أحمد.

0: نحن الشعب الحر، الحرية تجري في دمائنا.
1: نحن خلقنا أحرار وسنعيش أحرار ونموت أحرار وسنكون من يحرر أولئك المستضعفون في كل بقاع الأرض.
0: الحرية هي ديننا.
2: والله لن نكون لكم عبيدا أو إناس خادعون لكم.
0: نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله.
3: فنحن خلقنا عبيدا لله وسنعبد الله الواحد الأحد وسنموت أحرار ونلاقي رب العالمين، ونحن نعبده وحده لا شريك له.
4: نحن أحرار، نحن أعزاء بعزة الله، ونحن أقوياء بقوة الله،
0: لأنه ربنا ملكنا إلهنا.
5: والله إن متنا واستشهدنا فإن أولادنا بعد

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: صيني قشر بنكهة. سام اف ام.
3: صيني قشر، أنا وأنتم وكل فئات المجتمع معا نحتسي مع أستاذنا العزيز حسين مطهر عقبات.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله العطار وعلى الصالحين المجاهدين وأعلام الهدى وكل الثوار الأحرار. من إذاعة الحكمة اليمنية سام اف ام، صوت الثورة والجهاد وأثير ثقافة القرآن، نحييكم سامعين الكرام ومرحبا بكم إلى أولى حلقات الذكرى السنوية للثورة الشعبية 21 سبتمبر، وعنوانها ثورة الثورات. وكل عام والجميع والوطن اليمني بألف خير. المستمعون الأعزاء، مع احتساب قهوة الصباح من صينية القشرة وفنجان البن، نتكلم في موضوع 21 سبتمبر ثورة الشعب. واليوم أتركز كلامنا كيف أن هذه الثورة هي ثورة الثورات اليمنية، أي أنها لا تمثل امتداد لثورتي 26 سبتمبر 62 في شمال الوطن و14 أكتوبر في جنوبه، والتي تحرر بهما الإنسان اليمني من الحكم الفردي والاستعمار الأجنبي. وهنا لا نقلل من شأنهما، بل لما اعترى مسيرتهما من انحرافات عن الأسس والمبادئ والقيم الإنسانية، وأهمها الارتهان للخارج والأجنبي، مما جعلها تعيش في صراعات وتجاذبات أفرغتها من مضمونها الوطني في الحرية والاستقلال، وظلت أسيرة للتبعية والمصاية التي لم تحقق تطلعات وأمال الشعب اليمني في البناء والتغيير الإيجابي الذي يضمن حياة مزدهرة ومتطورة وسيادة وتسخير موارد الثروات لصالح الشعب. فشاءت إرادته، التي هي من إرادة الله عز وجل، أن تكون ثورة 21 من سبتمبر 2014 هي الترجمة الحقيقية لتلك الأمل والتطلعات، وتعتبر بالفعل ثورة الثورات اليمنية لشعب أبي لم يعرف تاريخه النضالي، خنوعه أو استكانته لأي غازي أو مستعمر أو حاكم مستبد. ولهذا لقبت اليمن بمقبرة الغزاة والطامعين. فجاءت ثورة الشعب التصحيحية لتمثل التقويم السليم لمسار الثورة 26 سبتمبر و14 أكتوبر، والموقف الحقيقي لوطن وشعب الإيمان والحكمة من متاهات الضلال الوطني والصراع السياسي. وهذا ما نتناوله في مواضيع الحلقات القادمة من برنامجنا 21 سبتمبر ثورة الشعب، حرية واستقلال.
5: والحرية والاستقلال هي أول الإنجازات وأكبر المميزات لهذه الثورة الشعبية، وأكبر الأهداف أيضا لهذه الثورة الشعبية. لأهمية هذه المسألة على مستوى شعوب الأرض بشكل عام، يبرز هدف الحرية والاستقلال باعتباره الهدف الأول لأي شعب، لأي بلد، لأنه بدون حرية واستقلال معناه أن يعيش الشعب في حالة من الاستعمار والخنوع والاستعباد والإذلال والقهر، معناه مصادرة القرار، معناه مصادرة المستقبل. فشعب لا حرية له ولا استقلال له يعني لا كرامة له، ولا مستقبل له.
4: إخوة وأخوات ثورة الحرية والاستقلال، لم يكد شعبنا المؤمن المجاهد يفرغ من احتفالاته ومظاهر وفعاليات الابتهاج بالذكرى السنوية للمولد النبوي الشريف على صاحبه وآله وكل رسل الله وأنبيائه عليهم الصلاة والسلام، حتى أطلت علينا الذكرى السنوية للثورة الشعبية التصحيحية 21 سبتمبر المجيدة ثورة الحرية والاستقلال، ثم الذكرى السنوية للثورة الأم 26 سبتمبر، وبعدها سنوية 14 من أكتوبر، والتي يحتفي بها شعبنا اليمني على امتداد الساحة اليمنية. وهنا يا جماعة الخير، عندما نقول أن ثورة الشعب هي ثورة الثورات اليمنية، فلأنها، ونقصد ثورة 21 سبتمبر، فرضتها إرادة الشعب الجمعية التي هي من إرادة الله، بعد أن بلغ السيل الزوبة كما يقال، وبلغت القلوب الحناجر بسبب استشراء الفساد بكل أشكاله ومظاهره ومجالاته، فجاءت ثورة الحرية والاستقلال لتكون المخرج

انطلاقات ثورتي سبتمبر وأكتوبر، فالأولى ونقصد بها 26 سبتمبر خضع نظامها للوجود المصري الذي جاء به زعيم المد القومي الرئيس الراحل جمال عبد الناصر لنصرة ثورة سبتمبر، والتي بدأت تعاني من بعض التصرفات الهوجاء، ونقصد بها ثورة سبتمبر بسبب قيامها بتصفية ثلة أو كوكبة من علماء اليمن الأفاضل، الأمر الذي أثار حفيظة الناس والقبائل والوجهاء في المجتمع، والأمر الذي حدث معه انقسام في صفوف الشعب والقبائل واندلعت حرب الملكيين والجمهوريين. فكان أن فشل التدخل المصري بعد نكسة 67 المشهورة في حرب إسرائيل على مصر، فانسحب الجيش المصري عائدا إلى بلاده، وتمت المصالحة بين الطرفين الملكي والجمهوري عام 70 ميلادية من القرن الماضي. ولكن لم تهدأ الأمور، فكانت الحروب بين الشمال والجنوب ولأكثر من مرة، ولعل هذه أبرز الأسباب للإخفاقات التي انتابت مسيرة الثورة في الشمال، والتي أججت صراعاتها السياسية قوى ومنظمات تدعي أنها إسلامية كالإخوان المسلمين، والذي كان بغضي المد الوهابي التكفيري المنحرف، والذي تغلغل حتى في الجوانب الفكرية والتعليمية والتربوية، بما في ذلك من فرض أفكار وقضايا في المنهج الدراسي ومقرراته وهكذا. والكلام يطول في أسباب عدم تمكن الثورة في الشمال من تحقيق أهدافها بالصورة المثلى، بعيد عن التدخل والإملاءات السعودية. أما في الجنوب اليمني فقد كان مرتهن، وخاصة قبل الوحدة، وتابع للمعسكر الاشتراكي الذي كان يقود الاتحاد السوفيتي سابقا، حتى تفكك وتخلت روسيا عن دعم وإسناد ثورة أكتوبر التي كانت بالفعل المدخل الأساس في نيل الاستقلال عام 67 ميلادية. وتفجرت صراعات بين أبناء الجنوب بما يسمى الطغمة والزمرة، وعلى أساس مناطقي أدى إلى أحداث يناير المؤسفة في جنوب الوطن اليمني، أحداث يناير عام 86. فهكذا يا جماعة الخير كانت عليه الأوضاع قبل قيام ثورة 21 من سبتمبر 2014، والتي انتشلت الوطن اليمني من براثن الوصاية والتبعية والارتهان كثورة شعبية وليس انقلاب كما يحلو للبعض تسميته من العملاء والمرتزق. ولهذا تعتبر ثورة الشعب ثورة الثورات اليمنية، وبالإجماع الشعبي لمختلف الفئات والمكونات والأحزاب، بعد أن تلبدت الأجواء السياسية بالغيوم الكثيفة التي أفضت بغيس الله على الشعب ووطن الإيمان والحكمة لينطلق إلى آفاق التحرر والاستقلال والسيادة، وإحداث تغيير شامل أساسه ومنطلقه نهج القرآن والكرامة الإنسانية. فالله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. صدق الله العظيم. ناصر الحق وأهله.

0: إخوتي أخواتي أبناء وبنات ثورة الإيمان ونهج القرآن، هكذا بدأ عليه واقع اليمن قبل اندلاع ثورة الشعب التصريحية الجهادية، وهذا ما حدا بنا لتسميتها أو وصفها بثورة الثورات اليمنية، لأنها أعادت الاعتبار للتاريخ الجهادي والنضالي وحررتنا من التبعية والمصاية والارتهان. في تناولات قادمة إن شاء الله سنسلط الضوء على جوانب وملامح أخرى لهذه الثورة الإيمانية ومعاني ودلالات انتصارها على درب الحرية والاستقلال والسيادة الوطنية بعيدا عن الولاءات الضيقة وصراع الثروة والجاه والسلطة. إن ينصركم الله فلا غالب لكم، والله يحب المحسنين، والعزة لله ورسوله والمؤمنين الصادقين الأبرار، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام، الرحمة لشهدائنا في اليمن وفلسطين ومحور المقاومة، والشفاء للجرحى، والحرية للأسرى، وتأييد الله وتمكينه ونصره للمجاهدين في سبيله في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، والعزة لله ورسوله والمؤمنين. جدد لقاءنا في الحلقة التالية من حلقات عيد 21 سبتمبر العاشر. خاطركم مع الله.
1: صيني قشك بنكهة سام افتر.
2: صيني قشرة، أنا وأنتم وكل فئات المجتمع معا نحتسي مع أستاذنا العزيز حسين مطهر عقبات.
3: نخص إخوان الصدق أنصار الله وشعبنا الشقيق المبارك في يمن الحكمة والإيمان، الذين شعرنا كم يشبهون غزة وتشبههم في العظمة والكبرياء وفي التحدي والكرامة. فطوبى لليمن توأم الشام في وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم.

0: القدر.
1: شعبنا العزيز سيواصل، لن يتوقف أبدا، طالما وهذه الجولة من العدوان الإسرائيلي والطغيان الإسرائيلي مستمرة، شعبنا جنبا إلى جنب مواصلا مع الشعب الفلسطيني. لستم وحدكم، ومعكم حتى النصر.
0: يا شنت كل غزة صابرة وبنها

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام تقدم.
3: يقول الحكيم اليماني: ما يجبر الفقر جابر غير البقر والزراعة، ولا جمالا تسافر تقبل بكل البضاعة، ولا مره من قبيلة فيها الورع والقناعة، تجي على وقت علاء والشب وقت المجاعة. الشل الشل الشل يا ثوري، قد أصحابي دروا حوسوا مالي وقالوا ما دروا. لا يلا اليوم، يلا اليوم
2: مع الحكيم اليماني، مهندس عادل مطهر.

أسعد الله صباحكم بالخير والعافية أصدقائنا المزارعين، أخواتنا المزارعات، كل المستمعين والمستمعات وكل المتابعين لبرنامج الحكيم اليماني. أسعد الله صباح الجميع.

0: مع الحكيم اليماني.
1: ارحبوا ارحبوا كل المزارعين والمزارعات وكل المهتمين بغذائنا وبأراضينا الزراعية ومحاصيلنا المختلفة الأنواع. طبعا عندما بنتكلم عن المحاصيل أمس حكينا عن الدرصاح، اليوم نتحكي عن التنوع الحيوي ونتكلم على ظواهر حاصلة الآن، لأنه مش بنقول البرنامج التنمية الزراعية هو تاريخي، في ظواهر حاصلة الآن. ظاهرة الاحتضاب الجائر، ظاهرة الاحتضاب الجائر يا أصدقائنا المزارعين يا أخواتنا المزارعات، الذي بيقطع الشجرة بيقطع مصدر رزقه، الذي بيقطعها وبيقضي عليها بيقطع مصدر رزقه، والذي بيحتضب منها في وقت يعني ما يقطعوها هذا بيحافظ على مصدر دخل دائم ومستدام. زمان سألوا الشيبات سألوا العجائز، زمان ما كان يقطعوا الشجر إلا في معالم معينة، مثلا في علان في الخامس يقطعوا الأثر يقطعوا، أما الآن الاحتضاب في أي وقت وفي أي ساعة هذا بيأثر تأثير كبير قوي على الغطاء النباتي، وبيأتي أو بدسهم وانتو بأيديكم إلى انقراضه. لما انقرض الشجرة ما انتوش دارين ايش بيحصل، بيحصل عوامل تعرية، بيحصل فقر للناس اللي كانوا بيعيشوا على الشجر وعلى الاحتضاب، ويفقدوا مصادر دخلهم وفرص عملهم. لكن لو حافظتوا عليهم وقطعتوا الشجر شوية وحافظتوا عليهم وحاولتوا أن تستفيدوا من خبرات كبار السن عندكم في القرى، وتسألهم عن مواعيد قطع الأشجار والاحتطاب، واقضعوا وثمنوا تعبكم وحافظوا على شجركم، لا تكون تسخوا على الشجرة، فالشجرة هي سر الحياة وسر الوجود، والشجرة مخلوق مثل ما احنا، يعني بتتنفس بتحس تسمع بس ما بتحاكي، تتغذى من نفس الغذاء اللي بنتغذى منه. احنا بناكل من خيرات الشجرة وهي بتاكل من نفس التركيبة الذي في الأرض الذي هي أساس الغذاء لمحاصيلنا الزراعية كلها. يا مصلين على محمد وآله. الموضوع وما فيه ان احنا مسؤولين مسؤولية كاملة على الحفاظ على التنوع الحيوي، مسؤولية كاملة، سواء كنا جانب رسمي او منظمات مجتمع مدني او مواطنين او مزارعين او سلطة محلية، كل واحد مسؤول من مكانه وموقعه على الحفاظ على التنوع الحيوي وعلى الغذاء النباتي وعلى مصدر أرزاقنا وأرزاق أبنائنا وعلى مصدر الظل. الشجر يكفينا منه، أنه لو قضيت وانفطوف المال وتعب لقيت أن تستظل دح شجرة. واذكر لكم قصة بسيطة وظريفة. أول ما فعلت المزرعة حقي، طبعا بين خرج المراهق عوارض ما بش فيها ولا شجرة إلا مراعي المعدات بتشتغل، وأنا كنت أحنا بين الصدل، تصدقون كنت أحنا بين الصدل، فبصرت طلحة وذيك صاحب الشيوخ القدو بيقرب صلاة طلعة أقلعها، قلت هذا الشجر مقدسة عندي ولا حد يقرب لها ولا اليوم هي جالسة، كنت أستظل تحته وهي شوك وأنا بين أشتغل المزرعة. قنبرت تحت الشجرة هذا حوالي 3 أشهر يعني يومي وأنا تحت الشجرة، وفي عز الشمس وفي عز البرد وفي عز الريح كانت الشجرة هذا شكلت لي الملاذ الوحيد والمصدر الآمن الذي يحميني من ضربة الشمس. وانتو تخيلوا انه كل واحد محتاج الى مصدر للظل يستظل تحته تحميه، حتى الثروة الحيوانية لابد من الحفاظ على الاشجار تستظل تحته. الطيور انعد عشش اذا قطعنا الشجرة، النحل من انعد رتعي اذا قطعنا الشجرة، فالشجرة هي مصدر حياة وبقى. الاراضي الزراعية لو اقتطعت الشجرة شلت الريح وشلها السيء، التربة والارض الزراعية لو قطعت الشجرة خلاص سالت الأراضي الهامشية والمراهق والجبال، لو سارينا الشجر عيدي المطر وسهل ونزل الحجر كلنا الأراضي الزراعية. فالشجرة تثبت التربة، الشجرة مصدر حياة، الشجرة مصدر غذاء، الشجرة مصدر دواء، الشجرة مصدر حطب، ولكن احتضاء بلتي هي أحسن، وأحسنوا على الشجرة كما أحسنت إلينا. يا الشجرة كم بيغثيني لو ما أخطأ وأبصر الطريق كلها قدي شجر. طبعا المسؤولين، لما نقول مسؤولية جماعة الجانب الرسمي، يجب أن يراعي في هذا الظرف حاجة الناس للغاز، ويحاول أن يوفر بشتى الوسائل والطرق والأساليب ويصلى عند كل الناس من أجل حافظوا على الشجر، لأنه دحين السبب الرئيسي المعدي اللي حكناه كلنا ارتفاع التيز على أصحاب الأفراح ويلا فوق الحضب. وتخيلوا كم الفرد مشوا ساعة تنور عجل رعودي ولا اثنين ومضوى وشوية كشاطع وشوية كشافر ورصيات التنور وحمية، لا الفرن عيشل حمل جمال في الوقدة أو في الصايعة الواحدة. لذلك لابد من مراعاة المشتقات النفطية لأصحاب الأفرع، لابد من توفير الغاز المنزلي، وحاولوا أن توفروه بقدر ما تستطيعوا، وخصوصا في المناطق الأكثر استهلاكا للحطب، الريف والمدينة. هذا اليوم قدم كلهم مستهلكين وبأعلى كمية. هذا كانت مجبر تجابرنا احنا ويكم عن الغطاء النباتي والتنوع الحيوي. ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهري خيرات قوي. لكن بسرتوا صوتي وهي ادروا انه قدوا مجهد من البكارة، واليوم هي فزعة فزعنا مع الناس وقت العلف وقت الشرف وقت الحركة، فزعنا مع الرعية وسعينا سعية داخل للإذاعة من أجل نفزع معاكم في برنامج الحكيم اليماني. نصلي ونسلم على محمد وآل الطيبين الطاهرين المرة الثانية، ونتوقف قليل مع الفقرة الخاصة بالتقويم الزراعي الحميري، ونوف الانتظار.

0: مع الحكيم اليماني.
1: هيا بكم مرحبتو وارحب يا علان، ارحب يا صوت الفن والجمال، ارحب يا صوت المراعي والصعيب والخريف، يا صوت الخير كله، يا عيدنا الأكبر، ارحب يا علان. طبعا أمس كنا 5 صح واليوم 6، والله نقضينا في معادلات صعبة، 5 مع الحق بعد الله 6، شيء طبيعي. اليوم 6 ذو علان، اليوم كم في الشارع الحميري؟ 6 ذو علان، وكرر المرة الثالثة 6 ذو علان، احفظوا وحفظوا جهالكم. أما الشهر الرومي أو السرياني، اليوم 6 أيلول، 6 أيش أيلول يوافق كم في الأشهر الميلادية؟ اليوم 19 19 أيش 19 أيش 19 سبتمبر 19 سبتمبر. ومنزلة الشمس يوم صلينا على النبي وآله، منزلة الشمس اليوم 2 العواء. وافك كم في الطالع فجرا للمستغفرين والمسبحين من حين الله؟ اليوم 2 الصرفة، 2 ايش الصرفة. وافك كم 5 علان، 5 علان، هذا المعلم الزراعي. اما المتوسط وقت العشاء يوم صلين على النبي وآله، اليوم 11 ايش النعائم. والنعائم كما وصفها القاضي يحيى بن يحيى العنسي هي عبارة عن مجموعة من النجوم، خيرت قال 8 كواكب لا مع الرقم 1 و2 و3 و4 في مربع منحرف في باتجاه الغرب، وأيضا 1 و2 في الشمال، ورقم 5 و6 و7 و8 مربع منحرف آخر، ورقم 9 و10 في الأعلى يعني باتجاه الشرق، و بيسموها أو تسمى الظلمين، والمسافة بين كل الكواكب أكثر وأقل من متر. نستطيع مشاهدتها بالعين المجردة بعد صلاة العشاء، نرفع رؤوسنا باتجاه الجنوب وعنبصر هذا المجموعة من النجوم أو النعايم بالعين المجردة. إذا كانت السماء صافية ونبغيه كذي غيوم. سعدت جدا بلقائكم في هذه الحلقة، على أمل أن ألقاكم بمشيئة الله تعالى في حلقة الغد. نلقاكم على خير، واليمن دائما بخير، إلى اللقاء.
0: مع الحكيم اليماني، مهندس عادل مطهر.
2: إذاعة سام اف ام،
3: إذاعة المحور.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: صحتك في وعيك.
2: للوقاية من مرض الملاريا وحمى الضنك يجب الحرص على تغطية الأحواض والبرك المستخدمة في سقي المواشي والطيور وتفريغها بشكل أسبوعي. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
1: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
3: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
1: قروض تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
3: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
1: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سيبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
3: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
1: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا.
3: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
1: للتواصل 775-4-0 أو 775-90-45 أو 01-25-99-85.
3: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
4: تتجلى العدالة الاجتماعية عندما تمنح الجمعيات التعاونية لكل فرد سهما من القرار ونصيبا من الأرباح ومساحة للإبداع. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
5: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بتوفير بيانات التجارة الخارجية التي تساعد صناع القرار في الدولة على وضع الخطط الاقتصادية ومكافحة الإغراق والاحتكار. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السيبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى: كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
8: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
9: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
10: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
9: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
10: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
9: 555-555.
7: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، والعود احمد.

0: سام اف ام، الثامنة نصرا بتوقيت الثورة.
1: سام اف ام من صنعاء تقدم.
2: العدد الأخير. العدد الأخير.
3: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى جولة سريعة من برنامج العدد الأخير والذي نطالعكم فيها بأبرز عناوين أخبار الصحف المحلية والمواقع الإلكترونية الصادرة ليومنا هذا السبت 8 ربيع الآخر 1448 الموافق 19 سبتمبر 2026 عبر إذاعة سام اف ام.

البداية من صحيفة الثورة وعنوانات في رئيسيتها: مسيرات مليونية في العاصمة والمحافظات دعما للقوات المسلحة ورفضا لأكذوبة استهداف مكة المكرمة. اليمنيون يسقطون كذبة العصر ويعلنون الجاهزية لمعركة الرد الحاسم وانتزاع الحقوق. مجلس النواب طوفان الساحات يثبت أن اليمن حصن المقدسات الإسلامية. 89 ساحة في تعز وخروج جماهيري حاشد في المخا. أيضا على صحيفة الثورة: إفشال مخططات سعودية بصبغة داعشية في العاصمة صنعاء. الخارجية تحويل منبر المسجد الحرام للأكاذيب إساءة لقبلة المسلمين. الإصلاح يرتكب مجزرة بحق قبيلة آل معيلي وتمرد مسلح داخل المنطقة العسكرية السادسة. أيضا على صحيفة الثورة: استعدادات في طهران للمواجهة البرية مع العدو، 300 ألف إيراني يشاركون في مناورات فدائيو إيران. قتل واعتقال وقمع للمصلين في المسجد الأقصى. من صحيفة الثورة إلى موقع المسيرة نت: صعدة احتشدت دفاعا عن مكة والمقدسات وإسنادا للقوات المسلحة في مواجهة العدو السعودي. إصابة امرأتين بقصف مدفعي للعدو السعودي على مديرية رازح في صعدة. مسيرة مليونية كبرى في صنعاء تؤكد جاهزية الشعب اليمني لردع الاعتداءات والافتراءات السعودية الشنيعة. خروج 96 مسيرة جماهيرية في المحويت دعما للقوات المسلحة ورفضا لمزاعم استهداف مكة المكرمة. الحديدة مسيرة حاشدة في 319 ساحة رفضا لكذبة استهداف مكة ودعما للقوات المسلحة. أحرار الضالع يخرجون في 11 ساحة جماهيرية ويؤكدون التمسك بخيارات الردع وحماية المقدسات. مجلس النواب: خروج شعبنا المليوني يؤكد حضوره لحماية المقدسات وعلى المفترين تحمل العواقب. قبائل مأرب تخرج في 9 مسيرات وتؤكد أن الاعتداءات والافتراءات السعودية لن تمر دون رد. محافظة حجة تشهد مسيرات حاشدة مساندة للقوات المسلحة ورفضا لكذبة استهداف مكة. أكاديمي وباحث لبناني للمسيرة: اليمن يحول التمسك بالمقدسات إلى واقع ملموس وشعوبنا تدرك من هم أتباع أمريكا والكيان. أحرار لاحج يخرجون بثلاث مسيرات ويؤكدون الاحتفاظ بحق الرد على كل من يطال اليمن بعدوان وافتراء. ريما تحتشد دعما وإسنادا للقوات المسلحة وفضحا لأكذوبة استهداف مكة المكرمة. مسيرات حاشدة في ذمار دعما للقوات المسلحة وفضح أكذوبة استهداف مكة. أمين سر جبهة التحرير الجنوبية للمسيرة: المسيرات المليونية تجسد موقفا شعبيا متكاملا خلف السيد القائد الذي يذود عن كل الشعب. أحرار محافظة إب يؤكدون دعمهم للقوات المسلحة ورفض كل ادعاءات استهداف مكة. مسيرة كبرى في البيضاء دعما للقوات المسلحة ومعادلة الحصار بالحصار وفضح أكذوبة استهداف مكة. طه المتوكل للمسيرة: المسيرة المليونية استفتاء يؤيد خيارات القيادة والسعودية أمام إفلاس كبير بعد 12 عاما من الفشل. القوات المسلحة: إفشال محاولات إجرامية سعودية في صنعاء ولن تمر دون رادع. مسيرات حاشدة في عمران تأكيدا على دعم القوات المسلحة ورفضا لأكذوبة استهداف مكة. الخارجية: على الأمة الوعي بخطورة استغلال النظام السعودي لقدسية الحرمين الشريفين وتوظيفهما في خدمة الأعداء. قبائل الجوف تستنفر في ساحات الرفض للانتهاكات السعودية وتعلن الجهوزية لكل الخيارات. العميد سريع: شن العدو السعودي 300 غارة خلال الأسبوع المنصرم و26 غارة خلال الساعات الماضية. 89 مسيرة حاشدة في تعز إسنادا للقوات المسلحة وتأكيدا على حماية المقدسات.
المرتضى، النظام السعودي يتابعنا عبر وسيط ثالث لمعرفة مصير طياري F-15. أيضا على المسيرة نت حصيلة جديدة للعدوان السعودي.

تراث البحر الأحمر. الأعرجي ننفي تحديد سقف زمني لأعمال لجنة حصر السلاح في العراق. الخارجية الروسية: حظر دخول بعض ممثلي الاتحاد الأوروبي ردا على الحزمة 21 من العقوبات. غزة: شهداء وجرحى باعتداءات إسرائيلية استهدفت خيام نازحين ومناطق متفرقة. لبنان: وزارة الصحة تدين إحراق مستشفى ميس الجبل الحكومي وتطالب بمحاسبة الاحتلال. العميد يحيى سريع: السعودية شنت 300 غارة جوية على اليمن خلال هذا الأسبوع. روسيا: بوتين يحدد الاتجاهات الرئيسية للاستراتيجية العسكرية الجديدة. غاليباف: بدأ عصر اصطياد F-35 و F-15 والكابوس أصبح واقعاً. واشنطن بوست عن مسؤولين: قتل الجيش الأمريكي في الحرب ضد إيران يتجاوز ما أعلنته البنتاغون. وختاما: بولندا تنضم إلى تحالف مع أوكرانيا ودول أخرى لصد الصواريخ البالستية. كانت هذه أبرز وأهم العناوين، تقبلوا خالص التحايا إخراجا وتنفيذا أماني عبد الكريم مفضل، تقديما آلاء أحمد الكبسي، وانتظرونا عند 8:30 بفترة مباشرة جديدة. إلى اللقاء.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
0: سام اف ام تقدم
2: ذاكرة العدوان والانتصار.
3: التاسع عشر من سبتمبر أيلول، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار أحداث هذا التاريخ في الأعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023

0: 2024 و2025.
1: ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015. استهدف العدوان حي الفليح ومعمر بصنعاء القديمة ما أدى إلى استشهاد 25 مواطن وإصابة أكثر من 70 وتهدم المنازل على رؤوس ساكنيها في صنعاء القديمة، واستهدف بعدة غارات منازل المواطنين وممتلكاتهم في أحياء الحصبة والجراف وشارع مأرب ما أدى إلى استشهاد 10 مواطنين وأصيب أكثر من 50 وتهدمت منازل ومحلات تجارية وممتلكات عامة وخاصة، كما شن غارتان على جسر حضر السهمان بمديرية جحانة في محافظة صنعاء ودمره بالكامل. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015 استهدف طيران العدوان بعدة غارات منزل المواطن محمد عبد الله في منطقة عسايا بمديرية مجز ما أدى إلى استشهاد جميع أفراد أسرته المكونة من 10 أفراد باستثناء طفلة أصيبت بجروح بليغة، كما استهدف الطيران بغارة الملعب الرياضي بمدينة البيضاء وغارة أخرى على الجبل المطل على قرية العقلة في الصومعة، واستهدف بغارتين منطقة الشاذب بجبل المحراب المطل على قرية صباح بمديرية ذي ناعم، واستهدف مناطق خلف السجن المركزي بمدينة البيضاء. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015 شن العدوان 5 غارات على تجمعات النازحين في صرواح، وشن سلسلة غارات على إدارة الأمن بمديرية حريب ما أسفر عن سقوط جرحى، وشن عدة غارات على مناطق الجفينة والفاو جنوبي مدينة مأرب. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015 شن طيران العدوان وحلفائه عدة غارات مستهدفا جسر زحام الواقع بمديرية الرجم ما أدى إلى تدميره كليا وتسبب بقطع حركة المواصلات في الطريق التي تربط بين محافظة المحويت بالعاصمة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 شن العدوان 11 غارة على مبنى الأمن القومي والتلال المحيطة به في منطقة صرف شمال شرق العاصمة، وغارتين على معسكر الخرافي، وثلاث غارات على مديرية همدان بضواحي العاصمة، كما شن 4 غارات على منطقة نقيل يسلح جنوبي العاصمة، و4 على منطقة الأزرقين، و3 على جبل نقم، و4 غارات على معسكر ضبوة بسنحان. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016 شن العدوان عدة غارات على جسر رعافة بمديرية مجز أسفر عن تدميره كليا وإلحاق أضرار في المزارع والأراضي المجاورة، كما ألقى عشرات القنابل العنقودية على قرى وأحياء سكنية في تلك المديريات وخلف عدة شهداء وجرحى وأضرار مادية كبيرة في مساكن المواطنين، كما استشهدت امرأة وجرح 5 بإحدى الغارات في منطقة الحجلة بمديرية رازح في صعدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 استشهد 18 صياد ونجا 1 من أبناء قرية الكدحة في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة جراء استهداف بارجات العدوان لقاربهم في عرض البحر الأحمر، كما استشهد مواطنين وتم تدمير جرافة تابعة لهم بعدة غارات لطيران العدوان على مديرية الدريهمي، كما شن غارة على الكلية البحرية وغارة على التحيتة في الحديدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 دمر طيران العدوان بغارتين منزل مواطن في الحجلة برازح، واستهدف بقصف صاروخي ومدفع مناطق متعددة في المديرية ومنبه ومنازل مواطنين، كما شن 5 غارات إحداها على منزل مواطن في منطقة آل مغرم بباقم، و4 على مديرية شداء، كما شن 8 غارات على جبل تويلق في جيزان، و4 على مجازة في عسير المحتلة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 شن طيران العدوان 3 غارات على مديرية باقم بصعدة ما أدى لوقوع خسائر في الممتلكات العامة والخاصة.
2: منذ بداية العدوان على بلدي كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلدي كل يوم، كل السنة، كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
1: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020 استهدف طيران العدوان مديرية الظاهر في صعدة، وشن غارة على مديرية حرض بحجة، كما شن 21 غارة على مديريات رحبة ومدغل ومجزر وصرواح، واستهدف بغارتين سوق الثلوث في مديرية خبو الشعب في الجوف، وخلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 ارتكبت قوى العدوان 416 خرقا في جبهات الحديدة، من بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية وحيس، ومحاولة تسلل في حيس، و44 غارة لطيران تجسسي على حيس والفاز والجاح،
3: وتحليق 29 طائرة تجسسية في أجواء الخمسين وحيس والفازة والجبلية والدريهمي والتحيتة، ومن بين الخروقات 83 خرقاً بقصف صاروخي ومدفعي و284 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 أصيب 3 مواطنين بقصف مدفعي سعودي على منطقة آل الشيخ في مديرية منبه الحدودية، فيما شن طيران العدوان غارة على مديرية الظاهر في محافظة صعدة، وشن 5 غارات على مديرية ماهلية، وغارة على مديرية سرواح في محافظة مارب، وشن غارة على مديرية ناطع بمحافظة البيضاء، وأدت الغارات لوقوع أضرار بالغة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022 ارتكبت قوى العدوان 74 خرقا في الحديدة، من بينها هجمات طائرات تجسسية على الجبلية وحيس، و17 خرقا بقصف مدفعي، و45 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023 ارتكبت قوى العدوان 75 خرقا في الساحل الغربي، من بينها 6 ضربات للطيران التجسسي المقاتل، و15 خرقا بالقصف المدفعي، و57 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2025 أصيب 3 أطفال بانفجار جسم من مخلفات العدوان في منطقة آل الشيخ بمديرية منبه الحدودية في محافظة صعدة. ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2016 دكت مدفعية الجيش واللجان الشعبية تجمعات المنافقين في أطراف مديرية ذوباب، وخلفوا خسائر في صفوف وآليات المنافقين، كما استهدفت القوى الصاروخية بصلية صواريخ كاتيوشا وقذائف تجمعات المنافقين بإدارة الأمن والمجمع الحكومي في الحزم، وأصابت أهدافها وأوقعت قتلى وجرحى في صفوف الخونة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 صد الأبطال المجاهدين محاولة تسلل العدوان باتجاه منطقة الظهرة في البيضاء، وكبدوهم عدد من القتلى والجرحى وأجبروهم على التراجع، كما أطلقت القوة الصاروخية الصاروخ باليستي من طراز قاهر 2M على تحشيدات العدوان وعناصر قيادية تم تحشيدهم مؤخرا في الحزم في تلك الأيام، مصحوبة بعتاد ضخم منوع أصاب الصاروخ هدفه بدقة وخلف عدد كبير من القتلى والجرحى وتدمير في العتاد العسكري. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 نفذ سلاح الجو المسير هجوما جويا بطائرة قاصف واحد على تجمعات الغزاة والمرتزقة شمال الخوخة، كما دكت المدفعية تحصينات ومواقع المرتزقة في الضيق بمنطقة المخدرة وأوقعت 7 قتلى وجرحى، وتم استهداف تجمعات العدو في معسكر ماس بالجدعان بصلية صواريخ كاتيوشا وحققت إصابات، كما كانت القوى الصاروخية قد استهدفت تجمعاتهم في بوابة صلب بحريب نهم وأوقعت قتلى وجرحى في صفوفهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 دمر المجاهدون عدد من آليات العدوان في الساحل الغربي بعبوات ناسفة وسقط قتلى وجرحى منهم، فيما نفذ الأبطال عملية هجومية نوعية على أحد مواقع العدو في منطقة الجبلية بالساحل، واستهدفت القوى الصاروخية معسكر مستحدث للجيش السعودي بصاروخ باليستي من طراز بدر 1 شرق جيزان المحتلة أصاب هدفه وخلف خسائر فادحة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 أفشل المجاهدون محاولة زحف واسعة للعدوان والمرتزقة على مواقع المجاهدين قبالة منفذ علب، وكبدوه مع المنافقين خسائر فادحة بالعديد والعتاد، وكسروا زحفا واسعا قبالة أبواب الحديد نكلوا خلاله بالعدو والمرتزقة، ودمروا آلية لهم في مجازة، وسقط من كان على متنها قتلى وجرحى. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 دمر المجاهدون آلية محملة بالمنافقين بعبوة ناسفة في صحراء الأجاشر وقتل من فيها، كما قتل 5 مرتزقة بعمليات قنص استهدفتهم جنوب حرب، فيما تم تدمير آلية تابعة للمرتزقة بعبوة ناسفة جنوب حيران وقتل من كان على متنها. يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون وللأجيال القادمة رصدته ذاكرة العدوان والانتصار، غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.

0: سام اف ام وقفة إعلانية
1: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
2: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
1: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكليات العلوم الإدارية والإنسانية.
2: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
1: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
2: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
1: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
2: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
1: للتواصل 775-4-0 أو 775-0-4-5 أو 01-2-5-9-9-8-5.
2: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
3: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي مكلف الضريبة العامة على المبيعات، يجيز لك القانون الاعتراض على قرار تعديل إقرارك أو تقدير الضريبة من الإدارة الضريبية خلال 30 يوماً من تاريخ إبلاغك، وعلى الإدارة الضريبية أن تبت فيه خلال 30 يوماً من تقديم اعتراضك. فإذا رفض الاعتراض أو لم يبت فيه، فلك حق اللجوء إلى لجنة الطعون المختصة خلال 30 يوماً التالية لإعادة النظر في تقدير ربط الضريبة. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
4: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
5: سبافون، أصالة وتواصل.
6: من مكانك وفي أي وقت، حمل تطبيق سباكاش وسجل مجانا ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
0: سام اف ام، والعود احمد.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام تقدم
3: تغزو الغزاة الأرض وتدعي أمانيها،
4: لكن غزة ترمي العدا وابلا فتصليها.
3: حتما جيوش الجور تخافها فهي ترديها.
4: أما آن الأوان كي نسمع أذان القدس ونصلي فيها.
3: وحتى يأتي ذاك اليوم ستبقى حناجر الشرفاء تنادي يا قدس
4: يا قدس
3: وتحييها.
5: أنتم لستم وحدكم، شعبنا إلى جانبكم.
4: صباح الخير يا قدس،
3: صباح الخير يا قدس.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وحياكم الله جميع المستمعين والمستمعات إلى هذا الملتقى الجديد الذي يتجدد معكم في كل يوم من صباح اليوم. حياكم الله في الفترة الصباحية من إذاعة سام اف ام. صباح الخير يا قدس.

صباح الخير يا قدس، فترة مباشرة جديدة معكم في هذا اليوم الجديد وفي الأسبوع الجديد الذي نستفتحه بكل المستجدات والتطورات خلال هذه الفترة التي تأتيكم من الآن حتى 10:25 بإذن الله. تستمعون إلينا عبر تردداتنا العاملة 99.1 و99.3 و89.1، كذلك يمكنكم متابعتنا عبر الموقع الإلكتروني للإذاعة samyaman.fm، أيضا عبر تطبيقات الإنترنت راديو جاردن وتيون إن. فترة مباشرة معكم بإذن الله تعالى بكل المستجدات، وبالتأكيد في الفقرة الرئيسة سنناقش بشكل مفصل في قراءة تفصيلية لكلمة السيد القائد يحفظه الله التي كانت يوم الخميس حول آخر التطورات والمستجدات التي تحدث فيها السيد عن أكثر من نقطة هامة يجب أن نتوقف فيها ونتحدث بشكل مفصل عنها، وكيف أن السيد القائد يحفظه الله كان يؤلمه ما يحدث اليوم من افتراءات ومن أكاذيب ومن بهتان يأتي من قبل العدو السعودي على الشعب اليمني بأن الشعب اليمني يريد استهداف مكة وما إلى ذلك. العدو السعودي نسي أو يتناسى أن الشعب اليمني كان من صدارة الشعوب التي تخرج بمسيرات مليونية نصرة للمقدسات. نسي كيف أن الشعب اليمني خرج بالملايين في الساحات عندما قام المجرم ترامب بتغريدة يسيء فيها لمجسم الكعبة المشرفة. خرج آنذاك الشعب اليمني بهتافات وبعنفوان وبغضب شديد لما يقوم به هذا المجرم ترامب. نسي أيضا العدو السعودي ونسي أذياله كيف خرج اليمنيون عدة مرات عندما كان المجرمين من اليهود في أمريكا وفي غيرها يهينون ويدنسون القرآن الكريم عبر تمزيقه وإحراقه ووضعه بين فكي الخنزير. هذه الإساءات وهذه نقدر نقول التطاول على المقدسات الإسلامية لم نكن نسمع أي أصداء أو أي تنديدات من الأنظمة العربية أو الإسلامية، لم نكن نسمع أحد يتكلم أو يندد أو يقول نحن لا نرضى بهذا الاستهتار وبهذا الكم من الإساءة والدناءة من قبلكم بأفعالكم تجاه المقدسات الإسلامية. نسوا كل ما قام به الشعب اليمني وكيف كان في صدارة الشعوب التي تخرج غضبا واستنفارا للمقدسات الإسلامية. فيأتي هذا العدو السعودي وأذياله وأحذيته في الداخل وفي الوطن العربي بإقامة هذه السيناريوهات التافهة والسخيفة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعبر قنواته التلفزيونية بأن الشعب اليمني يريد استهداف مكة المكرمة.

0: بالأمس خرج الشعب اليمني في العاصمة صنعاء في مسيرة مليونية كبرى ترسيخا للمواقف والثوابت وإعلانا للجهوزية للرد على كل الاستهدافات والإساءات التي تطال يمن الحكمة والإيمان، وتأكيدا على الالتفاف حول خيارات القيادة في مواجهة العدوان والحصار السعودي، وردا على الإفك الذي يقوده النظام السعودي للتوظيف قدسية الحرمين الشريفين في مخططاته المكشوفة في المسيرة المليونية الكبرى التي هطلت بها أمطار الخير والبركة. تدفقت السيول البشرية من كافة مديريات أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء لتضطر الحشود إلى استحداث مربعات جماهيرية داخل الميدان وفي الأروقة المؤدية إليه، وذلك نظرا لاستمرار الجماهير في التدفق حتى اللحظات الأخيرة من المسيرة، وتحت شعار دعم القوات المسلحة ومواجهة الحصار بالحصار وكشف كذبة استهداف مكة. تزين الحشد المليوني بأعلام الوطن وقوى محور الجهاد والمقاومة ورايات البراءة من المستكبرين وصورا للمصحف الشريف والمقدسات الإسلامية ليؤكد أحرار اليمن تمسكهم بكل قضايا الأمة ومواصلة نصرة الشعب الفلسطيني ومختلف الشعوب التي تواجه العدوان الصهيوني، وكذلك استمرار اليمن في حمل راية الدفاع عن المقدسات الإسلامية العظيمة التي تتعرض لاستهداف ممنهج من قبل العدو الصهيوني. كذلك وجه أحرار الشعب اليمني رسائل أكدوا فيها أن استمرار النظام السعودي في التزييف وتوظيف المقدسات في أكاذيبه لن يجدي نفعا بقدر ما يزيد من انكشاف هذا النظام المارق المنسلخ عن هويته وأمته.
1: لفت المشاركون يوم أمس إلى أن الشعب اليمني كان وما يزال هو الشعب الوحيد الذي يقف بالمرصاد لكل المؤامرات والإساءات التي تستهدف مقدسات الأمة وعلى رأسها الحرمان الشريفان والأقصى الشريف والقرآن الكريم. ووجهوا تساؤلا للنظام السعودي ومن سار معه في هذا الإفك العظيم: أين كنتم عندما أساء المجرم ترامب للكعبة المشرفة؟ وأين كنتم عندما تكررت الإساءات والاستهدافات الصهيونية الأمريكية للقرآن الكريم؟ وأين أنتم من التدنيس الصهيوني المستمر لثالث الحرمين؟ وماذا قدمتم للشعب الفلسطيني المظلوم الذي ما يزال يتعرض لحرب إبادة جماعية وجرائم هي الأبشع في التاريخ الحديث؟ وأكدوا أن ادعاءات النظام السعودي الشنيعة ما هي إلا محاولة لاستعطاف الشعوب بعد أن فشل العدو السعودي في تدويل العدوان والحصار على اليمن، وفشل كل عناوينه الزائفة في التأثير على الوعي العالمي الجمعي خصوصا العربي والإسلامي بشأن حقيقة المخططات والاعتداءات التي يشنها العدو السعودي على اليمن ومختلف بلدان المنطقة.
2: خرجنا اليوم دفاعا عن شرف انتمائنا للإسلام ورفضا للبهتان العظيم وكذبة العصر التي أطلقها العدو السعودي المجرم بحق شعبنا يمن الإيمان والحكمة، ولإعلان موقفنا منه وممن تلقفوا منه هذا البهتان الخبيث والزور الفاضح المسيء لقدسية مكة المكرمة. أرواحنا لها الفداء، ولنؤكد على ثباتنا وتمسكنا بقضيتنا العادلة في مواجهة العدوان الظالم والحصار الجائر المستمر منذ 12 عاما، ولنؤكد أيضا ثباتنا على مواقفنا المشرفة تجاه قضايا الأمة الإسلامية وفي مقدمتها الدفاع عن المقدسات الإسلامية وعلى رأسها مكة المكرمة والمدينة المنورة والأقصى الشريف ونصرة القضية الفلسطينية وكل قضايا الأمة المحبة والعادلة.

0: يوم أمس كان من اللافت في المسيرات التي خرجت في كل المحافظات الحرة. كان هناك خروج ولأول مرة للأحرار في منطقة المخا في محافظة تعز. هذه المديرية التي تطهرت من دنس الاحتلال ومن أذناب الاحتلال، واستطاع الأحرار يوم أمس أن يوصلوا رسائلهم المكبوتة لطيلة سنوات. لم يكن بمقدورهم أن يرسلوا هذه الرسائل، أن يخرجوا، أن يقولوا كلمة الحق أمام العالم، لكن ولله الحمد كانت هذه المسيرة هي أولى المسيرات التي خرج فيها أحرار مديرية المخا بكل عنفوان وبكل إرادة صلبة، ويهتفون أمام العالم بأكمله أنهم مباركون لهذه العمليات العسكرية للقوات المسلحة اليمنية وبتحريرهم لمديرية المخا، وكذلك يعني غضبا أيضا لما يقوم به العدو السعودي من إساءة للشعب اليمني بأكذوبة العصر بأنهم يريدون أن يدنسوا أو يريدون أن يستهدفوا الكعبة المشرفة.
1: إلى أصلها وهويتها عادت مديريات الساحل المحررة. الموقف يمني مع بقية أهل الحكمة، والخروج إيماني لتأكيد الثوابت الإسلامية.
2: الموت الأمريكا، الموت الإسرائيل، اللعنة على الموت، النصر.
1: موزع حلقة وصل المديريات المحررة تتثبت بالموقف في خروجها الأول بعد قرابة عقد من استلابه واحتلال الأرض، رفضا لفرية العدو السعودي بحق اليمنيين وتأييدا لمعادلة الحصار بالحصار. وهنا في المخا ينتصر الموقف لليمنيين. ويقف الأهالي مع الصف اليمني الجامع بلا مواربة أو خشية بعد أيام من التحرير الكبير.
3: الشعب اليمني معروف بطبيعته العربية والإسلامية أنه حامي حماة للأماكن المقدسة كلها، سواء في القدس أو في مكة، فهم أول من يصدون لمن يحاول أن يعتدي على هذه الأماكن.
4: هناك فرق شاسع في من يعمل لله والوطن ومن يعمل لأجل العدوان وأجل إسرائيل وأمريكا.
5: حقنا حق بلادنا، وندعو إلى تحرير اليمن كاملة، المقدسات سليمة، وسوف نحميها بدمائنا ودماء المجاهدين اللي هم اليمن، وعلى خير أمة أخرجة الأرض.
6: احنا ما نقول إلا خير، وما تقول إلا أن تدافعوا عن الحرام، مش تضربوا الحرام، وأن تدافعوا عن غزة الذي مظلومة، وأن تدافعوا عن المسلمين وعن المظلومين.
7: نحن حماة الأراضي المقدسة وحماة مكة وحماة غزة.
1: تبدأ مديرية الساحل المحررة أولى أنشطتها الشعبية والجماهيرية بهذا الخروج الكبير، وهو خروج بقدر ما هو معبر عن الموقف، معبر كذلك عن الفرحة بالتحرير والنصر الكبير من عاصمة المديريات المحررة في الساحل الغربي. يا حشامي المسيرة.
8: نحن كشعب يمني، نفوسنا وأرواحنا وحياتنا وأموالنا وما نملك فداء لمكة المكرمة، فداء للمقدسات الإسلامية بكلها، نحن أكثر الشعوب حرصاً على حمايتها والأكثر استعداداً أن نتحرك في أي مرحلة تتعرض تلك المقدسات للمخاطر بكل ما نملك، بحياتنا، بأرواحنا، بنفوسنا، بأموالنا، بكل شيء في سبيل حمايتها والدفاع عنها. نحن الشعب الذي يتحرك في سبيل الله للجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، وتحرك عبر الزمن يحمل هذه الراية.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، كثير من أمراض الإسهالات والكوليرا والتيفوئيد والتهاب الكبد والطفيليات ينتقل من خلال تناولك خضروات وفواكه يتم ريها بمياه المجاري. لذا احرص على شراء الخضروات والفواكه من مصادر زراعية آمنة، وأيضا احرص على غسلها جيدا ولمدة كافية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة. أخي المواطن، أختي المواطنة، كثير من أمراض الإسهالات والكوليرا والتيفوئيد والتهاب الكبد والطفيليات ينتقل من خلال تناولك خضروات وفواكه يتم ريها بمياه المجاري. لذا احرص على شراء الخضروات والفواكه من مصادر زراعية آمنة، وأيضا احرص على غسلها جيدا ولمدة كافية. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
2: صنعاء قادرة على الاكتفاء بمنتجاتها عندما تتوسع الجمعيات التعاونية في الصناعات التحويلية وتستفيد من فاتورة الاستيراد الباهظة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
3: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بدور وطني مهم في الحفاظ على أمن واستقرار البلد عبر منع دخول السلع التي تهدد أمن واقتصاد الوطن وتضر بحياة المواطنين. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
4: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
5: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
6: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
7: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
6: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
7: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
6: 555-555.
4: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، عدنا.

هذا البهتان العظيم المسيء إلى قدسية مكة المكرمة التي أرواحنا لها الفداء وأنفسنا لها الفداء وإلى مقدسات الإسلام جملة، والمسيء إلى الشعب اليمني المسلم، يمن الإيمان والحكمة. لن نسكت عن هذا البهتان، أنا في ذلك الحق، وشعبنا العزيز سيحتفظ بهذا الحق، وسيخرج شعبنا العزيز إن شاء الله يوم الغد الجمعة إن شاء الله خروجا مليونيا عظيما يؤكد فيه موقفه تجاه هذا البهتان العظيم من العدو السعودي وممن تلقفوه منه. هذا بهتان ظالم، هذا عدوان غاشم على شعبنا العزيز، ولهذا أدعو شعبنا العزيز إلى الخروج المليوني يوم غد الجمعة إن شاء الله في العاصمة صنعاء والمحافظات دفاعا عن شرفه الإسلامي وتأكيدا على ثباته في التمسك بقضيته العادلة ومواجهة العدوان الظالم والحصار الجائر، وعلى تمسكه بقضايا الأمة الإسلامية وفي مقدمتها الدفاع عن المقدسات الإسلامية، وعلى رأسها مكة المكرمة والمدينة المنورة والأقصى الشريف تجاه الخطر الصهيوني الذي يتهددها، وتجاه كل أعداء الإسلام والمسلمين، وتجاه الإساءات من النظام السعودي إليها، والخزي والعار على المفترين الكذابين الذين يتلقفون البهتان.

0: مستمعينا الكرام، في هذا الخروج المليوني الكبير الذي احتشد فيه أبناء الشعب اليمني كل الأحرار في كل المحافظات وفي كل المديريات، في المقابل كان هناك العديد من الكتاب والكاتبات الذين أدلوا بدلوهم في هذا الشأن وفي هذا الخروج المليوني الكبير، معبرين عن مدى تمسك أبناء الشعب اليمني بالمقدسات الإسلامية وعلى رأسها الكعبة المشرفة. هنا مرام عبد الغني كتبت مقالة بعنوان يمن الإيمان درع المقدسات ومبدد الافتراء، تقول في هذه المقالة: في مشهد يمني إيماني جليل عظيم بعظمة هذا الشعب الأبي، امتلأت الساحات والميادين بالحشود المليونية الغفيرة استجابة لنداء السيد القائد عبد الملك ابن بدر الدين الحوثي يحفظه الله، واستفتاء شعبيا مدويا وصريحا يثبت للعالم أجمع أن أهل اليمن هم الحماة الأوفياء الحقيقيون والمدافعون الصادقون عن مقدسات الأمة وفي مقدمتها الكعبة المشرفة مكة المكرمة.
1: إن هذا الطوفان البشري الذي تدفق من مختلف المحافظات يرسل رسالة لا لبس فيها، إن مكة المكرمة وقدسيتها تجري في دماء اليمنيين، وأن أرواحهم دون بيت الله الحرام تفدى، وأمام هذا الخروج المشرف الشامل تسقط وتتهاوى كل رهانات السعودية وأتباعها، وتنكشف كذبة الاتهام الزائف التي حاولت التسويق لها لتضليل الشعوب والرأي العام، إذ كشفت هذه الحشود زيف تلك السرديات وأظهرت بجلاء من هو الحارس والحريص الحقيقي على مقدسات الإسلام ومن الذي يسعى للعبث بها وبمكانتها وقدسيتها.

0: تاريخ اليمن مع مقدسات الإسلام أصيل وممتد، فقبل ظهور الكيانات الطارئة كان اليمنيون وما زالوا أصل العرب والإسلام، ومن هذا المنطلق يترسخ موقف اليمن بمبدأ إيماني ثابت، إذ أن كرامة المقدسات من كرامة هذا الشعب ليبقى كما هو عبر التاريخ سندا للأمة وحارسا لعقيدتها ودرعا حصينا لمقدساتها، ليظل دوما أدم الدافي والفادي والسند المتين لكل مقدسات الأمة الإسلامية.
1: تدافعت الحشود وترست الصفوف ودو الموقف، حلقت الجموع في رحاب مهد النبوة تقدس مهبط الوحي وتعبر عن فدائها لقبلة المسلمين وتحذر من خطر يهودي سعودي مشترك يتربص بالحرمين. صرخت حناجر أنصار الرسالة وحملت الراية تستهجن البهتان النجدي وتفضح أكذوبة العصر، وزعم الرياض أن اليمن يستهدف مكة المكرمة. تقطرت الحشود هنا تحت زخات غيث ثبتت الأقدام وربطت على قلوب آذاها الدجل السعودي، فضجت ملء صنعاء تحذر الأمة من الفتنة وتحريك نزعة التكفير، وتدعوها إلى فضاء تشاركي ومسار جامع يذود عن كل المقدسات ولا يمنع كل بلد حقه في السيادة والثروة.
2: نجدد التأكيد على التمسك بمواقفنا الثابتة تجاه قضايا أمتنا، وفي مقدمتها الدفاع عن مقدساتنا أمام مخططات أعداء الله الكفار الصهاينة الذين يجاهرون بنواياهم العدوانية تجاه مكة المكرمة والمدينة المنورة والمسجد الأقصى المبارك. وندعو كل الأنظمة والأحزاب والجهات إلى الوقوف معنا أو منافستنا في ميادين المواقف الحقيقية المشرفة، ليتضح الصادق من الكاذب في حميته وحمايته لمقدسات وشرف وكرامة الأمة.
1: تعبر رسائل الحشود قرن الشيطان إلى غيره، فتؤكد أن كل نظام شارك في اتهام اليمن معني بمراجعة مواقفه، وألا يظل في موضع ملتبس يصعب معه أن يكون شقيق فيما يزحزح نفسه عن هذا الشرف ويهرب إلى موقع آخر يتقاطع مع التآمر على المسجد الأقصى وفلسطين.
3: نقول للسعودي لا، نقول لمحمد بن سلمان لا، نحن حماة هذه المقدسات وفداءنا وأرواحنا تبذل المقدسات الإسلامية.
4: نحن شعب الإيمان، نحن شعب الإيمان، الشعب الذي يدافع عن المستضعفين في أنحاء العالم الإسلامي وعن المقدسات، وسنضحي ونحلك الفداء يا مكة.
5: نحن أولى بمكة منكم يا أيها الفاسقون، فلستم أولياء لمكة، وما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون.
6: ابن سعود القادم.
1: هذا الخروج المليوني الماطر الغزير يضع النقاط على الحروف ويجعل الفواصل واضحة، ويقدم الرسائل معلنة دون تورية، ويؤكد أن بوسع النظام السعودي استغلال المقدسات لكن ليس الحديث عن حمايتها وإجلالها، فهذا شأن آخر يختص به أهله وليس منهم بنو سعود.
7: تبدو الجماهير إلى الساحة عظيمة الموقف، تجدد تأكيد أن مكة المكرمة مهوى أفئدة اليمنيين، ثم يأتي غيرهم من عموم المسلمين وأن اليمن وحده من يؤمل منه حماية المقدسات الإسلامية، وسبق وأثبت ذلك من الأقصى إلى مكة. من العاصمة صنعاء عبد الحميد الغرباني، قناة المسيرة.

والأمريكي أن يدرك أنه بالنسبة لنا في موقع المعتدي المقتل، وأن عليه أن يرفع جنوده أن يبعدهم من أي قاعدة في بلدنا، هذا غير مقبول أبدا. عليه أن يرحل، ارحل ارحل من بلدنا من أرضنا، أنت محتل وأنت معتد، ارحل من الريان، ارحل من المكلة، ارحلوا من كل محافظات بلدنا، ارحل يا سعود، ارحل يا إماراتي، ارحل يا بريطاني، ارحلوا أنتم كلكم محتلون في أي محافظة، في أي منشأة، في أي قاعدة، في أي جزيرة.

0: من جديد نحن معكم مستمعينا الكرام في الفقرة الرئيسة للحديث عن كلمات قائد الثورة السيد عبد الملك ابن بدر الدين الحوثي يحفظه الله حول آخر المستجدات والتطورات، كذلك الخروج المهيب في مليونية دعم القوات المسلحة ومعادلة الحصار بالحصار وفضح أكذوبة استهداف مكة. أيضا سنتطرق للذكرى 12 لثورة 21 من سبتمبر المباركة. نناقش ذلك مع ضيفنا عبر الهاتف الدكتور قيس الطل مدير مكتب الإرشاد بأمانة العاصمة. حياكم الله دكتور قيس.
1: حياكم الله جميعا.
0: بداية دكتور قيس، ونحن نتابع مفردات الكلمة الاستثنائية التي وجهها السيد القائد عبد الملك الحوثي يحفظه الله، والتي بدأها بالحمد والتهنئة على الانتصارات الميدانية والتعبوية، كيف تقرؤون التحول الإيماني والاستراتيجي الذي جعل من مظلومية الشعب اليمني وقضيتها العادلة نقطة فارقة تسقط رهانات العدوان الظالم المدار أمريكيا والمستند إلى الدفع الصهيوني؟
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. في البداية نبارك لطيب المولى يحفظه الله والشعب اليمني المسلم العزيز يمن الإيمان والحكمة هذه الانتصارات الكبيرة، والتي تدخل ضمن دائرة المعجزات إن صح التعبير، والآية من آيات الله سبحانه وتعالى، فالذي تحقق في الساحل الغربي في حيس وفي المقر وفي الوازعية وفي باب المندب وفي غيرها من المناطق هو آية من آيات الله وتدخل إلهي مباشر، وهذا واضح للعيان ولا يستطيع أن يفسره أحد إلا هو الله سبحانه وتعالى. فالذي تحقق من سيطرة رجال الله وشعب اليمني وجيشه وقواته ومجاهديه والتعبئة العامة على باب المندب، هذا الباب وهذا المضيق الذي يتحكم بالتجارة العالمية، هذا هو عبارة عن صناعة المتغيرات من قبل الله سبحانه وتعالى لصالح دينه ولصالح أوليائه. والله سبحانه وتعالى ويقول لنا في سورة محمد بعد بسم الله الرحمن الرحيم: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، بمعنى أن هناك أعمال وأعمال كلها صد عن سبيل الله، وهناك من بعد إعلان الهدنة أو خفض التصعيد مع العدو السعودي، يقول المعلومات ويعلم بها الجميع أن العدو السعودي استفاد من هذه السنوات في ترتيب وتشكيل وتنظيم وتدريب تشكيلاته ومرتزقته ودعمهم وتسليحهم وإعادة تشكيلهم، يعني سواء العفافيش أو الإصلاحيين أو الدواعش التكفيريين أو الانتقاليين، وأصبح كل جهة جيش بمفردها جيش بحال، وسلحت السعودية هذه التحشيدات وهؤلاء المرتزقة من كل أنواع السلاح، وحتى يعني مدتهم ودعمتهم بأضخم وأحدث وأكثر تطورا من الرادارات والكاميرات الحساسة والعتاد المتطور، حتى يبقى هناك حراس للصهيونية وحراس للكيان الصهيوني. ولكن الله سبحانه وتعالى أضل أعمالهم وأضاعها ونسفها وجعلها تتلاشى وأحبطها تماما، وهذه آية من آيات الله، فما جهزوا خلال سنوات أبطله الله وأفشله الله وأحبطه الله خلال أيام قليلة وعلى يد رجال باعوا أنفسهم من الله سبحانه وتعالى، وأثبتوا مصداقيتهم في انتمائهم لهذا الدين وحرصهم على المقدسات، وهم من نصروا غزة والأقصى ومن انتصروا لأطفال ونساء غزة، ولذلك الله مكنهم من باب المندب لأن المرحلة القادمة تستدعي تواجدهم في ذلك المكان الحساس والمكان الاستراتيجي. والله سبحانه وتعالى يقول: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله. والسعودية أنفقت كما قيل في التسليح وحده لطارق عفاش أكثر من 10 مليار دولار، أملأت المخازن بالسلاح والذخيرة والعتاد المتطور والرادارات وما إلى ذلك، وما هي إلا ساعات وإذا بهذا كله بأيدي المجاهدين غنيمة بفضل الله سبحانه وتعالى: وكما قال الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. وفعلا تحققت آية من آيات الله، كيف أن 38 لواء، لو حسبنا اللواء من 2000 فرد أو من 3000 فرد، فنحن نتحدث عن عشرات آلاف المقاتلين الذين قذف الله الرعب في قلوبهم، فألقي في قلوب الذين كفروا الرعب وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون، وإذا بهم يولون الأدبار ويهربون من أمام رجال الله من المجاهدين من جيشنا وقواتنا المسلحة ومن أبناء الشعب اليمني، ثم لا ينصرون. لم تنصرهم لا أمريكا ولا إسرائيل، لم تعنهم ولم تستطع نصرتهم لا السعودية والإمارات ولا غيرها من دول النفاق والعمالة. فما حق فما حصل هو عبارة عن آية من آيات الله، والله سبحانه وتعالى يمكن لأوليائه لأن المرحلة القادمة تستدعي أن نعيها جيدا وأن نكون بمستواها. وصدق الله العظيم القائل: ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. فالأمريكي والإسرائيلي كانوا يحذروا من أن يصل أنصار الله إلى باب المندب، وحصل ما كانوا يحذرون، وسيروا ما كانوا يتوقعون وأكثر مما كانوا يتوقعون ويحذرون في الأيام القادمة وفي الجولات الصراع القادمة مع هذا العدو الصهيوني. فما حصل أريد من هذا العرض، ما حصل أريد أن أقول أنه آية من آيات الله وتستحق الحمد والشكر والثناء، وأن نسجد سجدة الشكر ليلا ونهارا، وأن نسبح الله وأن نستغفر الله، لأن ما تحقق لا نستطيع نحن ونحن شعب الإيمان والحكمة والمجاهدين والتعبئة وغيرها، لا نستطيع أن نقول أنه تحقق بفضلنا أو فضل قوتنا، ولا واحد من عشرة من 1000%. كل ما تحقق هو بفضل الله وبقوة الله وبتأييد الله، والفضل والمن لله سبحانه وتعالى كله.
2: نعم، توقف الخطاب بصرامة عندما وصفه بكذبة العصر والبهتان العظيم المتعلق بافتراء استهداف مكة المكرمة. كيف تفسرون لجوء قارون العصر إلى هذا السقوط الأخلاقي والدناءة في توظيف القدسية الشريفة للتغطية على إخفاقاته الميدانية؟ وما خطورة تورط الأنظمة المادية التي تتلقف هذه الأكاذيب بالبترودولار وتشارك في هذا الإثم والمفلس أخلاقيا؟
1: طبعا عندما يتجه السعودي إلى توظيف مكة المكرمة لأهدافه الشيطانية وأهدافه الإجرامية، معنى هذا أنه قد أفلت من كل الأساليب والوسائل التي كان يمتلكها والتي قد استخدمها ولم تجدي معه شيئا.
2: نعم.
1: ولذلك فالعدو السعودي عندما فشل عسكريا وأصابه القهر والذل والخزي والهزيمة في جبهات الساحل وفي جبهات الجوف وفي مأرب والوديعة وغيرها، عندما فشلت تحشيداته وفشلت كل مخططاته وأظل الله سبحانه وتعالى كل أعماله ومخططاته ومؤامراته، اتجه محاولا إنقاذ نفسه إلى تشكيل التحالفات، فاتجه إلى الأمريكي مستجديا خاضعا مستسلما لهذا الأمريكي، طالبا من ترامب أن يقود الحرب ضد اليمن، ولكن المعتوه المجرم المهرج ترامب كان أذكى منه وقال أنه لا يستطيع أن يتورط مع اليمن مرة أخرى لأنه قد ذاق وبال أمره في البحر الأحمر وفي باب المندب، وحظيت أمريكا بالخزي والعار في الفترة الماضية وفي المواجهة السابقة. فاتجه السعودي إلى تركيا واتجه إلى باكستان فلم ينفعوه وتبرأوا منه وهربوا وقالوا لا نستطيع أن نتدخل مع اليمنيين الذين أيديهم خفيفة على الجنات وعندهم لا يوجد حسابات سياسية كما هو عند البعض، ولا يوجد عندهم نحن نحتفظ بحق الرد. اتجه إلى الإسرائيلي، اتجه إلى البريطاني، اتجه إلى دول العالم ليشكل تحالفات ضدنا، ولكن الجميع أعلن أنه لا يستطيع الدخول في حرب مباشرة مع اليمن التي قهرت والحمد لله أقوى دولة في العالم أمريكا ومن معها من دول الاستكبار العالمي. بعد أن فشل في ذلك اتجه إلى التعايات والإشاعات، فمرة يقول أننا نشكل خطر على الملاحة الدولية، ولم يصدقه أحد لأن باب المندب مفتوح والحركة الملاحية سلسة للغاية، والسفن تملأ البحر الأحمر وباب المندب بأمان ولا يوجد هناك أي مشكلة. اتجه إلى دعاية أخرى أننا روافض وأننا مجوس وأننا نسب الصحابة وأننا كذا وأننا كذا. لم تجد هذه الدعايات بعد أن رأى الناس كلمات السيد القائد ورأى قنواتنا الرسمية وليس فيها من ذلك البهتان شيء. اتجه في الأخير إلى تفعيل مكة المكرمة والكعبة المشرفة محاولا أن يستفز مشاعر المسلمين بكذبة العصب والزور والبهتان الواضح، مدعيا أننا نريد أن نستهدف مكة المكرمة، وهو لا يعلم أن الناس ازداد وعيهم وأن القنوات ومواقع التواصل الاجتماعي ومسيرات التبعين والقنوات الوطنية قد أوصلت صوتنا ومواقفنا إلى العالم الإسلامي كله وإلى العالم العربي كله، ولذلك لم يصدقه أحد ولم يصدقه حتى أولئك الذين تحركوا معه بالريال السعودي والدولار، لم يتحركوا معه إلا طمعا في المال. أما أنهم يصدقون أن اليمن يشكل خطر على مكة المكرمة فهذا مستبعد تماما. حتى يعني كثير من الأحرار، كثير من الخطباء، كثير من العلماء هم من تولوا الدفاع عن اليمن وتبرئ الساحة اليمني وتولوا توجيه بوصلة الاتهام إلى العدو السعودي. ونشكر هنا العلامة الفاضل مفتي ليبيا الشيخ الدكتور صادق الغرياني، وكذلك الشيخ أحمد الخليلي مفتي عمان، وكذلك يعني غيرهم من العلماء الذين أوضحوا الحقائق وقالوا أن شعب الإيمان والحكمة الذي انتصر للأقصى وهو على بعد أكثر من 2000 كيلو لا يمكن أن يشكل خطرا على مكة والمدينة. كذلك هناك علماء من هيئة علماء كذا أو اتحاد علماء المسلمين أعلنوا استقالتهم من هذه الكيانات التي ارتمت في أحضان السعودي وباعت شرفها الإسلامي وذمتها من السعودي بالريال السعودي. هناك علماء أعلنوا استقالتهم نتيجة هذه المواقف السيئة ونتيجة هذا البهتان الواضح وهذا الزور الواضح. فنحن نشكرهم من خلال إذاعتكم الجهادية والوطنية، ونقول للعالم كله، العالم يعلم من هو الشعب اليمني ومواقف الشعب اليمني وحرص الشعب اليمني على المقدسات واستعداد الشعب اليمني للدفاع عن المقدسات بأرواحهم ودمائهم وأموالهم وبكل ما يمتلكون. ويعرف العالم كله من هو النظام السعودي، من هو قارون العصر، من هو الذي يقود التطبيع مع الكيان الصهيوني، من هو الذي تنكر لغزة وضع القضية الفلسطينية وخان الأقصى الشريف، ومن هو الذي دنس مكة المكرمة والمدينة المنورة بالمراقص والمغنيات والعاهرات والفاجرات وحفلات الغناء، ومن هو الذي أهدى كسوة الكعبة للمجرم الصهيوني جيفري إبستين. والعالم كله يعلم أن الخطر الحقيقي على مكة والمدينة ليس هو اليمن، بل هو النظام السعودي الخائن العميل الذي هو خطر على مكة والمدينة والأقصى وعلى الإسلام وعلى المسلمين وعلى القرآن وعلى كل المقدسات وعلى كل المبادئ والقيم الإسلامية. ولذلك نحن خرجنا بالأمس لنوصل رسالة للعالم العربي والإسلامي ألا تصدقوا هذا السعودي، وصدقوا رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى آله الذي قال الإيمان يمان والحكمة يمانية ومن نجد يطلع قرن الشيطان. هكذا شخص النبي الصادق والكاذب، وشخص النبي من هو الخطر على الإسلام والمسلمين، هم أهل نجد الذين يطلع منهم قرن الشيطان وطلع منهم هذا النظام الخائن العميل، وكذلك الفرق التكفيرية الوهابية الإجرامية التي هي أداة كبيرة للنظام السعودي الخائن العميل والمجرم المتصهين. أما شعب الإيمان والحكمة فهو الشعب الذي خرج بالأمس ليقول أرواحنا لمكة الفداء، أرواحنا لبيت الله الفداء. ونحن من غضب
3: للكعبة المشرفة عندما أساء إليها الملعون المجرم الكافر ترامب. ليس هناك غيرنا غير أحرار الأمة من خرج إلى الساحات غضبا لبيت الله الحرام. حتى بالسعودية نفسها لم يخرجوا غضبا للكعبة المشرفة وبيت الله الحرام ومكة المباركة، بل هنا خرجنا في اليمن للقرآن للكعبة، خرجنا لكل المقدسات. وكذلك نحن عندما نخرج لا نخرج يعني بس رفضا لهذه التهمة، وإنما لأننا نحمل قضية المقدسات يعني في داخل أعناقنا في داخل قلوبنا، وفعلا نستعد ومستعدون أن نضحي بأرواحنا ودماءنا وبكل ما نملك رداء للكعبة المشرفة ومكة المكرمة والمدينة المنورة والأقصى الشريف وأطفال ونساء غزة والأمة والمستضعفين من هذه الأمة. فهذه الكذبة كان السعودي يريد أن يجيش أبناء الإسلام ليقاتلوا أبناء اليمن الإيمان تحت عنوان أننا نستهدف مكة المكرمة. وهناك الكثير من الخطباء للأسف في كثير من دول التطبيع والخيانة تحركوا وحشدوا وحرضوا أبناء الأمة على يمن الإيمان والحكمة، ولكن ثقتنا في أبناء الأمة في علمائها في خطبائها في الأحرار فيها أن وعيهم قد تنامى وتزايد وعرفوا الحق والحقيقة وعرفوا من هو المؤمن ومن هو الفاسق وعرفوا من يصدق ومن يكذب.
0: نعم. دكتور قيس، وضع السيد القائد في كلمته مقارنة أخلاقية وشرعية حاسمة بين انضباط القوات المسلحة اليمنية وبين سجل المعتدي الذي استهدف النساء والأطفال والمساجد الأثرية مراكز المكفوفين وغيرها من الجرائم. كيف يسقط هذا التوثيق الدقيق من قبل السيد الأغطية الدعائية عن نظام ينشر الفسق والترفيه في بلاده بينما يستبيح دماء المسلمين ويعمل كمنبع للزلازل والفتن في المنطقة؟
1: طبعا في إطار الرد على هذه الكذبة، كذبة العصر، استهداف اليمنيين لمكة المكرمة، السيد سلام الله عليه أشار إلى أن قيم وأخلاق ومبادئ الشعب اليمني لا يمكن أبدا أن تسير ذلك الاتجاه الذي يدور عليه هذا النظام السعودي الخائن العنيف، بل إننا في أدائنا العسكري مع أعدائنا نلتزم المبادئ والقيم الإسلامية، فكيف إذا ما تعلق الأمر بالمقدسات الإسلامية؟ وضرب السيد مثالا رائعا جدا، وهو حقيقة تاريخية سجلها التاريخ، أن هذا السعودي عندما قام بالعدوان علينا والحصار علينا ارتكب كل أنواع الجرائم، قصفنا وقتلنا وقتل أطفالنا ونساءنا كبارنا وصغارنا في كل مكان، قصف بيوتنا، قصف مدارسنا، قصف مستشفياتنا، قصفنا في صالات الأعراس، قصفنا في صالات العزاء، قصف يعني حتى مقابر أجدادنا، قتل حتى أبقارنا وأغنامنا ودواجننا وخيولنا، قصف كل مكان في اليمن. ليس هناك عنده أي مبادئ ولا أخلاق ولا قوانين ولا أي شيء من هذا كله، حتى مرتزقته، حتى مرتزقته الذين سيطروا على سعد وعلى عدن وعلى تلك المناطق ارتكبوا أبشع الجرائم، أبشع الجرائم من ذبح، من سلخ، من سحب في الشوارع، من حرب لبعض المجاهدين، من اغتصاب للأطفال، من اغتصاب للنساء في المحافظات المحتلة. حصل كل ما تتوقعونه من الجرائم، وكما قال السيد وهناك جرائم لم يتم الكشف عنها لبشاعتها وسوئها ولأنها سيئة جدا جدا جدا. أما عندما نأتي إلى مواقفنا نحن من هذا السعودي، أتحدى السعودي ومن يشتغل مع السعودي أن يأتي بمدرسة واحدة قصفها صاروخ يمني أو طالتها طائرة يمنية. هل قصفنا مدرسة واحدة؟ هل قصفنا مستشفى واحد؟ هل قصفنا صالة أعراس واحدة بالسعودية أو صالة عزاء؟ هل قصفنا مقبرة واحدة؟ هل قصفنا مسجد واحد؟ مسجد واحد بالسعودية، في حين أنه قصف في اليمن أكثر من 2000 مسجد. هل استهدفنا أي مرافق خدمية أو صحية أو إنسانية؟ هل استهدفنا الناس إلى بيوتهم؟ هل قتلنا أطفالهم أو نسائهم؟
3: أبداً أبداً طول 12 عاماً لم يسجل التاريخ خطأً واحداً ارتكبه جمل الإيمان والحكمة. وكل استهدافاتنا والحمد لله وبتوفيق الله وبتوجيه هذا السيد حفظه الله كانت إما استهداف للضرع السعودي الذي يجيد ترامب حلبه وهي أرامكو، أو استهداف للمطارات والمعسكرات السعودية التي كانت تضرع منها الطائرات لقتل أطفالنا ونسائنا وتدمير بيوتنا ومنشآتنا. كذلك حتى عندما سيطرنا على باب المندب وعلى المخا وعلى حين انذهل العالم كله من النموذج الرادي للمجاهدين وكيف قدموا الإسلام في جاذبيته في عظمته في قيمه في أخلاقه، عندما تمت السيطرة ولم يعني يتمكن المجاهدون بعد حتى جاء قرار العفو العام على كل العسكريين أو المدنيين، كل من يحمل سلاح عليه أن يضع سلاحه ويعود إلى جادة الحق والصواب ويعيش كمواطن صالح ويمارس حياته بشكل طبيعي جدا، حتى أن الحياة عادت من يومها الأول إلى حيث وإلى المخا إلى طبيعتها، وعادت الأجواء آمنة ومستقرة واستدب الأمن والأمان في تلك المناطق، ولكأن هناك حرب ولكأن هناك حرب. هل سجل التاريخ أننا ذبحنا عسكري واحد أو حاكمنا أو قتلنا عسكري واحد، أو أننا يعني حتى أسرنا طفل أو امرأة أو جندي أو أيا كان؟ أبدا. لكن ما الذي فعله أصحاب هؤلاء المجرمين في سوريا على سبيل المثال؟ الجولاني السلفي الوهابي الداعشي، ما الذي فعله؟ ذبحوا حتى الأطفال، اغتصبوا النساء، باعوا النساء، ذبحوا وقتلوا وقتلوا رؤوس الرجال عن أجسادهم، وفعلوا الأفاعيل، ومع هذا لم نسمع أي ضجة إعلامية لا في الجزيرة ولا في العربية ولا في أي قناة من قنوات السعودية ومرتزقتها. بل المرة من ذلك والأدهى من ذلك، وأنا أقول أن اتحاد علماء المسلمين ومنه كثير من التكاثرة وكثير من المشائخ وكثير من علماء الأمة أيدوا الجولاني وأيدوا كذلك تحرك المرتزقة الدواعش التكفيريين أو العفافيش الملاعين في المحافظات المحتلة، وكأن كل ما فعلوه من ذبح وحرق وزحل واغتصاب هو مؤصل وله تأصيل شرعي في كتب الوهابية وفي كتب هؤلاء التكفيريين هؤلاء الخبثاء. أما نحن عندما أقدمنا على العفو العام وعلى توزيع السلات الغذائية وعلى إيصال المواد الغذائية إلى بيوت خطاط ومرتزقة العدو السعودي، نحن لا نتصنع شيء. هذه هي أخلاقنا، هذه هي ثقافتنا، هذه هي عقيدتنا. أتاكم أهل اليمن أرق قلوبا وألين أفئدة، هذه أخلاقنا، وهكذا تعلمنا من رسول الله وتعلمنا من الإمام علي، وهكذا هي توجيهات سيدنا ومولانا وقائدنا وتاج رؤوسنا السيد عبد الملك سلام الله عليه. نحن لا نفعل هذا تصنعا، كما يقول أحد المرتزقة عندما ضج العالم من جرائمهم فقال لأصحابه كن اذبحوا واقتلوا واحرقوا وفعلوا ما تشتهوا، لكن لا تكون تصوروا فيهم والرأي العام. نحن عندما نقوم بالإحسان والعفو وإيصال المساعدات واستتاب الأمن في المناطق التي نسيطر عليها لا نخاف لا رأي عام ولا نريد من الرأي العام ولا نريد من الناس أن يشكرونا، وإنما نفعل هكذا إيمانا واعتقادا وصدقا، ونعمل هكذا انعكاسا لتربيتنا القرآنية وتربيتنا الإسلامية وتربيتنا المحمدية وتربية أهل البيت عليهم السلام لنا. ولذلك فهذا يعني مهم جدا أن نوضحه للناس. والسعودي طبعا ومن ورائه الأمريكي والإسرائيلي هم لا يريدون ذلك، هم لا يريدون لأحد أن يقدم الإسلام كنموذج راقي، أن يقدم الإسلام كيعني نموذج جذاب يبين عظمة الإسلام. هم يريدون الأمريكي والإسرائيلي يريدون من جميع أبناء الأمة أن يقدموا الإسلام كما قدمه الجولاني، أن يشوه الإسلام، أن يحارب الإسلام باسم الإسلام، أن يكره الناس في الإسلام. لكن عندما جاء يعني نموذج المسيرة القرآنية والسيد عبد الملك وأنصار الله والشعب اليمني الذي قدموا الإسلام على حقيقته بجاذبيته بأخلاقه بقيمه وعظمته، هذا الشيء أزعجهم أكثر من السيطرة نفسها والانتصار العسكري نفسه.
2: نعم، وجه السيد القائد تحديا علنيا للأنظمة المتباكية على المقدسات بالنزول إلى ميدان العمل والواقع وتشكيل تحالف إسلامي لمواجهة الخطر الصهيوني الفعلي الذي يتهدد مكة والمدينة والأقصى. أمام هذا العرض والجاهزية للتنافس في تقديم التضحيات، لماذا تتنصل تلك الأنظمة المكبلة وتبقى على التطبيع ودعم الاحتلال بينما يقف محور الجهاد والمقاومة وحيدا في خط الدفاع الأول؟
3: هذا سؤال مهم جدا، وفعلا السيد القائد يحفظه الله هو دائما ما يحرج هؤلاء الخونة، هؤلاء المنافقين بكلامه العظيم وتوجيهاته المباركة والعظيمة والتي تحشر المنافقين في زاوية ضيقة جدا، إما أن يصلح حالهم أو أن يتضحوا أمام العالم بكله. ولذلك فالسيد يحفظه الله في إطار رده على كذبة العصر طرح هذا المقترح لكل المتباكين عن مكة المكرمة ولكل من يدعي أنه حريص على المقدسات الإسلامية، وهم من خذلوا الأقصى الشريف ومن خذلوا غزة والضفة وفلسطين المباركة على مدى العقود الماضية، لا أقول فقط السنوات الماضية. فالسيد يحفظه الله هو أحرجهم بما طرحه من هذا المقترح، وهو إما إذا كنتم صادقين في حرصكم على المقدسات وتعظيمكم للمقدسات فندعوكم إلى تشكيل تحالف لندافع عن هذه المقدسات جميعا. لماذا لا نشكل تحالف ونواجه عدو المقدسات الحقيقي وهو الأمريكي والإسرائيلي؟ وهذا ليس خافيا على أحد، فالأمريكي والإسرائيلي لديهم في أهدافهم، في ثقافتهم، في تلمودهم، في مخططاتهم، في مؤامراتهم السيطرة على مكة والمدينة، وهذا يصرحون به في قنواتهم ويصرحون به في كل خطاباتهم أنهم يدعون للسيطرة على مكة والمدينة كما هم مسيطرين اليوم على الأقصى الشريف. فإذا كان هؤلاء صادقين في حرصهم وحبهم وتعظيمهم للمقدسات، فلنشكل تحالف ولندافع عن هذه المقدسات ونحرر هذه المقدسات من الصهيونية وأذرعها في العالم الأمريكي والإسرائيلي. سيأتي هناك من هؤلاء المعقدين ومن في قلوبهم الكثير من الأمراض من يقول لا يمكن أبدا أن نتوحد مع الحوثي، لا يمكن. ولذلك فالسيد قد يعني اعتبر هذه النقطة من هؤلاء الأمراض وقال إذن لمن يأبى أن نتحالف؟ إذن لنتنافس. نتنافس يعني رهما قطع كل الأعذار وقطع كل الأعذار على كل هؤلاء المدعين. لمن يأبى أن يتحالف معنا وينظر إلينا أننا يعني روافض أو شيعة أو ما إلى ذلك؟ إذن نافسونا، نافسونا يا من أنتم تدعون أنكم أبناء الأمة وأنكم أتباع السنة وأنكم أبناء الصحابة وأنكم يعني تخافون على المقدسات. إذن نافسونا، نحن نافسونا بالدفاع عن هذه المقدسات وفي تحرير الأقصى الشريف وبالدفاع عن مكة والمدينة، نافسونا. هذه الكلمات العظيمة من هذا الرجل العظيم وضعهم في موقف محرج جدا، فهم لن يتجهوا إلى التحالف معنا وبالتأكيد لن يتجهوا إلى منافستنا، ولا يبقى إلا الخيار الآخر وهو أنهم عملاء وخونة للصهيونية، ومعنى هذا أنه لا يهمهم لا المقدسات ولا يهمهم لا مكة ولا المدينة ولا الأقصى، ولا يهمهم شيء من الإسلام ولا من مقدساته ولا من مبادئه ولا من قيمه، وأنهم جزء لا يتجزأ من الصهيونية العالمية، وأن هذا التباكي على مكة المكرمة ما هو إلا دموع التماسيح. وكما قال تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، ويقول إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فمن خذل الأقصى لا يمكن أن ينتصر لمكة المكرمة.
2: صحيح.
3: من خذل الأقصى لا يمكن أن ينتصر للمدينة المنورة، وهذه قاعدة لا نقاش عليها.
0: نعم دكتور قيس، في ظل خروج السيول البشرية المليونية يوم أمس وتأكيدها الإيماني الصارم على تفويض القيادة ومواجهة الحصار، كيف ترون أبعاد هذا التحرك الجماهيري الحاشد في ترسيخ معادلة الصمود؟ وهل وضعت الخطوط ووضعت الخطوط العريضة لمرحلة جديدة يحتفظ فيها أو يحتفظ فيها بالحق الشرعي والقانوني للرد على كل الإساءات والاعتداءات حتى إنهاء الحصار والعدوان بالكامل؟
3: طبعا الاستجابة الكبيرة لشعبنا اليمني المسلم العزيز لدعوة السيد القائد يحفظه الله بالخروج إلى ساعات، وكان ذلك الخروج الحاشد والمهيب يوم الأمس في ميدان السبعين وفي غيرها من الساحات، حتى أهلنا وأعزائنا وأحبائنا في حيث وفي المخا وفي تلك المناطق المحررة والتي تم ضرب تحشيدات العدو منها خرجوا بالأمس فارحين مستبشرين مبتهجين، وقالوا كنا نتمنى أن نشارككم من بداية أحداث طوفان الأقصى، ولكن كان المنع من قبل أولئك المرتزقة من أولئك الصهاين المتظاهنين، ولكن بالأمس خرجوا وتنفسوا الصعداء وعبروا عن انتمائهم لهذا الشعب وعن وقوفهم مع غزة ومع قضايا الأمة، وكان بالأمس يوم مشهود بالنسبة لهم، فنرسل لهم من خلال إذاعتكم التحية والإجلال والإحترام، ونقول قد رأينا يعني خروجكم المشرف وأنتم جزء من أبناء الشعب اليمني الحر والمجاهد، ونسأل الله أن يوفقكم للمزيد والمزيد. فكان الخروج بالأمس هو خروج كبير جدا، خروج يفضح كذبة العصر ويبين حقيقة الشعب اليمني المرتبط بالمقدسات والمدافع عن المقدسات والحامي للمقدسات، وكذلك كان الخروج هو خروج تأييد و مباركة لكل عمليات جيشنا وقواتنا المسلحة المسنودة بالتعبئة العامة، كذلك هو كان خروج تفويض للسيد القائد في كل قرار يتخذه، وكما قال أن لنا الحق ونسنحتفظ بحق الرد في هذه الكذبة التي لا يمكن أن نرضاها أبدا ولا يمكن أن نسكت عليها أبدا. فكان الخروج هو من أهم دلائل الوعي العالي لدى أبناء شعبنا اليمني المسلم العزيز، وكذلك رفضه لهذه الكذبة، وكذلك تسليمه المطلق للسيد القائد يحفظه الله، وحمده وشكره لله على هذه الانتصارات العظيمة. طبعا الشعب اليمني عندما يخرج إلى ميادين السبعين وإلى غيره من الساحات فمطالبه مطالب حق. نحن لا نريد من السعودي شيئا يخصه، نحن نريد من السعودي فقط أن يكف عنا شره كما قال سيد القائد، نحن نريد منه أن ينهي عدوانه على يمن الإيمان والحكمة، نريد منه أن يكسر حصاره وأن يوقف حصاره على شعب الإيمان والحكمة، نريد من السعودي أن يقطع يده عن ثروات شعبنا، عن بترولنا، عن غازنا، عن ثروات شعبنا اليمني المسلم، لأن الشعب اليمني هو الأولى بثرواته والأولى بحقوقه. لا يوجد مشكلة بيننا وبين السعودي إلا غطرسته وكبره واستكباره وظلمه وإجرامه، ولو كف السعودي عنا شره لم سهد المشكلة اليوم وليس الغد، ولكن صحيح. السعودي مدفوع من الأمريكي ومدفوع من الإسرائيلي يندفع إلى حقه كما اندفع فرعون إلى قاع البحر إلى غرقه، اليوم السعودي يندفع بحماكته بغضرصته بعنجهيته يندفع إلى غرقه وإلى هاويته وإلى هلاكه وإلى هزيمته بإذن الله سبحانه وتعالى. ونحن نعلنها كما أعلن السيد في خطابه أن السعودي إذا أوقف يعني عدوانه أوقف حصاره وغط ثروات الشعب وعالج الضرر فلا يوجد مشكلة بيننا وبينه، وستحل المشكلة في هذه الساعة وليس بالغد. أما إذا استمر السعودي في عدوانه في غيب في ظلمه في عدوانه في احتلاله في تحشيداته في إجرامه في مؤامراته فنحن لن نسكت له إطلاقا، ولن تنتهي هذه الحرب إلا بدماره إلا بانهياره إلا بزواله بإذن الله سبحانه وتعالى.
0: بإذن الله. دكتور قيس، لا زال لدينا محور واحد فيما يتعلق بالذكرى 12 لثورة 21 من سبتمبر، ونحن على أعتاب هذه الثورة المباركة. حاليا اقطعنا فاصل إعلاني قصير، تفضلوا بالبقاء معنا لحين العودة بعد الفاصل لنضع هذا التساؤل عليكم دكتور قيس الطالة. إذن مستمعينا الكرام، لازلنا معكم في هذه الفترة، سنذهب إلى هذا الفاصل ثم نعود، ابقوا معنا.
4: هذا البهتان العظيم المسيء إلى قدسية مكة المكرمة التي أرواحنا لها الفداء وأنفسنا لها الفداء وإلى مقدسات الإسلام جملة، والمسيء إلى شعب اليمن المسلم، يمن الإيمان والحكمة، لن نسكت عن هذا البهتان، أنا في ذلك الحق، وشعبنا العزيز سيحتفظ بهذا الحق، وسيخرج شعبنا العزيز إن شاء الله يوم الغد الجمعة إن شاء الله خروجا مليونيا عظيما يؤكد فيه موقفه تجاه هذا البهتان العظيم من العدو السعودي ومن تلقفوه منه. هذا بهتان ظالم، هذا عدوان غاشم على شعبنا العزيز، ولهذا أدعو شعبنا العزيز إلى الخروج المليوني يوم غد الجمعة إن شاء الله في العاصمة صنعاء والمحافظات دفاعاً عن شرفه الإسلامي وتأكيداً على ثباته في التمسك بقضيته العادلة ومواجهة العدوان الظالم والحصار الجائر، وعلى تمسكه بقضايا الأمة الإسلامية وفي مقدمتها الدفاع عن المقدسات الإسلامية، وعلى رأسها مكة المكرمة والمدينة المنورة والأقصى الشريف تجاه الخطر الصهيوني الذي يتهددها، وتجاه كل أعداء الإسلام والمسلمين، وتجاه الإساءات من النظام السعودي إليها، والخزي والعار على المفترين الكذابين الذين يتلقفون البهتان.
5: سام اف ام، وقفة إعلانية.
6: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرا للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
7: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027،
6: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف

0: 6-5-4-0 أو 7-7-5-9-0-4-5 أو 0-1-2-5-9-9-8-5.
1: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
2: الجمعيات التعاونية ميدان تتحول فيه أفكار الأسرة إلى مشاريع تعيل أسراً بأكملها. مؤسسة بنيان التنموية، معاً نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، الضرائب التي تدفعها للدولة عن نشاطك التجاري أو الصناعي تسهم بدور فعال وأساسي في تشغيل المستشفيات والمراكز الصحية ومراكز الغسيل الكلوي في مختلف المحافظات الحرة، لا سيما مع انقطاع موارد النفط والغاز. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
3: قل لي، ما هو مجال التشخيص الطبي؟
4: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
3: بسط لي المساله عشان افهم.
4: عندك المختبرات الدوليه الحديثه،
3: ما لها؟
4: اولى المختبرات الطبيه في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الايزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة،
3: وما
4: والحاصلة حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
3: أوهو.
4: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة اتقان ومشوار ريادة.
5: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
3: يقول عن القاهم
4: متواجدين على مدار 24 ساعة.
3: عاي أخرونا.
4: بالعكس، سوي فحصك وروح.
3: والنتائج
4: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاسمس.
3: أوهو.
4: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة اتقان ومشوار ريادة.
6: هذا خبير ملك التوفير من يوم كان صغير، يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه، وين التوفير يا خبير؟ رد وقال،
7: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
6: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 211 مجانا.
1: سبافون، أصالة وتواصل.

0: من جديد نحن معكم مستمعينا الكرام في هذه الفترة الصباحية. صباح الخير يا قدس، ومستمرين في حديثنا مع ضيفنا الدكتور قيس أطل، مدير مكتب الإرشاد بأمانة العاصمة. حياكم الله من جديد دكتور قيس.
1: لا حياكم الله
2: دكتور قيس. ختاما معكم ونحن على اعتاب الذكرى 12 لثورة 21 من سبتمبر، كيف ترون التحول الاستراتيجي من ثورة كسرت أولى غلائل الوصاية وطردت الهيمنة الأجنبية إلى واقع اليوم الذي فرض فيه هذا المشروع القرآني أو فرض فيه هذا المشروع القرآني معادلة الحصار بالحصار، ومن المقاربة التي يجب أن يفهمها الإقليم بين يمن أغلقت ثورته أبواب التبعية للخارج، ونظام لا يزال يرهن أو يرهن أمن المنطقة ومقدراتها بأكملها للبيت الأبيض؟
1: طبعا في البداية نقول الله سبحانه وتعالى يقول وذكرهم بأيامنا، والواحد والعشرين من سبتمبر هو يوم من أيامنا ويوم صنع التاريخ. وفعلا كلما نحن فيه من مواقف عظيمة وعالمية وتاريخية، وكل هذه الانتصارات التي انذهل منها العالم كله، وكلما وصلنا إليه من نهضة، من حضارة، من تصنيع، من قوة، من أمن، لا هو إلا بركة من بركات 21 من سبتمبر، ذلك اليوم الخالد الذي حقق الله سبحانه وتعالى فيه النصر لثورة شعبنا المسلم العزيز الذي أراد الخلاص من التبعية، أراد الخلاص من الظلم، أراد الخلاص من الوصايا الخارجية، أراد الحرية والعزة والكرامة، فحقق الله سبحانه وتعالى له ما أراد. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وإلا لولا ذلك النصر العظيم ولولا هذه الثورة المباركة لكان واقع اليمن لا يختلف عن واقع بقية أبناء الأمة العربية والإسلامية والدول الأمة العربية والإسلامية التي لا زالت ترزح تحت وطأة الوصاية الأمريكية والإسرائيلية أو السعودية أو الخليجية. ما هو الذي جعل الشعب اليمني اليوم يتميز عن بقية الشعوب؟ وأنه يعني مخرج من مخرجات ثورة 21 من سبتمبر. إذ لا كان قبل 21 من سبتمبر كان يعاني مما تعاني منه شعوب الأمة ودولها في هذه الأيام. كان هناك الوصاية الأمريكية التي تدخلت في كل مفاصل الدولة ونقصت عيشة اليمنيين بكل معنى الكلمة. فتدخل السفير الأمريكي حتى على مستوى المناهج الدراسية وعلى مستوى خطب الجمعة وعلى مستوى القنوات والإذاعات وعلى مستوى المشايخ والعقال وكذلك الجانب التربوي والتعليمي والشخصيات السياسية والشخصيات الاقتصادية من تجار وغيره. فكان السفير الأمريكي والحاكم الفعلي وكان تدخله المباشر أدى إلى تفكيك الجيش اليمني، أدى إلى نشر داعش والقاعدة والاغتيالات والتفجيرات والجرائم في كل مكان، وأدى إلى تسليم معسكرات لداعش والقاعدة، وأدى إلى كثير من الجرائم، ولا بد أن نتذكرها من خلال الفلاشات ومقاطع الفيديو حتى يتصور الناس الواقع السيء الذي كنا نعيشه قبل 21 من سبتمبر، حتى تعرف الأجيال كيف عانى الشعب اليمني قبل 21 من سبتمبر. لكن عندما من الله سبحانه وتعالى علينا بهذا الشعب العظيم، هذا الشعب الحر، هذا الشعب الذي يأبى الضيم، يأبى الظلم، يأبى الخضوع والخنوع لأعداء الله، ومن الله سبحانه وتعالى عليه بقائد قرآني، قائد رباني، قائد عظيم، حكيم، شجاع، هو السيد عبد الملك سلام الله عليه، وبمنهجية قرآنية ومسيرة قرآنية قاد السيد القائد هذه الثورة بحنكة واقتدار وحكمة وشجاعة، وواجهنا معه الدول العشر وسفراء الدول العشر، وواجهنا معه مرتزقة الداخل ودواعش الداخل، وحققنا نصرا كبيرا مؤزرا في 21 من سبتمبر. بعد 21 من سبتمبر رأينا ثمرات هذه الثورة المباركة في سنوات قليلة جدا، يعني نحن نتحدث عن 12 عاما من عمر الثورة، من عمر الثورة، لكن أعطوني ثورة في العالم بكله عمرها 12 سنة حققت ما حققته ثورة 21 من سبتمبر. حتى قيل أن 21 من سبتمبر هي ثورة ليست على مستوى الداخل اليمني، بل هي ثورة صنعت التحولات والمتغيرات على مستوى العالم بكله. فباب المندب مثلا أو البحر الأحمر كما يقول أحدهم أن البحر الأحمر منذ أن خلقه الله لم يكن أبدا للشعب اليمني، ولم يكن للشعب اليمني إلا بعد 21 من سبتمبر تم التسيطر على البحر الأحمر وعلى باب المندب وعاد الحق إلى أهله بعد 21 من سبتمبر. تم تشكيل جيش وطني إسلامي يهتم بالمقدسات ويجاهد أعداء الله وينصر المستضعفين في غزة، ولم يكن الجيش اليمني ولا غيره من جيوش الأمة العربية والإسلامية لديها هذه الغايات وهذه الأهداف وهذه الأعمال العظيمة. كذلك أمننا واستقرارنا والداخلية والمخابرات، اليوم يواجهون المخابرات العالمية لدول الاستكبار العالمي كالموساد الإسرائيلي والشباك وكذلك CIA الأمريكي وغيرها من دول الاستكبار العالمي. فهذه الثورة جعلتنا ناس عالميين وشعب عالمي، ومسيرتنا هي طبعا مسيرة عالمية، ولأن ثورتنا هي منطلقها قرآني. فثورتنا صنعت من هذا الشعب يعني شعبا عالميا يهتم بقضايا الأمة ويضع نفسه في موقع كبير جدا بين دول العالم كله. حتى أصبح الناس اليوم ينظرون إلى الشعب اليمني وإلى الجيش اليمني وإلى

0: بدأت يوم أن صرخ شهيد القرآن بشعار العزة والكرامة، الموت لأمريكا والموت لإسرائيل، وتتوجت في 21 من سبتمبر.
1: نعم.
0: ثم بدأت إنجازاتها وبركاتها وثمراتها. ولو أتينا إلى أن نحسب ثمرات وبركات 21 في مختلف المجالات، سواء من ناحية الوصاية التي قطعت،
1: نعم،
0: وأصبح القرار يمني والسياسة يمنية،
1: نعم دكتور قيس،
0: يمنية، كذلك في المناهج، في غضب الجمعة، في الإعلام،
1: نعم دكتور قيس،
0: في الجانب الأمني، في العسكري، إنجازات في كل المجالات، فهذه ثورة مباركة لأنها منطلقة من القرآن الكريم المبارك.
1: نعم دكتور قيس، حاليا نذهب إلى هذا الفاصل ثم نعود لاستمرار حديثكم معنا، ابقوا معنا.
2: سام اف ام، وقفة إعلانية.
3: الساعة الآن 10:10 برعاية يمن 4G من الاتصالات اليمنية. مع يمن 4G يمكنك الاتصال من الرقم 10 مجانا داخل الشبكة الثابتة، مع دقائق مجانية إلى الشبكات الأخرى، بالإضافة إلى إنترنت سريع بأقل تكلفة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
2: سام اف ام، عدنا.
4: بالنسبة لنا، تقدم العدو أو تأخر، معركتنا مستمرة معه حتى تحرير آخر شبر في هذا البلد، في بره وبحره وجزره، حتى يكون بلدنا مستقلا. سنبقى دائما نتحرك لصالح أن يستقل بلدنا وأن يتحرر بلدنا. الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني والسعودي والإمارات ومن معهم من لفيفهم، من شداد الآفاق ومن القوى البائعة والمشترية، الكل هو في معركة يخوضها ضد الشعب اليمني وضد استقلال اليمن وبهدف احتلال اليمن.
1: من جديد نحن معكم مستمعينا الكرام. دكتور قيس، لازلتم معنا؟
0: نعم.
1: يعني كنا نتحدث قبل الفاصل الإعلاني عن ثورة 21 من سبتمبر، هذه الثورة المباركة، لكن توقفني تساؤل هنا. كل عام نشهد تحركات للمرتزقة قبيل ثورة 21 من سبتمبر، وكأنها تمهيد لدخولهم إلى صنعاء وما إلى ذلك من تحركات في 26 من سبتمبر الذي نحن بصدد التجهيز له، ونحتفل بثورة 26 من سبتمبر، لا نلغي هذه الثورة مثل ما هو المعروف. لكن اليوم تقريبا الواقع مختلف تماما، يحاول المرتزقة جاهدين ككل عام، ويمكن هذا العام بإسناد من العدو السعودي بأنهم سيدخلون إلى صنعاء، سيقومون وكذا وكذا، من هذه الدعايات التي نستمع لها في كل عام، وهذا الموال الذي نستمع له في كل عام. هذا العام تحديدا، أهمية أن نحيي ذكرى أو الذكرى 12 لثورة 21 من سبتمبر المباركة، خصوصا ونحن في مواجهة مباشرة مع هذا العدو الصهيوني الذي لم يقم بهذا العدوان إلا لأن ثورة 21 من سبتمبر نجحت نجاحا كبير، وأخرجت هذه الوصايا الأجنبية من أرض اليمن، واستعاد اليمن سيادته.
0: طبعا عندما نتحدث عن 21 سبتمبر، فنحن نتحدث عن يوم من أيام الله له ثمراته، له بركاته، له إنجازاته، ونحن نستطيع أن نواجه أيا كان في الداخل أو في الخارج عن إنجازات وبركات 21 سبتمبر ومقارنتها ب26 سبتمبر والتي عمرها تجاوز 60 عاما. فما الذي حققه 26 سبتمبر؟ هل حقق الجيش القوي الذي كان من أهدافها؟ لم يتحقق الجيش القوي إلا في ظل 21 سبتمبر. هل حققت النهضة والاكتفاء الذاتي؟ لا أبدا، وإنما حققت اليوم جزء كبير من هذا الهدف 21 سبتمبر. هل حققت الوحدة الوطنية؟ أبدا، وقسمت اليمن إلى أكثر من 40 حزب، وأدخلت الوهابية التكفيرية، وأدخلت لنا الكثير من المذاهب الضالة والمبتدعة. وما الذي فعلته 26 من سبتمبر غير محاكم التفتيش التي وقعت بعدها، واستهداف السادة والعلماء والأفاضل والأولياء؟ وهذا شيء معروف أنها كانت عنصرية كبيرة مجيدة جدا. وعندما نتحدث عن 26 فقد كان حتى طارق عفاش احتفل ب 26 سبتمبر، وهو من باع يعني سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر. وكذلك حتى الإصلاحيين في مارب، وهم يعني عملاء وخونة للصهاينة والأمريكان والسعودية، يحتفلوا ب 26 سبتمبر. فحتى يعني كل المرتزقة بكل طوائفهم بكل انتماءاتهم يحتفلون 26 من سبتمبر. يعني مجرد العناوين لا تكفي، لا تجدي، لا تنفع. نحن نريد حرية واستقلال حقيقي، ونريد قطع للوصاية الخارجية حقيقية. ولذلك هذا ما حققته 21 من سبتمبر، التي تعتبر أرقى وأنضف ثورة على الإطلاق في التاريخ. في التاريخ لم تنشئ محاكم عسكرية ولا محاكم تفتيش ولا تصفيات عنصرية، ووحدت اليمنيين في قضايا كبرى، نصرة القضية الفلسطينية والمقدسات وغزة والجمهورية الإسلامية في إيران والإخوة في حزب الله، ومواقف عظيمة ومشرفة جدا. وجمعت اليمنيين على كلمة، سواء القرآن الكريم والهوية الإيمانية، وبنت نهضة اليمن، واهتمت بالزراعة والصناعة، وصنعنا الفرد الصوتي والطائرات المسيرة. كل هذا في خلال 12 عام. واستعدنا السيطرة على باب المندب، في حين أنه على مدى أكثر من 60 عام من 26 سبتمبر لم يحلم اليمنيين بالسيطرة على باب المندب وعلى البحر الأحمر وعلى يعني حتى على صنعاء وعلى صعدة وعلى دمار وعلى عدن. كانت السعودية وكانت الأمريكا وغيرها هي المسيطرة وهي المتحكمة في الداخل اليمني. وكان المشايخ من عبد الله بن حسين الأحمر منزل يعني، والرئيس علي عفاش وغيره، كلهم كانوا شقه عند السعودية، ويستلموا يعني راتبهم آخر الشهر يورعوا مثل أي موظف. فلم تتحقق الحرية والاستقلال والعزة والكرامة للشعب اليمني بمختلف فئاته وشرائحه الاجتماعية والرسمية والشعبية إلا بعد 21 من سبتمبر. ولذلك أنا أقول أنه لا داعي أصلا لأن نزيد يعني الثورات. يكفينا هذه الثورة التي جاءت تصحح كل الثورات الماضية وتحقق مطالب الشعب اليمني المحقة، ولا زالت مستمرة في تحقيق أهدافها في إنهاء هذا العدوان، في كسر الحصار، في استرداد الثروات. لا زالت ثورة الشعب مستمرة في مواجهة طواغيت الأرض الأمريكي والإسرائيلي وكذلك السعودي وغيرهم من صهاينة العرب. أما من يريد أن يرفع لنا 26 سبتمبر والهدف هو إحداث القلاقل والفتن والمشاكل في داخل صنعاء أو في داخل المحافظات المحتلة أو المحررة أو الحرة، فنحن نقول يعني لهؤلاء عيوننا مفتحة دائما، ونحن نتميز باليقظة الدائمة والاستعداد العالي والجهوزية العالية، وعندنا النفير العام هذا على مدى 24 ساعة. ولذلك أنا أنصح يعني كل المغرر بهم والخلايا النائمة والخونة والجواسيس وكل هذه العناوين، احذروا احذروا احذروا من أن تودفوا وتتورطوا وتعملوا أي حركة شيطانية، أي حركة تضر بأمن واستقرار اليمن في المحافظات الحرة، لأننا على أتم الجهوزية والاستعداد لمواجهة أي خائن وأي عنيد تحت عنوان 26 27 28. كل هذه العناوين لن تنطلي علينا.
1: صحيح.
0: لن تنطلي علينا، يعني كما يعني ربع عمرو بن العاص المصاحف وخدع الكثير، أصبحنا نستفيد من تلك التجربة. فلو ترفع ما رفع، يعني ارفع العلم الوطني، ارفع سبتمبر، ارفع ما اشتيت من عناوين لن ننخدع بأي عنوان، وأي واحد يخرج لإحداث الفتن والمشاكل الشعب اليمني سيتصطى له كما يتصطى لتحشيدات العدو السعودي.
1: نعم.
0: وسنتعامل مع أي كان، صغير أو كبير، شيخ ولا مسؤول ولا رئيس ولا مرؤوس. يعني إذا واحد خرج يعني يستهدف أمننا واستقرارنا والأمن في صنعاء والأمن في المحافظات الحرة، يعني أصبح نعمة من الله. أي واحد عيدي ويستهدف أمننا واستقرارنا، فإحنا على أتم الجهوزية والاستعداد، سواء بالصميم الجمهوري ولا بغيره، وكلنا يعني مستعدين. معنا صوت، معنا بنادق، معنا علاج المنافقين. علاج المنافقين هو عندنا، وإحنا عارفين كيف نعالج المنافقين وكيف نخرج النفاق هذا يعني من رأسه، ونروي السعوديين كل مؤامراته وكل خلاياه النائمة يعني مرصوطة وتتبوك بالفشل. طبعا الوعي يتنامى، ونلاحظ في السنوات الماضية أن عدد هؤلاء المنافقين والخولة يتناقص عام بعد عام، وهذا يعني لمصلحتهم ومصلحة الجميع. ولكن إذا خرجوا فلا يظنون الناس مشغولين في الساحل ومشغولين في الجبهات. رجال الله المخصصين للجبهات مباشرة يشوفوا عملهم، لكن عد باقي رجال الله الذي هم حماة الجبهات الساحليين موجودين، كل واحد موجود في عمله، وكل واحد موجود في بيته، وكل واحد بيجهز من ذلك صميلة وبندقية وجهز كل شيء. فلا يظنوش ان احنا مشغولين، لا، العين مفتحة، واحنا بنترصص ونراقب اي تحرك. ولذلك انصحهم بعلم، انصحهم وعن يقين الا يتورطوا. يعني قد ربهم ترم قال لا تورطوني مع الشعب اليمني، هؤلاء ما يصافطوش، هؤلاء فيهم خفيفة على الزنا. فيا مرتزق، يا خاين، يا يعني مشتى سمى نفسه، لا تورط. يعني قد ترم ربك قال ما عاد الشيء تورط مع هؤلاء، هؤلاء حيودفوا بالواحد أو لا بالله يكسروا راسي. فلا تورط، أنت عادك يعني راسك طيب، احفظ راسك وبهر راسك، ولا تصدق الريال السعودي، ولا تصدق أنه عيدي مثلا يعني تعامل بالتي هي أحسن، ولا يعني ما بيجي تعامل وعفو عامل لا بعد قرش وبعد قرح روس، ولذلك ما بيشتاحي. الواحد يحافظ على راسه، وإذا هو يعني ناوي يخرج إلى الجبهات. إذا هو يعني صدق يعني 26 ولن ترى الدنيا على أرضي وصية، ونشتي يعني أمن واستقرار البلاد، ونشتي حرية اليمن،
1: صح.
0: يلا أي واحد يخرج، أنا أدعو يعني الداخلية وجهاز الأمن والمخابرات، أي واحد يخرج يمسكوه ويجهزوها لك الطفوف، ويلا ولا الساحل يروينا رجالته بمواجهة تحشيدات العدو السعودي. إذا هو بيقول لن ترى الدنيا على أرضي وصية وبنروح بالدم نفسيك يا يمن، هذا السنة أنا أنصح وأدعو وأكترح على الداخلية وعلى الأمن والمخابرات أنهم يشلوهم، ويلا والجبهة يفدي اليمن بروحه ودنه نصد. أما
1: صح.
0: عندنا في صنعاء فالأمن مستتب والاستقرار على أرقى ما يكون، والأمور سابرة. فأي واحد يسيء إلى أمننا وإلى استقرارنا وإلى يعني أخوتنا وإلى توحدنا، فهذا إحنا نعتبر السعودي وبيشتغل مع السعودي، الناس كلهم دارين كيف نتعامل مع السعودي.
1: صحيح فعلا، وكفيت ووفيت دكتور قيس الطل فيما يتعلق بهذه الرسالة الموجهة لوزارات الداخلية. وفعلا بإذن الله أن الدولة بنفسها ورجالها الأبطال سيضربون بيد من حديد كل من يحاول أن يزعزع الأمن الداخلي في المناطق الحرة خدمة للعدو الخارجي، العدو السعودي عبر أدواته في الداخل. شكرا لكم دكتور قيس الطل، مدير مكتب الإرشاد بأمانة العاصمة، كفيت ووفيت وطرحت العديد من التوضيحات الهامة فيما يتعلق بخطاب السيد القائد الذي كان يوم أمس. شكرا لكم. كذلك الشكر لكم أنتم مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والإصغاء. تقبلوا خالص التحايا إخراجا وتنفيذا أماني عبد الكريم مفضل، إعدادا وتقديما سندس عادل مطهر وآلاء أحمد الكبسي، وانتظروا الزميلة سندس مطهر عند 11 تماما بفترة جديدة من فترة 99 فاصلة ظهيرة. إلى ذلك الحين كونوا بألف خير.

0: وسام اف ام وقفة إعلانية.
1: صحتك في وعيك.
2: الملاريا وحمى الضنك مرضان خطيران يهددان صحة الإنسان وينقلهما البعوض. للوقاية من هذين المرضين يجب القضاء على البعوض الناقل لهما والحد من أماكن تواندها، وذلك باتباع الإجراءات التالية: التخلص من المياه الراكدة في الأحواض والحفر والأوعية المكشوفة، تغطية خزانات المياه السطحية والأرضية وخزانات مياه السبيل بإحكام، التخلص من المياه في البرك وتفريغ الأحواض المائية مرة واحدة أسبوعياً على الأقل، تغطية أواني نقل وتخزين المياه لمنع دخول البعوض إليها، والتخلص من الأواني المكسرة أو الغير قابلة للتغطية، ردم المستنقعات الناتجة عن مياه الأمطار أو المتسربة من الآبار وخزانات المياه، وضع شبك أو ما يسمى بالسلك أو التل على الشبابيك لمنع دخول البعوض، التخلص من الإطارات التالفة التي قد تحتجز المياه وتصبح بؤراً لتكاثر البعوض، النوم تحت الناموسيات. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
3: أخي المواطن، تخيل كل حي يملك مخبزاً تعاونياً، مزرعة على السطح، وحاضنة أعمال شبابية. هذا ليس خيالاً، بل أهداف الجمعيات التعاونية للسنوات الخمس القادمة. مؤسسة بنيان التنموية، معاً نحول التحديات إلى فرص.
4: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بالحفاظ على مستقبل الأجيال القادمة من خلال تطبيق الاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية البيئة والحفاظ على الحياة الطبيعية والحد من تلوث الأرض ومصادر المياه بالمواد الكيميائية المحظورة. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
5: لأنك مميز، سبق فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبق فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبق فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجاناً.
6: سبق فون، أصالة وتواصل.
7: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
0: سام اف ام، والعود أحمد.
8: ثورة 21 من سبتمبر 2014 للميلاد المجيدة، توافق واتفاق كل القوى السياسية الوطنية تحت راية الوطن اليمني الواحد.
9: فتحرك شعبنا عبر عن قيمه، عن روحيته، عن هويته الإيمانية، وحقق هذا الإنجاز العظيم الفريد على مستوى المنطقة بكلها. ولذلك كان رد الفعل تجاه ذلك خارجيا بالدرجة الأولى. من الذي استثاره هذا التحرك، هذا الإنجاز لشعبنا العزيز؟ من الذي استثاره هذا الإنجاز المهم جدا، الإنجاز العظيم، الإنجاز الإيماني الإنساني الأخلاقي القيمي؟ الأمريكي والإسرائيلي، ممن كان لهم مواقف صريحة وواضحة ومعلنة في تلك المرحلة المبكرة هو العدو الإسرائيلي والمجرم نتنياهو، إلى درجة أنه عبر عن هذا الإنجاز الكبير للشعب اليمني، عن هذه الثورة المباركة، عن هذا الانتصار العظيم، أنه أخطر شيء في المنطقة، وقال في تعبيره هو بأنه أخطر حتى من النووي الإيراني، أخطر حتى من النووي الإيراني. رأى في انتصار هذا الشعب العزيز، رأى فيه خطرا عليه، مشكلة له. لماذا؟ لأن الأجندة الإسرائيلية هي إقامة إسرائيل الكبرى والسيطرة على ما يسمونه هم بالشرق الأوسط، وأن يتحرر شعب كالشعب اليمني، وأن ينهض على أساس حريته وانتمائه الإيماني. فالعدو الإسرائيلي يدرك أن الشعب اليمني لن يسكت، لن يخنع، لن يستسلم، بل أكثر من ذلك سيكون له دور على مستوى هذه الأمة، كما كان لآبائه الأوائل، لأنصار الإسلام، لأنصار رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذين حملوا راية الإسلام وراية الإيمان وراية الجهاد في وجه الطاغوت والاستكبار والكفر والشر. وأن شعبنا أيضا سيحمل هذه الراية امتدادا لآبائه الأوائل، يحمل راية الإسلام، راية الجهاد، راية الحق في وجه الأمريكي والإسرائيلي، وللتصدي لمساعيهم للسيطرة على هذه المنطقة وتدمير شعوبها وإذلال شعوبها والسيطرة على أوطانها.

0: ثورة 21 من سبتمبر 2014 للميلاد المجيدة إسقاط لمشروع تفتيت وتدمير وتمزيق الوطن.
1: يقول جل شأنه: وما النصر إلا من عند الله. النصر هو من عند الله فقط، لا يمكن أن تراهن على التعزيزات ولا على الإمكانات ولا على القدرات ولا على أي شيء آخر، هي كلها وسائل، هي مهمة كوسائل، وعليك أن تعد فيها ما تستطيع وأن تقدم فيها الممكن والمتاح، لكن لا تراهن عليها، هي لا تعلق عليها أملك، لا توجه إليها رجاءك. ليكن أملك بالله، رجاؤك في الله، توكلك على الله، اعتمادك على الله، التجاؤك إلى الله. لأن البعض من الناس عندما تصل إليهم مثلا تعزيزات أو تصل إلى أيديهم وسائل معينة تساعد في الموقف العسكري، أنواع معينة من السلاح، إمكانات معينة، قدرات معينة، قد يطمئنون إليها بأنها هي ستساعدهم على حسم المعركة وكسبها، فيقل التجاؤهم إلى الله ويضعف شعورهم بالاعتماد والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى برهانهم على كثرة عدد أو على توفير عدة وتحصيل إمكانات وتوفر قدرات. ضعف اعتمادهم على الله وكبر اعتمادهم على تلك الإمكانات أو تلك التعزيزات أو تلك القدرات أو تلك الخطط أيا كانت، فأثر عليهم سلبا، فتكون النتيجة هي أن يخسروا المعركة، أن يخسروا المعركة، أن يتراجعوا، أن يفشلوا في تلك المهمة العسكرية. فلا بد من أن يكون الالتجاء في كل الأحوال، في الوقت الذي أنت تشعر فيه بقلة العدد، بقلة العدة، بضعف الإمكانات، بالظرف الصعب والحساس، بكبر التحديات، في هذه الحالة تلتجئ إلى الله وتعتد بمعيته وتؤمل فضله وترجو نصره، وتبقى في حالة استغاثة ودعاء وعمل. أو في الحالة التي توفرت لك فيها التعزيزات وتوفرت لك فيها إمكانات وقدرات، وأعددت فيها الترتيبات التي تعتبرها ترتيبات عملية ناجحة، في هذه الحالة أيضا لا بد أن تبقى في حالة التجاء إلى الله، شعور بالافتقار إلى الله سبحانه وتعالى، شعور بالعجز، أنك لا شيء من دون الله، والقوة بالله سبحانه وتعالى وبتأييده وبنصره. فلا غرور عند توفر التعزيزات والإمكانات والقدرات، وعند استتمام واستكمال الترتيبات التي تعتبر ترتيبات يعول عليها في النجاح، ولا انهيار أمام المخاوف، أمام الظروف الصعبة والمعاناة، أمام التحديات الضاغطة. وما النصر إلا من عند الله، فالنصر بيده سبحانه وتعالى، وهو جل شأنه الذي يتخذ القرار بالنصر ويمد بالنصر حتى ملائكته لا تمتلك ذلك من دونه أبدا، إن الله عزيز حكيم. ومن عزته ومن حكمته أن ينصر عباده المؤمنين الذين هم في موقف الحق، إذا استجابوا له وأدوا ما عليهم والتزموا بتوجيهاته وأخذوا بأسباب النصر. من عزته أن ينصرهم، ومن حكمته أن ينصرهم.

لا تساومني على شربي وزادي أو تقايضني بتمزيق البلاد. الجلد مخلوق من صينة بلادي قبل ما تخلق رمدات العماد.

0: الإنسان المؤمن مهما عمل هو يرى عظيم حق الله عليه كبيرا جدا، وما عمله لا يساوي شيئا في مقابل حق الله العظيم عليه، إضافة إلى أنه لا يزال لديه نقص وتقصير. وقدم الله لنا في القرآن الكريم الدرس العظيم عن أنبيائه وأوليائه في مشاعرهم بالتقصير مهما عملوا ومهما أنجزوا. الله يقول لنبيه وسيد رسله محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. في ذروة الإنجاز، الإنجاز الكبير، الإنجاز العظيم الذي لا يماثله إنجاز، إنجاز الهداية للناس إلى دين الله، إخراجهم من الظلمات إلى النور، إنقاذهم وهم على شفا حفرة من النار، الانتقال بهم على ما كانوا عليه من سوء وشرك وكفر وباطل ومداني الأخلاق إلى شرف الإسلام، إلى نعمة أخلاقه وعلو والسمو الإنسانية الحقيقية التي يرتقي بالإنسان إليها، إلى آخر ما تقول عنه وتعبر عنه عن مستوى ذلك الإنجاز والنصر العظيم واقتلاع جذور الشرك والكفر والإطاحة بالطغيان. إنجازات كبرى جدا، إنجازات في غاية الأهمية. فالمقام تجاه ذلك الإنجاز الكبير ما هو؟ فسبح بحمد ربك، لا تستغرق في ذهنيتك بالتسبيح بحمد نفسك، بالثناء على نفسك: أنا صاحب الإنجاز، أنا فعلت، أنا عملت، أنا أنا أنا إلى آخره. أعرف الفضل لصاحبه لله سبحانه وتعالى، المنة له، واستغفره لأنك لازلت مقصرا ولازال للتقصير من جانبك تأثيرات في مستوى الإنجاز أو في تأخير الإنجاز أو في غيره.
1: سام اف ام، وقفة إعلانية.
2: الأمن الغذائي لا يتحقق بالشعارات بل بخطط الجمعيات التعاونية التي تزرع وتمول وتسوق من البذرة حتى الرف. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
3: توعية جمركية: إن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ومحاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود مثل جرائم غسيل الأموال وتهريبها ومحاولة الحد من آثارها هو من أولويات مصلحة الضرائب والجمارك. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
4: قل لي، ما هو مجال التشخيص الطبي؟
5: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
4: بصف لي المسألة عشان أفهم.
5: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
4: ما لها؟
5: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الأيزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة.
4: وما؟
5: والحاصلة حصرياً على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
4: أوهو.
5: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
6: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
4: يقول عم نلقاهم
5: متواجدين على مدار الأربعة والعشرين ساعة.
4: عيأخرونا.
5: بالعكس، سوي فحصك وروح.
4: والنتائج
5: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
4: أوهو.
5: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
7: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
3: لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
8: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
9: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
8: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
9: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
8: 555-555.
7: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
1: سام اف ام، عدنا.
10: هنا سام،
2: تاريخ حي،
10: ثقافة مكتملة.
2: هنا سام،
10: حياة اجتماعية مرصودة.
2: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
10: سام اف ام،
2: إذاعتك أنت.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وحياكم الله جميعا المستمعين والمستمعات إلى هذا الملتقى الجديد الذي يتجدد معكم في كل ظهيرة. حياكم الله في الفترة الظهيرية من إذاعة سام اف ام 99 فاصلة ظهيرة. تسعة وتسعين فاصلة ظهيرة هي ساعة كاملة نقضيها نحن وإياكم مستمعينا الكرام في الحديث عن آخر التطورات والمستجدات، آخر الانتصارات، آخر المعجزات الإلهية التي تتحقق بفضل من الله وباجتهاد من قواتنا المسلحة اليمنية، بثبات بعظيم الثبات من القيادة الحكيمة، ببيانات، بخطاب من السيد القائد، في توجيهات دائمة وحضور دائم له معنا في كل المستجدات. لذلك هذه الظهيرية بالتأكيد سنتحدث عن كل ما يسمح لكم بأن تعبروا عن حمدكم وشكركم، وكذلك عن خروجكم العظيم، وكذلك عن خطاب السيد القائد الذي إن أتى أتى بصرامة، أتى بوعد ووعيد، وأتى بشدة وغلظة على الأعداء، أتى بتوعية، أتى بكلام فيها الحكمة الدائمة لنا في الداخل، وكذلك الرسائل النارية لكل من هم في الخارج. الكثير من المستجدات التي حدثت في آخر الأيام، إن تحدثنا عن الأمس فسوف نتحدث عن خروج عظيم، خروج مليوني، خروج لم يكفهم المربع المحدد لحضورهم، بل حتى فتحوا لهم مربعات جديدة مستحدثة امتلأت بالجماهير. لا زال الجماهير الخارجين حتى انتهاء المسيرة، ولا زال الناس في توافد إلى داخل الساحة. لماذا؟ لماذا خرج هذا الشعب بأكمله؟ لأنه فقط يريد أن يقول هو اليمن، وهم اليمنيون، وهم صاحبون الإيمان والحكمة، هم المدافعين الحق عن الإسلام، عن دينه، عن مقدساته، هم الذي بيبذلوا دماءهم وأموالهم وكل ما في أيديهم يمتلكونه فقط للدفاع عن مقدسات الأمة. نحن وليس تفاخرا فقط، بل حمدا وكشهد ودليل أن اليمن مرتبطين ارتباط كامل وكلي بكل مقدسات الأمة. أول من كسى الكعبة، الركن اليماني، من بيدافع، من ناصر، من حمى القرآن، من خرج في مسيرات، من عبر عن غضبه، من وجه مسيراته وصواريخه إلى داخل يافا المحتلة لضرب الاحتلال لحماية القدس. يعني إن تحدثنا فهناك الكثير ممن سيؤيدون، ليس فقط تفاخرا إنما دلائل أن الشعب اليمني هو شعب متمسك بإيمانه، هو شعب متمسك بإسلامه، يسعى إلى نشر الإسلام، إلى فعلا أن نكون مسلمين حق. المسلم هو الذي بيحافظ على كرامته وعزته، هو الذي بيواجه أعدائه. المسلم هو الذي يستطيع أن يقف أمام الأعداء وهو ثابت. اليمنيون الشامخون فعلا كجبال نجوم وعيمان كانوا شامخين. هذا هو الذي فعلا بتهتز الأرض وبيرتعب الأعداء عندما فقط يقفون وقفة، يخرجون مسيرة. وكذلك قيادتنا الحكيمة المتمثلة بالسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، الذي تكلم وتحدث بشيء من القوة، بشيء من الغلظة على أعداء الله، عندما خرج بخطابه يوم الخميس تحدث عن البهتان العظيم. احنا يمكن بجهل منا، كذلك بكل من في مواقع التواصل الاجتماعي، اول ما تحدثنا عنهم، اول ما نزلوا الفيديو، اليمن بيضربوا مكة المكرمة، كلنا تمسخرنا عليهم. اول حاجة ان الفيديو قديم، ثاني حاجة انهم يعني دولهم دليل انهم بيعترضوا صواريخنا الذي هي اصلا السلسلة الكيان الاسرائيلي. يعني الكثير من تداولناها بشكل من الاستخفاف بالعدو السعودي، وهو فعلا كان سخيف جدا وغبي جدا في كل منشوراته وكل ابواقها المتواجدين في مواقع التواصل الاجتماعي. لكن السيد القائد خرج خروج عظيم، خلنا فعلا نقف ونقول فعلا هذا شيء بهتان عظيم. إلى عندما قال السيد القائد وقال إنه ضروري نخرج طوفان مليوني تهتز في من مشاهدة عروش الطغاة والمستكبرين، ضروري إنه يكون خروج عظيم في العاصمة صنعاء وفي كل المحافظات عشان نلجم الأفق الإفك ونزمجر بصوت الحق ونصرخ بصرخة الحرية عشان ننسف بهتان العدو السعودي الذي افترى على قواتنا المسلحة المجاهدة أنهم رموا وأرادوا المساس بالكعبة المكرمة ومكة المكرمة. يعني السيد القائد وهو بيتحاكى بكل صدق قال كيف إن احنا نسكت على هذا البهتان العظيم، بهتان عظيم، بهتان توجه به العدو السعودي وأبواقه، توجهت به كل من هم معه. هذا بهتان بيخلينا نرجع نوقف ونراجع تاريخنا، من هو أصلا إشي يحمي مكة، من بيحمي المقدسات، من هو أصلا بيجعل هذه المقدسات أداة في يده لنشر الفتن، للترويج، للتشويه عظمة هذه المقدسات. من هو الذي بيسكت عندما يتم التطاول على كلام الله، على نبي الله؟ من هو الذي بيسكت ومن هو الذي بيتكلم؟
1: الحوثيون يستهدفون مكة المكرمة، اتهام أشعلت به السعودية مشاعر المسلمين لتلبس عدوانها على اليمن ثوب الدفاع عن المقدسات. وهذه ليست المرة الأولى التي تختبئ فيها الرياض خلف ستار الكعبة كلما ضاق عليها الميدان. تعال لأخبرك القصة. في ستينيات القرن الماضي استعانت السعودية بالخطاب الديني لتغطية صراعها مع الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، وسخرت ضده فتاوى بلغت حد تكفيره. ومع مطلع التسعينيات اجتاح الرئيس العراقي الراحل صدام حسين الكويت، فانقلب في خطاب الرياض من حليف دعمته في حربه على إيران إلى طاغية، وأخرجت الكعبة مجددا إلى ساحة الدعاية. اليوم تستخدم السعودية الغطاء الديني نفسه ضد اليمن، ذلك البلد الذي خرج شعبه غاضبا يوم أساء ترامب للكعبة في وقت لاذت فيه حكومات عربية وإسلامية بالصمت، وخرج نصرة للنبي الأكرم صلى الله عليه وسلم عند الإساءة إليه، وانتصارا للقرآن حين أحرق في عواصم غربية. فكيف لليمن الذي ساند غزة ودافع عن المسجد الأقصى أن يستهدف الكعبة؟ لنعرف أي كعبة تغار عليها الرياض يكفي أن نتأمل هذين المشهدين

مستمعينا الكرام، نسمع إلى أصواتكم، نقرأ مشاركاتكم حول موضوع اليوم. حدثونا وشاركونا، هل كنتوا أمس من بين الذي خرجوا في الساحات؟ هل رفعتوا أصواتكم فعلا أمام هذا العدو الغاشم الذي أتى ببهتان عظيم، بافتراء مبين إن إحنا بنستهدف مكة المكرمة، وهو أول من بيستهزئ بقدسية مكة المكرمة عبر الكثير من الدلائل. ويعني يمكن ملفات أبستين فقط يعني هي الذي يكون دليل واضح وكافي إن إحنا ندرك فعلا من بيقدس المقدسات الإسلامية ومن هو بيدعم العدو الإسرائيلي ويستهزئ ويتبع في مخططاته الذي بيستهدف فيها كل مقدسات الأمة الإسلامية. بفضل من الله سبحانه وتعالى مظاهر نعمته على هذه الأمة بشكل عام وعلى الشعب اليمني بشكل خاص، إنه معانا السيد القائد العظيم عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، الذي وضح مزاعم العدو السعودي إن إحنا بنستهدف مكة المكرمة، ووضح خطورة إنه تحويل أقدس مقدسات الأمة إلى ورقة في الصراع السياسي، خلاها ورقة إنه يتخبى خلفها ويجعل العالم يتحرك معه فقط، وهو بيتخبى خلف كذبة فعلها. طبعا السيد القائد كان خطابه يوم الخميس خطاب واضح، خطاب تفصيلي، خطاب رسائل نارية فعلا للعدو وكذلك للداخل. لذلك مستمعينا الكرام، كل واحد قل لنا وشاركنا فعلا، هل كنت من الذي خرجوا ولبوا نداء السيد القائد وخرجت ووضحت بصوتك وحضورك إنه أقدس مقدسات الأمة؟ سنقوم نحن بحمايته ونحن مع القوات المسلحة اليمنية في مواجهة العدو السعودي ودحر كل مخططاته التي يقوم بها عبر مرتزقة في الداخل، أو حتى كل مخططاته الذي بيسعى إلى تنفيذها عبر الإعلام أو حتى عبر الحصار. وسنواصل حصارنا بحصاره، سنواصل ما دام احنا في حصار انت تعيش بنفس الحصار، لكن احنا قد لنا خبره، يعني قد احنا ما لنا شيء. صح ان احنا بنتعب في الوضع الاقتصادي، لكن الله بيعين واحنا ثابتين ومعنا قياده حكيمه. احنا بنرجو الاخر فعلا، وان كانت الدنيا عندنا مشقه لكن هي الاخر باذن الله ستكون نعمه. لكن انت الذي هي قد دنيتك، هل ادعيشها دائما وابدا في حصار؟ ما ادقدر والله، ما ادقدر تصبروا ساعه وأنبصر. الحصار بالحصار قائم، ولا زالت قواتنا المسلحة اليمنية بارك الله في جهودها تأتينا ببيانات عز وكرامة، بيانات تشفي صدور المؤمنين وفتوحات حمد الله عظيمة وكبيرة. شاركونا، الهواء مفتوح لكم، كل واحد يعبر بصوته، كل واحد يعبر برؤيته. أما باتصال عبر أرقام التواصل، اتصال مباشر على 3-2-2-6-5-3، وإذا كنتم من خارج المحافظة اسبقوا الرقم 01. أما الرسائل 720-991-991. معذرة ممن سيتواصل معنا اتصال، حاولوا أنه يكون تواصلكم معنا مكتظب وقصير عشان يكفينا الوقت لقراءة رسائلكم وكذلك استكمال استقبال اتصالاتكم المباشر. نذكركم مرة ثانية 720-991-991 ورقم الرسائل الخاص بالرسائل 3-2-2-6-5-3 واسبق الرقم 01 هو رقم الاتصالات المباشر.

7-0-9-9-9-1 نستقبل رسائلكم النصيقة. أما 3-2-2-6-5-3 نستقبل اتصالاتكم الخارجية. وسبق الرقم 0-1 إذا كنتم من خارج المحافظة. شاركونا، هل كنتوا أمس من الحاضرين داخل الساحة واستجبتوا لنداء السيد القائد وخرجتوا لتبينوا للأعداء فعلا أن العدو السعودي ببهتان لن نقف أمامه ساكتي؟ نحن أرد لهم الصاع صاعين فعلا، ونحن اليمانيون ولله الحمد نحن الذي بنحاول نحن ندافع عن الإسلام بكل جهودنا ونحافظ على ديننا الحق بصورتها الحقيقة. نحن الذي بنسعى إلى نحن فعلا نكون كما وصفنا رسول الله أهل الإيمان والحكمة. فعلا هناك الكثير من التطاولات الذي بيقوم بها العدو السعودي وأبواقه في الإعلام، لكن خلونا نجي للحقيقة. كنوا تأكدوا، كنوا تبينوا من كل فيديو ومن كل صورة، لأن العدو السعودي وكذلك الكيان الإسرائيلي لديهم وحدة كاملة متكاملة مختصة فقط في المواقع التواصل الاجتماعي وفي تغيير رأي العام الجمعي عبر المواقع أو الإعلام بشكل عام، مواقع تواصل اجتماعي، أخبار أو حتى قنوات أخبار مشهورة ومعلن عنها هي التي بتعمل على التضليل. تبينوا تبينوا تبينوا واتبعوا الحقيقة دائما، وكونوا في صف الحق دائما وأبدا. إذن 7-0-9-9-1-9-9-1 نستقبل رسائلكم. أما 3-2-2-6-5-3 نستقبل اتصالاتكم. وإذا كنتم من خارج المحافظة اسبقوا الرقم 0-1.

هنا رسائلنا لظهيرتنا لليوم تقول: سلام الله عليكم، كيف الحال اختي سندس؟ الحمد لله، كيف حال المخرج؟ بخير. لقد خرجنا يوم امس خروج غضب واستنكار ورد للعدو السعودي تجاه كذبه على الشعب اليمني الذي هو اصدق وانقى شعب بانه يضرب مكه المكرمه. نحن اكثر شعب يحرص عليها من دنسكم ومن جدارتكم، وانتم عباد الصهاينه والامريكان. الا لعنه الله عليكم ايها الانذال المتصهينين. واشتي او يا امل حمود اطلب زامل، او من امل حمود وتطلب زامل، المملكه هالكه. رسالة تقول: سلام الله عليكم أخوات الغاليات، إني من المناطق التي تحررت أخيرا، أهلا والله. لا تدرون أن الفرحة كانت عندنا أكثر من فرحة العيد والله، ولأن إحنا مش مصدقين المجاهدين قدموا عندنا. الله يفرح قلوبهم مثل ما فرحوا قلوبنا. وتحياتي أختكم يا علي من الحيمة الساحلية، وسلامي لأختي آلة. ما شاء الله حياكم الله وشاركينا. هل كان عندكم الخروج خروج كبير؟ بذاتا إذا كنت في المخاء أول مرة، المخاء تخرج في مسيرة أول مرة مليونية، يقدروا يعبروا عن رأيهم، يقدروا يتكلموا، ويقدروا يكونوا فعلا أصحاب كلمة وحضور. رسالة بتقول: سلام الله عليكم، تحية لك وللمخرجة، تحية للموظفين في إذاعة سام، معكم أختك عصام، متابعتكم بصمت مدة 6 سنوات، والتحية للجمهور، والتحية للذي يتابعكم بصمت، وتطلب زامل إذا سمحتم، أهل العطاء. حياش الله يا عصماء، وقد انتي معانا ضيفة دائمة ومراسلة بإذن الله دائمة.

رسالة تقول: سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أسلم أحمد محمد العباسي. أمس كان خروج مليوني في ميدان 70 ومحافظاتها الحرة وكذب استهداف مكة. الكذب هذا ولن تمر دون رد في عمق أراضيها بصواريخنا البالستية، مثل ما قال السيد القائد عبد الملك الحوثي يوم الخميس. نحن قضيتنا واضحة، نريد إيقاف العدوان علينا، أن يكف السعودي عدوان علينا، أن ينهي حصاره لنا، أن ينهي احتلال لبلادنا. هذه قضيتنا مع السعودية، أن يكف عنا شره. هذا مطلب محق وبديهي وفطري ومنصف للغاية. منصف للغاية لماذا يصر على مواصلة العدوان علينا، على مواصلة انفصال، على الاستمرار في الاحتلال، على انتهاك حرمة شعبنا ومسيطرة حريته واستقرار؟ ماذا يصر على ذلك ويثير بذلك؟ بواضحة مواقفنا واضحة، لكن السعودي لم يتركنا وشأننا، يبادر هو بالاعتداء علينا. كان يتجلف حتى الطائرات المسيرة بحيث لا تصل إلى فلسطين محتلة ضد العدو الإسرائيلي، كان يفتح مدارات لطائرات استطلاعية إسرائيلية لتستطلع علينا من قريب، كان يشارك العدو الإسرائيلي حتى في المعلومات الاستخباراتية. ونحن في هذه الأيام المواجهة مع العدوان السعودي لا ننسى الدعاء للقيادة الممثلة بالسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، الله يحفظه. فعلا ضروري نحن نكون حاضرين، مش بس في الدعاء، ضروري نحن نكون حاضرين في الميادين، ضروري نحن ننفق، ضروري نحن ندعم القوات المسلحة اليمنية عشان فعلا ينكلوا بعداء الله وأعداءنا. ولأجل السعودي يدرك انه حان الوقت ليرفع يده الكاملة عن بلادنا. رسالة تقول: ألو، السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا أجمل أخت؟ شكرا، معكم مريم، أول مرة أشارك معكم وأوجه تحياتي بحجم الوطن لرجال الرجال، الله يزيدكم قوة. حياش الله يا مريم، وإن شاء الله أنت تكوني دائما من المراسلات. رسالة تقول: صباح الخير، أهنئ صديقتي الغالية بمناسبة الخطوبة وقرب الزفاف، ألف ألف مبروك، الله يسعدها. كما أهنئ السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي بانتصاره على اليهود، وأقول يا الله يا غزة ينصرك على اليهود من بنت وصاب السافل. حياش الله يا بنت وصاب.

رسالة تقول: معكم الأخوات من مرتفعات جبال وصاب الشامخة. الخروج الكبير الذي شهدناه يوم الأمس للشعب اليمني ليس بجديد علي. المناصر للمقدسات الإسلامية، المناصر للمستضعفين والمظلومين في كل بقاع العالم. الشعب اليمني شعب سباق يحمل الحمية والغيرة الذين الأصيل والهوية الإيمانية. الشعب اليمني شعب غيور على مقدساته وعلى دينه وعلى نبيه وعلى قرآنه. والتحية لأختنا الغالية محبة الجهاد وزامل إلى الجبهات، تحية لك غالياتي، ربي يسعدكن، حياكن الله أيتها الأخوات. رسالة بتقول: كذبة العصر يلفقها النظام السعودي بهتان عظيم وزور واضح ضد اليمن من قرن اسمه بالقرآن أو بالإيمان. اليمن هو أحرص بها أكثر من غيره، وتاريخي يشهد كما شهد له حاضرة. اليمن من كساها، وأنتم من أهديتوا كسوتها لأرض الخلق الله جيفري أبستن. كيف لمن بذل دمه وأعطى روحه وأنفق ماله وحدد بوصلته دفاعا عن مقدسات أمته أن يستهدف أغلى وأقدس ما يمتلكه هو بيت الله. يمن تتباكون، انظروا من يمثل الخطر على الإسلام والمسلمين. هل من وهب روحه وحياته فداء لقبلة المسلمين، أم من جلب العاهرات والراقصات إلى قلب الحرمين الشريفين وأدخل اليهود إليها متباهيا بذلك؟ فلتخسأ كل الأفواه المنحطة، اليمن روحه دون مكة تفدى. زامل يا كعبة الله نهواك من قاهرة الأعداء، لكن خالص الشكر والتقدير. حياش الله يا قاهرة الأعداء.

رسالة تقول سلام الله عليكم أستاذتنا الغالية سندس، إخباركم الحمد لله. الحصار بالحصار بري وبحري وجوي، الانتصارات كبير بفضل الله سبحانه وتعالى، ومن المهم الإكثار من ذكر الله والتسبيح والاستغفار والدعاء للمجاهدين والحذر من الغرور والعجب. أدام الله مجاهدينا الأبطال، ونشكر شعبنا اليمني الذي رفع رؤوسنا وخرج يوم أمس في ميدان 70 وفي بقية الساحات تلبية للسيد القائد سلام ربي عليكم. ألف سلام يا شعب الإيمان، يا شعب الأنصار، يا شعب أبو جبريل. ممكن زامل صرح العروبة من بنت أبو نجوم المحاقري، حياش الله.

رسالة. رسالة تقول: السلام عليكم، معكم خالد علي فاضل أخي، أحييكي أختي سندس والمخرجة، أقدم أجمل التهاني والتبريكات للقوات المسلحة على الانتصارات في كل الجبهات اليمنية، وأطلب زامل يستشهد الولد والوالد ويستشهد ولا الوالد ولد، هي مكتوبة هو زامل مشهور يا أماني بس باسمه مشان يداري الصدق. رسالة تقول: تحياتي لكم، حينما تكون الحشود أعظم من مليون بيان وغضب يبدد كل بهتان، هكذا احتشد شعب الأنصار في بلد الحكمة والإيمان ليعلنوا للعالم أجمع أنهم في طليعة الفدائيين نصرة لمقدسات وقضايا الأمة وفلسطين، خير شاهد من

رسالة تقول سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا أستاذ السندس وكيف المخرجة العزيزة؟ نبارك للقوات المسلحة اليمنية ونبارك خروج المليوني الكبير في ميدان 70، نبارك بحلول ذكرى 21 سبتمبر، وتحياتي لسيد القائد، أرواحنا لك الفداء، معكم زهراء حجر وتطلب زامل الحرب شبابه حق أيمن حمزة، أيوة كان بي وأخوتي في الساحات في ساحة صعدة، كان خروج مليوني مشرف، معكم زهراء، حياش الله يا زهراء، وما شاء الله فعلا كان بالأمس خروج كبير. أما على ذكر أنه قد إحنا فعلا أيام قليلة تفصلنا عن ذكرى ثورة 21 سبتمبر، ثمارها لازلنا إلى يومنا هذا نقطفها، ثورة بعمر 12 سنة لكن ثمارها بمقابل ثورات القديمة، مقابل حق 26 سنة 25 سنة 20 سنة يعني، لكن سبحان الله هو توفيق الله أنه جعلنا في 12 سنة نصل إلى ما وصلنا إليها اليوم، من حمد وشكر الله فعلا أنه لدينا قيادة حكيمة، ثورة قلبت فعلا موازين اليمن إلى الخير، حددت البوصلة إلى طريقها الصحيح. لوش نحنا كنا من أوائل المطبعين، لوش نحنا من الخانعين، لوش نحنا من العرب الساكتين الصامدين المتخاذلين الذي بيخذلوا المظلومين في غزة وفي فلسطين، لوش إنه الاحتلال الإسرائيلي مش بس عاده في فلسطين، لوش إن قد وصل إلى السعودية، لوش إنه وصل إلى مقدساتنا، لوش إنه بسط أياديه على اليمن وتوسع فيها توسع التام وتحكم بكل الممرات، لكن هو الله الذي جعلنا فعلا ثابتين، هو الله الذي رزقنا هذه القيادة الحكيمة، هو الله الذي وفقنا في يوم 21 سبتمبر بثورة مجيدة عظيمة، ثمارها سنقطفها دائما وأبدا، ليس نحن فقط حتى سيقطفها أبناءنا، عزة كرامة إباء نخوة عروبة وإيمان. الحمد لله نحن فعلا تفصلنا أيام قليلة عن هذه الذكرى، سنحمد الله في كل يوم وفي كل لحظة، وأن نحاول نحن نحافظ على هذه الذكرى بكل ما استطعنا من قوة حتى يعيش العالم بأكمله في مثل هذه الثمار التي عشناها، يتحرر العالم بأكمله من قوة الشر أمريكا وإسرائيل وأتباعهم المتصهينين هنا في الوطن العربي. ضروري نحن نحمد الله فعلا أن نحن لدينا هذه الثورة العظيمة. مستمعينا الكرام، ثورة كبيرة وعظيمة ستطل علينا بإذن الله يوم الاثنين، يكون هو يوم الذكرى، يعني ما يفصلنا لا يومين عن هذه الذكرى، ذكرى كبيرة وعظيمة. لذلك من بعدها بسرنا كيف الساحات بتمتلئ بالملايين الذي يستطيعوا أنهم يعبروا عن رأيهم، يستطيعوا أنهم يثبتوا. من بعدها شاهدنا صواريخنا ومسيراتنا بتطير فوق رؤوس أعدائنا وبتضربهم، لله الحمد، هي فضل من الله، هو منا من الله، هو عز وكرامة من الله، من علينا بهذه القيادة الحكيمة والذي حددت لنا البوصلة الصحيحة نحو حماية المقدسات الإسلامية من الأقصى حتى مكة والمدينة المنورة، من القرآن والنبي حتى سلالة النبي وآل بيته، هي نعمة عظيمة والله الحمد، يجب علينا أن نعي أنها نعمة، يجب علينا محافظة عليها واتباع كل ثمراتها. وقولوا لنا وشاركونا مرة ثانية، هل كنتوا حاضرين في الساحة أمس؟ هل رفعتوا أصواتكم بأن اليمن هم من بيحموا فعلا المقدسات وفضحتوا أكذوبة العدو السعودي وأبواقه؟ هل أكدتوا أن أنتوا مع القوات المسلحة اليمنية؟ قولوا لنا وشاركونا بكل أصواتكم وآراءكم المختلفة، كل واحد يكتب بلسانه بيعبر بنفسه عن هذا الموضوع، وشاركونا على 7209919 بالرسائل. السيدة القائد كان حاضر معنا يوم الخميس والبيانات كانت متوالية، وكذلك كان خروج عظيم وكبير، وإنجازات ستكون بإذن الله في الأيام المقبلة كبيرة وعظيمة. مستمعينا الكرام، سنستمر في استقبال رسائلكم وقراءتها، لكن هناك فاصل إعلاني قصير يفصلنا نحن وإياكم، ثم نعود لاستكمال ظهيريتنا معكم، ابقوا معنا.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: أخي المزارع الكريم، ريك للمزروعات بمياه الصرف الصحي يلوث المنتجات الزراعية بالفيروسات والبكتيريا والطفيليات الناقلة للأمراض وينشر الأوبئة والأمراض، فقد تصبح قاتلا إذا ما أدى ذلك إلى موت الآخرين، وهذا يعرضك لسخط الله وللمساءلة أمام القانون والمجتمع. حماية أرواح الناس واجب ديني وأخلاقي. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
2: في زمن الأزمات تبقى الجمعيات التعاونية صمام أمان يتحول فيه كل عضو إلى داعم للآخر، فتزدهر المجتمعات وسط العواصف. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، اعلم بأن حد التسجيل في ضريبة المبيعات هو إذا بلغ إجمالي قيمة المبيعات السنوية من السلع أو الخدمات 50 مليون ريال، فعليك سرعة المبادرة بالذهاب إلى الإدارة الضريبية المختصة بتسجيل نشاطك والحصول على شهادة التسجيل. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80,033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
3: مع خدمة هدية من سبعفون، اهدي اللي تحب من باقات الفورجي أو أي باقة تشتيها. ببساطة اتصل على نجمة 151 مربع واختر الباقة اللي تناسبك وارسلها كهدية. للتفاصيل أرسل هديتي إلى 211 مجاناً. سبافون قريبة منك ومن اللي تحبهم.
4: سبافون، أصالة وتواصل.
5: معاً نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
6: لنبقى سنداً لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
7: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
8: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
9: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
8: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
9: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
8: 555-555.
5: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، والعود أحمد.

هذه الثورة الشعبية هي لم تأتي من فراغ، بل هي تحرك مشروع استحقاقي مسؤول واع، وهي ضرورة فرضتها تلك الأوضاع الكارثية التي عانى ويعاني منها الشعب اليمني العزيز، وهي نتاج لمعاناة حقيقية لكل أبناء هذا الشعب، وهي نتاج للإحساس بالظلم، ونتاج للشعور بالمسؤولية، وهي وعي شعبي بالطريقة الصحيحة للسعي نحو التغيير. والمشكلة في بلدنا فعلا مشكلة معقدة وكبيرة، استدعت تحركا شعبيا واسعا وزخما كبيرا في هذا التحرك، من حيث طبيعة الاستهداف والتركيز الخارجي على هذا البلد، والذي كشفه بوضوح تام العدوان في نهاية المطاف.

0: مستمعينا الكرام، رجعنا لكم مرة ثانية وشاركونا عبر أرقام الرسائل 7209919191. هل كنتم من الحاضرين في الساحة بالأمس؟ وما رأيكم بما فعلتها السعودية من افتراء وبهتان عظيم؟ وكذلك ما هي رسائلكم سيد القائد وكذلك القوات المسلحة اليمنية؟ الهواء مفتوح لكم من الآن حتى وقت انتهاء هذه الفترة الظهيرية على 7209919191. نستقبل رسائلكم ونستمر في قراءتها. رسالة تقول: السلام الله عليكم، نحمد الله ونشكر على الانتصارات العظيمة. كان الخروج أمس خروج عظيم، وظهر للعالم شعب اليمني هم من يهمهم أمر المقدسات، وهذه هي أكذوبة العصر الذي قام بها العدو. نطلب زامل المملكة هالكة. رسالة أخرى تقول: السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. الذي بيجعلني أنني امرأة ولا أخرج للسبعين كل يوم معاكم من بنت ضبوة. فعلا لكن الخروج بيكون داخل البيت. هل أنت جهزتي زوجك وغديتي بحينه وابوش وكنتي حاضرة؟ جهزتي عيالش وتحريتهم على الجيران والأيتام ومنهم لم يمتلكوا سيارات، تحريتهم أنهم يشلهم معهم ويوصلهم إلى الساحة؟ هل أنت الذي دائما ترددي وتوعي أولادش وتحاول أن تحرصي عليهم دائما وأبدا في توعيتهم، في توعية من حولش ما بيعمل العدو السعودي بأبواقه الحاضرة والكتيبة للكيان الإسرائيلي التي بتعمل على نشر كل التضليل على مواقع التواصل الاجتماعي؟ دورنا احنا كبير وعظيم، شو دورنا بسيط. ولا تستهيني بدورش دائما وأبدا، أنت المعية وأنت الأساس داخل أسرتش وفي تربية أولادش. رسالة تقول: أسعد الله صباحكم بالخير والانتصارات. نقول لمن ذهب إلى أمريكا وإسرائيل وبريطانيا ومصر: الكلب بن سلمان وجهوا اتهاماتهم للشعب اليمني بضرب الكعبة، خسئتم. نطلب آخر زامل من لجناف المقبلي دارس الوصابي.
1: نحن الشعب الحر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله، لن نقبل أبدا أبدا أبدا باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.

رسالة هنا تقول: أسعد الله ظهيرتكم ظهيرتكم بكل خير. العدو السعودي يتم تلقين الدروس عظيمة كل يوم، لكنه قرن الشيطان لا يعتبر ويضاعف غروره وكبره كل يوم ويتمادى في جرائم. رغم ذلك هو في حالة عذاب شديد أنزله الله ببني سعود على يد أبناء الشعب اليمني الذين يخرجون خروج شعبي مليوني عظيم رفضا وتحفظا لادعاءات العدو السعودي بشأن استهداف مكة المكرمة. وزامل: هل من مزيد؟ محمد المحفدي، وتحياتي لكم جميعا من فرح جمال صوفان. رسالة أخرى تقول: سلام الله عليكم، منتصرين منتصرين، اشتي زامل واتفت أمريكا من أبو شهاب. رسالة أخرى تقول: أسعد الله أوقاتكم بالانتصارات، معكم هنوف زايد القعود. نقول للعدو السعودي: أين كنتم يوم ترامب أساء للكعبة؟ وأين كنتم لما العدو أساء للقرآن؟ وهذا يدل أنكم متخاذلين وكذابين، ونحن شعب اليمن الإيمان والحكمة، هيهات من الذلة. وتحياتي للمشاركة الجديدة أو حرية من عمران، أقول لها أهلا فيك بين المشاركات، تحياتي لوعيك وثقافتك القرآنية، أهلا فيك يا بنت بلادي. من الهنوف زايد القعود من عمران، وتحياتي للبنات المشاركات فداء أهل البيت وأخت الشهيد وتسبيح وحسن تسبيح حسن وملاك الوايلي وهاجر سطام وحرية من عمران. مني أنا الهنوف زايد، حياك الله يا هنوف.

رسالة تقول: ظهيرتكم مباركة مليئة بالبشارات والانتصارات غالية سنسل مبدعة دوما أماني مفضل وغالي آلة. يشهد الله إن خضاب السيد القائد يوم الخميس كانت كل كلمة لها غضب ونبرة شديدة من هذا الافتراء والبهتان العظيم والإفك على القوات المسلحة اليمنية وشعبنا اليمني من استهداف مكة المكرمة. هذا الشعب وقواتها الذين قاموا لنصرة المقدسات الإسلامية وواجهوا كل طواغيت الأرض. فسيد القائد توعد بالرد الناري والمزلزل وقواتها المسلحة الباسلة سترد في الوقت المناسب لنور الأعداء من هو الشعب اليمني الذي قال فيه رسول الله الإيمان يمن والحكمة يمنية. سنلقنهم درسا لكي يعرفوا قيمة اليمني والإنسان اليمني مفوضين للسيد ونحن رهنا إشارته. بحر وبر وجو نساء ورجال معكم أسرار النص ولو تكرمت الغالية أمانية بزامل سلموا لي على سيدي وعيني وأتمنى قراءتش للرسالة بالكامل. يحفظ شربيها قريتها بالكامل يا أسرار.

رسالة أقول سلام الله عليكم، كيف أنتين أو كيف أنتو؟ معكم لمار بنت الشهيد. أول مشاركة لي عن أيش الموضوع؟ عن الخروج يا لمار. رسالة أقول سلام الله عليكم، القانون الذي بيستخدموها السعودية هو اكذب ثم اكذب حتى يصدقك الناس، ثم اكذب حتى تصدق نفسك. الكعبة في قلب كل يمني، لا داعي للاستماع إلى إشاعات السعودي الفاسق. شعبنا العزيز جهزوا نفسكم، هذا سنة إن شاء الله هنحج كلنا إحنا والسيد القائد إن شاء الله. من البراء عبد الله من سعطة. رسالة أخرى تقول رجال الرجال في الجبهات يحققوا الانتصارات، وأبطالنا وفي الملعب حققوا انتصار بالأمس كذلك. أنا أعتذر لأن رسالتي خارج عن الموضوع، هو رجال الرجال فعلا بيحققوا الانتصارات. رسالة أخرى تقول سلام الله عليكم السيد القائد، وخروج الشعب قد أوصل السعودي وللعالم بأكمل الرسالة بما فيها الكفاية أنه لا يمكن للشعب الحكمة والإيمان استهداف المقدسات، ولن تنضلي هذه الأكذوبة على أي عاقل. كل التحايا وتقدير لك العزيزة سندس والعزيزة أماني، وإلى الغاليات حرية من عمران، وأقول لها يا حيا بك صديقة عزيزة على العين والرأس، واعتز بأخت مثقفة مثل شحوثية حيس المحرر. الحمد لله سمعنا هذا العبارة منك فشرحتي الصدر. وعودة حميدة أخت الشهيد ندرهيم، أخت الشهيد حسين المرواني، وكوثر المسيرة، وفتاة المسيرة، وشهد الأسهار، وإسراء، وآيات، ملاك الوايلي، وبنت الشهيد النخوخة، والهنوف زايد، وهاجر، وبنت باجل، وقاهرة الأعلاء، وإعلامية همداء. عودة حميدة الحمد لله على سلامتش، وكل المشاركات ومستمعات فداء أهل البيت. حيا شلايا فداء أهل البيت، والتحية فعلا لكل من ذكرتهن ولكل المستمعين. رسالة أخرى تقول معكم الدكتور إبراهيم السوات من حراز الأبية. خرجنا إلى ميدان 70 استجابة للسيد القائد، استنكار لكذب السعودي وبهتان على شعب الإيمان والحكمة، وإن دل إنما يدل على ضعفه وعجزه، وكان إنهاء الحصار وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه أخف عليه تكلفة، ولكن إنما هو مأمور للأمريكي، وليت زامل دك عروش المملكة المغرورة.

شاهد. رسالة تقول: معكم بندر المصابي، مكة المكرمة وحرمة الكعبة المشرفة خط أحمر لا يمكن تجاوزه اليمنيون، هم من يحمون المقدسات من أي عبث، المقدسات عصية على كل مكر وحمايتها عهد لا ينقضي، مكة خط أحمر، اليمن الحامي للمقدسات، مكة المكرمة وصون المقدسات، إن عروش الظالمين إلى زوال ولو طالت، زامل أصدق شعب وشكرا. رسالة أخرى تقول: سلام الله عليكم أستاذتي سندس، كيفك وكيف المخرج؟ الحمد لله. رسالتي إلى العدو السعودي، نقول لهم نحن اليمن لا يمكن أن نسمح لأي طاغوت أن يستبيح أي مقدس من المقدسات الإسلامية، فكيف نسكت عندما نقول أننا نريد أن نستهدف مكة المكرمة؟ لذلك لابد من الرد، ولا يمكن أن نصمت أمام ما يحصل. ومن غيركم يا آل سعود، من هو الذي يستبيح المقدسات وينتهك العروض من بتول الغولي؟ وشكرا كثيرا لكم جميعا، حياش الله يا بتول. رسالة أخرى تقول: سلام الله عليكم، كان خروج أمس مشرف، خروج يرفع الرأس، شعب لا يقبل الكذب والإرجاف والبهتان، من سيناء النجار بني حشيش، حياش الله يا سيناء.

قداسة مكة تسري في دم اليمني مجرى القرآن، فهي القبلة التي لا يحيد عنها القلب ولا يزيغ عنها البصر. حب اليمن لمكة ليس شعارا يرفع، بل هو عقيدة راسخة. فمن ذا الذي يجرؤ أن يطلق رصاصة نحو بيت الله وقبلة روحه؟ اليمني هو الحارس الأمين لمكة، يدافع عنها بسيفه ودمه ممن يحاول تدنيسها بالفجور والتطبيع مع عداء الإسلام. لا يمكن لليمن أن يستهدف مكة، لأن من يحبها حقا يحميها، ومن يستهدفها هو النظام الفاسق الذي باع قدسيتها للصهاينة. فمكة محفوظة في قلوبنا، وسلاحنا موجه لمن يدنسها لا لمن يعشقها، وهذا هو الفرق بين الحامي والخائن. تحية لكم سدس أماني من بيان عز الدين مظلة، حياش الله يا بيان. رسالة أخرى تقول منور الشكر، الله يحفظك، تحياتي من امتنان الحسني. بتقول الحمد لله خرجنا وعبرنا عن غضبنا وموقفنا، وحسبنا الله ونعم الوكيل على هؤلاء المجرمين. تحياتي من رحمة الحسني، حياكنا الله رحمة وامتنان. رسالة أخرى تقول سلام الله عليكم، تحياتي لكم، تحياتي لسيد القائد، يحفظك الله ربي، ونحمد الله ونشكر على الانتصارات، ونطلب زامل النصر لاحد بروقة في سما الوادي، أخوكم إبراهيم أحمد عثمان العباسي.

رسالة تقول السلام الله عليكم، كيف الحال؟ تحياتي لكم جميعا وتحياتي لسيدي وقائدي عبد الملك بدر الدين الحوثي، ربي يحفظك يا أغلى من غالي، روحي فداء روحك يا حبيب قلوبنا، معكم حفيدة السيد ممكن زامل مع الجبار المرشد أبو الزبير الجحوري لو سمحتوا. يقولون الزمن به فساد وهم فسدوا، وما فسد الزمان آل سعود هم المفسدون، هم المنافقين لعنة الله عليهم. أول مرة أشارك معاكم حفيدة السيد، أتمنى تقرأي رسالتي. سادة الغالي قريت رسالتش يا حفيدة السيد. رسالة أخرى تقول صباح الخير، كيف أنتو؟ أقول الحمد لله الذي مكننا من عدونا وصدقنا ووعده وصدقنا وعده، نصرنا وأعزنا بالقيادة. سيدي عبد الملك يحفظه الله ويكفي من هذه الثورة أنها راقية نزيهة ولا يصايف فيها من أي طرف خارجي أمريكا وإسرائيل، وكتب الله أجرك أخوات المؤمنات، شكرا لكم. رسالة أخرى تقول رسالة تقول شزامل إذا سمحتوا الحرب شبابة حق أيمن حمزي يا منعا يا أماني. رسالة أخرى تقول سلام الله عليكم ورحمة الله، إحنا في سعد خرجنا في وقفة ولله الحمد ونخرج في كل الوقفات، وهذا عزة ونخوة شعب حر ولا نخضع لقرن الشيطان ومن خلفهم، معكم محب الطاها.

مساء تقول صباح الخير عليكم. سلام الله عليكم على سيدي عبد الملك بدر الدين حوتي، وقول حفظك الله يا سيد عبد الملك. والله اني بكيت من الفرحه الكبيره بنصر في تعز، اللهم لك الحمد والشكر اني ام مقام من اب. وكذلك بتقول لعنة الله على بني اسرائيل هم وآل السعود وكذبوا على أهل اليمن. كيف حالكم يا إذاعة شام؟ بخير وكيف صحتكم؟ الحمد لله. وكيف سيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي؟ أقول حفظه الله، الله يحفظه وفعلا يجبرنا به وبقيادته. استاذ تقول السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، ونبارك لسيدنا القائد بالانتصارات. نقول ونحذر العدو السعودي من الاتهامات الكاذبة، وسنرد عليه بقوة وعزة وصلابة وإقدام وتنكيل به وبمرتزقته. وسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، ونشتي زامل أهلها والزود. معكم أبو سلطان الهمداني. رسالة أخرى تقول السلام الله عليكم، الله يلعن محمد بن سلمان ويحفظ سيدنا وقائدنا سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي. رسالة بتقول لو سمحتوا آخر زامل لجناف المقبلي من دارس الوصابي.

المسؤول السعودي ما أدري كيف فعل قام يتهم أهل المروة أينهم واليهود بيدنسوا الأقصى ما بالله بيغطوا فشلهم فعلا. رسالة بتقول أسعد الله ظهيركم بالانتصارات والعزة والكرامة أختي سندس وأختي المهرجة. أولا نحمد الله ونشكر على الانتصارات، نبارك كلمة السيد القائد حفظه الله أثلت صدورنا بحضوره، الله يبارك ونبارك الانتصارات المتتالية لأبطالنا الرجال الذين حققوها بفضل الله وبفضل سواعد مرابطتهم وصبرهم بالميدان. نقول لهم لقنوا العدو ضربات قاضية لكي يعرف أن يمن الإيمان والحكمة لا يمكن أن يفرط في قضيته، واثبتوا للعالم أنهم لا يمكن أن يتخلوا أن يتخيلوا أن المقدساتهم ولا يستهدفوا مقدساتهم ما هي إلا كذبة يفتريها أبناء سعود لكي يمحوا بها تباكيهم وكذبتهم السوداء، لكي يستجلبوا يستعطفوا بعض ضعفاء النفوس بكذبتهم. لكن نقول لهم لن تمر مرور الكرام مفضوحين أينما كنتم، والألم بات يفهمكم على حقيقتكم، العالم بات يفهمكم على حقيقتكم وعلى كذبكم ويفهم من أنصار الله، فلا تزوروا ولا تكذبوا فمكشوفين مكشوفون مهما كذبتم وتضاولتم. تحياتي من المجاهد مع الله أخت الشهيد. قريت الرسالة وشكرا لش كذلك. وكذلك بتقول الله لا يحرمنا من أي نصر يا إلهي، نبدأ الحمد والانتصارات يا الله لن تهدأ، نبارك ونعيد الانتصارات التي تحققت على يد الرجال والبيان الذي تلا به العميد يحيى سريع في كل يوم بالانتصارات بإذن الله. سيكون انتصارات ليس بغرابة على المؤمنين وعلى الذين قد عرفوا حقيقتكم يا أبناء سعود بل الاستعطاف. الرسالة كبيرة وطويلة، حاولت أن أقرأ أول رسالة الشكر لش يا بنت أو أخت الشهيد أو تحياتي من أخت الشهيد، حياش الله يا أخت الشهيد.

رسالة تقول سلام الله عليكم، أقول للعدو السعودي ومن تقفوا أو تلقفوا هذا الافتراء والكذب وهذا البهتان العظيم. التحية كل تحية إلى كل المجاهدين الأعزاء في كل جبهات برا وبحرا وجوا، وكما هي تحية لسيدي ومولاي السيد عبد الملك، وتحية لفداء أهل البيت وحوثية حيس وأخت المبدعة الراقية الهنوف زايد القعود، وشكري واحترامي وتقديري لكل الأخوات المجاهدات مني أنا حرية من محافظة عمران، حياش الله يا حرية. الرسالة لا سابرة في بداية التايقات، يمكن الرسالة تلخبطت، لا سابرة. أما البقية حاولوا أن أنتوا تكونوا ترسلوا رسالة واحدة عشان ما نوصلها نقدر نقرأها، الذي بيرسلوا أكثر من رسالة قد يكونوا أنتوا أول رسلتوا في بداية الفترة ما بنقدر نقرأها لا في نهاية الفترة، لأنه كل رسالة وتخلي رسالتكم تتأخر. رسالة تقول سلام الله عليكم كيف حالكم، نقول لي خائن أو خائن الحرمين، من أدخل المغنيات أنت كذاب خائن خادم لأمريكا، ونقول للشعب السعودي أسرة بن آل سعود مخرفة ادفنوها قبل ما يدفوا بكم، من زينب من صعدة. رسالة أخرى بتقول سلام الله عليكم كيف حالكم، نهنئ القائد السيد ونور عيوننا وكذلك القوات المسلحة وكل المجاهدين في كل الجبهات، وإحنا خرجنا في صعدة ونطلب زامل قول وفعل من أم المجاهد مراد نشحم.

رسالة تقول: أسعد الله بالخير والعافية، صباحك عزيزات المناضلات، ولكن مني جزيل الشكر والاحترام، وإذا أمكن زامل مسترجة الدهماء لحسين الطير، مني أنا محبتكم ابنة رئيس من الضالع المحتلة التي سيكون تحريرها على أيدي رجال أبا جبريل بإذن الله تعالى. بإذن الله. رسالة تقول: سلام الله عليكم على سيدي وقائد الأمة عبد الملك الحوتي، ألف سلام، الله يكهر من قهره وينصر من نصر من أخت الشهيد. رسالة أخرى تقول: سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، العدو السعودي بعدوانه وبهتانه وكذب علينا لن يجلب لنفسه إلى الدمار والأرض، فعليهم أن يعوا ذلك. رسالة أخرى بتقول: سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته، سلام الله على كل المستمعين والمستمعات وعلى إذاعة سام اف ام، مشاركة دائمة أو مستمعة دائمة ومشاركة أولى لي من أم علي، لأنتي حاضرة معنا يا أم علي، حيا شاء الله. إذن دقيقة كاملة خلاص آخر رسالة. رسالة بتقول: سلام الله عليكم ورحمة الله، تحية لكم لأماني والمخرجة المبدعة، وكذلك التحية للمستمعات. رسالتنا للعدو السعودي: يجب أن تعي أن ما تقوم به هو كذب وإدعاء، ولن تكون عاقبة الأمور خير، ستكون بإذن الله وبالا عليكم. هذا كانت آخر رسالة في ظهيرتنا. غدا هناك رسالة تقدروا توجهوا رسائلكم لمن لم نستطع قراءة رسائلهم اليوم. غدا هناك فترة ظهيرة جديدة مع مذيع جديد، وبإذن الله لازلنا في الانتصارات وعلى قدومنا لثورة أو ذكرى ثورة 21 مستنبر، شاركوا في هذه الفترة. إذن التحية، كل التحية لكل من راسلنا، كل من اتصل، ومعذر من لم نستطع قراءة رسائلهم. التحية، كل التحية مقدمة لكم من مخرجة اليوم المبدعة دائما أماني عبد الكريم مفضل، ومني أنا سندس عادل المطهر، فنلقاكم على خير، واليمن دائما بألف خير، في أمان الله.

سام اف ام من صنعاء 99.1. صلوا وسلموا على النبي محمد وآله.

ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين.

0: سام اف ام، اكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.
1: والملائكة صلوا عليك عليك.
0: هنا سام اف ام، إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن.

0: وأهل المغفرة.
1: سام اف ام، أكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.
2: سام اف ام من صنعاء 99.1. صلوا وسلموا على النبي محمد وآله.

0: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
1: الله

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك، إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.

0: اف ام
1: صوت الربيع المحمدي.
0: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير. يطيب لنا اللقاء بكم مستمعينا الكرام على كلام الله، نتدارس آيات الله، نتدبر معانيها من خلال مختصر التيسير في التفسير لسيد المولى العلامة بدر الدين الحوثي جزاه الله عنا وعن أمة محمد خير الجزاء. مستمعينا الكرام، وصلنا في حلقتنا السابقة إلى الآية رقم 35 من سورة طه، وكما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك. نسأل الله أن ينفعنا بما نقرأه من آيات ما علينا، إلا أن نصغي بأسماعنا وقلوبنا الصادقة لمعرفة الله ومعرفة كلام الله ومعرفة معاني هذه الآيات العظيمة، علها تكون نورا لصدورنا يوصلنا لمعرفة الله ورضا ربنا. مستمعينا الكرام، يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. المعنى أحبتي الكرام، حيث والآيات سياق الآيات يتحدث عن نبي الله موسى وقصة نبي الله موسى عليه السلام. يقول الله: قال قد أوتيت سؤلك يا موسى، أي قد أجيب دعاؤك وأعطيت مطلوبك، ولقد مننا عليك مرة أخرى. المعنى: ولقد أنعمنا عليك مرة أخرى قبل هذه المرة، فتدبرها لتعلم أنك في رعاية الله تعالى منذ صغرك، وأنك أعددت لهذا التكليف بالرسالة منذ صغرك. ويقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها: إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى. إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى، ولا مانع من الوحي إليها بما أوحي إليها، لأنه ليس شريعة تعم العبادات والمعاملات أو تبلغها قومها كما كلمت مريم عليها السلام. إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. المعنى في هذه الآية الكريمة، تأملوا معي أحبة الكرام، أن اقذفيه في التابوت، التابوت المصنوع من الخشب إعدادا لإلقائه في البحر ونجاته من الغرق، فاقذفيه في اليم أي فاطرحيه في البحر العظيم، فليلقه اليم بالساحل، فهو مأمور بذلك أمرا تكوينيا. يأخذه عدو لي وعدو له، فرعون الذي هو عدو لصبيان بني إسرائيل، إلا أنه يأخذه وهو لا يعلم من أين أتى ولا من من هو. وألقيت عليك محبة مني، كانت سببا لنجاتك ولعودتك إلى أمك بإذن الله تعالى، فهذه المنة الأخرى مننا عليك بها. ولتصنع أي ولتغذى وتربى تربية كاملة صالحة، تكون إعدادا لطهارة منشئك وطيب سلوكك وصلاح ضميرك وقوة بدنك وغرائزك ورباطة جأشك أيضا. ولتصنع على عيني أي على حسن رعايتي، مطابقا لمراقبتي لأحوالك وتدبيري لأمرك. سبحان الله العظيم، هذه المنزلة التي حظي بها نبي الله موسى. ولتصنع على عيني، ويقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها: إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله. إذ تمشي أختك لتبحث عنك، فوجدتك في حضانة امرأة فرعون لا تقبل ثديا ترضع منه، وقد أعياها وأعيا فرعون أمرك، لأنه مع حبهم لك ورغبتهم أن تنفعهم أو يتخذوك ولدا، قد خافوا عليك الموت من الجوع والعطش، وشق عليهم صياحك الذي لا يسكته عرض الرضاع له. ففي حال رغبتهم في التخلص من هذه المشكلة، تجيء أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله، فيكفيكم مؤونته فوافقوا على ذلك، وكان ذلك سببا رددناك به إلى أمك وهم لا يشعرون أنها أمك. ويقول الله سبحانه وتعالى: فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن، وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا، فلبثت سنين في أهل مدينة ثم جئت على قدري يا موسى. المعنى: فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها، أي تسر بعودتك إليها في سلامة وأمن عليك، فكانت هذه نعمة على أمك، ولأن تربيتك عند المرأة المؤمنة التي تربيك على الطهارة والصلاح نعمة عليك من ربك. ولا تحزن، أي ولكي لا تحزن أمك لو هلكت أو لو لم ترجع إليها. وقتلت نفسا فنجيناك من الغم، أي إذ نجيناك من آل فرعون بالخروج من المدينة إلى مدين. وفتناك فتونا، ابتليناك ابتلاء شديدا، محصك وزادك استعدادا لتحمل الشدائد عند تحمل أعباء الرسالة وقيامك بما كلفت فيها. فخوف بعد قتل القتيل، ثم سفر بلا مركوب ولا معرفة بالسبيل، حيث صرت مفردا عن أهل وعن مسكن وعن طعام وعن فراش. فلبثت سنين في أهل مدين. قال الشرفي في المصابيح: ومدين قرية شعيب عليه السلام على 10 مراحل من مصر. انتهى قول الشرفي. ويقول الله: ثم جئت على قدر يا موسى، أي على تهيئة وإعداد لك للرسالة. وتهيئة وإعداد للمجيء من مدين إلى هنا ليس مجرد صدفة، بل على ما اقتضته الحكمة وتقدير العزيز العليم. ويقول الله سبحانه: واصطنعتك لنفسي. ما أعظم هذه الآية وهذه العبارة، واصطنعتك لنفسي. المعنى: صنعتك صنعة خاصة، إعدادا لنفسي أي لي، وذلك بإكماله له وجعله صالحا للرسالة، قويا على مقاومة الشدائد، شجاعا حريصا على هداية عباد الله، صبورا واسع الصدر، رحيما بالمؤمنين، شكورا زاهدا في الدنيا، أمينا على تبليغ الرسالة، كريما كما وصفه الله سبحانه وتعالى في سورة الدخان. واصطنعتك لنفسي. بهذه الآية أحبتي الكرام نكتفي ونختم حلقتنا لهذا اليوم، سائلا من الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقرأه وما نسمعه من معان لهذه الآية العظيمة ولهذا الكتاب العظيم، كيف لا، وهو كلام الله دستورنا ومنهجنا وصراطنا المستقيم. إلى لقاء آخر إن شاء الله أحبتي الكرام، وحلقة جديدة أترككم مع الله في حفظه ورعايته. أستمد منكم الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: هنا سام اف ام.
0: صلوا وسلموا على سيدنا

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

ثورة 21 من سبتمبر 2014 للميلاد المجيدة كشفت أقنعة الزيف لعملاء الداخل والخارج.

0: من الإنجازات المهمة للثورة الشعبية الحفاظ على توجه الشعب ومواقفه المبدئية تجاه قضايا في مقدمتها القضية الفلسطينية، لأن الذي يسعى له الأمريكي ويسعى له البريطاني ومن معه هو إحداث تغيير كبير في المنطقة باتجاه بمختلف البلدان العربية نحو الولاء لإسرائيل بشكل واضح وإعادة الارتباط بإسرائيل بشكل علني ومكشوف تحت عنوان التطبيع وتصفية القضية الفلسطينية بالكامل ومعاداة بقية أحرار الأمة الذين يصمدون ويقفون ضد إسرائيل وضد المؤامرات الأمريكية. والبلد كان مستهدفاً في موقفه فيما يخص هذه المسألة، هم يريدون أن يسيطروا عليه بأدواتهم التي تتجه إلى التطبيع بدون أي تحرك، وتتخذ المواقف التي يتبنى هؤلاء بشكل تام ومن دون أي تردد. لذلك من إنجازات الثورة الشعبية أنها حافظت على هذا الموقف الأصيل لشعبنا العزيز ضد التطبيع، ضد إسرائيل كعدو للإسلام والمسلمين للأمة بكلها، في الاستمرار التضامن والتعاون مع شعبنا الفلسطيني المظلوم، في الاستمرار كذلك توجه بالروح الأخوية مع أحرار هذه الأمة، مع أبناء هذه الأمة، في الوقوف معهم في إطار الموقف الجامع والشامل ضد أعداء الأمة وتجاه ما يستهدف هذه الأمة.
1: ثورة 21 من سبتمبر 2014 للميلاد المجيدة انتصار مؤكد على قوى الظلم والفساد ونهاية لأوهام الطغاة والمحتلين الجدد.

ثورة 21 من سبتمبر لا زالت مستمرة ولن تكتمل إلا بتحقيق الانتصار والاستقلال والأمن والاستقرار والتنعم الشعبي بخيرات الوطن.

0: هذه الثورة الشعبية هي لم تأتي من فراغ، بل هي تحرك مشروع استحقاقي مسؤول واع، وهي ضرورة فرضتها تلك الأوضاع الكارثية التي عانى ويعاني منها الشعب اليمني العزيز، وهي نتاج لمعاناة حقيقية لكل أبناء هذا الشعب، وهي نتاج للإحساس بالظلم، ونتاج للشعور بالمسؤولية، وهي وعي شعبي بالطريقة الصحيحة للسعي نحو التغيير. والمشكلة في بلدنا فعلا مشكلة معقدة وكبيرة، استدعت تحركا شعبيا واسعا وزخما كبيرا في هذا التحرك، من حيث طبيعة الاستهداف والتركيز الخارجي على هذا البلد، والذي كشفه بوضوح تام العدوان في نهاية المطاف.
1: ثورة 21 من سبتمبر، تحرك يمني أصيل للشعب اليمني وللقبائل اليمنية التي قدمت بكل سخاء وكرم قوافل العطاء انتصارا للثورة.
2: العيد الخامس لثورة 21 من سبتمبر.
3: ثورة 21 من سبتمبر 2014 للميلاد المجيدة، انتصار سياسي لإرادة وثبات وصمود أبناء الشعب اليمني العظيم وجيشه ولجانه الشعبية.

0: ثورة 21 من سبتمبر 2014 للميلاد المجيدة، أعلن الشعب اليمني العظيم لكل العالم بأنه لا وصاية ولا قنوع أو ربو.
1: سام اف ام، وقفة إعلانية.
2: أخي المواطن،
3: أختي المواطنة،
2: المياه العذبة المكشوفة مهما كانت قليلة
3: تحتاجها بعوضة الملاريا وبعوضة حمى الضنك للتكاثر ووضع البيوض.
2: مكافحة البعوض مسؤولية الجميع،
3: لنتعاون جميعا لمنع تكاثره من خلال
2: عدم ترك أي مياه مكشوفة بالمنزل لأكثر من 5 أيام، كمياه المزهريات وأواني النباتات والمياه المكشوفة بالحمام أو المطبخ،
3: تجفيف مستنقع مياه المكيف والثلاجة،
2: التخلص من كل الأشياء التي تتجمع بداخلها مياه الأمطار بحوش المنزل أو سطحه أو جواره،
3: مثل العلب والأكياس البلاستيكية وإطارات السيارات،
2: كذلك دفن أو تجفيف جميع حفر ومستنقعات المياه حول المنزل.
4: مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
5: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرا للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
6: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
5: قروض تخفيض بقيمة 200,000 ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و 100,000 ريال لكليات العلوم الإدارية والإنسانية.
6: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
5: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
6: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
5: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
6: العنوان: صنعاء حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
5: للتواصل 775-4-0 أو 775-90-45 أو 01-25-99-85.
6: جامعة إقرأ، لمستقبل أرقى.
7: أطلق طاقتك الريادية داخل الجمعيات التعاونية، فكرة واحدة قد تتحول إلى منتج يصدر اسم اليمن إلى أسواق العالم. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
8: توعية جمركية.
9: تحرص مصلحة الضرائب والجمارك على الحفاظ على الموروث الثقافي والحضاري الوطني عبر مكافحة تهريب الآثار والمخطوطات إلى الخارج، ومنع دخول وتهريب المواد والسلع التي تهدد ثقافتنا وحضارتنا وهويتنا اليمنية.
8: مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني
9: 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
10: كل عام وأنتم بخير. سبافون، ربع قرن من التواصل.
11: سبافون، أصالة وتواصل.
12: من مكانك وفي أي وقت حمل تطبيق سباكاش وسجل مجاناً ودع فلوس في حسابك من أقرب وكيل عشان تقدر ترسل حوالات وتحاسب مشترياتك وتشحن رصيد وتشتري باقات لأي رقم وتسدد فواتير الهاتف والإنترنت والكثير من الخدمات المميزة. حمل تطبيق سباكاش واعمل كل شيء من جوالك. سباكاش، وانت مرتاح.
13: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
1: سام اف ام، والعود احمد.
14: ثورة 21 من سبتمبر 2014 للميلاد المجيدة عطلت عمليا الوصاية الإقليمية على اليمن.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء تقدم الفيلم الوثائقي في ذكرى ثورة 21 من سبتمبر المجيدة، ثورة الوعي الثقافي والتعليمي.
3: حركة الثوار الأحرار حركة قوية جدا.
4: كانت ثورة 21 سبتمبر هي ثمرة.
5: هذه الثورة كانت لها أسبابها وظروفها الموضوعية.
6: 21 سبتمبر هذه الثورة المباركة والثورة العظيمة ليست فقط ثورة حرية
7: وسبتمبر. هي أوجهها
8: هذه المسجدات ثورة 21 من سبتمبر 2014.
9: ثورة 21 من سبتمبر ثورة إنسانية.
10: الصوت الأول والأقرب لهذا الشعب ولهذه الثورة.
11: أجمل ما كان في الثورة تفاعل الشعب والله.
12: ثورة 21 من سبتمبر حتى.
2: المتحدثون في الفيلم حسب الظهور: الدكتور أحمد مظهر الشامي، الأستاذ يحيى قاسم أبو عواضة، الدكتور حمود الأهنومي، الأستاذ محمد غلاب، الأستاذ عبد الرحمن فايع، الأستاذ ضيف الله الدريب، الأستاذ أحمد القمري، المنشد عبد السلام القحوم، الشاعر أحمد الديلمي، المنشد يحيى الشرعي. الفيلم الوثائقي من إعداد فردوس الوادعي وآلاء الكبسي، إخراج عبد القادر محمد.
13: الحادي والعشرون من سبتمبر 2014، يوم وصل أنصار الله والقوى المتحالفة معها إلى صنعاء ليأخذ هذا اليوم حيزا له في تاريخ اليمن ويشكل تحولا مهما فيها. ليس تاريخ الحادي والعشرين من سبتمبر وليد لحظته السياسية، بل هو نتيجة صراع طويل ممتد إلى زمن الصرخة الأولى التي أطلقها الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي من مران. ولا تتميز ثورة الحادي والعشرين من سبتمبر عن مجمل مشروع أنصار الله الثقافي والفكري، فالثورة هي نتاج تأريخ المعركة وخلاصة مشروعها للانطلاق باليمن وغيره إلى تحرير اليمن من الهيمنة.
3: تحرك الثوار الأحرار حركة قوية جدا في التصعيد الثوري، وتجمعوا الثوار الأحرار تجمعوا في البوابات الخمس، واشتد التصعيد الثوري، وكان هناك تفاعل شعبي كبير جدا، وكان الدور الثقافي التثقيفي له دور كبير جدا. لأن لاحظوا في كل عمل ثوري أو عسكري أو أمني لابد من من من من من عمل يسبق الثقافي ويتزامن معه ويعقبه. الجانب الثقافي هو الأصل في كل التحركات. ذلك الله بيقول: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم. كان من المهم جدا، لأن المعركة قبل أن تكون معركة سياسية أو عسكرية، وهي معركة في الواقع معركة وعي.
4: ارتقى شعبنا بفضل الله سبحانه وتعالى بسبب هذه الثقافة، فكانت ثورة 21 سبتمبر هي ثمرة لهذا التغيير الثقافي. حصل تغيير سياسي، عندما تغيرت الثقافة هنا تغير الواقع السياسي والواقع الاقتصادي، وتغير كل واقع الحياة.
5: الدور الثقافي، كان الثقافيون، يمكن أن نسمي المنظومة الثقافية، كانت تتحرك وتشارك في أوساط المجتمع، تشارك المجتمع في هذه الثورة. تنزل هذه الكوادر الثقافية من علماء وأعيان وأكاديميين وإعلاميين وشعراء وقادة رأي ينزلون في أوساط المجتمع في المسيرات ويشاركون في المسيرات في المخيمات في وكان لهم دور كبير جدا في هذا. يعني هذا الدور يتوزع ما بين الإرشاد والتوجيه والتبيين ورد المكائد ورد الشبه وغير ذلك.
13: جاءت ثورات ما يسمى بالربيع العربي في العام 2011 بعد 6 حروب شنها نظام صالح وعلي محسن الأحمر على النهضة الثقافية والفكرية التي دشنها الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي منطلقا من محافظة صعدة. 6 حروب بدأت عسكريا في العام 2004 وانتهت في العام 2009 مني خلالها النظام بهزائم منكرة. في هذا التوقيت أي في العام 2011 بداية ثورة الشباب السلمي بصنعاء، كان أنصار الله وطبيعة الأحداث التي شهدتها صعدة قد كسرت حاجز التعتيم على أنصار الله بشكل نسبي، بالإضافة إلى وصول كافة اليمنيين إلى قناعة مفادها فساد النظام وسوء إدارته للبلاد.
5: من المعروف أن هذه الثورة كانت لها أسبابها وظروفها الموضوعية التي استدعت واستوجبت قيام هذه الثورة، عندما عمد النظام المنقسم على نفسه، النظام في السلطة السابقة بزعامة علي عبدالله عفاش، وانقسمت السلطة على نفسها، ثم أعاد الرعاة الإقليميون والعالميون لهذه السلطة ولهذا النظام، ممثلة في النظام السعودي والنظام الأمريكي والأمريكان والغرب، عادوا مرة أخرى لالتئام هذا النظام فيما يسمى بالمبادرة الخليجية.
10: المبادرة الخليجية أحدثت نوع من السخط لدى شباب الثورة، واتضح لكثير من الذي كان تفكير السطحي من الثوار، اتضح بأنه فعلا كان حزب الإصلاح الهدف الرئيسي من ركوبه موجة الثورة هو الوصول إلى هذا المكسب، يعني المكسب التي جهزت لها المبادرة الخليجية، هو مكسب الحصول على حصة من الحكم فوق ما كان حاصل عليها في المراحل السابقة. احنا بدأنا في التواصل مع الساحات الثورية في كل المحافظات، وقلنا من المهمة الاستمرارية، لأن كان حزب الإصلاح بدأ يدي توجيهات تنظيمية لأتباعه على أساس التخفيف من مسألة التصعيد الثوري يعني قضية التمويت التدريجي للساحات الثورية والمظاهرات وغيرها، لأنه قد تحقق له ما أراد ولا بد أن يستجيب لسياده، وفي الأخير هو مرتبط بالسعوديين، مرتبط بالقطريين، مرتبط بالجهات بالأمريكيين، مرتبط بجهات معينة ستفرض عليه إيقاف التصعيد الثوري الذي كان يمارسه كراكب الموجة الثورة. بالتأكيد
5: كان ما يجري، يعني معنى ذلك الاستمرار في هذا، هو عودة الهيمنة الأمريكية والهيمنة السعودية على اليمن وعلى الحكومة في اليمن وعلى الوضع في اليمن، الهيمنة السياسية والثقافية وحتى العسكرية والتدخل في كل شيء، أفسدوا كل شيء، كل المجالات تم إفسادها، هناك تدخل أمريكي وتدخل سعودي في الجانب العسكري وتدمير الجيش وهيكلة الجيش، وهناك أيضا تدمير الطائرات، وهناك أيضا اغتيال ضباط وغيرهم، يعني هناك قضايا كثيرة جدا كانت موجودة في الجانب العسكري، مثلها أيضا في الجانب السياسي، أوجدوا خلافا وفرقة بين الأحزاب، واستمرت هذه الأحزاب في فرقتها واختلافها والتآمر على بعضها والاستعانة بالخارج، كل منهم يستعين بالخارج ضد الآخر.
10: الآن بدأ التمايز في الساحات الثورية بفضل الله، القوى الثورية

0: الوصاية وكل أزمات اليمن حتى الآن، يعني هي وبعض القوى الخارجية.
1: في الجانب الثقافي وصل بهم الأمر إلى أن يوزعوا الخطب في يوم الجمعة التي تستدعي العمالة وتستدعي أيضا السكوت عن التدخلات الأمريكية السافرة في حق اليمن. وصل بهم الحال إلى تفجير السلاح وتدمير السلاح اليمني ومضادات الجوية. فكانت هناك ظروف تستدعي الاعتبار والعودة لثورة 11 من فبراير من خلال ثورة 21 سبتمبر 2014 ميلادية.
2: البوابة إلى تغيير واقع الأمة السياسي والاقتصادي وكل واقع الأمة تأتي من البوابة الثقافية، عندما تحرك الناس تحت قيادة قرآنية، وعندما تحرك الناس وفق ثقافة قرآنية. هنا كتب الله سبحانه وتعالى النصر لهذه الثورة العظيمة.
3: استطاع قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أن يواكب ثورة 21 من سبتمبر ويواجه كل المؤامرات بتلك الخطابات المليئة بالثقافة القرآنية.
4: هذه الثورة الشعبية هي ثورة لكل اليمنيين، هي تهدف إلى الانتصاف لكل مظلوم في هذا البلد في شماله أو وسطه أو جنوبه. ونحن دائما كنا، سواء خلال ثورتنا الشعبية أو ما قبلها أو الآن أو في محطة الحوار الوطني في كل المراحل، كنا دائما حريصين على القضية الجنوبية كقضية مهمة في البلد وأساسية لا يمكن أبدا تجاوزها ولا تجاهلها.
2: كانت خطابات السيد القائد ترفع معنويات الجميع، كانت تحرك الناس جميعا، كانت تشكل نقلة نوعية. وكلما شعر السيد القائد بأن الناس أصبحوا محتاجون إلى جرعة كان يطل ليقدم للناس هذه الجرعة فيرتقي بالناس، وهكذا كان يسير بالسفينة ويواجه كل تلك الأمواج العاتية من التخويف، من التضليل، من المؤامرات، كان يواجهها مواجهة يعني باقتدار، واستطاع أن يواجه تلك الأمواج بكلها وأن يوصل السفينة إلى بر الأمان.
1: خطابات السيد القائد وتوجيهاته الثقافية والمواكبة لكل مراحل هذه الثورة، كان هذا دورا ثقافيا رائعا ومهما، وكان ليس فقط يخاطب النخبة بل كان يخاطب عموم الشعب لأنها ثورة شعبية. فخطابات السيد القائد رضوان الله عليه تأتي في مقدمة هذا الدور الثقافي الذي أثر تأثيرا بالغا في نجاح هذه الثورة وفي استمرارها وفي زخمها الشعبي الواسع الذي كانت حيث كانت تحتضن ساحات واسعة جدا في مداخل العاصمة صنعاء، تحتضن كثيرا من الناس الذين المواطنين الذين كانوا يعبرون عن أهدافهم وطموحاتهم. أيضا هناك خطابات كانت هذه خطابات السيد القائد هي بمثابة موجهات، وكان يترجمها الثقافيون والعلماء والأكاديميون والشعراء والإعلاميون وقادة الرأي داخل أوساط المجتمع. من خلال ماذا؟ من خلال المحاضرات، من خلال خطب الجمعة، من خلال الكتابات في الصحف والمجلات، من خلال أيضا في المواقع، أيضا مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال المقابلات في التلفزيون وفي غيرها.
0: السيد القائد قائد الثورة تحرك في هذا الموضوع على أساس التصعيد شعبي لمواجهة هذه الإجراءات السيئة التي ستكون معالتها سيئة بحق أبناء الشعب اليمني، وبالذات أنه كان يراد بعد كل هذه الإجراءات أن يتم يعني العمل على تمزيق اليمنيين والقيام بمؤامرات كثيرة جدا
3: وفرت ثورة فبراير 2011 فرصة لأنصار الله للولوج إلى ساحة جديدة من ساحات النضال، إنها ساحة النضال السلمي التي كانت محرمة ومجرمة عليهم بفعل العدوان العسكري. فاختلط أنصار الله بمختلف قطاعات المجتمع وتياراته، وتم التعريف أكثر بحقيقة المشروع الفكري والثقافي لأنصار الله الذين كانوا النموذج الأبرز لمظلومية الشعب اليمني بأسره.
1: أهم إنجاز لهذه الثورة أنها كانت الفعل السياسي الذي أخرج اليمن من دائرة المشروع الأمريكي الوهابي في المنطقة، لأن البديل عن ذلك هو تسليط عناصر القاعدة وداعش على المجتمع وقتلهم وذبحهم بطريقة مزرية. فكان أيضا من أهم فوائد الثورة أنها هزمت العدو العميل وجاءت بالعدو الأصيل.
0: كنا نتحرك في الساحات، وكان من أبرز الأشياء هي توضيح هذه الأكاذيب التي يحاولوا من خلالها التضليل على الناس، وفي نفس الوقت رفع معنويات الجماهير وشدهم إلى الله رب العالمين، وكشف حقيقة المؤامرات الأمريكية الصهيونية على أبناء الشعب اليمني، وكذلك كشف حقيقة القوى التقليدية السابقة وخداعها حتى لا ينخدع الشعب اليمني ويعاد إنتاج النظام السابق بطريقة أخرى.
2: تمت المؤامرة على هذه الثورة من قبل الخليجيين ومن قبل أسيادهم الأمريكيين والبريطانيين وغيرهم، تآمروا على هذه الثورة أيضا من خلال أدوات المحلية التي كانت تريد سرقة الثورة ومحاولة تسليم هذه الثورة إلى النظام السعودي والإماراتي إلى الأمريكي، في الأخير أن تكون ثورة شعبية، وفي الأخير يتم سرقة هذه الثورة وتوظيفها كما يريدون. من الذي حفظ هذه الثورة واستمرارية هذه الثورة وواجه المؤامرة الخطيرة والكبيرة جدا؟ ممن كانوا قد قدموا أنفسهم أنهم مشاركين في هذه الثورة، لكن كان السيد القائد حفظه الله على علم، على دراية بالمخطط الذي يستهدف الثورة الشعبية وسرقة الثورة الشعبية، فاستطاع أن يخلصها من بين مخالب هؤلاء المجرمين. بماذا خلصها؟ خلصها بالطرح الثقافي القوي، بثقافة القرآن، بالقناعات التي كان السيد القائد يجدها في نفوس الناس. سر نجاح هذه الثورة أنها قامت على أسس ثقافية صحيحة، أنه ترافق معها طرح ثقافي ارتقى بنفسية الناس، واجه كل الشبهات، واجه كل الأضاليل، واجه كل الخداع. الجانب الثقافي أوجد قناعات لدى هذا الشعب بضرورة التحرك، ربط أيضا، كان من أهم ما في الطرح الثقافي أنه ربط الناس بالله سبحانه وتعالى، ربط هذه الثورة بالقرآن، ربطها بالله سبحانه وتعالى. أيضا حظيت هذه الثورة بالرعاية الإلهية، بالتأييد الإلهي، بالنصر الإلهي، عندما تحرك الناس على أسس صحيحة، على ثقافة القرآن وفق ما يريد الله سبحانه وتعالى.
3: ثورة منتصرة بثقافتها وفكرها وتنظيمها وقيادتها ووحدة أهدافها وسياستها، لذلك فالنتيجة المتوقعة هي الانتصار عمليا في الواقع، وهذا ما كانت عليه الجبهة التعليمية في حصاد انتصار ثورة 21 من سبتمبر المجيدة.
5: التعليم كان محتل أمريكيا وهابيا سعوديا، التعليم كان يتعرض لعديد من الاعتداءات المتواصلة، التعليم كان عبارة عن وعاء مستقبل لكل أفكار الأمريكية الصهيونية الإسرائيلية الوهابية، ذلك المزيج الخبيث الشيطاني الذي تحول إلى أمشاج تربى وترعرع في نفوس أبنائنا الطلاب والطالبات، فتحول إلى جيل غير منتج بسبب تلك الثقافات الخاطئة والعقائد الباطلة وتلك الجرائم التي تم حشوها وتم وضعها في المناهج التعليمية والتربوية. ولذلك فالتعليم كان محتل بما تعنيها الكلمة من بما تحمله الكلمة من معنى في هذا المجال، عبر المناهج التدريسية التي أشرف على إعدادها الأمريكي بنفسه، التي قام الأمريكي بإعادة بلورتها وتأليفها وصياغتها وتصميمها بالطريقة الأمريكية التي يراها هو، بحيث أنه يصنع طالب أو مواطن أمريكي، هذا المواطن الأمريكي فقط يحمل الجنسية اليمنية ويحمل اسم الإسلام، لكنه في حقيقته كل ما لديه من معلومات وكل ما لديه من معرفة ذهنية وارتباط نفسي هو بالأمريكية أقل ولا أكثر.
6: حقيقة عندما نأتي إلى ثورة 21 من سبتمبر في أوجها وفي الانتصارات الكبيرة التي حققتها والتي جعلت من الشعب اليمني ينتقل نقلة نوعية، وخاصة في مجال التربية والتعليم، لأن كان محور الثورة هو الوعي، والوعي لا ينطلق إلا من منطلق علمي ومنطلق تعليمي ومن قاعدة تعليمية تكون بمستوى أن تحقق انتصارات على المستوى الثقافي والاجتماعي ومختلف الجوانب الأخرى. كانت ثورة 21 من سبتمبر هي بداية الانتصار والانطلاقة لتغيير حقيقي، وكان من أولويات التغيير هي المناهج التعليمية، وكما هو معروف بأن كانت المناهج التعليمية هي القاعدة الأساسية التي اعتمد عليها النظام السابق في تدقين المجتمع وفي جعله أن لا ينهض وأن لا يصل إلى مصاف المستويات العلمية المتقدمة لدول المنطقة، لأن المنهج التعليمي قائم على أنه كان منهجا مصريا ومنهجا له خلفيات وأساسيات وقواعد تجعل المتخرج أو الذي يخرج من العملية التعليمية لا ينتج ولا يثمر ولا يكون له أي ناتج.
7: طبعا المناهج الدراسية لابد أن تتواكب مع المتغيرات السياسية التي حدثت في البلد، ولابد أن تتواكب مع المستجدات، ومن أهم هذه المستجدات ثورة 21 من سبتمبر 2014. ونحن من خلال هذه الثورة قد ولدنا من جديد شعبا وجماهيرا وأمة، لأن الثورة هذه تمثل اليمن بكل أطيافه السياسية والفكرية من شمال الوطن وجنوبه، من شرقه وغربه. فلذلك اضطررنا عندما وضعنا خطة للمناهج الدراسية أن نستوعب هذه الثورة في مختلف الفروع وفي مختلف المواد. وعلى سبيل المثال مادة الاجتماعيات مثل التربية الوطنية، التربية الوطنية شملت الكثير من الحديث عن ثورة 21 من سبتمبر باعتبارها من المستجدات التاريخية والوطنية التي ينبغي أن يتلقاها الجيل الصاعد وأن يتفهم معانيها وأن تبقى راسخة لدى الأجيال القادمة من خلال المناهج الدراسية. تحدثنا من خلال هذه الثورة عن أهم المنجزات التي حققتها من إسقاط أزلام الفساد وأرباب الطغيان الذين كانوا يسيطرون على الوطن سياسيا واقتصاديا وعسكريا، وكانوا أيضا هم بوابة الوصاية الأمريكية الصهيونية على بلادنا. وتحدثنا بطريقة لطيفة لا تجرح مشاعر أحد من السياسيين الوطنيين الأحرار، وتحدثنا كثيرا عن هذا الموضوع إن تصريحا أو تلميحا.
5: ثورة 21 من سبتمبر هذه الثورة المباركة والثورة العظيمة ليست فقط ثورة حرية واستقلال في المجال الاقتصادي والمجال السياسي والمجال أيضا الزراعي والمجال الدبلوماسي مثلا، هي ثورة حرية واستقلال في كل المجالات، وأول حرية هي للتربية والتعليم حقيقة. فقد كانت هذه الثورة هي ثورة تحرير الأفكار من السجن والظلمات التي وضعها فيها الأمريكي. بفضل الله سبحانه وتعالى هذه الثورة أعادت للتعليم هيبته وكرامته وعزته، ورجعت التعليم يقدم حقيقة تعليم متميز، حقيقة جعلت المعلم نفسه تعاد له هيبته كمعلم، يستوعب المعلومات بشكل صحيح وصادق. أيضا جعلت للمنهج سيادة واستقلال، فالمنهج كان محتل كما أسلفنا بالذكر. ولذلك بفضل الله سبحانه وتعالى هذه الثورة كرست جهودها من أجل تحرير الأفكار الموجودة في هذه المناهج، من أجل الحفاظ على أبنائنا وبناتنا، من أجل أن نقدم واجبنا أمام الله سبحانه وتعالى كمسؤولية ملقاة على عاتقنا.
3: عندما تنتصر ثورة بهذه المبادئ والأهداف السامية الواضحة، فلا بد من تصحيح التاريخ حينها، ونقطة البداية من مناهج التعليم الدراسي.
7: الهوية الوطنية التي لابد أن يرسخها أبناءنا الأجيال الصاعدة في واقعهم العملي وأن يحافظوا على هذه الثورة وأهدافها. طبعا عندما تحدثنا عن الجوانب التاريخية كنا نتحدث عن الأحداث كاملة، يعني فيما يتعلق بثورة 14 أكتوبر وفيما يتعلق ب يعني النظام الجمهوري الذي جاء على أنقاض النظام الملكي، وثم تحدثنا بعد ذلك عن ثورة فبراير، ثم بعد ذلك تحدثنا عن ثورة 21 من سبتمبر، وهي تقريبا المنعطف الخطير والمنعطف الكبير الذي لابد أن يحظى بأهمية كبيرة ثقافيا وسياسيا وأيضا على مستوى المناهج الدراسية.
6: المنهج التعليمي قائم على أنه كان منهجا مصريا ومنهجا له خلفيات وأساسيات وقواعد تجعل المتخرج أو الذي يخرج من العملية التعليمية لا ينتج ولا يثمر ولا يكون له أي ناتج.
5: تم وضع بعض التعديلات في الجوانب الإنسانية لإعادة بناء القيم، لإعادة بناء المبادئ، لإعادة التمحور حول المنطلقات الإيمانية، حول أن نبني أمة، أن نواجه العدو، حول العدو الحقيقي من هو نحن كأبناء الأمة الواحدة، لسنا أعداء من جهة فيما بيننا البين، وأيضا لنا عدو واحد يريد أن يأكلنا جميعا، سواء كنت أنت من حزب فلان أو من طائفة فلان، العدو هو يريدنا جميعا. ولذلك تم إعادة تصويب المنهج بهذه الآلية. أيضا كان هناك أو تحكيم لهذه المناهج من قبل إخواننا الصوفية والشافعية وغيرهم من المعتدلين الذين يحملون فعلا هم هذه الأمة، وتم عرضها عليهم، وبالتالي كانت هناك موافقة جماعية أو إجماع على هذا الأمر في هذه العملية التعليمية التي حصلت للتصويب. ونحن لسنا راضين عن ما قد قدم من تعديل وتطوير هذه المناهج، وإنما هي مرحلة بإذن الله سبحانه وتعالى نسعى من خلالها إلى أن نأتي بمنهج حقيقة، منهج دراسي يبني أمة، يبني وطن، يبني حضارة، منهج نهضوي، منهج يعزز حالة الأخوة الإيمانية، التكافل الاجتماعي، التسامح فيما بيننا كأبناء بلد واحد، أيضا حالة من الرقي في العلم نفسه، أي أننا بإذن الله سبحانه وتعالى نسعى إلى أن نجعل هذه المعلومة والمعرفة التي تقدم في هذا المحتوى التعليمي قابلة للتطبيق على المستوى العملي، على المستوى الميداني، تلبي الاحتياج لأبناء الأمة الإسلامية، تبني حضارة إسلامية بإذن الله سبحانه وتعالى. وكيف لا يكون ذلك ولدينا ومعنا وبين أيدينا، اختار الله سبحانه وتعالى قائدا عظيما ربانيا علم هدى لهذه الأمة يهديها إلى صراط الله المستقيم في كل مجالات الحياة، على المستوى الديني وعلى المستوى العلمي والمعرفي وعلى المستوى التطبيقي في كل مجالات الحياة. السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، القائد الثورة المباركة والعظيمة، الذي حقيقة يعني أنذهل العالم اليوم، العالم اليوم يقف مذهولا أمام هذا القائد العظيم.
7: بالنسبة للمرحلة القادمة التي سنعيشها، هي مرحلة تخطيط ومرحلة تعيشها وزارة التربية والتعليم في ظل الرؤية الوطنية لبناء الدولة اليمنية الحديثة، يد تبني ويد تحمي.
5: ما قدمته الثورة في مجال التربية والتعليم والاستفادة منه هو بعض التصويبات والتعديلات والتطوير الذي حصل للمناهج، وما يحصل للمناهج من تطوير وأعمال ليس من أجل يعني أنها تصب في مصلحة فئة مذهبية أو طائفية أو مناطقية، حاشا لله، وأنا أقول هذا الكلام وأنا مسؤول عن كلامي.
3: كانت تسمى بوزارة التربية والتعليم، لكنها حالياً وفوق ذلك أكثر ما تنادى به الجبهة التعليمية. وبما أن المسميات اختلفت فالأعمال والنتائج تختلف بديهياً.
7: إذا كنا نراهن الآن بأن العملية التعليمية يعني قد خطت خطوات رائعة يعني بعد الثورة 21 من سبتمبر، فلو توقف العدوان فهذا موضوع من المسلمات، موضوع من المسلمات. لو توقفت الحرب وانتهى الحصار وانتهى العدوان وعادت المياه إلى مجاريها وعادت المرتبات الطبيعية إلى الوصول إلى أصحابها، لكانت العملية التعليمية من أرقى ما يكون. كما قلت لكم أراهن على أنها ستكون إن شاء الله من أرقى العملية التعليمية على مستوى الوطن العربي وعلى مستوى العالم الإسلامي.
8: سام اف ام، وقفة إعلانية.
9: ابدأ بخطوة صغيرة، شارك اجتماع الجمعيات التعاونية، وستكتشف كيف يتسع الأفق حين تلتقي فكرة الفرد مع قوة الجماعة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. توعية جمركية. مصلحة الضرائب والجمارك هي خط الدفاع الأول للمجتمع في مواجهة آفة المخدرات التي يؤدي انتشارها إلى تفشي الجريمة والتفكك الأسري والمجتمعي. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
3: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
10: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
11: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
12: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
11: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
12: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
11: 555-555.
10: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
8: سام اف ام، عدنا.
5: أين اليوم؟ كيف أصبح التعليم بعد ثورة 21 من سبتمبر، هذه الثورة المباركة والعظيمة التي جعلت الأمريكي يفر من صنعاء؟ تعليم اليوم يمثل جبهة تربوية مستقلة كبيرة جدا، تعمل بحالة تكاملية مع باقي الجبهات الأمنية والعسكرية والاقتصادية والثقافية والفكرية والسياسية والعلمية، وكلها تعمل بنفس الوقت في نفس المسار من أجل الارتقاء بهذه الأمة، فكل منا يكمل الآخر من الجبهات الأخرى. إلا أن التعليم إلا أن التعليم، وهذه حقيقة يجب أن يعيها الناس جميعا، التعليم هي الجبهة الكبيرة والجبهة التربوية التي إن تنازلنا عنها ولو قصرنا فقط تقصير والله أن عواقبها كبيرة وخطيرة. فالتفريط بالتعليم هو تفريط بالمستقبل، التفريط بالتعليم هو عصيان لله سبحانه وتعالى، التفريط بهذه الجبهة الخطيرة التي هي جبهة الوعي. يقول الشهيد القائد رضوان الله عليه بقوله أن الوعي هي المعركة التي لا تنتهي، وهذه حقيقة. فنحن نعي حجم هذا العمل، هذه الجبهة وأهمية هذه الجبهة، وأنها المتصدرة عن كل الجبهات. وبالتالي نحن بإذن الله عز وجل سنعمل على الارتقاء بهذا المسار، مستعينين بالله ومتوكلين عليه وواثقين به سبحانه وتعالى، وتحت قيادة سيدي ومرؤوس عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، سننطلق بإذن الله عز وجل لتحقيق أو للانتصار بهذه الجبهة في مسيرة التقدم، ومن الموقع المتقدم بشكل مستمر بإذن الله عز وجل، حتى نحقق لأبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات وللأمة الإسلامية بشكل كامل الحرية والاستقلال، إلى أن نجعل هذا العلم يصل إلى كل مكان. المعلم بإذن الله سبحانه وتعالى حظى بشكل كبير في هذه الثورة، وفي ظل هذه الثورة بالعديد من الدورات المكثفة للمعلمين والمعلمات في الميدان التربوي كافة، وإدارة مدرسية وأخصائيين اجتماعيين وأنشطة وما دون ذلك من شركاء العملية التعليمية برمتها، حظوا بدورات ثقافية توعوية مكثفة تأهيلية في الأساليب والطرائق في التوعية الفكرية والثقافية، فكان لها الدور الكبير في الصمود والمواجهة لهذا العدوان الأمريكي السعودي الغاشم الذي جاء لإجهاض هذه الثورة، وجاء أيضا لمواجهة التربية والتعليم، وجاء أيضا حتى يحاول أن يطفئ هذا النور العظيم، نور الثورة المباركة. فكان المعلم اليوم يمثل جذوة ملتهبة في وجه هذا العدوان، يقدم في مدرسته العلم الحقيقي والصحيح.
3: أي معان تفي الانتصار أكثر من رؤية العدو يحرق أوراقه أو يستخدم عباءة نسائية ليلوذ بالفرار، أو رؤيته يتباكى على شهدائنا الأبطال بذريعة التضحية بهم في معارك عبثية؟ أي نصر بعد نصر اعتراف عدونا بصلابتنا وثباتنا وعنفواننا والإقرار بفراره وانكساره وضعفه ووهن ادعاءاته الساقطة في أول امتحان لها؟
1: كان هناك حضور قوي جدا وفاعل بالنسبة للموروث الثقافي، بالنسبة للأدوات الثقافية التي يستخدمها المجتمع، وكان المجتمع يعبي بعضه بعضا من خلال الزامل، من خلال النشيد، الشعر، حتى البرع، حتى كل الموروث الثقافي والشعبي كان له دور في إنجاح هذه الثورة التي هي في الأساس ثورة ثقافية.
13: مثلما كانت وما تزال ثورة 21 سبتمبر ثورة إنسانية تحمل هوية وطن وطموح شعب، فهي أيضا ثورة إبداع وتميز شعري وإنشادي خالص النكهة والجودة والمضمون، لأن ارتباط اليمنيين بالشعر بكل فروعه وأيضا باللحن بكل ألوانه هو ارتباط قديم بقدم الإنسان اليمني وعراقته المتجذرة في التاريخ. فعندما جاءت ثورة 21 سبتمبر وحتى ما قبلها عندما كانت حلما يسكن قلوب الشعراء والمنشدين عموما كأمل يسعون إلى تحقيقه، وبحمد الله تحول هذا الحلم والأمل إلى واقع، فانداحت القصائد وتدفقت تدفقا فياضا من ألسنة الشعراء ليتلكفها المنشدون لإنتاجها كأعمال إنشادية وزواملية ملحنة.
14: كانت الأناشيد والزوامل بفضل الله ومنه وكرمه الصوت الأول والأقرب لهذا الشعب ولهذه الثورة، ثورة 21 سبتمبر، حيث كانت الوسيلة الأولى التي تناقلت وتوسعت دائرتها في أوساط الثوار المتواجدين في أكثر المحافظات الثائرة، فكان لها الدور البارز في تحفيز الثوار على المضي قدما نحو اقتراع النظام الفاسد، والذي كنا نركز عليه في الأشعار المختارة. تركيزنا في الأشعار أو في اختيار الأشعار هي تلك الكلمات التي تعزز للشعب الثقة بالله والتوكل عليه وطلب النصر منه والتأييد، والكلمات التي تشكل دفعة للثوار هي الكلمات التي شكلت دفعة للثوار، هي التي كتبها شعراؤنا الأكارم المثقفون بثقافة القرآن من صميم وروحية المنهجية، والتي كانت مواكبة لكل حدث ابتداء من بداية الثورة إلى التصعيد الأخير. فكان الجو العام تلك الأعمال هي أنها كانت ناجحة وموفقة بتوفيق الله ومسددة، لأنها ساندت شعب مظلوم وأطلقها منشدون مجاهدون، البعض منهم شهداء والبعض ما زال ينتظر حتى تحقيق وعد الله بانتصار ثورتنا وهزيمة العدوان الأمريكي الإسرائيلي على بلادنا المتمثل في الأنظمة العاملة السعودية والإمارات.
15: أجمل ما كان في الثورة تفاعل الشعب والله، عندما كان ساحة المطار مزدحمة بالمخيمات والتي تمتلئ بالأحرار والقلوب النظيفة حقا التي تسعى إلى ازدهار البلاد وإلى تحرير البلاد، والتي كانت تضج الخيام أو المخيمات بالزوامل وبالبالات وبالأناشيد وبالتواشيح وبالتسبيح، وكان في مقدمتها الشهيد صوت المسيرة وصوت اليمن الحر المجاهد لطف القحوم سلام الله عليه.
16: طبعا كانت الجوانب الفنية بشكل عام قبل ثورة 21 سبتمبر كانت كلها لا تحمل الرسالة وليس فيها مضمون أو رسالة وهدف، وأيضا كانت مسيسة لصالح الأنظمة السابقة، أنظمة العمالة وأنظمة الخيانة، أيضا كان مضمونها أيضا فيها الثقافات المغلوطة. كما هو المعلوم يعني أن ثقافة أن الجانب الثقافي والفني بشكل عام كان قبل ثورة 21 سبتمبر منحط هزيل يحمل الثقافة مثل ما قلنا المغلوطة التي تفسد شباب اليوم ولا تقدم رسالة ولا تمت أيضا إلى الأخلاق والقيم الإسلامية والإيمانية واليمانية بأي صلة. ولكن بدأت ثورة 21 سبتمبر حتى كان الجانب الفني وبرز كثيرا أيضا الإنشاد والزوامل في ثورة 21 سبتمبر كانت بارزة جدا، والجميع لا زالت في ذاكرته مترسخة تلك الأناشيد وتلك الزوامل التي كانت حاضرها أثناء الثورة وأثناء الساحات بما فيها حذاري حذاري حذاري. لا أعتقد أن هناك أي واحد لم يسمع هذه الكلمة، وكانت الزوامل والإنشاد مواكب للمرحلة ولكل خطابات قائد الثورة آنذاك، وأيضا ما نبالي ما نبالي أيضا مترسخة، لا زالت كل تلك الأناشيد والزوامل لا زالت مترسخة في أذهان كل حر وكل إنسان شارك في الثورة في الساحات. كنا في الساحات نحن وكثير من المنشدين، كان هناك أناشيد معروفة ومجرد أن نسمعها الآن أو نفتحها عبر المذياع تذكرنا بتلك الأيام.

0: ثورتنا بفضل الله سبحانه وتعالى عندما قامت على هذه الأسس الثقافية الصحيحة، عندما واكبها وطرح ثقافي، عندما ارتقت نفسيات الناس من خلال الطرح الثقافي القرآني، عندما ربطت هذه الثورة بالله سبحانه وتعالى، عندما حظيت برعاية الله وبنصره وتأييده، كان لها النجاح الكبير وانتصرت هذه الثورة في 21 سبتمبر 2014 ميلادية، وتم خروج هذا الشعب وهذا البلد العظيم من الوصاية ومن تحت العباءة الخليجية ومن تحت الوصاية الأمريكية.
1: 7 سنوات من العدوان على اليمن، لازلنا نرى أننا لازلنا في فصل من فصول هذه الثورة، وأننا يجب أن نحافظ على مكتسبات هذه الثورة والتي نجحت في أهم هدف، وهو إسقاط الوصاية الإقليمية والدولية عن اليمن، إسقاط الوصاية الإقليمية والدولية عن اليمن وعن قراره السيادي والثقافي والسياسي والعسكري والاجتماعي والاقتصادي. استقلال القرار السيادي والسياسي اليمني هذا منجز من منجزات ثورة 21 سبتمبر. لازلنا نواصل كشعب وكأمة وكنخب، نواصل المسيرة حتى نجاح هذه الثورة على أرض الواقع بفضل الله عز وجل وعونه.
2: ثورة 21 سبتمبر أعادت للمصطلحات والشخصيات مكانتها بعد غربة دهر، ثورة عالمية عابرة للحدود خلدها حتى خصومها قبل أن يخلدها التاريخ في أنصع صفحاته بحبر الدم ودموع اليتامى، وإن غدا لناظره قريب.

قدمت لكم إذاعة سام أف أم الفيلم الوثائقي في ذكرى ثورة 21 من سبتمبر المجيدة، ثورة الوعي الثقافي والتعليمي. المتحدثون في الفيلم حسب الظهور: الدكتور أحمد مظهر الشامي، الأستاذ يحيى قاسم أبو عواضة، الدكتور حمود الأهنومي، الأستاذ محمد غلاب، الأستاذ عبد الرحمن فايع، الأستاذ ضيف الله الدريب، الأستاذ أحمد القمري، المنشد عبد السلام القحوم، الشاعر أحمد الديلمي، المنشد يحيى الشرعي. الفيلم الوثائقي من إعداد فردوس الواضعي وآلاء الكبسي، إخراج عبد القادر محمد.

0: وسام اف ام وقفة إعلانية.
1: الجمعيات التعاونية تحول الفكرة إلى فعل والموارد إلى فرص لكل يد عاملة تبحث عن المستقبل. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص. حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي مكلف الضريبة العامة على المبيعات، يجيز لك القانون الاعتراض على قرار تعديل إقرارك أو تقدير الضريبة من الإدارة الضريبية خلال 30 يوما من تاريخ إبلاغك، وعلى الإدارة الضريبية أن تبت فيه خلال 30 يوما من تقديم اعتراضك. فإذا رفض الاعتراض أو لم يبت فيه، فلك حق اللجوء إلى لجنة الطعون المختصة خلال 30 يوما التالية لإعادة النظر في تقدير ربط الضريبة. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
2: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
3: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر وإصرار.
2: بصف لي المسألة عشان أفهم.
3: عندك المختبرات الدولية الحديثة.
2: ما لها؟
3: أولى المختبرات الطبية في اليمن، الحاصلة على شهادة ضمان وضبط الجودة الأيزو 9001، والحاصلة على المركز الأول كأفضل مختبرات بالمواصفات المعيارية للتصنيف على مستوى الجمهورية اليمنية وبموجب تقييم وزارة الصحة،
2: وما
3: والحاصلة حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
2: أوهو.
3: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
4: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
5: يقول حنلقاهم
6: متواجدين على مدار الأربعة والعشرين ساعة.
5: حيأخرونا؟
6: بالعكس، سوي فحصك وروح.
5: والنتائج
6: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
2: أوهو.
6: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
7: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
8: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
9: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
8: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
9: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
8: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
9: 555-555.
7: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام والعود احمد.
10: هنا سام،
11: تاريخ حي،
10: ثقافة مكتملة.
11: هنا سام،
10: حياة اجتماعية مرصودة.
11: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
10: سام اف ام،
11: إذاعتك أنت.
12: جارح بشليل.
13: بسم الله الرحمن الرحيم، صلوات الله على رسول الله وعلى آله. ما يخفاش على الناس والشي باين واضح ان السعودية هذا الوقت بيقوا على هاد جد مال جد، جل على الجل، خل على الخل. وهذا النعمة من الله وفضل أن احنا بنتمكن وبيمكننا الباري. بسروا من أول الوقت لو ما قامت السعودية تقاتلنا، لفلفات عباد الله تعصبوا علينا وتحالفوا علينا، وجمعت دول لهانك لهانك أكثر من 17 دولة، الدولة قال لهم ظاهر وبيقاتلوا بكل وقاحة وكل قلة حياء من غير الذي هم من دحت ولا دحت، من بعيد ولا بعيد. وهات فعلت جرائم في الشعب اليمني لا يعلم به إلا الله، في الشمال وفي الجنوب، كذب ما كانت خلق الله وحرشه حرشت بين الناس. وهات ما ما ما فعلوا من أفاعلهم و12 سنة كما يصبروا الناس، مالك جرائم فعلوا جرائم لا يعلم بها إلا الله. الشعب اليمني يواجه الموت أنواع وشكا والواء. إليك الله سر الذرة لا أدبرت تريش افسحر حمر راح من فيهم. من حقنا ان احنا نقاتل ندافع على ارواحنا. الخراب في بلادنا والتمر في بيوتنا والجوع في بطوننا والاهانف فينا محاصر مضروب لهم كلهن. من حق اي واحد انه يدافع ويطي منحره، ما عاد وش الله يقاتل بس يطي منحره. الناس والله التفوا حول القيادة الثورية، حول السيد عبد الملك الذي هو داري بغشهم من أول الوقت، ما احنا عاد احنا غير من ذا حين وذا الحين. وبسم الله عليك يا كريم، التصنيع العسكري بيدي والناس تحركوا مجاهدين والشعب رجال ونساء دعموا والقوافل حنت. وبسم الله عليك يا كريم قتله وكل واحد في عمله. مه السعودي ما تفعل ما تسوي ولا خبر إلا بدرعة عباد الله. للم بتفعل هكذا؟ ما تشتي من الناس هذا ولا لو ما بتفعل بهم هكذا؟ ما هي حجتك؟ ما عند الناس لك؟ قال أنا ما جيت لا من أجل سلامة اليمنيين وعلى ميدة الشرعية وهذا لا متمردين وهذا لا انقلابيين وهذا ولا وهذا ولا ها؟ وتفعل بالناس هكذا لا مقابل هذا الحكوة أيا شرعية أيا سلامة اليمنيين والشعب كله بيموت من تحت راسك. وحاو وحاو جدوي ما يفعل ما يسوي. الكذب حقك قد ذرف في العالم لا ذي الوعد وان كذا قال بسروها قدم ذلا يشتوي يستهدفوا مكة كذا بنعترض الطيران حقهم المسير يوالف عليه ناقا قلب يحمي مكة مننا. ما عاد بقى الشاذق الحكوة، جينا من أجل سلامة اليمنيين وما عاد بقى الشاذق الحكوة، فحين كدوبي وبل ما كم مننا. يا بالله عليكم أنا شي مع هذا عقل، هذا مغفل هذا أو من عاد يصدق أو كف عاد يزيد يصدقوا الناس. بالله عليكم يا ناس غرقها ماذا حين بسروا الآدمي هذا وبسروا أعماله. الإساءة للرسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين كم قد وقعت من اليهود والنصارى؟ ما قد فعلت السعودية بقيادتها وحامي الحرمين وخادم الحرمين ما قد تسوي أكثر من 5 مرات إساءة للقرآن الكريم. اعقل ولا قد حرك ساكن. ما قد تسوي ما قد فعل أيامه أيني سلامة اليمنيين هذا ذا قلت بتقاتل على سلامتهم وانت حامي الحرمين. إنه اعقل فعل بيفعل هذا فعل وجرائم في الأرض لا يعلم بها إلا الله. الانفتاحات والمراقص يا صاحبي حول الحرم هذا الذي قال حامي الحرمين ها ستار الكعبة ستار الكعبة تمام. أم بيجي هذا كل سنة أم بيسي لا سأعونه ذا بيت لا أبستين الجزيرة هذا اللي فيها كم من داشر وكم من ضردو ممكن ذا بيتسعو هذا تركن عليه يحمي الكعبة ولا يحتمي على المسلمين ولا على الإسلام ولا خاتم الحرمين. إن هذا أمان عليكم بعلى الركنة منهم بعلى الركنة ها تمام. وذحين كذا قال بيوبه للكعبة أخي الكعبة للناس كلهم وحق الناس كلهم. والمفروض إن أنت لو أنت يعني عندك عظمة للمكان المقدس هذا إنه كل سنة المسلمين يكسوا الكعبة كل دولة مسلمة تكسي الكعبة تمام ويكملوا هذا يبعدوا الكسوة حق الكعبة ويسلموا للدولة الثانية عندهم يحتفظوا به وحق هذا الدولة يبتل هذا الدولة ويبهوا للكعبة هالمسلمين كلهم ماشي بحاجة حماية منهم فيهم. رجعت من التوب إلى الكعبة من المسلمين. ياي صلينا على رسول الله وآله. الخوف هو بيخاف على المراقص، بيفتجع على المراقص. أي والله يخمدوها منين عاد يزيد يقع مفراغة منين؟ ولما الكعبة لا حد عيخربها ولا حد عيهدمها. هذا يشتي يوبه منه، واحد يوبه منه لا عاد تقوم الصبح وقت خربها. ما هو قالهم اليمنيي توقعوا منه هذا الشيء؟ عاد خلق الله غرب بدعوا يفهموا ما هو الإسلام صدق وما هو الدين من الضلال الذي كان قدم ضايع فيه. وهذا جاء قذى قلبي وبلى الكعبة. أعقل ما هذا ما بش على الله أمنه ولا ركنه. هذا ما حيره الله رحمه الراحمي. الشعب اليمني ذاق الحر مر من تحت راسه. لو ما غربي وحوه ذا حنق ذا بيدور لك معاذر يشتي قوم المسلمين. خلق الله بحساس ثم حد بيصدق ولا حد عيصدق. ولا احنا في هذا السوء ما احنا لا بننتزع حقوقنا ويلا نتخرج منه. ايه دلايت بأكثر من عبارة فوايد الكلام ما قل ودل. أم الحلي تكفيها الإشارة في رعاية الرحمة.
12: جارح بشليل. ثورة 21 من سبتمبر 2014 للميلاد المجيدة استجابة لصرخة شعب يرفض الذل والهوان على مر التاريخ. ثورة 21 من سبتمبر 2014 للميلاد المجيدة إسقاط لمشروع تفتيت وتدمير وتمزيق الوطن.

0: ثورة 21 من سبتمبر 2014 للميلاد المجيدة انتصار سياسي لإرادة وثبات وصمود أبناء الشعب اليمني العظيم وجيشه ولجانه الشعبية.
1: لا تساومني على شربي وزادي أو تقايضني بتمزيق البلاد. الجلد مخلوق من صينة بلادي قبل ما تخلق رمدات العماد.

من أهم الإنجازات للثورة الشعبية هو العمل على إعادة بناء الجيش والأمن على أسس صحيحة. هناك عمل دؤوب في بناء الجيش على أسس صحيحة وعقيدة قتالية سليمة في خدمة شعبه والدفاع عن وطنه وعدم الارتهان بالخارج، وعلى أساس من هويته الإيمانية وانتمائه الإيماني، وهذا شيء عظيم. كذلك في الجانب الأمني هناك عمل في هذا الاتجاه وعمل مستمر، على العكس من سياسة أولئك الذين يتجهون إلى السيطرة على الأجهزة الأمنية والعسكرية واستغلالها لضرب هذا الشعب والاعتداء عليه.

المناسبة الثانية في هذه الذكرى هي ذكرى ثورة 11 من فبراير 2011. كانت ثورة شعبية خرج فيها الشعب اليمني، لكن اتجهت القوى الخارجية على رأسها أمريكا لمحاولة السيطرة على هذه الثورة والمصادرة لإرادة شعبنا اليمني، وعملت من خلال قواها وأذرعها على أن تصادر على شعبنا العزيز إرادته الحرة من هذه الثورة وأهدافه منها. فتعرضت هذه الثورة للاختراق بركوب الموجة من أدوات الخارج، إلا أن ثورة 21 من سبتمبر صححت المسار، وإلا فكان الخارج فعلا قد نجح في احتواء هذه الثورة. ولذلك فالامتداد والنجاح بهذه الثورة هو تحقق بثورة 21 من سبتمبر.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، احرصوا على غسل الفواكه والخضروات جيدا قبل تناولها وتقديمها لأبنائكم، لتحصنوا أنفسكم وأهليكم من أمراض عديدة، أهمها الكوليرا والتيفوئيد والطفيليات وغيرها. فصحتكم وصحة أبنائكم في وعيكم. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
2: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقراء للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
1: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
2: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب، و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
1: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
2: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
1: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
2: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
1: العنوان: صنعاء، حي الحصبة، بجوار الغرفة التجارية.
2: للتواصل 77-565-4-0 أو 77-590-45 أو 01-259-9985.
1: جامعة إقرأ، لمستقبل أرقى.
3: الجمعيات التعاونية جسر الشباب إلى ريادة الأعمال وتمويل ابتكاراتهم بلا تعقيد مصرفي. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
4: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بتوفير بيانات التجارة الخارجية التي تساعد صناع القرار في الدولة على وضع الخطط الاقتصادية ومكافحة الإغراق والاحتكار. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
5: هذا خبير ملك التوفير من يوم كان صغير، يعرف كيف يخلي القليل أكثر بكثير. كبر وصار أب قدير، وفي المصاريف ما أقول لكمش محترف تدبير. وحتى في المشاوير موفر خبير. لكن لاحظنا كلامه واستخدامه للتلفون كثير كثير جدا كثير. استغربنا وسألناه: وين التوفير يا خبير؟ رد وقال:
6: مشترك في باقات يا بلاش فرجي، سرعة وتوفير.
5: للتفاصيل ارسل يا بلاش فرجي 2111 مجانا.
7: سبافون، أصالة وتواصل.
2: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
0: سام اف ام، والعود احمد.

إن عمليات بلدنا في البحر الأحمر والبحر العربي هي عمليات جهاد في سبيل الله بأهداف واضحة ومقدسة، إسناد المظلومين في غزة.

كل أنواع الجرائم البشعة التي هي بالإجماع العالمي تعتبر جرائم وتصنف بأنها من الجرائم، ارتكبها العدو السعودي في عدوانه على بلدنا وبشكل كبير وممنهج ومستمر وكسياسة ثابتة، لم تكن مجرد يعني حالات فردية أو مواقف محدودة أو أحداث نادرة، بل سياسة ثابتة يعتمد على الجريمة كوسيلة في الاستهداف لشعبنا العزيز وفي محاولة الإخضاع لشعبنا والوصول به إلى الاستسلام. وهذه مسألة واضحة، نحن حينما نقول مثل هذا الكلام نمتلك الدلائل الوثائق، سواء فيما تم نشره خلال السنوات الماضية أو ما لم يتم نشره إلى الآن. الوثائق التي وثقت تلك الجرائم بالفيديو وتم نشر الكثير منها أو باعتراف الأمم المتحدة والمنظمات الدولية التي اعترفت بهذه الحقائق على المستوى العام، وإن لم تلحظ حجم التفاصيل ومستوى ما حدث، لكن على المستوى العام هناك اعترافات دولية من منظمات ومؤسسات بحجم الإجرام أو توصيف هذا الإجرام السعودي وبأنواعه ضد بلدنا. هذه القدرات العسكرية التي تبنى في إطار هذه الثورة المباركة وصلت الآن إلى مستوى عظيم ومهم وكبير وواضح، سواء على مستوى تصنيع الحربي أو على مستوى الأداء القتالي والتكتيك العسكري.

إذا تورط العدو الإسرائيلي في أي حماقة ضد شعبنا فإن شعبنا لن يتردد في إعلان الجهاد في سبيل الله ضد هذا العدو، كما لن نتردد في توجيه أقصى الضربات الممكنة لاستهداف الأهداف الحساسة جدا على كيان العدو الإسرائيلي.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: بسم الله أنا والله العظيم الشوامع
3: يوميات يمني حر.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي المستمعين والمستمعات بكل ربوع وطننا الحبيب والغالي، طبعا زي ما هيئة العلماء نزلت وعملت الحركة هذه بإرسال الخطباء والفقهاء والمشايخ، شيء جميل. أنا أرى أنه الأخوة في وزارة العدل يعملوا نفس الشيء، يا ريت ينزلوا مجموعة من القضاء الواعيين المثقفين المتعلمين اللي يخافوا الله في تحكيمهم أو في إصدار أحكامهم على في القضايا، ويجب أن على كل قاضي أن يقرأ القضية قراءة تامة وكأنها قضيته. أي إنسان أي قاضي عندما يخوض قضية يخوضها القضية وكأنها قضيته، إذا حس فيها الظلم ولا حس فيها يعني ضيم أو غبن أو فيراجع نفسه ويقرأ القضية تماما ويبدأ يحلها. فأنا من رأيي أنه مجموعة من القضاة العادلين اللي عندهم ضمير واللي عندهم جانب إنساني عالي مرتفع ينزلوا يحلوا قضايا الناس الآن في الحدكة وفي الوازعية وفي المخام وفي المديريات الثانية، 10 مديريات يرسلوا قضاة يخافوا الله يكون عندهم ضمير ويحاولوا يعالجوا قضايا الناس هناك، لأن العدل مهم جدا. وعندما يحس المواطن بأن العدل وصل لعنده وبتحل هنا حاضنة شعبية قوية جدا، فلماذا لا تعملوها؟ يجب أن تتعمل قضاء محنكين دارسين دراسة كذا خبرة وعي إنساني ووعي قضائي تشريعي وينزلوا يحلوا قضايا الناس. يعني مش زي عندنا إحنا قضايا لها من 14 سنة ما تستاهلش، ومن 10 سنوات من 4 سنوات. أنا كنت في محكمة هنا المحكمة العمالية يا مليان زحمة، واحد يقول لي له 4 سنة واحد يقول لي له 5 سنوات واحد على إيش؟ هي قضايا عمالية، يعني القاضي يجب أن يكون محنك، مش يخذ القضية وراح قال له معي موت يروح يعزي يروح يدفنوا يروح يقبروا، وبعد ذلك يجي وقد عمل وعد بعد شهرين، الوعد بعد شهرين هذاك اليوم راح يقبر معي قضايا مثلثلة الموعد، وبعدين يقول لا بعد شهرين ثانيتين وهكذا، وكأنه يعني المواطن يعني بيأكل من الهواء، خاصة العامل عندما يروح محكمة العمال يجب القضايا أن تنتهي بسرعة تناقش فورا، يعني تأخذ لها أسبوع تأخذ لها 5 أيام تأخذ لها 10 أيام، لأنه مفنع يأكل إذا جلس يروح ويجي للمحكمة مفنع يأكل ومفنع يتصرف مفنع. فأنا أرى أنه هكذا المحاكم بالذات محكمة العمال يجب أن تكون يعني بشأن خاص، تكون تبت في القضايا أول بأول، ما تأجلش ولا تأخر، قضايا العمال مهمة جدا جدا. فعموما فنزول القضاء إلى الوازعية وموزع والحدكة يجب أن ومخا يجب أن يكونوا قضاة واعيين فاهمين وعندهم خبرة، حلوا قضايا الناس، حلوا شوفوا القضايا اللي قد لها فترات زمنية وأخذتوها وفصلتوها تفصيل كذا وتكتبها أتحلوا قضايا، والله لا تحلوا قضايا. أنا أعجبني الأخ طه عقبة هذا في رئيس محكمة الاستئناف، رجل من أروع رجال القضاء اللي قد شفتهم في حياتي، والله العظيم رجل في منتهى الجمال والروعة، في شفافية عنده وفي عنده أخلاق وتواضع، وشيء أنا لفت نظري والله العظيم، لأنه شخص يحبوها الناس ويحترموها الناس، وفي نفس الوقت أثرني هذا يعني أثرني وأبهرني بتواضعه وأخلاقه، أخلاق رجل عدل. ويا حبذا لو أن قضاتنا ومن يتحكمون في المحاكم يتحلون بأخلاق هذا الرجل والذي يعرف كيف يتصرف مع المواطنين وكيف يزرع الثقة بابتسامته الرائعة، ابتسامة الرجل الواثق من نفسه ومن عمله الذي هو كفء فيه، رجل يخاف الله بيحل قضايا الناس بأسلوب إنساني، وتشوفوا عندما يتكلم مع الناس وعن الناس اللي عندهم قضايا وكذا ويحاول يخفف عنهم كذا. أنا بأمانة رجل عجبني يعني وأثرني، قلت لكم بدماثة أخلاقه ورعاة طه عقبة له مني 1000 1000 تحية، وهو رئيس الاستئناف يعني رئيس الاستئناف الإداري تقريبا يعني على ما يقول مش عارف كيف. المهم أنه رجل واثق من أنه بيقدم خدمة الله وحكم الله وقضاء الله بعدل وبحنكة وبسياسة وبأخلاق وبتواضع، يعني الرجل يستحق أنه يحترم. أنا من ناحيتي هو فرض علي أن يحترمه حقيقة، يعني فرض علي احترمه فرض من خلال أسلوبه وابتسامته الرائعة البريئة وأخلاقه وتواضعه، يعني رجل عادل بالمعنى الكلمة. زي هذا الرجل ينزل يترأس وفده ينزل إلى هناك ويحل قضايا كثيرة، أنا متأكد. دمت عاد المواطن حرا نابين، ودائما المواطن حرا مستقلين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: يوميات يمني حر. يمني حر.

0: ثورة 21 من سبتمبر 2014 للميلاد المجيدة، ثورة الكرامة اليمانية والشموخ والأصالة.
1: من أهم إنجازات هذه الثورة الشعبية تحقيق الأمن والاستقرار إلى مستوى جيد ويتحسن أكثر فأكثر، وهذا شيء ملموس ولا يمكن المقارنة بين مستوى الأمن والاستقرار في محافظاتنا الحرة وبين مستوى الأمن والاستقرار في المحافظات المحتلة التي ينعدم الأمن والاستقرار فيها وتسودها الفوضى، وهذا شيء واضح على المستوى العام إلى حد كبير. هناك فعلا بعض الاختلالات أو بعض القصور والنقص، لكن هناك نتائج جيدة، هناك مستوى جيد تتحقق ويتحسن يوما بعد يوم، وهناك برنامج لتطوير العمل الأمني والأجهزة الأمنية وتصحيح وضعها وإصلاح واقعها والسعي لتطوير أدائها وتحسين أدائها وبشكل مستمر. لاحظوا ما قبل ثورة 21 من سبتمبر، عندما نعود لنستذكر ما كان عليه الوضع آنذاك، كان هناك دائما في الحالة القائمة التي أوصلونا فيها في هذا البلد إلى الخضوع رسميا وعلى نحو معلن وباعتراف من كثير وتقبل من كثير من القوى السياسية للوصايا الأجنبية الواضحة. وكان سفراء الدول العشر في صنعاء المعنيون وعلى رأسهم السفير الأمريكي المعنيون الرئيسيون بكل شؤون هذا البلد قبل أي طرف يمني، يعني ذلك أنهم قد يفرضوا علينا شيئا سواء فيما يتعلق بثقافتنا وتعليمنا أو شؤوننا السياسية أو شؤوننا الاقتصادية أو شؤوننا الاجتماعية أو أي شأن من شؤوننا يتعارض كل التعارض مع هويتنا الإسلامية، مع انتمائنا الإسلامي. حالة كارثية أن نجد أنفسنا كشعب يمني مسلم حر وعزيز تسلب منا حريتنا، يسلب منا استقلالنا، يصادر علينا قرارنا السياسي، ويصبح المعني الأول في كل أمورنا وفي كل شؤوننا هو السفير الأمريكي ومن معه من السفراء الأجانب. ولذلك كانت ثورة 21 من سبتمبر ضرورة وطنية وضرورة تفرضها على هذا الشعب كل الاعتبارات. اهتمامنا من منطلق مبادئنا وقيمنا التي تفرض علينا ألا نقبل مطلقا تلك السيطرة الأجنبية، تلك الهيمنة المطلقة من الأجانب على رؤوسنا وعلى علينا على بلدنا على حاضرنا وعلى مستقبلنا، لا الحكمة ولا المنطق ولا الهوية ولا الانتماء ولا المبادئ تجعلنا نقبل بتلك السيطرة من أطراف هي معادية لنا.

0: اف ام. اكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.
1: يا إلهي، أنا أعلم أنني عبد ضعيف، أرجو منك ألا تعرضني لابتلاء فأهتز معه، وأنا حريص على نهج الاستجابة.

0: هنا سام اف ام، إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن.
1: اللهم إني أعوذ بك من إيثار الباطل على الحق والإصرار على المأثم.
2: اللهم إني أعوذ بك من إيثار الباطل على الحق والإصرار على المأثم.
3: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
4: الله

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

حي على الأهلي.

إله إلا الله محمد رسول الله، على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التام والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك، إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: الناس.
1: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: يقدمها يحيى محمد الشري.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير. يطيب لنا اللقاء بكم مستمعينا الكرام على كلام الله، نتدارس آيات الله، نتدبر معانيها من خلال مختصر التيسير في التفسير لسيد المولى العلامة بدر الدين الحوثي جزاه الله عنا وعن أمة محمد خير الجزاء. مستمعينا الكرام، وصلنا في حلقتنا السابقة إلى الآية رقم 35 من سورة طه، وكما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك. نسأل الله أن ينفعنا بما نقرأه من آيات ما علينا، إلا أن نصغي بأسماعنا وقلوبنا الصادقة لمعرفة الله ومعرفة كلام الله ومعرفة معاني هذه الآيات العظيمة، علها تكون نورا لصدورنا يوصلنا لمعرفة الله ورضا ربنا. مستمعينا الكرام، يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. المعنى أحبتي الكرام، حيث والآيات سياق الآيات يتحدث عن نبي الله موسى وعن قصة نبي الله موسى عليه السلام. يقول الله: قال قد أوتيت سؤلك يا موسى، أي قد أجيب دعاؤك وأعطيت مطلوبك، ولقد مننا عليك مرة أخرى. المعنى: ولقد أنعمنا عليك مرة أخرى قبل هذه المرة، فتدبرها لتعلم أنك في رعاية الله تعالى منذ صغرك، وأنك أعددت لهذا التكليف بالرسالة منذ صغرك. ويقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها: إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى. إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى، ولا مانع من الوحي إليها بما أوحي إليها، لأنه ليس شريعة تعم العبادات والمعاملات أو تبلغها قومها كما كلمت مريم عليها السلام. إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. المعنى في هذه الآية الكريمة، تأملوا معي أحبة الكرام، أن اقذفيه في التابوت، التابوت المصنوع من الخشب إعدادا لإلقائه في البحر ونجاته من الغرق، فاقذفيه في اليم أي فاطرحيه في البحر العظيم، فليلقه اليم بالساحل، فهو مأمور بذلك أمرا تكوينيا، يأخذه عدو لي وعدو له، فرعون الذي هو عدو لصبيان بني إسرائيل، إلا أنه يأخذه وهو لا يعلم من أين أتى ولا ممن هو. وألقيت عليك محبة مني، كانت سببا لنجاتك ولعودتك إلى أمك بإذن الله تعالى، فهذه المنة الأخرى مننا عليك بها. ولتصنع أي ولتغذى وتربى تربية كاملة صالحة، تكون إعدادا لطهارة منشئك وطيب سلوكك وصلاح ضميرك وقوة بدنك وغرائزك ورباطة جأشك أيضا. ولتصنع على عيني أي على حسن رعايتي، مطابقا لمراقبتي لأحوالك وتدبيري لأمرك. سبحان الله العظيم، هذه المنزلة التي حظي بها نبي الله موسى. ولتصنع على عيني، ويقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها: إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله. إذ تمشي أختك لتبحث عنك، فوجدتك في حضانة امرأة فرعون لا تقبل ثديا ترضع منه، وقد أعياها وأعيا فرعون أمرك، لأنهم مع حبهم لك ورغبتهم أن تنفعهم أو يتخذوك ولدا قد خافوا عليك الموت من الجوع والعطش، وشق عليهم صياحك الذي لا يسكته عرض الرضاع له. ففي حال رغبتهم في التخلص من هذه المشكلة تجيء أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله، فيكفيكم مؤونته فوافقوا على ذلك، وكان ذلك سببا رددناك به إلى أمك وهم لا يشعرون أنها أمك. ويقول الله سبحانه وتعالى: فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن، وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا، فلبثت سنين في أهل مدينة ثم جئت على قدر يا موسى. المعنى: فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها، أي تسر بعودتك إليها في سلامة وأمن عليك، فكانت هذه نعمة على أمك، ولأن تربيتك عند المرأة المؤمنة التي تربيك على الطهارة والصلاح نعمة عليك من ربك. ولا تحزن، أي ولكي لا تحزن أمك لو هلكت أو لو لم ترجع إليها. وقتلت نفسا فنجيناك من الغم، أي إذ نجيناك من آل فرعون بالخروج من المدينة إلى مدين، وفتناك فتونا، ابتليناك ابتلاء شديدا، محصك وزادك استعدادا لتحمل الشدائد عند تحمل أعباء الرسالة وقيامك بما كلفت فيها. فخوف بعد قتل القتيل، ثم سفر بلا مركوب ولا معرفة بالسبيل، حيث صرت مفردا عن أهل وعن مسكن وعن طعام وعن فراش، فلبثت سنين في أهل مدين. قال الشافعي في المصابيح: ومدين قرية شعيب عليه السلام على 10 مراحل من مصر. انتهى قول الشافعي. ويقول الله: ثم جئت على قدر يا موسى، أي على تهيئة وإعداد لك للرسالة، وتهيئة وإعداد للمجيء من مدين إلى هنا ليس مجرد صدفة، بل على ما اقتضته الحكمة وتقدير العزيز العليم. ويقول الله سبحانه: واصطنعتك لنفسي. ما أعظم هذه الآية وهذه العبارة، واصطنعتك لنفسي، المعنى صنعتك صنعة خاصة إعدادا لنفسي، أي لي، وذلك بإكماله له وجعله صالحا للرسالة، قويا على مقاومة الشدائد، شجاعا حريصا على هداية عباد الله، صبورا واسع الصدر، رحيما بالمؤمنين، شكورا زاهدا في الدنيا، أمينا على تبليغ الرسالة، كريما كما وصفه الله سبحانه وتعالى في سورة الدخان. واصطنعتك لنفسي. بهذه الآية أحبة الكرام نكتفي ونختم حلقتنا لهذا اليوم، سائلا من الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقرأه وما نسمعه من معان لهذه الآيات العظيمة ولهذا الكتاب العظيم، كيف لا، وهو كلام الله دستورنا ومنهجنا وصراطنا المستقيم. إلى لقاء آخر إن شاء الله أحبة الكرام، وحلقة جديدة، أترككم مع الله في حفظه ورعايته، أستمد منكم الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي. هنا سام اف ام، إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن.
0: وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله، وألم بي ما قد باغني حمله، وبقدرتك أوردته علي.

0: إم. أكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.
1: على مستوى الحصار لشعبنا العزيز واستهدافه في معيشته، حصار خانق على مدى 12 عاما، ولا تزال مشكلة الحصار هي من أبرز المشاكل ما بيننا وبين العدو المعتدي السعودي، لأنه يصر على إغلاق المطارات، على وضع القيود الجائرة الباطلة على التجارة الواردة، البضائع المستوردة. وهناك اعترافات بهذه الحقيقة من الأمم المتحدة، من مبعوثيها الدوليين، من مندوبيها، من جهات دولية، يعترفون بأن العدو المعتدي السعودي وظف الإجراءات التعسفية التي تستهدف شعبنا العزيز في معيشته ضمن عدوانه على بلدنا، فيما استهدف به سواء الوارد التجاري الذي يعتمد عليه شعبنا إلى حد كبير في الحصول على أكثر المواد الغذائية والمتطلبات الإنسانية، يعني شعبنا يعاني من سياسات في المراحل الماضية وصلته إلى درجة الاعتماد على الاستيراد الخارجي لمعظم متطلبات حياته، ثم تضرر بفعل هذه القيود والإجراءات التعسفية، وأصبح يعاني على مدى 12 عاما في أن يصل إليه الغذاء، في أن يصل إليه الدواء. وهناك الآن معاناة كبيرة جدا في الحصول على الأدوية، حتى لمرضى السرطان، لمرضى الأمراض المزمنة، وهناك إحصائيات معلنة عن هذا الأمر. الحصار كذلك ظلم، الحرمان من الثروة السيادية النفطية والغازية، وحرمان الموظفين في المؤسسات العامة من الحصول على المرتبات التي كان مصدرها الأساس هو عائدات النفط والغاز، وكذلك الخدمات العامة، وشعبنا يتضرر بذلك تضررا كبيرا جدا ويعاني معاناة رهيبة من ذلك.

0: ثورة 21 من سبتمبر 2014 للميلاد المجيدة محطة تاريخية تجسد إرادة الحياة الجديدة المعززة بالكرامة.
1: من الإنجازات المهمة للثورة الشعبية الحفاظ على توجه الشعب ومواقفه المبدئية تجاه قضايا الأمة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، لأن الذي يسعى له الأمريكي ويسعى له البريطاني ومن معهم هو إحداث تغيير كبير في المنطقة بالاتجاه بمختلف البلدان العربية نحو الولاء لإسرائيل بشكل واضح وإعادة الارتباط بإسرائيل بشكل علني ومكشوف تحت عنوان التطبيع وتصفية القضية الفلسطينية بالكامل ومعاداة بقية أحرار الأمة الذين يصمدون ويقفون ضد إسرائيل وضد المؤامرات الأمريكية. والبلد كان مستهدفا في موقفه فيما يخص هذه المسألة، هم يريدون أن يسيطروا عليه بأدواتهم التي تتجه إلى التطبيع بدون أي تحرج وتتخذ المواقف التي يتبنى هؤلاء بشكل تام ومن دون أي تردد. ولذلك من منجزات الثورة الشعبية أنها حافظت على هذا الموقف الأصيل لشعبنا العزيز ضد التطبيع، ضد إسرائيل كعدو للإسلام والمسلمين للأمة بكلها، في الاستمرار في التضامن والتعاون مع شعبنا الفلسطيني المظلوم، في الاستمرار كذلك في التوجه بالروح الأخوية مع أحرار هذه الأمة، مع أبناء هذه الأمة، في الوقوف معهم في إطار الموقف الجامع والشامل ضد أعداء الأمة وتجاه ما يستهدف هذه الأمة.

كان من أبشع بهتانه وأفضع وأقبح أكاذيبه وافتراءاته البهتان العظيم على شعبنا اليمني وعلى قواته المسلحة بالاستهداف لمكة المكرمة. ومع أنها كذبة كبرى وقبيحة وشنيعة للغاية وبهتان عظيم مكشوف، لكنه كررها هذه المرة ويسعى لأن تلقى بعض الرواج عند الذين اعتاد منهم أن يتلقفوا منه أكاذيبه بالتبني لها والإدانات عليها مقابل المكاسب والروابط السياسية والمصالح الاقتصادية والمادية. هو في السابق أطلق هذه الكذبة ولم تلقى أي رواج، لأنها معلوم أنها باطلة، من المعلوم بطلانها، كذبة كبيرة مكشوفة مفضوحة لا يمكن أن يتقبلها أي عاقل في العالم الإسلامي، أي إنسان مسلم ينتمي للإسلام بصدق يحترم انتماءه للإسلام لا يمكن أن يقبل على يمن الإيمان، الشعب اليمني الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله الإيمان يمان والحكمة يمانية، لا يمكن فعلا لأي مسلم في العالم يحترم انتماءه للإسلام أن يقبل على شعب شهد له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله بأنه يمن الإيمان بمثل هذا البهتان السعودي الذي هو إفك وزور وبهتان عظيم. من سمعه من المسلمين ينبغي له أن يسبح الله وأن يقول سبحانك، هذا بهتان عظيم.

0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، التزامك بتقديم الإقرارات الضريبية في مواعيدها المحددة قانوناً وعلى أسس صحيحة وسليمة وتسديد ما عليك من ضرائب دليل وعيك الضريبي وتحملك لمسؤوليتك الاجتماعية. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
2: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: معاً نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة،
4: لنبقى سنداً لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
5: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
6: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
7: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
6: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
7: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم تحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
6: 555-555.
3: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، والعود أحمد.
2: هنا سام اف ام، إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن.

0: أكثر من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.
1: إذاعة الحكمة اليمانية سام اف ام تقدم.

0: مسابقة القرآن الكريم التعليمية، ورتل القرآن ترتيلا.
1: ثم أن تكون مسألة التلاوة للقرآن الكريم قراءة أو سماعا لتلاوته مسألة أساسية في حياة الإنسان، بحيث تكون من اهتماماته اليومية، أن يحرص أن لا يفوته يوم واحد لا يقرأ فيه القرآن أو يسمع فيه تلاوة القرآن بإصغاء وبإقبال. هذه مسألة مهمة جدا، الإنسان بحاجة إليها.
0: ورتل القرآن ترتيلا. نتعلم تلاوة القرآن الكريم وأحكامه التجويدية، نتدبر آياته ونمعن في فهم معانيها. ورتل القرآن ترتيلا مسابقة تعليمية نعزز من خلالها ارتباطنا كشعب وأمة مسلمة بالقرآن الكريم، ونعتمده منهج حياة.
2: مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج مسابقة القرآن الكريم التعليمية ورتل القرآن ترتيلا. في هذه الحلقة المباركة لهذا اليوم السبت الثامن من شهر ربيع الثاني لعام 48/400 للهجرة، الموافق 19 من شهر سبتمبر 2026، ونحن لا نزال يعني نسترجع أصداء كلمة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، التي ألقاها قبل يوم أمس الخميس، والتي جاءت يعني كرد رد قاتل ورد يعني عرى وفضح ذلك المسار السعودي الذي يسير في طريق الكذب والتزوير والبهتان وتسويق الأكاذيب على الشعب اليمني المجاهد الصابر المصابر. وكانت كلمة بحق يعني مهمة وغاية في الأهمية، وأنا أستمع إليها لأكثر من مرة للأمانة، نظرا لأهميتها الكبيرة. وكانت استجابة الشعب اليمني العظيم والمبارك عصر أمس الجمعة كانت دلالة واضحة على تفاعل الشعب وعلى تمسكه بالقيادة الثورية الممثلة بقرين القرآن وعلم الهدى السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله. كان صدى تلك الدعوة التي أطلقها السيد عبد الملك يوم عصر يوم الخميس، وكان ثمرتها ذلك التجاوب الكبير المليوني، سواء في ساحة السبعين في العاصمة صنعاء أو في ساحات بقية المحافظات اليمنية الحرة. مستمعينا الكرام، سنبدأ أولى فقرات هذه الحلقة لنستمع إلى مقطع من ما جاء في كلمة السيد عبد الملك يوم الخميس الماضي في فقرة حلول قرآنية.

0: حلول قرآنية. شعبنا العزيز يمتلك الانتماء الإيماني الراسخ، هو أحفاد الأنصار الذين نصروا الإسلام في بدء الأمر وحملوا الراية الإسلامية. هذا الشعب هو شعب الفتوحات وشعب الأنصار وأحفاد الأنصار والحامل لراية الإسلام، ويحملها في هذا العصر كما حملها الآباء والأجداد فيما مضى. هو شعب تقدس بقدسية هذا الانتماء الإيماني الراسخ، فكيف يسيئون إليه هذه الإساءة ويحاولون أن يوظفوا بهتانا عظيما لا يحترمون فيه قدسية مكة المكرمة، أن يوظفوا قدسيتها في محاولة الخداع للآخرين بالافتراء والبهتان على شعبنا العزيز. هذا إساءة إلى مكة المكرمة، والمفروض بكل المسلمين أن يزجر السعودي عن هذا البهتان، عن هذا التوظيف الدنيء والخسيس الذي لا يحترم فيه قدسية مكة المكرمة عند الشعب اليمني قبل غيره من الشعوب، عند كل الشعوب الإسلامية. فهو يوظف هذا الافتراء والبهتان المسيء إلى مكة المكرمة لخدمة عدوانه الظالم على شعب مسلم يعتدي عليه بغير حق، يحاصره ظلما وعدوانا، يستهدف شعبا مسلما هو من أعظم الشعوب الإسلامية تقديسا للمقدسات، ومن أكثر الشعوب حرصا عليها واستعدادا لحمايتها. نحن كشعب يمني، نفوسنا وأرواحنا وحياتنا وأموالنا وما نملك فداء لمكة المكرمة، فداء للمقدسات الإسلامية بكلها.
1: الحمد لله رب العالمين. لاحظتم من خلال هذه الكلمات التي أخذناها من الكلمة العامة والشاملة لكلمة السيد عبد الملك يوم الخميس الماضي، اليمنيون فعلا هم من أكثر الشعوب العربية والإسلامية تعظيما وتقديسا لكل ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى، من سواء من أنبياء أو من القرآن الكريم أو من الأماكن المقدسة وغير ذلك. الشعب اليمني لا ننسى أن اليمنيين هم أول من كسى الكعبة المشرفة عندما يعني كانت بدون كساء، عندما قامت تبع اليماني بكسوة الكعبة قبل الإسلام وقبل ظهور البعثة وقبل ظهور هذه مظاهر الإسلام، لكن كان اليمنيون يعرفون ويعلمون أن هناك نبي سيظهر في آخر الزمان في منطقة اسمها يثرب وكذا إلى آخره. فكان التبع اليماني وهو أحد الملوك اليمانيين قد زار مكة وزار المدينة وجعل في المدينة من أتباعه اليمانيين من يسكنون في تلك المنطقة إيمانا منه بأن نبي آخر الزمان سيظهر من هذه المنطقة، وهم الأوس والخزرج، هم الأنصار، هم أنصار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الخلاصة أن التبع اليماني هذا هو أول من كسى الكعبة، اليمانيون هم أول من كسى الكعبة المشرفة، ثم يأتي هذا الفاسق المجرم الصهيوني محمد بن سلمان يعري الكعبة ويأخذ من كسوتها الشريفة والمقدسة، ثم يهدي تلك القطعة من كساء الكعبة إلى المجرم، إلى الشيطان جيفري إبستين، ويعطيه تلك القطعة المقدسة من ذلك المكان المقدس ومن ذلك المقام الشريف والعظيم الكعبة المشرفة، ليكون لإبستين دعاسة عندما يضع الإنسان أمام أشقته من خارج دعاسة للأحذي. هذا المجرم الفاسق محمد بن سلمان هو من أهدى كسوة الكعبة واقتلعها من جدار الكعبة لتكون دعاسة لأحذية ذلك المجرم الصهيوني الكبير جيفري إبستين. فمن هو أولى بأن يحاربه المسلمون وأن يقوموا بقتاله. هل هو محمد بن سلمان أم نحن اليمانيون الذين نقدس ونعظم مكة المكرمة كأحد المقدسات السامية والعظيمة في نفوسنا؟ الإجابة واضحة، أن هذا المجرم الفاسق الصهيوني محمد بن سلمان يختلق الأكاذيب ويصم شعب الحكمة والإيمان الذين يدافعون عن المقدسات، يدافعون عن الأقصى الشريف، يدافعون عن دماء المسلمين في كل مكان بكل إخلاص، بكل إيمان، بكل ثبات، غير أن ذلك الفاسق يحاول إلصاق هذه التهم وهذه الأكاذيب وهذا البهتان بشعب الحكمة والإيمان. مستمعينا الكرام، ننتقل وإياكم إلى الفقرة التالية من مسابقة القرآن الكريم التعليمية ورتل القرآن ترتيلا.

0: تفسير آية يقول سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
1: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون. المعنى في هذه الآية: وإن كان ذو عسرة، معسر وفي ذمته رأس المال، فنظرة إلى ميسرة، فينظر حتى الإيسار وتمكنه من القضاء. وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون، فتسقط عن المعسر ما في ذمته أو بعضه. ويقول الله سبحانه: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. المعنى في هذه الآية: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. واتقاؤه هو الإعداد له في هذه الحياة الدنيا بتوبة نصوح وتجنب للمعاصي وعمل صالح. ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، وهم لا يظلمون بزيادة عقاب على ما يستحقون ولا بنقص صالح مما كسبوا. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أسأل الله سبحانه وتعالى أحبة الكرام أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ممن يتدبرون آيات الله، ممن يخلصون في اتباع آيات الله، وما إن يسمعوا كلام الله حتى يتحركوا في واقع عملهم لينطلقوا وفق توجيهات الله. أسأل الله أن يجعلنا كذلك، وأن يجعلنا ممن يستقون علمهم ونور بصائرهم من كتاب الله.
0: قراءة في خطاب السيد القائد.
2: اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد. مستمعين الكرام، لا شك أن كل ما جاء في تفاصيل كلمة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله يوم الخميس الماضي، لا شك أنها كل

ذهب الثروات من تقطيع محاولة تقطيع أوصال الشعب اليمني. يعني توقف السيد عبد الملك عند هذه الجريمة وهذه الفرية وهذه المصيبة العظيمة، توقف عندها بكل اهتمام وبكل تركيز، فقال كان من أبشع بهتانه، يعني بهتان العدو السعودي، كان من أبشع بهتانه وأفظع وأقبح أكاذيبه وافتراءاته، ما هو البهتان العظيم على شعبنا اليمني وعلى قواته المسلحة بالاستهداف لمكة المكرمة، ومع أنها كذبة كبيرة أو كذبة كبرى وقبيحة وشنيعة للغاية وبهتان عظيم مكشوف، لكنه كررها هذه المرة ويسعى لأن تلقى بعض الرواج عند الذين اعتاد منهم أن يتلقفوا منه أكاذيبه بالتبني لها والإدانات عليها، مقابل ماذا؟ مقابل مكاسب وروابط سياسية والمصالح الاقتصادية والمادية. طبعا السيد عبد الملك يعني بيقول انه يعني عدد لنا صور وبشاعة الجرائم المتعددة من السعودية على الشعب اليمني، قال لكن من أبشع بهتانه وأفظع وأقبح أكاذيبه وافتراءاته البهتان العظيم على شعبنا اليمني، عندما أطلق المجرم محمد بن سلمان لعنه الله تلك الفرية والكذبة الكبيرة والبهتان العظيم على شعب اليمن، على القوات المسلحة اليمنية، بأننا كذبا وزورا استهدفنا من؟ مكة المكرمة. طبعا كذبة غير جديدة، طبعا هو استخدم هذه الكذبة في بداية العدوان، في بداية العدوان يعني سوق العدو السعودي أن اليمنيين يستهدفون الكعبة، يستهدفون مكة بالصواريخ، وأن هذا يعني يمس جميع المسلمين في العالم كله، كان يهدف إلى استعطاف ويستجدي تعاطف السذج، من سواء على مستوى الأنظمة أو على مستوى الشعوب أو على مستوى المطبلين الإعلاميين الذين باعوا أنفسهم ب دراهم معدودة من الشيطان الرجيم سلمان وابنه. طبعا هو في السابق، السيد عبد الملك بيقول هو في السابق، يعني العدو السعودي هو في السابق أطلق هذه الكذبة ولم تلقى أي رواج، لأنها معلوم أنها باطلة، كل العقلاء كل الأحرار كل الشرفاء في الأمة العربية والإسلامية، حتى بل أنه هناك من الشرفاء والأحرار في أرض الحجاز في أرض نجد يعني يعرفون ويوقنون ويؤمنون بأن ما أطلقه هذا المجرم محمد بن سلمان عن الشعب اليمني وعن قواته المسلحة بأنهم يستهدفون الكعبة أو مكة المكرمة أن ذلك كلام باطل كلام كاذب، ومن المعلوم بطلانها، يقول السيد عبد الملك كذبة كبيرة مكشوفة مفضوحة لا يمكن أن يتقبلها أي عاقل في لا يمكن أن يتقبلها أي عاقل في العالم الإسلامي، أي إنسان مسلم ينتمي للإسلام بصدق يحترم انتماءه للإسلام لا يمكن أن يقبل على يمن الإيمان الشعب اليمني الذي قال عنه رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وسلم الإيمان يمان والحكمة يمانية. يقول السيد عبد الملك لا يمكن فعلا لأي مسلم في العالم يحترم انتماءه للإسلام أن يقبل على شعب شهد له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله بأنه يمن الإيمان بمثل هذا البهتان السعودي، بمثل هذا البهتان السعودي الذي هو إفك وزور وبهتان عظيم، من سمعه من المسلمين ينبغي له أن يسبح الله وأن يقول سبحانك هذا بهتان عظيم. لاحظوا أن السيد عبد الملك هنا يوضح أن هذه الفرية الكبيرة والجرم الشنيع والبهتان العظيم الذي أطلقه العدو السعودي على شعب الحكمة والإيمان بأنه يستهدف الكعبة أن هذا باطل، وأن أحرار العالم العربي والإسلامي لا يمكن أن يقبل أو أن يصدق مثل هذه الكذبة وهذا البهتان العظيم. وكان يعني من يستمع إلى هذه الكذبة يسبح الله يقول سبحانك هذا بهتان عظيم، كما ورد في سورة النور على لسان صحابي جليل في حادثة الإفك. مستمعين الكرام،
الخروج العظيم يوم أمس في ميدان السبعين كان خروجا عظيما وعمليا وواقعيا يرد على مزاعم وبهتان النظام السعودي المجرم الصهيوني على ما ارتكبه من جريمة إلصاق تهمة محاولة استهداف الكعبة المشرفة من قبل أنصار الله من قبل اليمنيين في صنعاء في اليمن بشكل عام، وكان ردا مزلزلا قويا وشكل صفعة بذلك البيان الذي جاء في ختام مسيرات عصر يوم أمس الجمعة، وكان ردا يعني قاتلا لابن سعود الذي لم يتمكن من زعزعة إيمان وثبات شعب الحكمة والإيمان في مواجهة هذا العدو السعودي الغادر الفاجر الذي يغدر ويفجر في كل مواقفه، وكما هي عادته يتعلم من الرأس أو الشيطان الأكبر أمريكا، يتعلم كما يسوق أمس أنه العدو السعودي يسعى لوساطة لهدنة لمدة أسبوعين مع اليمن، وطبعا تلك كذبة كبيرة أخرى يحاول العدو السعودي من خلالها التقاط أنفاسه وترتيب صفوفه ليرتكب مجازر، ليرتكب اعتداءات، ليخطط هذا التخطيط الشيطاني الكبير، لا سيما بعد وجود أكثر من 200 ضابط استخبارات وضابط جيش من جيش العدو الأمريكي في الرياض يدير له هذا العدوان ويخطط له هذا العدوان، وما على السعودي إلا أن ينفذ كدمية. مستمعينا الكرام، يجب أن نكون واعين، يجب أن نكون ثابتين ومقتنعين ومتيقنين بأن موقفنا هو الموقف الحق الذي لا يتزعزع، هو موقف إيماني عظيم كيف لا، والشعب اليمني بقيادته الثورية والسياسية هو الدولة والشعب الوحيد، الحكومة الدولة الشعب كلهم تكاتفوا في صف واحد لإسناد غزة، لإسناد غزة، لإسناد حزب الله في لبنان، لإسناد المسلمين المستضعفين في كل مكان. كيف لهذا الشعب أن يصدقه أولئك الأغبياء من تلك الأنظمة التي سارعت وبادرت مسرعة إلى العدو السعودي بإدانة اليمن وارتكابه وتصديقها الغبي والأحمق لتلك الادعاءات الباطلة من السعودي. والسيد عبد الملك يحفظه الله تطرق إلى هذه الأنظمة وعبر عنها بأنها تتسارع إلى هذه الدولة الإجرامية الصهيونية السعودية لكسب بعض المصالح عندما تدين اليمن كذبا وزورا وبهتانا من أجل تحقيق بعض المصالح. إذن كما قلت لكم مستمعينا الكرام، يجب أن نكون على وعي كبير وعلى ثقة بالله سبحانه وتعالى، وأن يكون مصدر إلهامنا ومعرفتنا هو القرآن الكريم، يعني ولا سيما أن السيد القائد عبد الملك هو قرين هذا القرآن، هو الترجمان العملي الحقيقي في واقع الأمة للقرآن الكريم. فالحمد لله على هذه النعمة، ونحن في خير ونحن في قوة ونحن في ثبات في طريق الحق بإذن تعالى، ما دام أننا نهتدي بهدي القرآن، نتمسك بولاية الله سبحانه وتعالى وبولاية رسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبولاية أمير المؤمنين الإمام علي وأعلام الهدى وقرناء القرآن، وما زلنا متمسكين بهذا الخط المنهجي الإسلامي في يومنا هذا، ونحن نتمسك بولاية السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله. إذا مستمعينا الكرام، ننتقل وإياكم إلى الفقرة التالية.

0: مسابقة التلاوة ورتل القرآن ترتيلا.
1: اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله. مستمعين الكرام، الآن نحن نستقبل اتصالات الإخوة والأخوات الراغبين في المشاركة في هذه المسابقة لهذا اليوم السبت 8 ربيع الثاني. معنا أول اتصال. ألو،
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله. من معي؟
2: حفظ الله علي محمد أحمد.
1: حفظ الله
2: علي.
1: علي محمد
2: أحمد.
1: أحمد، كم عمرك يا حفظ الله؟
2: 16.
1: كم تحفظ من القرآن؟
2: جزء.
1: طيب، ما أدري، هل تقدر تقرأ لنا ما تيسر من سورة مريم؟
2: لا لا، قد جحلت سورة الانشقاق.
1: الإيش؟
2: سورة الانفطار.
1: الانشقاق.
2: الانفطار.
1: الانفطار.
2: أيوة.
1: طيب طيب، صفحة كم؟
2: صفحة 587.
1: استعد بالله من الشيطان الرجيم وابدأ.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك.
1: فعدلك.
2: فعدلك في أي صورة.
1: مدها مدها مدها يا أحمد يا حفظ الله.
2: أيوة.
1: مدها في أي.
2: في أي صورة ما شاء ركبك.
1: وما شاء ركبك أنا مد واجب. مدها.
2: ما شاء ركبك. كلا بل لا تكذب.
1: غلط. عيد الآية.
2: كلا بل تكذبون بالدين، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم.
1: وإن الفجار جار مش جار. إن الفجار لا إن وإن الفجار.
2: وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين.
1: يوم الدين.
2: يوم الدين. وما هم عنها بغائبين. وما أدراك ما يوم الدين. ثم ما أدراك
1: ثم شها يا حفظ الله. ثم الميم المشددة تضغم تغن تغن. ثم ما أدراك.
2: ثم ما أدراك ما يوم الدين. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا.
1: يا حفظ الله. يوم لا تملك نفس لنفس.
2: يوم لا تملك نفس
1: نفس نفس لنفس.
2: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله.
1: طيب، ما هو الحكم التجويدي في قول الله تعالى في أي؟ في أي ها؟
2: مد جائز منفصل.
1: مد جائز منفصل، أحسنت. طيب، السؤال الثاني. الإنسان ما غرك. الإنسان. الإنسان ها؟
2: اختيار.
1: وضح لي وضح لي عشان نستفيد إحنا والمستمعين.
2: يعني بعد سين.
1: نون هكذا نقول نون بس.
2: نون ساكنة.
1: ها، لازم نقول نون ساكنة، مش أي نون. نون ساكنة بعدها سين. الحكم هنا
2: اختيار.
1: أحسنت. السؤال الأخير. نفس ما. نفس ما.
2: إكرام بغنى.
1: أيوة، توضح للمستمعين عشان نستفيد من معلومتك هذه.
2: تنوين بعده حرف الميم.
1: والميم من حروف
2: إدغام.
1: أي نوع من الإدغام؟
2: أه؟
1: أي نوع من الإدغام؟
2: إدغام بغنى.
1: أحسنت أحسنت يا حفظ الله. حفظ الله، أنت معك بطاقة شخصية ولا لا؟
2: أيوة.
1: طيب، احنا نشتي منك ترسل لنا رسالة على رقم الإذاعة 770-991-991، تكتب فيها اسمك كما هو في بطاقتك الشخصية، وتكتب الرقم التليفون الذي اتصلت منه على الإذاعة. واضح؟
2: واضح.
1: أرجو انك ترسلك قبل ما تنتهي الحلقة الآن، في أمان الله. إذن مستمعينا الكرام استمعنا إلى المتسابق حفظ الله علي محمد أحمد وتلا علينا سورة الانفطار ويعني وجهنا ببعض الملاحظات أثناء التلاوة وسألناها الأسئلة فجاوب إجابات طيبة. أرجو أنه نكون نعتني بالقرآن الكريم بتلاوة القرآن بفهم القرآن على أرقى مستوى لأن ذلك يجعل لنا عونا يكون لنا عونا في مواجهة هذه التحديات وهذه الأحداث التي لا تخفى على الجميع. تلاحظون أن الأعداء سواء السعودي والخليجي وغيرهم الأعداء العرب يعني الذي يفترض أن يكونوا إخوة لنا عونا لنا أصبحوا أعداء لنا. لماذا؟ لأنهم تولوا أمريكا وتولوا إسرائيل وهم يحرصون كل الحرص على مرضاة أمريكا. وكيف يكون مرضاة أمريكا؟ بالعداء للشعب اليمني بالاستغلال الأسوأ للشعب اليمني للشعب كشعب للثروات كثروات كثيرة وممتدة من الله بها علينا. كيف يكون لنا أن نكون قادرين على مواجهة هذه الأخطار والتحديات؟ هو عن طريق القرآن الكريم أن نكون واعين مهتمين بتلاوته مهتمين كثيرا بما يوجه به السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله في خطاباته في توجيهاته في رسائله أن نكون واعين ومستجيبين لله ولرسوله حتى نكون أمة قوية تدافع عن نفسها. والحمد لله أصبحنا رقما بين الشعوب، الشعوب هذه وهذا العالم لا يؤمن إلا بالأقوياء ونحن لله الحمد مصدر قوتنا هو القرآن الكريم، هو انتماؤنا للدين الإسلامي، هو طاعتنا لله ولرسول الله ولولي أمر المسلمين قرناء القرآن أهل بيت رسول الله. إذا مستمعينا الكرام سنخرج وإياكم في فاصل قصير نعود بعده لاستكمال استقبال الاتصالات للإخوة والأخوات الراغبين في مشاركتنا مسابقة القرآن الكريم التعليمية ورتل القرآن ترتيلا.
0: سام اف ام وقفة إعلانية
3: حصريا للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة. جامعة إقرا للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
4: هنا تجد كادرا أكاديميا متخصصا بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقا علميا حديثا يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
3: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب و100 ألف ريال لكليات العلوم الإدارية والإنسانية.
4: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
3: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
4: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
3: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
4: العنوان: صنعاء حي الحصبة بجوار الغرفة التجارية.
3: للتواصل 775-4-0 أو 775-0-4-5 أو 01-2-5-9-9-8-5.
4: جامعة إقرأ لمستقبل أرقى.
5: الجمعيات التعاونية تدير رأس المال الاجتماعي ليصب في مصلحة الفقراء قبل الأغنياء. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
6: توعية جمركية. تقوم مصلحة الضرائب والجمارك بدور وطني مهم في الحفاظ على أمن واستقرار البلد عبر منع دخول السلع التي تهدد أمن واقتصاد الوطن وتضر بحياة المواطنين. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم شريكنا في التنمية والبناء.
7: قل لي ما هو مجال التشخيص الطبي؟
8: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
7: بصف لي المساله عشان افهم.
8: عندك المختبرات الدوليه الحديثه.
7: ما لها؟
8: اولى المختبرات الطبيه في اليمن، الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001، والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه.
7: وما؟
8: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
7: أوهو.
8: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
9: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
10: قول حنلقاهم
11: متواجدين على مدار الأربعة والعشرين ساعة.
10: حيأخرونا؟
11: بالعكس، سوي فحصك وروح.
10: والنتائج؟
11: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
7: أوهو.
11: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة إتقان ومشوار ريادة.
0: سام اف ام، والعود أحمد.
1: مستمعي الكرام، حياكم الله وأهلا ومرحبا بكم إلى القسم الثاني من مسابقة القرآن الكريم التعليمية ورتل القرآن ترتيلا، ونحن في فقرة استقبال الاتصالات للإخوة والأخوات المتسابقين. ومعنا هذا الاتصال. ألو.
12: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله. من معي؟
12: محمد عبد الله حسين.
1: محمد عبد الله، أول مرة تشاركنا يا محمد عبد الله حسين؟
12: أول مرة.
1: كم عمرك؟
12: 40.
1: ما شاء الله. كم تحفظ من القرآن؟
12: يعني متفرقة.
1: طيب، نشي نقرأ من سورة مريم من الثمن الأول من الآية 22 صفحة 306. يا محمد.
12: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فعملت فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا.
1: يا محمد، أنا لي ملاحظة على الراءات. يا مريم كأنك بترققها، فكلي واشربي وقري. الراءات الساكنة وما قبلها يحدد حكمها تفخيما أو ترقيقا. هنا في قوله تعالى قالوا يا مر يا مر
12: يا مريم،
1: أيوة فخم الراء.
12: قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. وما كانت أمك بغيا.
1: أيوة.
12: فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا.
1: ما شاء الله. طيب يا محمد عبد الله حسين، السؤال الأول في قوله تعالى
13: في ما هو حكم الراء في قوله تعالى فريا؟ لقد جئت شيئا فريا.
12: الراء مرققة جاءت مكسورة.
13: انطقها لنا نسمعها.
12: لقد جئت شيئا فريا.
13: أيوة. طيب وما حكم الراء في قوله تعالى فكلي واشربي؟ أول الصفحة.
12: نعم الراء أنا مفتوحة وما قبلها ساكن، إذن أنا تفخيم الراء.
13: تفخيم الراء. السؤال الأخير، إني نذرت. إني نذرت نون مشددة. نون مشددة. ما معنى التشديد هذا؟
12: يعني إظهار الغنب بمقدار حركتين.
13: أيوة كن نظهرها وما نمشيش عليها بسرعة. إني نذرت
12: يعني النون والميم المشددة.
13: أيوة النون والميم المشددتين. يعني ألاحظ على بعض القراء أنه نون مشددة وميم مشددة يقراها كأنها حرف عادي ما الطبيعي، وهذا خطأ. بارك الله فيك يا محمد. عندك بطاقة أكيد، بطاقة شخصية، ترسل لي اسمك كما هو في البطاقة حقك ورقم التلفون الذي اتصلت به من للإذاعة على رقم الإذاعة 77-0-99-1-99-1 أثناء الحلقة يعني قبل ما نكمل. واضح؟ لا
12: يعني الآن.
13: أيوة في أمان الله. إذا مستمعينا الكرام استمعنا إلى المتسابق الأخ محمد عبد الله حسين وتلا علينا مما تيسر من سورة مريم. نواصل استقبال الاتصالات. معنا هذا الاتصال. ألو. غلق الراديو. الذي بيسمعني غلق الراديو واسمعني من التلفون رجاء.
14: تمام غلق الراديو.
13: ألو.
14: أيوة
13: تفضلي.
14: معك سلسبيل عبد الودود متوكل.
13: من؟
14: سلسبيل عبد الودود متوكل.
13: سلسبيل عبد الودود.
14: أيوة
13: عبد الودود المتوكل. كم متوكل. عمرك يا سلسبيل؟
14: 20.
13: كم تحفظي من القرآن يا سلسبيل؟
14: متفرقات.
13: طيب نشي نواصل من سورة مريم من حيث توقف المتسابق الأول. واضح؟
14: تمام.
13: افتحي على صفحة 307.
14: تمام.
13: من الآية 30، قال إني عبد الله.
14: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني.
13: آتانية.

0: فيما دمت حيا وبالرمل
1: ها ها هكذا وهكذا يا سلسبيل يا سلسبيل سلسبيل لا تستعجلي عيد الآية من أولها.
0: قال إني
1: لا لا وبرا من قوله تعالى
0: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا.
1: يا سلسبيل اثبت الياء في ولم يجعلني
0: ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت.
1: خطأ خطأ انتبهي. والسلام علي
0: والسلام علي يوم ولدت ويوم
1: لا لا لا يوم ولدت الواو فوقها ضمة الواو فوقها ضمة كيف ننطقها؟ والسلام علي يوم ولدت
0: والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون.
1: لا لا توقفيش لا توقفيش ذلك عيسى ابن مريم توقفي هنا قول الحق الذي فيه يمترون لا توقفيش عيد الآية ذلك
0: ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون.
1: أيوة.
0: ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا إنما يقول له كن فيكون.
1: يا سلسبيل ما معنى شوفي عندك المصحف مفتوح ما كان لله أن يتخذ من ولد كلمة ولد فوقها ميم صغيرة صح ولا لا؟
0: أيوه تمام.
1: ما معنى هذه العلامة؟
0: مد لازم. أنا عندي
1: لا خطأ مشو مد لازم وقف وقف لازم.
0: صح صح وقف لازم.
1: يعني ما معنى أنه نوقف عندها الأفضل حتى لا يحصل يعني سوء فهم حتى لا يحصل سوء فهم عيديها ووقفيك على كلمة ولد.
0: تمام. ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم.
1: صدق الله العظيم. سلسبيل السؤال الأول من خلال هذه الآيات الكريمات أسألك في التجويد وجعلني مباركا أين مباركا أين ما هو الحكم التجويدي؟
0: إظهار
1: إظهار. وضحي للمستمعين عشان نستفيد من المعلومة.
0: تنوين بعدها الهمز.
1: أيوة. طيب كلمة كنت كنت هنا فيها حكم تجويدي
0: إخفاء.
1: وضحي.
0: نون ساكنة بعدها حرف التاء.
1: أحسنتي. السؤال الأخير وبرا بوالدتي
0: هنا إدغام
1: وبرا بوالدتي انتبهي خطأ الإجابة وبرا بوالدتي هنا تنوين انتبهي وبرا بوالدتي تنوين بعده باء
0: إدغام
1: لا وبرا
0: إقلاب إقلاب
1: أيوة انتبهي إقلاب قلبنا النون أو التنوين الساكنة قلبنا التنوين إلى حرف الميم أيوة إلى ميم وبرا بوالدتي. طيب أحسنتي إجاباتك صحيحة يا سلسبيل وأرجو أن تبذلي المزيد من الجهد لنرتقي بمستوانا واضح؟
0: تمام.
1: معك بطاقة يا سلسبيل؟
0: لا بطاقة الوالد.
1: طيب اسمعي ارسلي رسالة لرقم الإذاعة 770-991-991 اكتبي أنا المتسابقة سلسبيل ارسلوا الجائزة باسم والدي ويكون اسم والدك مطابق للبطاقة الشخصية حقه مع رقم التلفون الذي اتصلتي منه واضح؟
0: واضح.
1: ارسليها الآن قبل ما نكمل البرنامج واضح؟
0: شكرا.
1: يلا في أمان الله. إذا مستمعينا الكرام أنهينا فقرة استقبال الاتصالات ننتقل وإياكم إلى الفقرة التالية.

0: نتائج المسابقة.
1: اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله المستمعين الكرام. في نتائج المسابقة حصل على المرتبة الأولى المتسابق محمد عبد الله حسين، وفاز بجائزة مالية قدرها 10,000 ريال. المتسابقة الثانية وحازت على المرتبة الثانية سلسبيل عبد الودود المتوكل، فازت معنا أيضا بجائزة مالية قدرها 8,000 ريال. المتسابق الثالث حفظ الله علي محمد أحمد، فاز معنا بجائزة قدرها 6,000 ريال. إذن هذه جوائز هذه الحلقة. البيانات قد وصلت، ما لم يتبقى إلا المتسابقة الأخيرة لم ترسل بياناتها. مستمعينا الكرام، نكون بهذا قد وصلنا بكم إلى نهاية هذه الحلقة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وأن يجعلنا من أهله وخاصته الذين هم أهل القرآن، الذين يعتنون بالقرآن ويجعلون له النصيب الأوفر من نشاطهم اليومي في كل يوم، في الصباح، في المساء، في الليل، في قبل الفجر، في كل الأوقات، أن يجعل لنا نصيبا من كتابه العظيم نقرأه بوعي وبفهم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ السيد المولى عبد الملك بدر الدين الحوثي بحفظه، وأن يجعلنا له سامعين مطيعين وفي رضاه ساعين، وإليه وإلى رسوله بذلك متقربين. كذلك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ المجاهدين بحفظه المانع من كل سوء، من كل مكر، من كل اعتداء من قبل الأعداء الصهاينة والمنافقين آل سعود وغيرهم. نسأل الله أن يحفظهم بحفظه في اليمن وفي فلسطين وفي لبنان وفي العراق وفي إيران وفي كل مكان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم شهداءنا، وأن يشفي بعاجل شفائه جرحانا، وأن يعافي مرضانا، وأن يعجل بعاجل فرجه عن أسرانا، إنه هو السميع العليم. تقبلوا تحياتي وتحيات طاقم العمل ومخرج الحلقة المهندس وليد خالد الأكوع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي جده القاضي العلامة عبد الملك الأكوع، الذي بحمد الله يعني خرج من العناية المركزة في هذا اليوم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن عليه بالصحة والعافية. دمتم في رعاية الله، أترككم مع القرآن، في أمان الله.

0: مسابقة القرآن الكريم التعليمية، ورتل القرآن ترتيلا.
1: ثم أن تكون مسألة التلاوة للقرآن الكريم قراءة أو سماعا لتلاوته مسألة أساسية في حياة الإنسان، بحيث تكون من اهتماماته اليومية أن يحرص أن لا يفوته يوم واحد لا يقرأ فيه القرآن أو يسمع فيه تلاوة القرآن بإصغاء وبإقبال. هذه مسألة مهمة جدا، الإنسان بحاجة إليها.
0: ورتل القرآن ترتيلا. نتعلم تلاوة القرآن الكريم وأحكامه التجويدية، نتدبر آياته ونمعن في فهم معانيه. ورتل القرآن ترتيلا مسابقة تعليمية نعزز من خلالها ارتباطنا كشعب وأمة مسلمة بالقرآن الكريم، ونعتمده منهج حياة.

0: بسام اف ام وقفة إعلانية.
1: صحتك في وعيك.
2: أخي المواطن، وجود إطارات السيارات داخل المنازل أو حولها أو تكدسها في الأحياء السكنية يجعلها بؤرة لتوالد البعوض الناقل للملاريا وحمى الضنك. ويجب التخلص منها بالطرق السليمة. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
3: حملة التحصيل بإحسان التوعوية. أخي المكلف، أعلم أن آخر موعد لتقديم إقرارك عن ضريبة الأرباح التجارية والصناعية هو 30 أبريل من كل سنة عن السنة الضريبية السابقة، فبادر إلى تقديم إقرارك إلى الإدارة الضريبية قبل هذا الموعد حتى لا تتعرض للغرامات القانونية. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 80033 أو 800-1313. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
4: لأنك مميز، سبق فون تحتفل معك بذكرى اشتراكك وأول مكالمة لك، وتعطيك مكالمات مجانية ضمن شبكة سبق فون لمدة 24 ساعة. تكلم على راحتك مع اللي تحب. سبق فون، تفرح معك بكل لحظة. للتفاصيل أرسل كلمة مميز إلى 211 مجانا.
5: سبق فون، أصالة وتواصل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
0: سام اف ام، والعود احمد.

0: الخامسة عصرا في استديوهات إذاعة سام اف ام من صنعاء، موعد نشرة الأخبار، والبداية بالعناوين. وزارة الخارجية تؤكد حق اليمن المشروع في الرد على أي نشاط سعودي داعشي يستهدف أمنه واستقراره. استشهاد 6 فلسطينيين بينهم نجل مدير صحة غزة جراء غارات للعدو الإسرائيلي على القطاع. العدو الإسرائيلي يواصل اعتداءاته على جنوب لبنان بغارات وتفجيرات. مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم عامرة بالصلاة على محمد وعلى آل محمد. كانت تلكم أبرز عناوين النشرة، وإليكم التفاصيل من إذاعة سام اف ام، أستهلها بسم الله الرحمن الرحيم. أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن الأعمال الإجرامية الداعشية التي اتجه النظام السعودي إلى ممارستها في اليمن توجب على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته حيال ذلك. وأوضحت الوزارة في بيان صادر عنها اليوم أن هذه الأعمال تعيد إلى الذاكرة ما قام به النظام السعودي خلال الفترة الماضية في عدد من دول المنطقة، وفي مقدمتها اليمن والعراق وسوريا وغيرها. وأكدت وزارة الخارجية أن اليمن يمتلك الحق المشروع في الرد على أي نشاط سعودي داعشي يستهدف أمنه واستقراره، وسيتخذ التدابير اللازمة حيال ذلك. واختتمت وزارة الخارجية بيانها بالتأكيد على أن حالة الضجيج التي تظهر بعد أي رد يمني مشروع من قبل بعض الأنظمة تشكل غطاء وشرعنة لأنشطة العدو السعودي الداعشية. تستمر تطورات الملاحة في باب المندب في فرض حضورها ضمن معادلات الأمن البحري، ومع عبور أكثر من 145 سفينة تجارية خلال الأيام الماضية وفقا لوزارة النقل اليمنية. يضعنا الزميل حمود محمد شرف في صورة المشهد الميداني واستراتيجية التأمين من قلب المضيق وجزيرة ميون.
1: هذا هو البحر العربي، وهذا هو البحر الأحمر، وهنا باب المندب، وهناك جزيرة ميون التي تتوسط مياه هذا المضيق، أحد أهم المضائق في العالم. على متن طقم تابع للقوات المسلحة اليمنية تقدمنا نحو واحدة من أهم العقد البحرية في العالم، حيث تتقاطع الجغرافيا مع الاستراتيجية، إلى باب المندب، الشريان البحري الذي تمر عبره طرق التجارة والطاقة من المحيط الهندي إلى البحر الأحمر وقناة السويس. أما صغر مساحة جزيرة ميون التي تتوسط مياهها فهو ما يجعلها كبيرة الأهمية، وسيطرة القوات المسلحة اليمنية على هذه المنطقة تجعل الساحل اليمني جزءا من معادلة الأمن البحري الإقليمية والدولية. الملاحة في باب المندب آمنة أمام مختلف السفن والشركات، عبارة أعلنتها صنعاء، وهذا ما وثقته عدستنا فعليا، لكن مع استثنائها سفن السعودية حتى توقف الأخيرة عدوانها على اليمن وترفع حصارها عنه، وهو ما جدد التأكيد عليه أيضا مقاتلو القوات المسلحة اليمنية المرابطون في باب المندب.
2: ونحن نعاهد الله، نعاهد رسولنا، نعاهد السيد المولى أننا سنبقى ثابتين في هذه الأماكن ولن نتزحزح،
3: ونقول للعالم بأسره المضيق آمن بأماننا إلا باستثناء ما أكد عليه القيادة السياسية في صنعاء،
4: ولن تمر أي سفينة من سفنكم إلا بأمر القوات اليمنية.
1: أكثر من 145 سفينة تجارية عبرت مضيق باب المندب خلال الأيام القليلة الماضية بحسب ما أعلنه مصدر في وزارة النقل اليمنية، ما يؤكد استمرار حركة الملاحة الدولية لتبقى سيطرة القوات المسلحة اليمنية على المضيق وجزيرة ميون تطورا يعيد رسم معادلات الساحل الغربي ويضع اليمن في موقع أكثر حضورا في حسابات الأمن البحري والنفوذ الإقليمي والدولي.
5: هذه هي بوابة باب المندب، وهذا كالجبل المطل على باب المندب بالكامل، المخنق حق باب المندب. افتح لها يا مؤمن يدخلوا يكيفوا.
6: يلا بسم الله، توكلنا على الله.
1: من مضيق باب المندب في الجنوب الغربي للجزيرة العربية، حمود محمد شرف، إذاعة سام اف ام.
0: أفادت وكالة فرانس بريس قبل قليل عن اشتعال خزان وقود تابع لشركة أرامكو قرب مطار الرياض نتيجة هجوم يمني. ووفق الوكالة أتى ذلك بعدما شهد مطار الملك خالد الدولي في الرياض اضطرابا كبيرا في حركة الرحلات مع تسجيل تأخيرات طويلة وإلغاء عدد منها. ونقل موقع فلايت ريدر أن مطار الملك خالد أدرج ضمن مؤشر أقصى درجات الاضطراب بعد اضطرابات كبيرة تمثلت في تأخير عدة رحلات وإلغائها بعد رصد تصاعد دخان قرب المطار. وفي الشأن الفلسطيني، استشهد الشاب بصير منير البرش نجل مدير عام وزارة الصحة في قطاع غزة الدكتور منير البرش إثر غارة للعدو الإسرائيلي استهدفت منطقة غربي مخيم جباليا شمالي القطاع وأدت إلى إصابة آخرين. ويأتي استشهاد البرش بالتزامن مع استمرار خروقات العدو الإسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار وفي إطار سلسلة استهدافات شهدها القطاع منذ صباح هذا اليوم أسفرت عن استشهاد 6 فلسطينيين وإصابة آخرين. وإلى الضفة المحتلة، حيث نفذ مستوطنون صهاينة صباح هذا اليوم سلسلة اعتداءات شملت إحراق غرفة زراعية وكتابة شعارات تحرض على قتل الفلسطينيين شرق يطا واستهداف خط المياه الرئيسي لقرية الدقيقة جنوب الخليل، ما أدى لانقطاع المياه إضافة إلى محاصرة منزل مواطن في خربة المراجم جنوب نابلس. وفي لبنان، شن طيران العدو الإسرائيلي اليوم غارتين على أطراف بلدة ميفدون جنوب لبنان بالتزامن مع تفجيرات وقصف مدفعي وعمليات تجريف لمنازل المواطنين في عدد من البلدات الجنوبية. وأفادت مصادر لبنانية بتنفيذ العدو الإسرائيلي 3 تفجيرات صباحا في بلدة المنصوري بالتزامن مع إحراق منازل في بيوت السياد، فيما نفذ تفجيرين في بلدة ميس الجبل وأطراف طلوسة وقصف مدفعي على وادي زبقين والنبطية الفوقة. مستمعينا الكرام، هذه الأنباء تأتيكم من إذاعة سام اف ام. وهذا الخبر، حيث أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن الأمن المستدام في الشرق الأوسط لا يمكن فرضه من الخارج، مشددا على ضرورة أن تتولى دول المنطقة مناقشة أمنها واستقرارها دون تدخل أجنبي. وأشار عراقجي في تصريح له اليوم إلى أن عقود التدخل والحروب أثبتت أن التدخل العسكري لا يحقق الأمن، مستشهدا بما يجري في غزة ولبنان، ومؤكدا على أن الحل يمكن في احترام أو على أن الحل يكمن في احترام السيادة الوطنية والانتقال من العسكرة إلى التنمية وحماية المدنيين. وفي الشأن المحلي، سجلت محطات مركز رصد ودراسة الزلازل والبراكين اليوم هزة أرضية جنوب منطقة الملاح بمحافظة لحج. وأوضح رئيس المركز المهندس محمد الحوثي أن الهزة سجلت عند الساعة 4:22 فجرا جنوب الملاح بمحافظة لحج، وعلى عمق 12 كيلومترا، بلغت قوتها 2.2 درجة على مقياس ريختر. نظمت وزارة الصحة والبيئة والوحدات التابعة لها اليوم فعالية خطابية بالعيد 12 لثورة 21 سبتمبر المباركة. وفي الفعالية أكد وزير الصحة والبيئة الدكتور علي شيبان أن ثورة 21 سبتمبر تمثل امتدادا وتصحيحا لبقية الثورات، وتؤكد سيادة اليمن والخروج من الوصاية، مشيرا إلى أنها أسقطت الوصاية الخارجية وأعادت لليمن عزته وهيبته ودوره في المنطقة، وأسهمت في بناء جيش قوي بعقيدة إيمانية وهوية يمنية راسخة. ولفت الدكتور شيبان إلى فشل مؤامرات الأعداء أمام صمود الشعب وتماسك جبهته الداخلية، مؤكدا أن الثورة تواصل طريقها بمزيد من الإنجازات، وفي مقدمتها مواقف اليمن في مناصرة الشعب الفلسطيني. وبارك وزير الصحة والبيئة انتصارات القوات المسلحة اليمنية بدحر تحشيدات العدو السعودي من مديريات الساحل الغربي، وكذلك بارك العمليات والضربات على قواعد ومطارات العدو السعودي في عمق أراضيه، مستهجنا الادعاءات السعودية بشأن وجود خطر يستهدف مكة المكرمة من الأراضي اليمنية، ومعتبرا أن التضليل الإعلامي يهدف إلى تزييف الحقائق وتبرير استمرار العدوان والحصار. بدوره اعتبر نائب رئيس الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية الدكتور عبد الله الشريف ثورة 21 سبتمبر ثورة شعبية تحررية أعادت للشعب اليمني سيادته وكرامته واستقلالية قراره، مشيرا إلى أنها أفشلت مؤامرة تفتيت اليمن وكشفت المشاريع الخارجية الساعية إلى الهيمنة والوصاية عليه. من جانبه أكد أمين عام الأكاديمية العليا لتعليم القرآن الكريم وعلومه العز راجح أن ثورة 21 سبتمبر جاءت تعبيرا عن إرادة الشعب في التحرر من الوصاية والتبعية، وكانت نتيجة تراكمات من القهر والفساد والظلم والاستغلال والحرمان، مؤكدا التمسك بمبادئها وترجمة أهدافها بما يلبي تطلعات اليوم.

وبهذه المناسبة رفعت وزارتا الخدمة المدنية والتطوير الإداري والإعلام أحر التهاني وأطيب التبريكات لقائد الثورة يحفظه الله، وإلى رئيس وأعضاء المجلس السياسي الأعلى ورئيس وأعضاء حكومة التغيير والبناء وكافة أبناء الشعب اليمني ومنتسبي القوات المسلحة والأمن المرابطين في مواقع الشرف والبطولة. مستمعينا الكرام، كان ذلك هو الخبر الأخير في هذه النشرة. أعود فأذكر بأبرز العناوين. وزارة الخارجية تؤكد حق اليمن المشروع في الرد على أي نشاط سعودي داعشي يستهدف أمنه واستقراره. استشهاد 6 فلسطينيين بينهم نجل مدير صحة غزة جراء غارات للعدو الإسرائيلي على قطاع غزة. العدو الإسرائيلي يواصل اعتداءاته على جنوب لبنان بغارات وتفجيرات. من إذاعة سام اف ام قدمنا لحضراتكم نشرة مفصلة بأهم وآخر الأنباء. تقبلوا تحيات التحرير الإخباري محمد الروحاني، ومن التنفيذ المهندس وليد الأكوع. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: سام اف ام تقدم
1: ذاكرة العدوان والانتصار.
2: التاسع عشر من سبتمبر ايلول، ترصد ذاكرة العدوان والانتصار احداث هذا التاريخ في الاعوام 2015 و2016 و2017 و2018 و2019 و2020 و2021 و2022 و2023 و2024 و2025. ذاكرة العدوان في مثل هذا اليوم من العام 2015، استهدف العدوان حي الفليح ومعمر بصنعاء القديمة ما أدى إلى استشهاد 25 مواطن وإصابة أكثر من 70 وتهدم المنازل على رؤوس ساكنيها في صنعاء القديمة، واستهدف بعدة غارات منازل المواطنين وممتلكاتهم في أحياء الحصبة والجراف وشارع مأرب ما أدى إلى استشهاد 10 مواطنين وأصيب أكثر من 50 وتهدمت منازل ومحلات تجارية وممتلكات عامة وخاصة، كما شن غارتان على جسر حضر السهمان بمديرية جحانة في محافظة صنعاء ودمره بالكامل. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015، استهدف طيران العدوان بعدة غارات منزل المواطن محمد عبد الله في منطقة عسايا بمديرية مجز ما أدى إلى استشهاد جميع أفراد أسرته المكونة من 10 أفراد باستثناء طفلة أصيبت بجروح بليغة، كما استهدف الطيران بغارة الملعب الرياضي بمدينة البيضاء وغارة أخرى على الجبل المطل على قرية العقلة في الصومعة، واستهدف بغارتين منطقة الشاذبي بجبل المحراب المطل على قرية صباح بمديرية ذي ناعم، واستهدف مناطق خلف السجن المركزي بمدينة البيضاء. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015، شن العدوان 5 غارات على تجمعات النازحين في صرواح، وشن سلسلة غارات على إدارة الأمن بمديرية حريب ما أسفر عن سقوط جرحى، وشن عدة غارات على مناطق الجفينة والفاو جنوبي مدينة مأرب. وفي مثل هذا اليوم من العام 2015، شن طيران العدوان وحلفائه عدة غارات مستهدفا جسر زحام الواقع بمديرية الرجم ما أدى إلى تدميره كليا وتسبب بقطع حركة المواصلات في الطريق التي تربط بين محافظة المحويت بالعاصمة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، شن العدوان 11 غارة على مبنى الأمن القومي والتلال المحيطة به في منطقة صرف شمال شرق العاصمة، وغارتين على معسكر الخرافي، وثلاث غارات على مديرية همدان بضواحي العاصمة، كما شن 4 غارات على منطقة نقيل يسلح جنوبي العاصمة، وأربع على منطقة الأزرقين، وثلاث على جبل نقم، وأربع غارات على معسكر ضبوة بسنحان. وفي مثل هذا اليوم من العام 2016، شن العدوان عدة غارات على جسر رعافة بمديرية مجز أسفر عن تدميره كليا وإلحاق أضرار في المزارع والأراضي المجاورة، كما ألقى عشرات القنابل العنقودية على قرى وأحياء سكنية في تلك المديريات وخلف عدة شهداء وجرحى وأضرار مادية كبيرة في مساكن المواطنين، كما استشهدت امرأة وجرح 5 بإحدى الغارات في منطقة الحجلة بمديرية رازح في صعدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، استشهد 18 صياد ونجا واحد من أبناء قرية الكدحة في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة جراء استهداف بارجات العدوان لقاربهم في عرض البحر الأحمر، كما استشهد مواطنين وتم تدمير جرافة تابعة لهم بعدة غارات لطيران العدوان على مديرية الدريهمي، كما شن غارة على الكلية البحرية وغارة على التحيتة في الحديدة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018، دمر طيران العدوان بغارتين منزل مواطن في الحجلة برازح، واستهدف بقصف صاروخي ومدفع مناطق متعددة في المديرية ومنبه ومنازل مواطنين، كما شن 5 غارات إحداها على منزل مواطن في منطقة آل مغرم بباقم، وأربع على مديرية شداء، كما شن 8 غارات على جبل تويلق في جيزان، وأربع على مجازة في عسير المحتلة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019، شن طيران العدوان 3 غارات على مديرية باقم بصعدة ما أدى لوقوع خسائر في الممتلكات العامة والخاصة.
3: منذ بداية العدوان على بلدي كل يوم في العام هناك ذكرى لمظالم، لمجازر، لأحداث، لدمار، لخراب من العدوان الأمريكي السعودي على بلدي كل يوم، كل السنة، كل يوم منها هناك مجموعة مجازر، أحداث، تدمير، اعتداءات ظالمة. العدو قصف في بلدنا كل شيء، دمر مختلف الأشياء.
2: وفي مثل هذا اليوم من العام 2020،
4: استهدف طيران العدوان مديرية الظاهر في صعدة، وشن غارة على مديرية حرض بحجة، كما شن 21 غارة على مديريات رحبة ومدغل ومجزر وصرواح، واستهدف بغارتين سوق الثالوث في مديرية خبوش شعب في الجوف. وخلفت الغارات أضرارا واسعة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 ارتكبت قوى العدوان 416 خرقا في جبهات الحديدة، من بينها استحداث تحصينات قتالية في الجبلية وحيس، ومحاولة تسلل في حيس، و44 غارة لطيران تجسسي على حيس والفازة والجاح، وتحليق 29 طائرة تجسسية في أجواء الخمسين وحيس والفازة والجبلية والدريهم والتحيتاء، ومن بين الخروقات 83 خرقا بقصف صاروخي ومدفعي، و284 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2021 أصيب 3 مواطنين بقصف مدفعي سعودي على منطقة آل الشيخ في مديرية منبه الحدودية، فيما شن طيران العدوان غارة على مديرية الظاهر في محافظة صعدة، وشن 5 غارات على مديرية ماهلية، وغارة على مديرية سرواح في محافظة مارب، وشن غارة على مديرية ناطع بمحافظة البيضاء. وأدت الغارات لوقوع أضرار بالغة في الممتلكات العامة والخاصة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2022 ارتكبت قوى العدوان 74 خرقا في الحديدة، من بينها هجمات طائرات تجسسية على الجبلية وحيس، و17 خرقا بقصف مدفعي، و45 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2023 ارتكبت قوى العدوان 75 خرقا في الساحل الغربي، من بينها 6 ضربات للطيران التجسسي المقاتل، و15 خرقا بالقصف المدفعي، و57 خرقا بالأعيرة النارية المختلفة في خروق متواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار. وفي مثل هذا اليوم من العام 2025 أصيب 3 أطفال بانفجار جسم من مخلفات العدوان في منطقة آل الشيخ بمديرية منبه الحدودية في محافظة صعدة. ذاكرة الانتصار في مثل هذا اليوم من العام 2016 دكت مدفعية الجيش واللجان الشعبية تجمعات المنافقين في أطراف مديرية ذوباب، وخلفوا خسائر في صفوف وآليات المنافقين، كما استهدفت القوة الصاروخية بصلية صواريخ كاتيوشا وقذائف تجمعات المنافقين بإدارة الأمن والمجمع الحكومي في الحزم، وأصابت أهدافها وأوقعت قتلى وجرحى في صفوف الخونة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2017 صد الأبطال المجاهدين محاولة تسلل العدوان باتجاه منطقة الظهرة في البيضاء، وكبدوهم عدد من القتلى والجرحى وأجبروهم على التراجع، كما أطلقت القوة الصاروخية الصاروخ باليستي من طراز قاهر 2M على تحشيدات العدوان وعناصر قيادية تم تحشيدهم مؤخرا في الحزم في تلك الأيام، مصحوبة بعتاد ضخم منوع أصاب الصاروخ هدفه بدقة وخلف عدد كبير من القتلى والجرحى وتدمير في العتاد العسكري. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 نفذ سلاح الجو المسير هجوما جويا بطائرة قاصف واحد على تجمعات الغزاة والمرتزقة شمال الخوخة، كما دكت المدفعية تحصينات ومواقع المرتزقة في الضيق بمنطقة المخدرة وأوقعت 7 قتلى وجرحى، وتم استهداف تجمعات العدو في معسكر ماس بالجدعان بصلية صواريخ كاتيوشا وحققت إصابات، كما كانت القوة الصاروخية قد استهدفت تجمعاتهم في بوابة صلب بحريب نهم وأوقعت قتلى وجرحى في صفوفهم. وفي مثل هذا اليوم من العام 2018 دمر المجاهدون عدد من آليات العدوان في الساحل الغربي بعبوات ناسفة وسقط قتلى وجرحى منهم، فيما نفذ الأبطال عملية هجومية نوعية على أحد مواقع العدو في منطقة الجبلية بالساحل، واستهدفت القوة الصاروخية معسكر مستحدث للجيش السعودي بصاروخ باليستي من طراز بدر 1 شرق جيزان المحتلة أصاب هدفه وخلف خسائر فادحة. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 أفشل المجاهدون محاولة زحف واسعة للعدوان والمرتزقة على مواقع المجاهدين قبالة منفذ علب، وكبدوه مع المنافقين خسائر فادحة بالعديد والعتاد، وكسروا زحفا واسعا قبالة أبواب الحديد، نكلوا خلاله بالعدو والمرتزقة، ودمروا آلية لهم في مجازة، وسقط من كان على متنها قتلى وجرحى. وفي مثل هذا اليوم من العام 2019 دمر المجاهدون آلية محملة بالمنافقين بعبوة ناسفة في صحراء الأجاشر وقتل من فيها، كما قتل 5 مرتزقة بعمليات قنص استهدفتهم جنوب حرض، فيما تم تدمير آلية تابعة للمرتزقة بعبوة ناسفة جنوب حيران وقتل من كان على متنها. يوم من أيام العدوان الأمريكي السعودي على اليمن لن ينساه اليمنيون وللأجيال القادمة،
2: رصدته ذاكرة العدوان والانتصار. غدا يوم آخر ترصده الذاكرة. إلى اللقاء.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء تقدم
3: قرآنيون.
2: قرآنيون،
4: يجب أن نرجع للقرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

0: القرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آل الطاهرين. السلام عليكم أيها الأخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا. تحدثنا حول نقاط كثيرة حول ثورة 21 سبتمبر، الآن سنجهز 4 حلقات أو أكثر أو أقل حول ماذا لو لم تقم ثورة 21 سبتمبر. قبل ما نتحدث حول هذا الموضوع، خلونا أول شيء ننطلق من القرآن الكريم. الله سبحانه وتعالى بيقول لنا في القرآن الكريم: اذكروا إذا أنتم قليل مستضعفون تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات. اذكروا إذا أنتم، هذا استراتيجية قرآنية، مقارنة الماضي بالحاضر تحافظ على الإنجازات. شعبنا قام بأعظم ثورة في التاريخ المعاصر، وهي ثورة 21 من سبتمبر، ويكفي من عظمتها أنها أهلت الشعب اليمني والجيش اليمني لأعظم المواقف، الدفاع عن أبناء غزة وعن القضية الفلسطينية، مواجهة أوسخ من على وجه الأرض الأمريكي والإسرائيلي. نشي نعمل مقارنات بين الماضي والحاضر، كيف كان الواقع وكيف أصبح، وعنبدأ كالعادة بالجانب العسكري، باعتبار الجانب العسكري هو أساسي في التغيير. كيف كان الواقع قبل 11 سبتمبر؟ لو نرجع للماضي لا بأس من عقود، كان اليمن يمنين: جمهورية اليمن الشعبية الديمقراطية الذي هي جنوب اليمن، والجمهورية العربية اليمنية الذي هي شمال اليمن. الجنوب كان ضمن المعسكر الاشتراكي، والشمال كان ضمن المعسكر الرأسمالي. انهار المنظومة الاشتراكية وأمريكا أوعزت للمعسكر الرأسمالي الانقضاض على التركة الرجل المريض، الاتحاد السوفيتي كان بيسموها الرجل المريض. اليمن الشمالي انقض على الجنوبي في عدة معارك في السبعينات، في أحداث الجبهة الثمانينات التسعينات، توجد بحرب صيف 94، وفي صيف 94 حصل انتصار عسكري، ولكن حصل تمزق اجتماعي. بمعنى الجيش اليمني كان كيان وظيفي سابقا أيام عفاش، كيان وظيفي الخدمة الأمريكية في الداخل والخارج. و هذا الجيش ككيان وظيفي، هذا اعترف عليه عبد الله صالح، شفتوه مقابلة مع أحمد منصور، قال والله أنا عندي أصبح جيش أستعرض به وللعروض العسكرية والحفاظ على الكرسي وأي تمرد داخلي أجمعه. هكذا هو بيوظف أي شيء وظيفة الجيش اليمني. فكان الجيش يستهدف ويستهدف به لخدمة المشاريع الأمريكية. أولا استهدف جنوب اليمن، وتوجد بحرب صيف 94، وبدأ التمزق الاجتماعي والانهيار حتى للمعسكرات وغيره، بعد أن نتيجة مثل هذا الغلطة التاريخية أبناء جنوب اليمن بدأوا يعتبروا الشمال محتلين. أيضا أرسل علي عبد الله صالح آلاف المقاتلين، باعترافه يعني أنه تلقى التعليمات من الأمريكيين بأن يرسل الإخوان المسلمين للقتال إلى أفغانستان، وتم إرسال عشرات الآلاف، وطبعا عادوا وتم دمجهم فيما يسمى بالفرقة الأولى مدرع داخل الجيش اليمني، وأصبحوا جيش داخل الجيش. فعندما أرسل إلى أفغانستان أيضا كانت لخدمة المشاريع الأمريكية، وأرسل أيضا مجموعة من الألويين للقتال مع صدام حسين ضد الثورة الإسلامية في إيران. بمعنى الجيش اليمني كان كيان وظيفي أيام عفاش لخدمة المشاريع الأمريكية. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء وبعض، ومن يتولهم منكم فإنه منهم. استمر الاستهداف للمؤسسة العسكرية، وفي 2001 بيقول جلال الرويشان، وهم الرجالات الدولة السابقين واللاحقين المحترمين، قال انهار تماسك الدولة في مواجهة التدخلات الأمريكية، وبدأ الأمريكي يتدخل بطريقة غريبة. يعني علي عبد الله صالح وضح في مقابلة مع قناة الجزيرة تقريبا، المقابل ذاك الصحفي الملعون ذاك اللي اسمه أحمد منصور، صحفي في قناة الجزيرة فيه لآمة، علي عبد الله صالح بيقول لهذا الصحفي، قال وصلت البوارج إلينا وقال لها كنت عارفين؟ قال ما عرفت إلا وجدها عندنا وبيطلبوا الإذن، أذننا لهم. فبدأوا يدخلوا بطريقة عجيبة حتى للمطارات، دخلوا في إحداث السفينة كول، أنزلوا إنزال حتى يقال جوي وإبرار بحري يعني، وبدأوا يشتوا يسيطروا على عدن، وما بدأت تتحرك الدولة إلا بعد مدري كم يعني، يشتوا يستفسروا إيش به إيش اللي حاصل. فبدأت تدخلات في 2004، في 2004 يا أخوة، دخل السفير الأمريكي لمخازن السلاح التابع لوزارة الدفاع، وبدأ يسأل عن الدفاعات الجوية. لاحظوا كيف قد بيرتبوا لعملية احتلال اليمن. الأمريكي بطبيعة قبل ما يدخل البلاد يبدأ يضرب مقومات القوة فيها، بدأ يبحث عن أسلحة الدفاع الجوي، صواريخ ستريلا. شفتوا المقطع حق وثائقي الحرب على السلاح؟ هذا من أعظم الوثائق، من أعظم الأفلام الوثائقية يعني، فيلم وثائقي مستفز، أدلته واضحة قاطعة بينة ما أحد يستطيع يشكك فيها. بيقول السفير الأمريكي قال لين الدفاعات الجوية؟ قالوا لها هيدا العفافيش، خبرت عفاش وعلي محسن، قالوا هيدا، وقالوا لها ما عليك احنا ننهيها، احنا نقضي عليها. رغم انه قالوا عن انهيها نقضي عليها، السفير الأمريكي ما رضي يقتنع، قال ممكن اشوف عملية التدمير، يشي يشوف بعينه عملية التدمير. وفعلا ارسل ثنتين امريكيات وبحضور عمار عفاش الملعون هذا الذي الان ماسك جهاز استخباراتي، مدري اسمه جهاز استخباراتي الآن في الساحل الغربي مع طارق عفاش. الآن ايش اللي بيحصل يعني؟ جلسين هذول الثنتين واشرفين على تدمير صواريخ ستريلا دفاع جوي يمنية. لاحظوا كيف كانوا العفافيش في قمة النذالة، في قمة الخبث واللآمة والبيع للسيادة والدين والوطن، وأكثر ناس يتشدقوا بالوطني والأعلام هم ذولا الذي هم بيعين منافقين يعني، درجة كيف يقدر يكشر وجهه ويقلب ويتغير ويتلون، طبعا مع احترامه الكبير لأحرار المؤتمر الذين يختلفون تماما عن العفافيش. العفافيش هذا عينة أخرى يعني، عينة أخرى سيئة. فاستمر الاستهداف للمؤسسة العسكرية، وبلغ الاستهداف ذروته في مرحلة ما يسمى بالهيكلة، والهيكلة هي جريمة أمريكية وافق عليها طرفي الصراع، المؤتمر والإصلاح وقعوا عليها الطرفين. وفي الهيكلة حصل تصاعد وتسارع في الاستهداف للجيش اليمني، يعني الأمريكيين مستعجل شيء يدقدق، يدقدقنا اقتصاديا وأمنيا وعسكريا واجتماعيا وفوضى، ونجي يرتب لعملية الاحتلال. تسارعت عملية تدمير القوة العسكرية، تسارعت تسارع عجيب جدا، لدرجة أنه بدأت عملية إسقاط الطائرات وبطريقة بالخبل يعني. تصوروا أن الدنبوع في مقطع فيديو عبد ربه منصور هادي بيقول، قال 7 طائرات في قاعدة الديلمي دمرت وهي رابضة في المطار يعني، ما بأي مبرر لأن تتدمر وهي رابضة أصلا يعني. قال ما هيش في التدريبات؟ قال في التدريبات سقطت كثير ولها ما يبرر، طبعا ما بما يبرر حتى في التدريبات. يقال بأن عدد الطائرات التي تم إسقاطها 45 طائرة حربية ومروحية. هذا الذي أدلتها وضحتها الذي هي 7 وهي رابضة في قاعدة الديلمي، وثنتين أو 3 الذي سقطين فوق رؤوس المواطنين، الذي سقطين فوق رؤوس المواطنين وما خفي كان أعظم. تتذكروا الذي سقطت تقريبا في الحصبة واحدة حول الزراعة ومدري وين، فوق رؤوس المواطنين يعني. وتتذكروا الباص بدأوا يقتلوا ضباط الجوية، تتذكروا ضباط الجوية الباص الذي نفلوه، التفجير البشع ذاك يعني، مقطع بشع ما زال موجود بالإمكان يحصل عليه أي واحد، كيف بدأوا يقتلوا الطيارين، كيف بدأوا يذبحوا الجنود. فلاحظوا جرائم عجيبة، جرائم عجيبة مع خطة الهيكلة، حصلت جرائم عجيبة غريبة جدا. بدأوا يعطلوا الرادارات، يعطلوا الصواريخ البالستية، بدأوا يعني عملية متسارعة في تدمير مقومات الجيش اليمني للترتيب لاحتلال اليمن، للترتيب لاحتلال اليمن. لاحظوا كيف كانت العملية تمشي بشكل عجيب يعني، تمشي بشكل عجيب في هذا الموضوع. استمر الاستهداف للمؤسسة العسكرية لدرجة اقتحام العرضي يعني، وزارة الدفاع نفسها فعلوا تلك المجزرة البشعة في المستشفى حق العرضي، وكانوا متجهين إلى القيادة نفسها للقيادة الأركان هناك داخل وزارة الدفاع تقريبا قيادة وزارة الدفاع للقيام باستكمال مهمتهم يعني في المستشفى وداخل قيادة وزارة الدفاع. فكان عمل عجيب جدا يعني استهداف ممنهج بفضل الله رب العالمين وبفضل ثورة 21 سبتمبر بدأ العد التصاعدي للاقتدار العسكري، وأصبح الجيش الذي لا يصنع الرصاص يصنع الصواريخ الفرد صوتية، والجيش الذي يهزم أمام الجيش الإريتري في جزر حنيش يهزم الآن تحالف دولي من 17 دولة ويهزم الأمريكي والبريطاني في البحر، وند لند يواجه الإسرائيلي بحرب تقنية وصواريخ ومسيرات بفضل الله رب العالمين. هذا الجيش يا أخوة الذي لم يكن له قيمة، وهذا البلد والشعب الذي كان غائبا ومنسيا في ذاكرة الشعوب أصبح الآن هو الجيش الأكثر أخلاقية، وأصبح اليمن هو الشعب الأكثر محبوبية في قلوب العالم بأكمله، كل أحرار العالم، وهذا كله بفضل الله رب العالمين وبفضل المواقف القوية لقيادتنا وجيشنا بفضل الله رب العالمين. فإحنا انتقلنا بفضل الله نقلة كبيرة جدا يا أخوة في الجانب العسكري، ويجب أن نحمد الله رب العالمين على ما وصلنا إليه. كيف هذا الجيش دافع عن اليمن في مواجهة تحالف أمريكي سعودي 7 سنوات من الحرب الطاحنة، حرب شديدة، أدبناهم ربيناهم بفضل الله، رويناهم من هو اليمني، وبإذن الله رب العالمين الأمور ستتجه نحو الأفضل والأفضل. نصبر نستعين بالله ونستعيد ثرواتنا وخيراتنا وكل شيء، إذا وقفنا مع الله الوقف السليم الله يهيئ لنا كل خير بإذن الله، والله سبحانه وتعالى يوفقنا لاستعادة كل ما نهب علينا. فنعمة كبيرة، هذا ما أحببنا أتحدث عنه حول الجانب العسكري، وإن شاء الله نستكمل الحلقات القادمة حول بقية الجوانب. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين.
2: قرآنيون
3: يجب أن نرجع القرآن الكريم فنستفيد منه كيف نكون حكما في رؤيتنا، في تقييمنا لأنفسنا أولا، وفي تقييم الآخرين من حولنا، وفي معرفتنا لما يدبره أعداؤنا، وفي معرفتنا لما هو الحل في مواجهة أعدائنا.

القرآنيون من وجهة نظر القرآن الكريم، يعده ويقدمه دكتور أحمد مطهر الشامي. هنا سام اف ام، إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن.

0: وأهل المغفرة.
1: سام اف ام، أكثروا من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.

مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة.

إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين. متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: الناس.
1: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: يقدمها يحيى محمد الشرعي.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير. يطيب لنا اللقاء بكم مستمعينا الكرام على كلام الله، نتدارس آيات الله، نتدبر معانيها من خلال مختصر التيسير في التفسير لسيد المولى العلامة بدر الدين الحوثي جزاه الله عنا وعن أمة محمد خير الجزاء. مستمعينا الكرام، وصلنا في حلقتنا السابقة إلى الآية رقم 35 من سورة طه، وكما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك. نسأل الله أن ينفعنا بما نقرأه من آيات ما علينا، إلا أن نصغي بأسماعنا وقلوبنا الصادقة لمعرفة الله ومعرفة كلام الله ومعرفة معاني هذه الآيات العظيمة، علها تكون نورا لصدورنا يوصلنا لمعرفة الله ورضا ربنا. مستمعينا الكرام، يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. المعنى أحبتي الكرام، حيث الآيات سياق الآيات يتحدث عن نبي الله موسى وعن قصة نبي الله موسى عليه السلام. يقول الله: قال قد أوتيت سؤلك يا موسى، أي قد أجيب دعاؤك وأعطيت مطلوبك، ولقد مننا عليك مرة أخرى. المعنى: ولقد أنعمنا عليك مرة أخرى قبل هذه المرة، فتدبرها لتعلم أنك في رعاية الله تعالى منذ صغرك، وأنك أعددت لهذا التكليف بالرسالة منذ صغرك. ويقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها: إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى. إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى، ولا مانع من الوحي إليها بما أوحي إليها، لأنه ليس شريعة تعم العبادات والمعاملات أو تبلغها قومها كما كلمت مريم عليها السلام. إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. المعنى في هذه الآية الكريمة، تأملوا معي أحبة الكرام، أن اقذفيه في التابوت، التابوت المصنوع من الخشب إعدادا لإلقائه في البحر ونجاته من الغرق، فاقذفيه في اليم أي فاطرحيه في البحر العظيم، فليلقه اليم بالساحل، فهو مأمور بذلك أمرا تكوينيا. يأخذه عدو لي وعدو له، فرعون الذي هو عدو لصبيان بني إسرائيل، إلا أنه يأخذه وهو لا يعلم من أين أتى ولا ممن هو. وألقيت عليك محبة مني، كانت سببا لنجاتك ولعودتك إلى أمك بإذن الله تعالى، فهذه المنة الأخرى مننا عليك بها. ولتصنع أي ولتغذى وتربى تربية كاملة صالحة، تكون إعدادا لطهارة منشئك وطيب سلوكك وصلاح ضميرك وقوة بدنك وغرائزك ورباطة جأشك أيضا. ولتصنع على عيني أي على حسن رعايتي، مطابقا لمراقبتي لأحوالك وتدبيري لأمرك. سبحان الله العظيم، هذه المنزلة التي حظي بها نبي الله موسى. ولتصنع على عيني، ويقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها: إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله. إذ تمشي أختك لتبحث عنك، فوجدتك في حضانة امرأة فرعون لا تقبل ثديا ترضع منه، وقد أعياها وأعيا فرعون أمرك، لأنه مع حبهم لك ورغبتهم أن تنفعهم أو يتخذوك ولدا قد خافوا عليك الموت من الجوع والعطش، وشق عليهم صياحك الذي لا يسكته عرض الرضاع له. ففي حال رغبتهم في التخلص من هذه المشكلة تجيء أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله، فيكفيكم مؤونته فوافقوا على ذلك، وكان ذلك سببا رددناك به إلى أمك وهم لا يشعرون أنها أمك. ويقول الله سبحانه وتعالى: فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن، وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا، فلبثت سنين في أهل مدينة ثم جئت على قدر يا موسى. المعنى: فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها، أي تسر بعودتك إليها في سلامة وأمن عليك، فكانت هذه نعمة على أمك، ولأن تربيتك عند المرأة المؤمنة التي تربيك على الطهارة والصلاح نعمة عليك من ربك. ولا تحزن، أي ولكي لا تحزن أمك لو هلكت أو لو لم ترجع إليها. وقتلت نفسا فنجيناك من الغم، أي إذ نجيناك من آل فرعون بالخروج من المدينة إلى مدين، وفتناك فتونا، ابتليناك ابتلاء شديدا، محصك وزادك استعدادا لتحمل الشدائد عند تحمل أعباء الرسالة وقيامك بما كلفت فيها. فخوف بعد قتل القتيل، ثم سفر بلا مركوب ولا معرفة بالسبيل، حيث صرت مفردا عن أهل وعن مسكن وعن طعام وعن فراش، فلبثت سنين في أهل مدين. قال الشرفي في المصابيح: ومدين قرية شعيب عليه السلام على 10 مراحل من مصر. انتهى قول الشرفي. ويقول الله: ثم جئت على قدر يا موسى، أي على تهيئة وإعداد لك للرسالة. وتهيئة وإعداد للمجيء من مدين إلى هنا ليس مجرد صدفة، بل على ما اقتضته الحكمة وتقدير العزيز العليم. ويقول الله سبحانه: واصطنعتك لنفسي. ما أعظم هذه الآية وهذه العبارة، واصطنعتك لنفسي. المعنى: صنعتك صنعة خاصة، إعدادا لنفسي أي لي، وذلك بإكماله له وجعله صالحا للرسالة، قويا على مقاومة الشدائد، شجاعا حريصا على هداية عباد الله، صبورا واسع الصدر، رحيما بالمؤمنين، شكورا زاهدا في الدنيا، أمينا على تبليغ الرسالة، كريما كما وصفه الله سبحانه وتعالى في سورة الدخان. واصطنعتك لنفسي. بهذه الآية أحبتي الكرام نكتفي ونختم حلقتنا لهذا اليوم، سائلا من الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقرأه وما نسمعه من معان لهذه الآية العظيمة ولهذا الكتاب العظيم، كيف لا وهو كلام الله دستورنا ومنهجنا وصراطنا المستقيم. إلى لقاء آخر إن شاء الله أحبتي الكرام، وحلقة جديدة، أترككم مع الله في حفظه ورعايته، أستمد منكم الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.

0: هذا الكائن هو استكبر عن أن يسجد لآدم ويريد أن يبقى هناك كبير وضخم عسر هناك، لكن النتيجة كانت نتيجة معاكسة. لقد فقد كل مكانة وكل شرف، يعني لم تبقى المسألة في حدود أنه يتنازل على حسب ما يرى هو ويظن هو ويتوهم هو للسجود لآدم. لم يبقى له أي شرف أصلاً، أي مكانة أصلاً، أي قدر أصلاً، أي اعتبار أصلاً، ونزل إلى أحط مستوى، إلى أحط مستوى، وفقد كل شيء. هذاك التضيخام الذي يشتيه والتكبر والتعالي لم يبقى له أي اعتبار نهائياً، فهو حمل حقداً شديداً جداً. إضافة إلى ذلك أصبح مطروداً من رحمة الله، وأصبح مصيره إلى غضب الله، إلى جهنم والعياذ بالله، وخسر كل شيء. كل ما يأمله ويريده ويبتغيه من علو المكان والرفعة والاعتبار والقدر وعلو المنزلة، فقد كل شيء وأصبح مطروداً ورجيماً وخاسئاً والعياذ بالله، ومذؤوماً ومدحوراً وملعوناً، ولا أحظى بالاحترام، ولا أحظى بالاحترام حتى لا بين أوساط الملائكة ولا بين أوساط الجن، حتى من هم في صف الشيطان هم لا يحترمونه أصلاً. الآن مثلاً العصاة من البشر هم محسوبون على أنهم في صفه وأنهم من حزبه، ولكن في نفس الوقت ولا يحظى باحترام حتى بينهم، حتى بين أوساط حزبه. الكل من بني آدم، يهود ونصارى ومسلمين ووثنيين، كل البشر يلعنون الشيطان ويلعنون إبليس، ولا يحظى بأي احترام لدى أحد. فهو لا يحظى بالاحترام لا بين أوساط البشر ولا بين أوساط الجن ولا بين أوساط الملائكة، والنظر إليه بين الكائنات المفكرة والمدركة أنه كائن رجيم ملعون رجس خبيث، يتسم ويعرف بخبثه برجسه بعصيانه بسوءه، مذموم لدى الجميع، مذموم ما يحظى بأي احترام أبدا.
1: سام اف ام من صنعاء 99.1، الجبهة التعبوية التوعوية.

أمواله وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم واعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والطف لهم في

اللهم افلل بذلك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وظللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع كتابك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفئ عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد واجعل فكره وذكراه وضعنه وإقامته فيك ولك فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولي

بقتله أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة فعوضوا من فعله عوضا حاضرا يتعجل به نفع ما قدم وسرور ما أتى به إلى

واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود، وحرر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود. اللهم اهلك آل سعود. اللهم

وتكبروا وتجبروا. اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم، وأن تجعل الدائرة عليهم، واجعلنا من جندك فإن جدك هم الغالبون، واجعلنا من

خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أرحم الراحمين، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين،

0: النصر.
1: مستمعين الأكارم في كل مكان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي للعاصمة صنعاء وضواحيها.
2: الله

إله إلا الله محمد رسول الله. على هذه الشهادة نحيا وعليها نموت، وعليها نعبد الحي الدائم الذي لا يموت. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله نبيا ورسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة والكعبة المشرفة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة في الجنة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين. اللهم وفقنا لموالاته وطاعته واقتفاء نهجه، واسقنا بكفه وكف وصيه من حوضه المورود شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم بلغ بإيماننا أكمل الإيمان، واجعل يقيننا أفضل اليقين، وانتهي بنياتنا وأعمالنا إلى أحسن النيات والأعمال، واسلكنا في سبيل طاعتك، واجعلنا من المهتدين بكتابك، المجاهدين في سبيلك تحت راية وليك. وأوزع له اللهم شكر ما أنعمت به عليه، وأوزعنا مثله فيه، وآته من لدنك سلطانا نصيرا، وافتح له فتحا يسيرا، واجعلنا له سامعين مطيعين، وفي رضاه ساعين. وإليك وإلى رسولك صلواتك اللهم عليه وآله بذلك متقربين. اللهم أفرغ علينا صبرا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. إنه لا يعز من عاداك، ولا يذل من والاك. إنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت القوي العزيز. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين، وارض برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم وفيهم بمنك يا أرحم الراحمين، متوسلين إلى ذلك كله ببركة الفاتحة وسورة الإخلاص، ثم إلى روح نبينا وآله الطاهرين.

0: الناس.
1: إذاعة سام اف ام من صنعاء تقدم التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي.
2: يقدمها يحيى محمد الشري.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم القرآني التيسير في التفسير. يطيب لنا اللقاء بكم مستمعينا الكرام على كلام الله، نتدارس آيات الله، نتدبر معانيها من خلال مختصر التيسير في التفسير لسيد المولى العلامة بدر الدين الحوثي جزاه الله عنا وعن أمة محمد خير الجزاء. مستمعينا الكرام، وصلنا في حلقتنا السابقة إلى الآية رقم 35 من سورة طه، وكما هو المعتاد نواصل قراءة الآيات ما تيسر لنا من ذلك. نسأل الله أن ينفعنا بما نقرأه من آيات ما علينا، إلا أن نصغي بأسماعنا وقلوبنا الصادقة لمعرفة الله ومعرفة كلام الله ومعرفة معاني هذه الآيات العظيمة، علها تكون نورا لصدورنا يوصلنا لمعرفة الله ورضا ربنا. مستمعينا الكرام، يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. المعنى أحبتي الكرام، حيث والآيات سياق الآيات يتحدث عن نبي الله موسى وقصة نبي الله موسى عليه السلام. يقول الله: قال قد أوتيت سؤلك يا موسى، أي قد أجيب دعاؤك وأعطيت مطلوبك، ولقد مننا عليك مرة أخرى. المعنى: ولقد أنعمنا عليك مرة أخرى قبل هذه المرة، فتدبرها لتعلم أنك في رعاية الله تعالى منذ صغرك، وأنك أعددت لهذا التكليف بالرسالة منذ صغرك. ويقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها: إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى. إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى، ولا مانع من الوحي إليها بما أوحي إليها، لأنه ليس شريعة تعم العبادات والمعاملات أو تبلغها قومها كما كلمت مريم عليها السلام. إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له، وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. المعنى في هذه الآية الكريمة، تأملوا معي أحبة الكرام، أن اقذفيه في التابوت، التابوت المصنوع من الخشب إعدادا لإلقائه في البحر ونجاته من الغرق، فاقذفيه في اليم أي فاطرحيه في البحر العظيم، فليلقه اليم بالساحل، فهو مأمور بذلك أمرا تكوينيا. يأخذه عدو لي وعدو له، فرعون الذي هو عدو لصبيان بني إسرائيل، إلا أنه يأخذه وهو لا يعلم من أين أتى ولا ممن هو. وألقيت عليك محبة مني، كانت سببا لنجاتك ولعودتك إلى أمك بإذن الله تعالى، فهذه المنة الأخرى مننا عليك بها. ولتصنع أي ولتغذى وتربى تربية كاملة صالحة، تكون إعدادا لطهارة منشئك وطيب سلوكك وصلاح ضميرك وقوة بدنك وغرائزك ورباطة جأشك أيضا. ولتصنع على عيني أي على حسن رعايتي، مطابقا لمراقبتي لأحوالك وتدبيري لأمرك. سبحان الله العظيم، هذه المنزلة التي حظي بها نبي الله موسى. ولتصنع على عيني، ويقول الله سبحانه وتعالى في الآية التي تليها: إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله. إذ تمشي أختك لتبحث عنك، فوجدتك في حضانة امرأة فرعون لا تقبل ثديا ترضع منه، وقد أعياها وأعيا فرعون أمرك، لأنه مع حبهم لك ورغبتهم أن تنفعهم أو يتخذوك ولدا قد خافوا عليك الموت من الجوع والعطش، وشق عليهم صياحك الذي لا يسكته عرض الرضاع له. ففي حال رغبتهم في التخلص من هذه المشكلة تجيء أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله، فيكفيكم مؤونته فوافقوا على ذلك، وكان ذلك سببا رددناك به إلى أمك وهم لا يشعرون أنها أمك. ويقول الله سبحانه وتعالى: فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن، وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا، فلبثت سنين في أهل مدينة ثم جئت على قدر يا موسى. المعنى: فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها، أي تسر بعودتك إليها في سلامة وأمن عليك، فكانت هذه نعمة على أمك، ولأن تربيتك عند المرأة المؤمنة التي تربيك على الطهارة والصلاح نعمة عليك من ربك. ولا تحزن، أي ولكي لا تحزن أمك لو هلكت أو لو لم ترجع إليها. وقتلت نفسا فنجيناك من الغم، أي إذ نجيناك من آل فرعون بالخروج من المدينة إلى مدين، وفتناك فتونا، ابتليناك ابتلاء شديدا، محصك وزادك استعدادا لتحمل الشدائد عند تحمل أعباء الرسالة وقيامك بما كلفت فيها. فخوف بعد قتل القتيل، ثم سفر بلا مركوب ولا معرفة بالسبيل، حيث صرت مفردا عن أهل وعن مسكن وعن طعام وعن فراش، فلبت سنين في أهل مدين. قال الشافعي في المصابيح: ومدين قرية شعيب عليه السلام على 10 مراحل من مصر. انتهى قول الشافعي. ويقول الله: ثم جئت على قدر يا موسى، أي على تهيئة وإعداد لك للرسالة. وتهيئة وإعداد للمجيء من مدين إلى هنا ليس مجرد صدفة، بل على ما اقتضته الحكمة وتقدير العزيز العليم. ويقول الله سبحانه: واصطنعتك لنفسي. ما أعظم هذه الآية وهذه العبارة، واصطنعتك لنفسي. المعنى: صنعتك صنعة خاصة إعدادا لنفسي، أي لي، وذلك بإكماله له وجعله صالحا للرسالة، قويا على مقاومة الشدائد، شجاعا حريصا على هداية عباد الله، صبورا واسع الصدر، رحيما بالمؤمنين، شكورا زاهدا في الدنيا، أمينا على تبليغ الرسالة، كريما كما وصفه الله سبحانه وتعالى في سورة الدخان. واصطنعتك لنفسي. بهذه الآية أحبة الكرام نكتفي ونختم حلقتنا لهذا اليوم، سائلا من الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نقرأه وما نسمعه من معان لهذه الآيات العظيمة ولهذا الكتاب العظيم، كيف لا وهو كلام الله دستورنا ومنهجنا وصراطنا المستقيم. إلى لقاء آخر إن شاء الله أحبة الكرام، وحلقة جديدة أترككم مع الله في حفظه ورعايته، أستمد منكم الدعاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التيسير في التفسير للمولى العلامة بدر الدين الحوثي. هنا سام اف ام، إذاعة الحكمة اليمانية وأثير ثقافة القرآن.

0: نكثر من الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله.
1: سام اف ام، صوت ثورة 21 سبتمبر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، بنعمته تتم الصالحات وتتم البركات، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حياكم الله ومرحبا بكم أيها الأعزاء والعزيزات في هذه الحلقة الثانية من سلسلة حلقات خاصة بثورة 21 سبتمبر، قراءة في الأهداف، أهداف ثورة 21 سبتمبر. وكنا قد تحدثنا عن الأوضاع ما قبل اندلاع هذه الثورة، الأوضاع المختلفة. قلنا أيضا أن السلطة ورطت، سواء تورطت هي تلقى نفسها أو ورطت من قبل الأمريكان، وهذا هو الراجح، في حروبها في صعدة، وكسرت هيبة السلطة حقيقة، كسرت الهيبة هناك، وصارت هذه السلطة كفقاعة منتفخة بأكثر من حجمها، حتى إذا ما جاءت رياح ما يسمى بالربيع العربي انقشع وهم هيبة هذه السلطة، وبدأ بشكل واضح جدا أنها سلطة ضعيفة، بل انقسمت هذه السلطة في 11 فبراير 2011 على نفسها. ولما تبين لها ولسادتها في الخليج والغرب خطورة هذا الانقسام، بل وخطورة التحرك الثوري الذي كان يمثله في ذلك الحين يقوده حقيقة الشعب اليمني، لكن بقيادة أنصار الله، باعتبار أنه إنما أذكى حاجة تراود الشعب وتفتح له بصيص أمل في جدار المستقبل بعد أن فقد كل شيء، حاول الأوصياء السعوديون ومن خلفهم الأمريكان إعادة لحمة السلطة الحاكمة وإعادة الوئام بين جناحي السلطة، مثلا في المؤتمر الشعبي العام وحلفائهم من الإخوان المسلمين. حاولوا إعادة لحمة السلطة الحاكمة من خلال المبادرة الخليجية، أرادوا إعادة إنتاج النظام مرة أخرى، لكن الأسباب الموضوعية للثورة كانت أكبر من هذا التلفيق، كانت أكبر وكبيرة أكبر من هذا التلفيق، وهذا أفقد الشعب أي أمل في إصلاح هذه السلطة. ثم جاءت حكومة المبادرة، مبادرة الخليجية، لتجعل من نفسها مجرد أصابع مطيعة للوصايا الأمريكية السعودية، وهو ما أصاب الشباب الثائر والصادق بخيبة الأمل، صارت بهذه الأوضاع بهذه الحكومة، حكومة المبادرة، إلا أنها أقرت أشياء بعيدة، يعني أن تقر مثلا يوم السبت عطلة رسمية، لم يحصل إلى هذا المستوى. كل هذا في الوقت الذي نسي الناس فيه منذ وقت مبكر، ومنذ وقت مبكر، أن أهداف ثورة 26 سبتمبر وهي أهداف رائعة جدا، عندما نقرأها أهداف رائعة والناس كلهم يجب أن يسعوا إليها، لكن هي كانت قد أصبحت أشبه شيء بتراث موغل في القدم، ولولا أن هذا الشعور هو ما كان يراود اليمنيين لما فكروا بالقيام بالثورة في 11 فبراير ثم في 21 سبتمبر، لأنها تلك الأهداف أسدل عليها الدهر أطلالا من غباره وترابه، ولم يتذكر الناس عهدا محمودا من العهود الجمهورية المتعاقبة حقيقة إلا أيام الرئيس المغدور به الشهيد إبراهيم الحمدي. فعلى كل حال، في هذه الأثناء عندما نتحدث عن تطورات ما قبل اندلاع ثورة 21 سبتمبر وأهدافها، إعطاء لمحة تاريخية عن حركة أنصار الله والحروب الست وأهداف تحرك التحرك الجهادي. نحن يجب أن نعترف أولا أن المسيرة القرآنية وأبنائها هم طليعة ثورة 21 سبتمبر والدينم المحرك لها، والسؤال الذي يجب أن نبحثه، هل هناك علاقة بين أهداف المسيرة القرآنية وثورة الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه من جانب، وأهداف ثورة 21 من سبتمبر من جانب آخر؟ هل هناك علاقة بين أهداف المسيرة وبين أهداف الثورة، أم هناك خلاف ثم حصل اتفاق؟ كيف أثرت الحروب الست على صعدة وعلى تطورات الثورة ومساراتها؟ كيف حفزت الجانب الثوري في المجتمع اليمني؟ في حقيقة الأمر لا نستطيع الفصل بين أهداف ثورة 21 سبتمبر وأهداف المشروع القرآني نفسه، فقد انطلق المشروع القرآني بشكل واضح وبين منذ 2002 ميلادية على يد الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي عند إطلاقه محاضراته التوعوية التصحيحية النهضوية التي استوحاها من خلال القرآن الكريم. نحن نعرف حين ذاك أن أمريكا بعد أحداث 11 سبتمبر التي اتخذتها ذريعة لفتل عضلاتها أمام العالم، ولا سيما ضد العالم الإسلامي والعربي، ومضت أمريكا حينها تشن الحروب المدمرة في العالم بشكل مفج ومدمر وبشكل عدائي، وانطوت معظم الأنظمة العربية والإسلامية تحت الرغبة الأمريكية طوعا وكرها، واستولت الذلة على قلوب حكام المسلمين بشكل غير مسبوق أمام هؤلاء المستكبرين. حينها نظر الشهيد القائد إلى أوضاع الأمة نظرة فاحص متأمل بعين القرآن الكريم، نظر إلى الأحداث بعين القرآن الكريم وإلى الواقع الأليم الذي كنا نعيشه، فأدرك أن ما تعيشه الأمة من ذلة وسخط ومن تسلط اليهود والنصارى ما هو إلا نتيجة عدد من العوامل، منها أزمة الثقة بالله سبحانه وتعالى، لأنهم يعني تحدث عن المسلمين لم يعرفوا الله حق معرفته من خلال كتابه الكريم، لأن هناك أيضا ثقافات مغلوطة متراكمة علقت بالأمة منذ ما بعد وفاة الرسول الأكرم صلى الله عليه وعلى وسلم، وغزتهم من خارج الثقلين كتاب الله وعترة أهل بيته. وفي سبيل معالجة هذا الوضع المتأزم والذي كان أبرز تجلياته ذلة العرب والمسلمين وباءوا بسخط وذلة، بل ووقفوا تحت أقدام اليهود والنصارى يتسلطون عليهم ويهيمنون عليهم، في سبيل معالجة هذا الوضع دعا الشهيد القائد في محاضراته القوية والمركزة وذات التأثير العجيب. الشهيد القائد لم يكن فقط يأخذ مضامين القرآن الكريم، بل وكان يأخذ أساليبه ومنهجيته، بل ودعا إلى أن القرآن الكريم هو هداية في مضامينه كما هو أيضا هداية في أساليبه وفي منهجيته التي يجب أن تكتفى وأن تحتذى. فدعا الشهيد القائد، قال: إذا أرادت الأمة أن تنهض من سباتها، إذا أرادت أن تستعيد مكانتها وقوتها أمام هؤلاء المعتدين، أن تقف على أقدامها، فلا بد لها من العودة إلى القرآن الكريم من خلال منهجية الثقلين. 1-2 دعا إلى محورية النص القرآني ومركزيته وهيمنته على كل النصوص الأخرى. 3 دعا إلى تعزيز الثقة بالله سبحانه وتعالى. 4 دعا إلى وحدة الأمة من خلال الاعتصام بحبل الله. 5 دعا إلى إحياء الشعور بالمسؤولية في واقع الأمة. 6 دعا إلى إحياء الروحية الجهادية. 7 دعا إلى إحياء المفاهيم الإيمانية الواعية. 8 دعا إلى تصحيح المفاهيم الثقافية المغلوطة. 9 دعا إلى رفع الشعار الله أكبر الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر الإسلام، دعا إلى رفع هذا الشعار باعتبار أنه أقرب سلاح وأسهل سلاح يمكن لكل الناس أن يرفعوه بدون أن يكلفهم شيئا، وفيه فوائد عظيمة جدا وكبيرة تلحق بأولئك المعتدين الباغين الذين يعتدون على أمتنا وشعوبنا. دعا أيضا إلى مقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية، وهذا أمر أيضا سهل وبسيط، وغير ذلك من الأهداف والغايات التي تتمحور حول استنهاض الأمة إلى سبيل عزتها وكرامتها، ودعا إلى التحرك ثقافيا حول هذه الموضوعات. بطبيعة الحال هذا أمر مزعج لأمريكا، هذا المشروع التحرري الشجاع الذي انطلق من جبال مران في صعدة في ظل وضع جبان، وضع سيء يخيم الخوف والجبن والهلع على قلوب الناس وعلى قلوب الزعماء والحكومات في العالم العربي والإسلامي، فيظهر صوت قوي بهذا المستوى يصرخ في وجه أمريكا. هذا أمر استثار السلطة العميلة في صنعاء ولم تتحمل هتاف شباب المسيرة في المساجد بلعن أمريكا وإسرائيل، ورأت في ذلك خطرا يتهدد كراسي حكامها، لأنهم قالوا هذا أمر مزعج لأمريكا، هذا لا يريدون إغضاب أمريكا، نحن نبحث، يقولون هكذا، نحن نبحث عن ما نرضي بأمريكا، وإذا بهؤلاء يريدون أن يستثيروا غضب أمريكا علينا، وهم الذين يبحثون دائما عن ما يسعدها ويرضيها. وبدفع أمريكي صهيوني وتمييل سعودي، وهذا ما كشفته الوثائق لاحقا، شنت تحت مبرر ما يسمى بمحاربة الإرهاب والتطرف الحروب 6 ضد محافظة صعدة وبعض المحافظات الشمالية كحجة والجوف وغيرها. ووجهت هذه الحروب توجيها طائفيا ومذهبيا، كانوا ينزلون قوافل الوهابيين الدعاة المطاوعة خريجي جامعة الإيمان أو طلاب جامعة الإيمان ينزلونهم إلى المناطق الشمالية والمعروفة بتاريخيتها الزيدية، ويذهبون هناك للسباب والشتائم، لأن بحق المسيرة القرآنية، بحق الزيدية، بحق علمائهم، بحق فكرهم، بحق ثقافتهم. بل وتجاوزت الحرب الظالمة، تجاوزت الحرب الظالمة دائرتها المفترضة لتستهدف جميع أتباع المذهب الزيدي وجميع الهاشميين والقبائل والأسر المنتمية للمذهب الزيدي، الأمر الذي أشعر بالغبن والظلم والحيف واستفز تاريخا عميقا في اليمن يزيد على 1000 سنة. لكن نتيجة تلك الحروب كانت الهزيمة الساحقة للسلطة العميلة بعد 6 جولات، هزمت السلطة، كسرت هيبتها وأذلت في الحضيض، وتوسعت حركة المسيرة القرآنية جغرافيا بشريا اجتماعيا. وعلى الرغم من حملات التشويه الساخنة والممولة، إلا أنه سرعان ما كشفت الحقيقة عن لثامها، وتبين الصلح الذي عينين. تبين للكثير من أبناء المحافظات الشمالية أولا أن تلك الحملات الإعلامية والدعائية لم تكن دقيقة، بل وتناقل المجتمع المحيط بأنصار الله أخبار شجاعتهم وتضحياتهم وصبرهم وصمودهم ووفائهم وكرمهم ووعيهم القرآني ومظلوميتهم الواسعة، فقوبلت بالانبهار والجاذبية نحوهم. لقد خرجت السلطة من الحروب الست مهانة الهيبة، مكسورة الجناح، مهيضة الجانب، وانحسرت هيبتها في التصور الذهني العام. بات واضحا أن السلطة لم تعد تستطيع أن تحكم اليمن في ذلك الحين. بات واضحا أن موازين القوة باتت تميل لصالح هذه الحركة الفتية التي بدأ أن لديها فائض قوة بالموازين العسكرية والموازين السياسية والفكرية. هذا الفائض يزداد يوما إثر آخر.
0: هدهد الانتصار،
1: هدهد الانتصار،
0: عاجل
1: عاجل
0: عاجل.
3: مستمعينا الأكارم، ننوه حضراتكم إلى أن هناك بيان هام للقوات المسلحة اليمنية للإعلان عن عمليات عسكرية واسعة في العمق السعودي عند الساعة 8:00 مساء. بيان هام للقوات المسلحة للإعلان عن عمليات عسكرية واسعة في المنطقة في العمق السعودي عند الساعة 8:00 مساء بعد 13 دقيقة من الآن. مستمعينا الكرام، مرة أخرى ننوه حضراتكم إلى أن هناك بيان مهم للقوات المسلحة اليمنية للإعلان عن عمليات عسكرية واسعة في العمق السعودي عند الساعة 8:00 مساءً.

نحن بالنسبة لنا كشعب يمني في موقف الدفاع الضروري، لسنا من ابتدأ السعودي بالعدوان، لا في بداية العدوان في 26 مارس 2015، ولا في مرحلة التصعيد من جديد الذي ابتدأ بالقصف السعودي على مطار صنعاء. السعودي في كل المراحل هو المبتدئ بالعدوان بغير حق، بغير حق بكل ما تعني هذه الكلمة، يعني لا يمتلك أي مبرر مشروع يستند إليه فيما يفعله ضد شعبنا، حتى في قصفه لمطار صنعاء ليس له أي حق في ذلك إطلاقا، ولا في إصراره على الحصار الجائر الغشوم ضد شعبنا العزيز والحرمان لشعبنا من ثروته السيادية النفطية والغازية وغيرها، لا يمتلك السعودي أي حق في ذلك. ذلك شعبنا العزيز ليس هو من فتح المشكلة مع السعودي، وليس في موقف العدوان على السعودي، ولا هو من يسعى لإثارة المشاكل في المنطقة. شعبنا يواجه عدوانا عليه من معتد ظالم غاشم ليس له حق في عدوانه على هذا الشعب. هو في موقف الدفاع، شعبنا في موقف الدفاع المشروع بكل الاعتبارات الشرعية، القرآنية، الإسلامية، الأخلاقية، الإنسانية، القانونية.

فالمعتدي السعودي الذي يشن هذا العدوان على بلدنا استهدف في بلدنا كل شيء ولم يرعى أي حرمة على الإطلاق، على الإطلاق لا حرمة النفوس والدماء التي انتهكها بشكل كامل، قتل آلاف الأطفال وهي من أهم الحرمات، حياتهم حياة أطفالنا، أطفال هذا الشعب المسلم لها حرمتها عند الله سبحانه وتعالى من أعظم الحرمات. قتل آلاف الأطفال، آلاف النساء، قتل المدنيين، قتل الناس في مساكنهم، استهدف المدن، الأحياء المزدحمة في المدن، الأسواق لقتل الناس في إبادة جماعية، لقتل الناس في الطرقات، استهدف المجتمع اليمني والشعب اليمني في كل الأماكن، في الأسواق، في المساكن، في الطرقات، في المستشفيات، في المدارس، في كل مكان.

0: مستمعين الكرام، نبقى الآن وإياكم مع البيان العسكري للعميد يحيى سريع، والذي يتضمن بيانا للعمليات العسكرية التي تمت في العمق السعودي.
1: بيان صادر عن القوات المسلحة اليمنية، بسم الله الرحمن الرحيم. قال تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. صدق الله العظيم. ردا على البهتان العظيم باتهام يمن الإيمان والحكمة باستهداف مكة المكرمة، وانتصارا لها من إساءة قارون العصر قرن الشيطان النجدي السعودي إليها، وردا على استمرار العدو السعودي المجرم بشن الغارات الجوية العدوانية على شعبنا العزيز بطيرانه الحربي نوع F-15 وتايفون الذي يقلع من قاعدتي خميس مشيط والطائف، والتي بلغت حتى الآن 732 غارة جوية، وخلفت شهداء وجرحى من المدنيين ودمارا في البنى التحتية المدنية. وفي إطار الرد على محاولات العدو السعودي المجرم باستهداف العاصمة صنعاء بالطرق والأساليب الداعشية من خلال محاولة التفجيرات التي تستهدف المدنيين بدون تمييز أو استثناء وعليه، فقد نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عمليتين عسكريتين نوعيتين بعدد كبير من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة. الأولى استهدفت أهدافا حساسة في عاصمة العدو السعودي الرياض، والثانية استهدفت شركة أرامكو في ينبع، وتكللت العمليتان بعون الله تعالى بالنجاح، وأدت إلى نشوب حرائق ضخمة في الأماكن المستهدفة. إن القوات المسلحة اليمنية تؤكد بأن ما تروج له وسائل إعلام العدو السعودي من دعايات كاذبة بأننا نستهدف المدنيين لا أساس لها من الصحة، فأنها إن كانت فهي ناتجة عن اعتراضات فاشلة تقوم بها دفاعات العدو السعودي. إن القوات المسلحة اليمنية مستمرة في فرض معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد واستهدافات التحشيدات التابعة للعدو السعودي حتى وقف العدوان وإنهاء الحصار عن بلدنا العزيز. والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. عاش اليمن حرا عزيزا مستقلا، والنصر لليمن ولكل أحرار الأمة. صنعاء 8 ربيع 2 1448 للهجرة، الموافق 19 سبتمبر 2026. صادر عن القوات المسلحة اليمنية.
2: الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر لإسرائيل.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام FM،
1: إذاعتك أنت.
2: جارح بشليف.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. صلوات الله على رسول الله وعلى آله. ما يخفاش على الناس والشي باين واضح ان السعودية هذا الوقت بيقوا عليها جد مال جد، جل على الجل، خل على الخل. وهذا النعمة من الله وفضل ان احنا بنتمكن وبيمكننا الباري. ابصروا من اول الوقت لو ما قامت السعودية تقاتلنا، لفلفات عباد الله تعصبوا علينا وتحالفوا علينا، وجمعت دول لهانك اكثر من 17 دولة. الدولة قال لهم ظاهر وبيقاتلوا بكل وقاحة وكل قلة حياء من غير الذي هم من دحت ولا دحت، من بعيد ولا بعيد. وهات فعلت جرائم في الشعب اليمني لا يعلم به إلا الله، في الشمال وفي الجنوب، كذب ما كانت خلق الله وحرشة حرشت بين الناس. وهات ما فعلوا من أفاعلهم و12 سنة. كما يصبروا الناس مالك، جرائم فعلوا جرائم لا يعلم بها إلا الله. الشعب اليمني يواجه الموت أنواع وشكا والوا. إليك الله سر الذر لا أدبرت تريش افصح ارحم الراحمين فيهم. من حقنا ان احنا نقاتل ندافع على ارواحنا. الخراب في بلادنا والتمر في بيوتنا والجوع في بطوننا والاهانف فينا محاصر مضروب لهم كلهن. من حق اي واحد انه يدافع ويطي منحره، ما عادوا شلا يقاتل بس يطي منحره. الناس والله التفوا حول القياده الثوريه، حول السيد عبد الملك الذي هو داري بغشهم من اول الوقت. ما احنا عاد احنا غير من ذا حين وذا الحين. وبسم الله عليك يا كريم، التصنيع العسكري بيدي والناس تحركوا مجاهدين والشعب رجال ونساء دعموا والقوافل حنت. وبسم الله عليك يا كريم قتله وكل واحد في عمله. مه السعوديين ما تفعل ما تسوي ولا خبر الا بدرعة عباد الله. للم بتفعل هكذا؟ ما تشتي من الناس هذا ولا لو ما بتفعل بهم هكذا؟ ما هي حجتك؟ ما عند الناس لك؟ قال أنا ما جيت إلا من أجل سلامة اليمنيين وعلى ميدة الشرعية، وهذا لا متمردين وهذا لا انقلابيين وهذا ولا وهذا ولا. ها وتفعل بالناس هكذا لا مقابل هذا الحكوة أيا شرعية أيا سلامة اليمنيين والشعب كل بيموت من تحت راسك. وحاو جدوي ما يفعل ما يسوي. الكذب حقك قد ذرف في العالم لا ذي الوعد. وان قد ذا قال بسروها قدم ذلا يشتوا يستهدفوا مكة، قد ذا بنعترض الطيران حقهم المسير يوالف عليه انها قال بيحمي مكة مننا. ما عاد بقى شاذق الحكوة، جينا من أجل سلامة اليمنيين وما عاد بقى شاذق الحكوة، فحين كدوبي وبالمكن مننا. يا بالله عليكم الناشي مع هذا عقل، هذا مغفل، هذا أو من عاد يصدق أو كف عاد يزيد يصدقوا الناس. بالله عليكم يا ناس قرأها ماذا حين بسروا الآدمي هذا وبسروا أعماله. الإساءة للرسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين كم قد وقعت من اليهود والنصارى؟ ما قد فعلت السعودية بقيادتها وحامي الحرمين وخادم الحرمين ما قد تسوي أكثر من 5 مرات إساءة للقرآن الكريم. اعقل ولا قد حرك ساكن. ما قد تسوي ما قد فعل أيامه. أيني سلامة اليمنيين هذا ذا قلت بتقاتل على سلامتهم وانت حامي الحرمين؟ إنه اعقل فعل بيفعل هذا فعل وجرائم في الأرض لا يعلم بها إلا الله. الانفتاحات والمراقص يا صاحبي حول الحرم، هذا الذي قال حامي الحرمين ها ستار الكعبة تمام. أم بيجي أم بيجوب هذا كل سنة أم بيسي لا سعاون وذابيت لا لا أبستين الجزيرة هذا اللي فيها كم من داشر وكم من طردو ممكن ذا بيتسعوا هذا تركن علي يحمي الكعبة ولا يحتمي على المسلمين ولا على الإسلام ولا خاتم الحرم إن هذا أمان عليكم بعلى الركنة من بعلى الركنة تمام وذحين كذا قال بيوبه للكعبة أخي الكعبة للناس كلهم وحق الناس كلهم والمفروض إن أنت لو أنت يعني عندك عظم للمكان المقدس هذا إن كل سنة المسلمين يكسوا الكعبة كل دولة مسلمة تكسي الكعبة تمام ويكملوا هذا يبعدوا الكسوة حق الكعبة ويسلموا للدولة الثانية عندهم يحتفظوا به وحق هذا الدولة يبطل هذا الدولة ويبهوا للكعبة هالمسلمين كلهم ماشي بحاجة حماية منهم فيهم رجعت توب للكعبة من المسلمين ياي صلينا على رسول الله وآله الخوف هو بيخاف على المراقص بيفتجع على المراقص أي والله يخمدوها من أين عاد يزيدوا قاع مفراغة من أين ولما الكعبة لا حد عيخربها ولا حد عيهدمها هذا يشتيوبه منه واحد يوبه منه هو لا عاد تقوم الصبح وقد خربها ما هو قالهم اليمنيين توقعوا منه هذا الشيء عاد خلق الله غرب بدعوا يفهموا ما هو الإسلام صوت ما هو الدين من الضلال الذي كان قدم ضايع فيه وهذا جاء كذا قلبي وبلا الكعبة أعقل ما هذا ما بش على الله أمنه ولا ركنه هذا ما حيره الله رحم الراحمي الشعب اليمني ذاق الحر مر من تحت راسه لو ما غربي وحوه ذا حنق ذا بيدور لك مع ذلك يشتي قوم المسلمين خلق الله بحساس وما حد بيصدق ولا حد عيصدق ولا احنا في هذا السوق ما احنا لا بننتزع حقوقنا ويلا نتخرج منه ايد اللايت بأكثر من عبارة فوايد الكلام ما قل ودل أم الحلي تكفيها الإشارة في رعاية الرحمة
1: جارح بشليش

0: سام اف ام، وقفة إعلانية.
1: توعية جمركية. تحرص مصلحة الضرائب والجمارك على الحفاظ على الموروث الثقافي والحضاري الوطني عبر مكافحة تهريب الآثار والمخطوطات إلى الخارج، ومنع دخول وتهريب المواد والسلع التي تهدد ثقافتنا وحضارتنا وهويتنا اليمنية. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
2: قل لي، ما هو مجال التشخيص الطبي؟
3: ماراثون طويل وتخطي صعابه يحتاج صبر واصرار.
2: بصف لي المساله، ايش تفهم؟
3: عندك المختبرات الدوليه الحديثه،
2: ما لها؟
3: اولى المختبرات الطبيه في اليمن، الحاصله على شهاده ضمان وضبط الجوده الايزو 9001، والحاصله على المركز الاول كافضل مختبرات بالمواصفات المعياريه للتصنيف على مستوى الجمهوريه اليمنيه وبموجب تقييم وزاره الصحه،
2: وما
3: والحاصله حصريا على الاعتمادية الكندية والبريطانية كمختبرات معتمدة.
2: أوهو.
3: نعم، المختبرات الدولية الحديثة، بصمة اتقان ومشوار ريادة.
4: المختبرات الدولية الحديثة، المركز الرئيسي شارع الزبيري أمام المستشفى الجمهوري، وفروعها شارع تعز جوار جولة المرور، تقاطع شارع الستين، شارع الكويت أمام مستشفى الكويت، فرع حي الأصبح الشرقي، مجمع الشلال التجاري.
5: قول عن القاهم،
3: متواجدين على مدار الأربعة والعشرين ساعة.
5: عيأخرونا.
3: بالعكس، سوي فحصك بروح.
5: والنتائج
3: استلمهن عبر الواتساب أو رسائل الاس ام اس.
2: أوهو.
3: المختبرات الدولية الحديثة، بصمة اتقان ومشوار ريادة.
1: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
6: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية،
7: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
6: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
7: محمد إسماعيل حسن إسماعيل، 77-30-66-700.
6: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
7: 555-555.
1: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام اف ام، والعود احمد.

0: من نور.
1: من عظمة الإسلام، من عظمة الإسلام أنك عندما تتحقق له تجد كل شيء يخدمك،
2: حتى أعداءك. لماذا؟ كون موقفك حق ومنطقك حق، أوليس موقف الحق ومنطق الحق هو الذي ينسجم مع فطرة الإنسان وكرامته؟ الطرف الآخر الذي هو عدوك هو بالطبع عدو مبطل، كل ما يأتي من جانبه باطل، وكل ما يقوله ضدك هو بالطبع يكون باطلا، وكل موقف أو تحرك من جانبه يحصل ضدك هو أيضا باطل. من كل باطله تستطيع أن تغذي حركتك، تستطيع أن تزيد من حولك بصيرة لتقول لهم انظروا ماذا يعملون، انظروا ماذا قالوا وكيف يؤدي أعمالهم أو تؤدي أدوارهم إلى نتائج هكذا. منطق القرآن الكريم على هذا النحو، أليس هو في سورة التوبة: من أوضح لنا باطل أهل الكتاب ليزيدنا بصيرة من خلال فهمنا لواقعهم وما هم عليه من باطل، وكيف ستكون نتائج باطلهم فيما إذا سادوا في هذه الدنيا، وفيما إذا استحكمت قبضتهم على أي أمة أو مجتمع، فيزداد الناس بصيرة. وإذا كنت تنطلق في ميادين العمل، أنت أيضا من ستعرف المتغيرات وتعرف الأحداث وتعرف الأمور، فتلمس فيها كل ما يعتبر فرصة لك لتعمل، لتتحرك، لتقول. لكن من يتخاذلون لا يستفيدون من عدو، بل لا يستفيدون من هدى الله، وتمر الأحداث والمتغيرات وتداول الأيام فلا يفهمون شيئا، لا يفهمون شيئا، لا يعرف أن هذا الحدث كان في صالحه لو كان من العاملين، وأنه لو كان هناك حركة لاستطاعت أن تستغل لهذا الحدث، فيكون استغلاله هو ما يخدم أهدافها وما يعزز من قوتها. لهذا تجد المتخاذلون عمره تمض 40 سنة وهو على وضعية واحدة، والدنيا أمامه مقفلة، لأنه ساكت، لأنه جامد، لأنه معرض بذهريته، فمتى يمكن أن يعرف أن هذه الحركة أو هذا الحدث أو هذا الأمر الطارئ هو مما سيخدم الحق، أو مما سيكون أيضا من العون لأهل الحق في ضرب أهل الباطل؟ لا يفهم شيئا من هذا.

إذن فأمام كل حدث وهو ما أقول دائما وأكرر، المؤمنون هم من قال الله عنهم الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. زادهم إيمانا، وكلمة زادهم إيمانا تعني الكثير من صور الحدث التي تعزز الإيمان في نفسك. وقد يكون ذلك الحدث الذي يخوفك به الآخرون هو ما زادك إيمانا من جهة أنك اكتشفت أن تحركك وأن عملك كان في محله، أوليس هذا من جهة الإيمان؟ فتكون واثقا من نفسك وواثقا من عملك.

0: القوات المسلحة نفذن عمليتين نوعيتين استهدفتا أهدافا حساسة في عاصمة العدو السعودي الرياض وأرامكو في ينبع وتكللتا بالنجاح.
1: إن القوات المسلحة اليمنية مستمرة في فرض معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد واستهدافات التحشيدات التابعة للعدو السعودي حتى وقف العدوان وإنهاء الحصار عن بلدنا العزيز.
0: إنذارات التحذير والانفجارات تجتاح السعودية من الجنوب إلى الوسط، ومنشآت شركة أرامكو تحترق قرب مطار الرياض الدولي. هكبي، هناك علاقة عسكرية واستخباراتية جيدة بين إسرائيل والسعودية، والجميع يستفيد منها، ونتطلع لإبرام اتفاقية أمنية متقدمة. نيران العدو تلاحق الغزيين، مجازر صامتة في غزة، والاستيطان يقود الدعاية الانتخابية الإسرائيلية في الضفة الغربية، الإبادة بالضم تتوسع. الانكماش الملاحي يتزايد، إيران تضيق خناق مضيق هرمز وتؤكد أمن المنطقة تصنعه دولها فقط ولا يمكن إملاؤه من القوى الأجنبية. أمريكا تعلن عن السيطرة الأمنية على جزيرة غرينلاند القطبية، وصفقة أسلحة لأوكرانيا، والأخيرة التمويل مزيج من مساهمات أوروبية أمريكية.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النشرة الرئيسة من المسيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. حقول الألغام أمام مملكة قرن الشيطان السعودي تتعدد، كل تطور جديد يؤسس لمرحلة أكثر تعقيدا من سابقاتها، من البر الطاقوي في الداخل إلى البر العسكري في اليمن، وبينهما أو حولهما حزام اختناقات الملاحة الشديدة في البحر. من كل جهة يجد طاغية النجد نفسه، بينما يمثل التحدي الأكثر إلحاحا والمتغير الأكثر إرباكا. وبين هذا وذاك لا شيء سيحل المشاكل المزدوجة، لا شراء المرتزقة من شمال أفريقيا وشرق المتوسط، ولا إصلاح شريان الحياة للسعودية وصمام أمانها الجيوسياسي، ولا فكرة المنقذ الغربي، ولا سياسة الحامي الأمريكي، ولا إعادة النظر في منظومة التحالفات، ولا القفز بالتعاون مع الكيان المؤقت إلى الأمام وفي العلن، ولا أي شيء آخر يمكنه توفير سياسة استهداف لليمن لا تحمل منبع الزلازل والفتن كلفة مدمرة، أو تمنع عنه اندلاع النيران ودوي الانفجارات في أهداف دسمة مؤلمة من الجنوب إلى الوسط وصولا إلى شمال غرب، في مؤشر أن ما تبدأه القوات المسلحة اليمنية من معادلات لا يمكن العدول عنه ويجد طريقه للسيطرة على المستوى الميداني، وأن محاولات قصير العمر المتخبطة لمحاصرة واحتواء التداعيات لن يمنع ما هو قادم، وما جرى تنفيذه سابقا يقرب الصورة أمام النظام الأرعن عن المآلات والنتائج، وهو ما يمنع عنه في الحد الأدنى حالة الجهل بالعواقب، كما هو حاله مع الطيارين المسقطين مع طائرتهما في أجواء محافظة مارب. غير أن الوعي بالمصير إن طال تأخره لا يعني إلا أن النظام السعودي المارق الفاسق يتجاهل كل العناصر القابلة للاشتعال لديه، ويعمل على إشعال فتيلها في عقر داره، وهكذا ينتهي المغفلون بأوطانهم إلى الحطام. فمتى يدرك خائن البيت الحرام والكعبة المشرفة والمدينة المنورة أن عدم ترك اليمن وشأنه سينهيهم ويبيدهم كما أنهى أعتى الغزاة من قبل؟
1: بيننا وبين السعودي المسألة واضحة، نحن الشعب المظلوم، نحن الشعب المعتدى عليه، نحن الشعب الذي دمرت مدارسه، مساجده، أسواقه، المنازل فيه، قتل فيه آلاف الأطفال، آلاف النساء، روضات الشهداء تشهد في كل محافظة، حجم الدمار يشهد،

0: لا نستوحش بهذه الدنيا مهما كانت مواقف الظالمين والطغاة والمجاملين لهم والمتمالئين معهم. نحن نعتمد على الله، كفى بالله وليا، كفى بالله نصيرا، نعم المولى ونعم النصير.
1: أعلنت القوات المسلحة عن تنفيذ عمليتين عسكريتين نوعيتين بعدد كبير من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة. الأولى استهدفت أهدافا حساسة في عاصمة العدو السعودي الرياض، والثانية استهدفت شركة أرامكو في ينبع.
2: ردا على البهتان العظيم باتهام يمن الإيمان والحكمة باستهداف مكة المكرمة وانتصارا لها من إساءة قارون العصر قرن الشيطان النجدي السعودي إليها، وردا على استمرار العدو السعودي المجرم بشن الغارات الجوية العدوانية على شعبنا العزيز بطيرانه الحربي نوع F-15 وتايفون الذي يقلع من قاعدتي خميس مشيط والطائف، والتي بلغت حتى الآن 732 غارة جوية وخلفت شهداء وجرحى من المدنيين ودمارا في البنى التحتية المدنية. وفي إطار الرد على محاولات العدو السعودي المجرم باستهداف العاصمة صنعاء بالطرق والأساليب الداعشية من خلال محاولة التفجيرات التي تستهدف المدنيين بدون تمييز أو استثناء، وعليه فقد نفذت القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى عمليتين عسكريتين نوعيتين بعدد كبير من الصواريخ البالستية والمجنحة والطائرات المسيرة. الأولى استهدفت أهدافا حساسة في عاصمة العدو السعودي الرياض، والثانية استهدفت شركة أرامكو في ينبع، وتكللت العمليتان بعون الله تعالى بالنجاح وأدت إلى نشوب حرائق ضخمة في الأماكن المستهدفة.
1: وأكدت القوات المسلحة اليمنية الاستمرار في فرض معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد واستهداف التحشيدات التابعة للعدو السعودي حتى وقف العدوان وإنهاء الحصار.
2: القوات المسلحة اليمنية تؤكد بأن ما تروج له وسائل إعلام العدو السعودي من دعايات كاذبة بأننا نستهدف المدنيين لا أساس لها من الصحة، فأنها إن كانت فهي ناتجة عن اعتراضات فاشلة تقوم بها دفاعات العدو السعودي. إن القوات المسلحة اليمنية مستمرة في فرض معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد واستهدافات التحشيدات التابعة للعدو السعودي حتى وقف العدوان وإنهاء الحصار عن بلدنا العزيز.
1: وشهدت ألسنة اللهب وعمود كبير من الدخان الأسود يتصاعد بالقرب من مطار الملك خالد الدولي بالرياض اليوم. ونشرت وكالة رويترز مقطع فيديو يظهر أن هدفا حيويا قد استهدف في العاصمة السعودية. وأقر شركة أرامكو السعودية لاحقا باشتعال النيران في خزان وقود قرب مطار الرياض، وفي حين أظهرت مواقع تتبع حركة الطيران طائرات عالقة بانتظار الهبوط في مطار الرياض. أطلقت سفارات الإنذار أيضا في جيزان وخميس مشيط بعسير، بالإضافة إلى مناطق في ينبع والعلا وجزيرة فرسان، وسمعت أصوات الإنذارات ودوي انفجارات في الخرج وسط المملكة.

0: ينضم معي مباشرة الدكتور محمد طاهر أنعم، مستشار المجلس السياسي الأعلى. مرحبا بكم. بداية، إذا ما تحدثنا عن هذه العملية الواسعة التي نفذتها القوات المسلحة، ما أهمية ذلك ورسائل اليمن في الرد على الاعتداءات وكما وصفها العميد يحيى سريع الأسلوب الداعشي باستهداف العاصمة اليمنية صنعاء؟
1: بسم الله. رسائل اليمن هي أن أن على السعوديين أن يفهموا أن الزمن قد تغير، وأن ما يقدمه لهم المرتزقة اليمنيون من أن اليمن ستعود للخضوع للنظام السعودي، هذا زمن ولى وانتهى. كان هذا الزمن سابقا بسبب المكر السعودي ومحاولة منع اليمنيين من امتلاك مقدراتهم العسكرية والتخريب في مؤسستهم العسكرية والسياسية. اليوم اختلفت الأوضاع، أصبح اليمن دولة قوية يشار إليه بالبنان في كل العالم، وبعد المواجهات الكبيرة للجمهورية اليمنية مع الكيان الصهيوني ومع سفن الولايات المتحدة قبل سنتين وثلاث سنوات، فتح العالم عينيه على دولة جديدة قوية إقليمية لها مكانة. ولذلك فالسعودي حاولنا في اليمن أن نفهمه عن طريق الرسائل وعن طريق الحديث والكلام والبيانات أن يكف يده وأن الزمن تغير وأن الوضع تغير، فلم يفهم. فنحن مضطرون إلى أن نفهمه بالضرب. البعض لا يفهم إلا بالضرب، هذه هي لغة الضرب، ضربات متتالية. وكلما ظن السعودي أنه يستطيع أن يخضع اليمن كلما زادت الكلفة عليه، كما يشاهد العالم اليوم كله، كما يشاهد أهل الرياض اليوم هذا الدخان وهذا الضياع لمقدراتهم ولأموالهم بسبب سفه النظام السعودي وبسبب إصراره على اللعب بمقدرات الشعب من أهلنا وإخواننا في الحجاز ونجد والأحساء وعسير وما حولها.
0: ولكن دكتور محمد، يعني الشديد نعم، ولكن النظام السعودي ولكن النظام السعودي كما هو واضح يذهب باتجاه سواء شراء أسلحة جديدة كما هو حصل مؤخرا من خلال صفقة مع الولايات المتحدة، أو كما يتم الحديث عنه من علاقات مع العدو الإسرائيلي وفي المقدمة علاقات استخباراتية أمنية وربما تتوسع لاحقا، أو مسألة التحالفات مع تركيا وباكستان وما إلى ذلك. يعني نحن نتحدث عن نوايا تصعيدية سعودية باتجاه اليمن وليس الذهاب باتجاه حل.
1: حكمة الله عز وجل، هذه حكمة الله، مثل فرعون، تماما مثل فرعون في أيامه الأخيرة حين كان موسى ينصحه ويقول له أن يترك المؤمنين إلى حالهم ليهاجروا، فأصر حتى انتهى سلطانه وذهب نظامه. يبدو أن النظام السعودي يسير في هذا الطريق. الذي حصل للنظام السعودي خلال الشهر أو الشهرين الأخيرين من خسائر كبيرة في نفطه وفي اقتصاده وفي منشآته وفي معسكراته والضربات اليمنية المدمرة والمزلزلة، إذا كان لدى النظام السعودي عقل كان سيتوقف، لكنه ربما يسير إلى نهايته. البعض من ربما مستشاري السوء عند محمد بن سلمان يغرونه على الاستمرار ويظنون أن اليمن سوف يستسلم. لن يستسلم اليمنيون حتى لو بقى فيهم رجل واحد بإذن الله تعالى. لدى اليمنيين اليوم إن شاء الله من الإيمان بالله عز وجل ومن التوكل عليه والاستعانة به الشيء الكثير. لدى اليمنيين قوات مسلحة قوية مدربة ومؤمنة ومجاهدة في سبيل الله، وتعتبر هذا الدفع للظلم السعودي من الجهاد في سبيل الله. لدى اليمنيين اليوم قيادة مؤمنة لا يمكن أن تشترى بالمال ولا يمكن أن تغرى ببعض الفتات الذي كان يشتري به السعوديون بعض الوزراء قديما أو بعض المسؤولين والرؤساء والحكام. اليوم أصبح استمرار النظام السعودي في العدوان على اليمن وفي التدخل في الشأن اليمني خطرا عليه، ولذلك فإن على الشعب من أهلنا وإخواننا في تلك البلاد أن يأخذوا على نظام هذا السفيه الذي يحكمهم والذي يتدخل في شؤون غيرهم حتى يمنعوه قبل أن يذهب الاقتصاد السعودي كاملا، وقبل أن تدخل المملكة العربية السعودية في مرحلة التفكك والتمزق كما يبدو.
0: أيضا دكتور محمد، يبدو أن هناك رهانات أخرى من قبل النظام السعودي، كما حصل من خلال تأليب الدول وحتى الشعوب الإسلامية على اليمن في تهمة استهداف مكة المكرمة. هل انطلت هذه على الشعوب أو على الحكومات؟ يعني هل نجحت هذه الورقة؟
1: هذه الورقة نجحت عند مرتزقة النظام السعودي وعند المتأكلين بالأموال السعودية من السياسيين والإعلاميين والمرتزقة ومن بعض العلماء والدعاة المرتزقة كذلك الذي يبيعون دينهم بشيء من الدنيا قليل. مرتزقة آل سعود الذين اعتادوا على أن يأكلوا من أمواله سواء في داخل السعودية أو في اليمن أو في دول عربية أخرى، هؤلاء معتادون على أنه كلما تكلم الفرعون بكلمة صفقوا له، وكلما دق على الطبل رقصوا معه. هذه عادة يعني العملاء والمرتزقة عبر التاريخ، لكن أهل العقول وأهل الأفهام يعرفون أن هذه الدولة وهذا الجيش اليمني وهذه القوات المسلحة التي بذلت الغالي والرخيص من أجل مقدسات المسلمين في فلسطين، المسجد الأقصى ودماء المسلمين في غزة، وضربت الصواريخ على إسرائيل وتحملت الضربات من الكيان الصهيوني ومن الأمريكان، فقتل يعني مسؤولون كثيرون، قتل رئيس وزرائنا ومجموعة من الوزراء وقائد جيشنا والكثير من القيادات العسكرية والسياسية، وبذلنا في سبيل الله عز وجل وفي سبيل الوقوف مع المسلمين ومساعدتهم الكثير من دمائنا ومقدراتنا ويعني مواقعنا وميناءنا ومطارنا. يعني صاحب العقل البسيط سيفهم أنه لا يمكن لمثل هذه الدولة وهذا الشعب المؤمن اليمني أن يتعرض لأعظم مقدسات المسلمين، البيت الحرام والمسجد الحرام، بينما من المعلوم ومن المعروف أن نظاما فاسدا مثل النظام السعودي الذي يرهن كل شيء للغرب والأمريكان هو الأقرب إلى الاعتداء على هذه الأماكن المقدسة والتي يجب تحريرها من سيطرته.
0: شكرا جزيلا لك الدكتور محمد طاهر نعم، مستشار المجلس السياسي الأعلى. أكدت وزارة الخارجية والمغتربين أن اليمن يمتلك الحق المشروع للرد على أي نشاط سعودي داعشي يستهدف أمنه واستقراره، وسيتخذ التدابير اللازمة حيالها بمعزل عن ردود الفعل الممولة تجاه ذلك. أوضحت الخارجية في بيان أن هذه الأعمال تعيد للذاكرة ما قام به النظام السعودي في الفترة الماضية في كثير من دول المنطقة وفي مقدمتها اليمن والعراق وسوريا وغيرها، كما أكدت أن الأعمال الإجرامية الداعشية التي اتجه النظام السعودي إلى ممارستها في اليمن توجب على المجتمع الدولي تحمل مسؤوليته. وقالت وزارة الخارجية إن حالة الضجيج التي تظهر بعد أي رد يمني مشروع من قبل بعض الأنظمة تشكل غطاء وشرعنة للأنشطة السعودية الداعشية. أكد المجرم مايك هاكابي السفير الأمريكي لدى كيان العدو الإسرائيلي أن هناك علاقة عسكرية واستخباراتية جيدة بين إسرائيل والسعودية، وقال إن الجميع سيستفيد منها. وفي مقابلة مع إحدى وسائل الإعلام الأمريكية قال المجرم هاكابي إن إسرائيل ترغب بشدة في إبرام اتفاقية أمنية مع السعوديين، وتتطلع لانضمام السعودية إلى اتفاقيات ما أسماها أبراهام، وأمل في تحسن الأوضاع بالنسبة للطرفين. تعكس نقاشات في أوساط إعلام العدو قلقا من قراءة السيد القائد للدور السعودي التابع لمنظومة الصهيونية الأخطر على المقدسات بالتوازي مع تطورات باب المندب وتراجع قدرة الرياض واتساع حضور اليمن في معادلات المنطقة.
2: عدو اليهودي الصهيوني.
3: مواقف السيد القائد الأخيرة تشغل أوساط العدو الإسرائيلي التحليل محكوم بالقلق لناحية الحديث عن تعاون سعودي إسرائيلي قبل التوقف عند تأكيده أن الخطر الحقيقي على المقدسات هو الخطر الصهيوني.
4: ابن سلمان لا يستطيع تقديم حل، ولا يبدو أن القتال بين الطرفين يقترب من نهايته. وعلى أي حال، فقائد الحوثيين ألقى خطابا وطرح عنوانا مثيرا جدا بشأن ما يقوله عن تعاون عسكري بين السعودية وإسرائيل على الأقل خلال الفترة الأخيرة، وهذه هي تصريحاته.
5: السعودي لم يتركنا وشأننا، يبادر هو بالاعتداء علينا، كان يتلقف حتى الطائرات المسيرة بحيث لا تصل إلى فلسطين المحتلة ضد العدو الإسرائيلي، كان يفتح مطاراته لطائرات استطلاعية إسرائيلية لتستطلع علينا من قريب، كان يشارك العدو الإسرائيلي حتى في المعلومات الاستخباراتية.
6: نسمع من قائد الحوثيين أنه يقول إن التهديد الحقيقي على الأماكن المقدسة يأتي من إسرائيل، وإنهم مستعدون للعمل ضمن تحالف إسلامي ضد إسرائيل. أي إن الحوثيين يهددون ليس السعودية فقط، وإنما إسرائيل أيضا.
5: دو واضح في عدائه للمقدسات الإسلامية بكلها وفي استهدافه لها، هو العدو اليهودي الصهيوني.
3: وعند تفسير التعثر السعودي، أعادت القراءة الصهيونية جانبا من الإخفاق إلى خطأ التقدير تجاه صنعاء وما تمتلكه من مقومات المواجهة طويلة الأمد، ما يجعل الرياض من منظور المحللين الصهاينة في مازق مفتوح على عدة احتمالات.
7: جزء من الصعوبة أن لدى الحوثيين مؤسسات وجهازا كاملا للدولة وبنية تحتية ومنظومة اقتصادية يعرفون كيف يوجهونها جيدا، وهذا يشكل صعوبة كبيرة جدا.
8: السعوديون باتوا يائسين من إمكانية أن تساعدهم الولايات المتحدة، وقد توجهوا إلى الحوثيين أنفسهم بواسطة عمان لكي تتوسط. وترامب أوضح بالفعل للسعوديين أنه ليست لديه أي نية للتدخل في هذه الحرب، هو مستعد لتقديم السلاح والمساعدة المالية، لكنه لن يخوض حربا على الأرض ضد الحوثيين. ولذلك أعتقد أن السعوديين بدأوا يفهمون أن وضعهم بالغ السوء.
3: أما في ميزان القوة، فتتعامل أوساط العدو مع باب المندب كمكسب استراتيجي بيد صنعاء أمام الرياض وواشنطن لا كمكسب ميداني عابر، ويترافق مع ذلك حديث صهيوني بأن صنعاء تتحرك وفق مصالحها الخاصة وإن تقاطعت مع طهران.
8: هم يفهمون أيضا أن الحوثيين وصلوا إلى مضيق باب المندب لكي يبقوا ولا ينوون الانسحاب من هناك، وهم يمسكون الآن بورقة مساومة قوية جدا سواء أمام الرئيس ترامب أو أمام السعودية، لأنه لا يوجد من سيقاتل ويخرجهم من هناك.
9: نحن نعرف أنه لا يدور الحديث عن وكيل كلاسيكي، والحوثيون يحافظون دائما على الاستقلالية رغم الشراكة مع إيران، وقد تحركوا في السياق السعودي وبالأساس انطلاقا من مصالحهم.
3: هكذا تنتقل القراءة الصهيونية من مأزق الرياض وعلاقاتها الأمنية إلى تغير ميزان القوة وطبيعة القرار اليمني في مشهد تتسع تداعياته من السعودية وباب المندب إلى حسابات كيان العدو المؤقت.
0: أدى توقف خط أنابيب بترولاين أو ما يعرف بخط شرق غرب ومن ينبع إلى إحداث هزة في أسواق الطاقة العالمية متجاوزا الحدود الإقليمية ليرفع تكاليف الشحن ويشعل أسعار الخامات والديزل ويؤثر على الغاز والفحم في أوروبا وآسيا. التقرير التالي يسلط الضوء.
10: تتسع تداعيات اضطرابات البنية التحتية للطاقة لتتجاوز حدود موقعها الجغرافي لتنعكس على حركة الإمدادات وتكاليف الشحن وأسواق الطاقة العالمية. ومع استمرار تداعيات توقف خط أنابيب شرق غرب، تتزايد المؤشرات على تشابك التأثيرات بين أسواق النفط والناقلات والمنتجات المكررة والغاز والفحم. ومن آثار تعطل خط أنابيب شرق غرب، توقف ميناء ينبع عن تحميل الشحنات منذ 11 سبتمبر بحسب بيانات شركة فورتكسا المختصة بالملاحة البحرية. موقع كابلر العالمي المتخصص في استخبارات التجارة والطاقة العالمية وفي تقرير جديد سلط الضوء على أبرز التأثيرات العالمية المترتبة على توقف خط أنابيب شرق غرب المعروف باسم بترولاين وما أحدثه ذلك من تداعيات تجاوزت نطاقها المحلي والإقليمي لتصل إلى أسواق النفط والطاقة العالمية. وأوضح الموقع أن توقف خط أنابيب شرق غرب أدى إلى توقف ينبع عن تصدير النفط إلى المصافي الأوروبية، الأمر الذي دفع تلك المصافي إلى البحث عن خامات بديلة، ما انعكس على علاوات الخامات المتوسطة والثقيلة ولا سيما خامات بحر الشمال. كما امتدت التداعيات إلى أسواق المنتجات النفطية، إذ أدى توقف ينبع إلى التأثير على إمدادات الديزل الأوروبي، خصوصا مع فقدان نحو 200,000 برميل يوميا من إنتاج ياسرف. وبحسب كابلر، فإن توقف خط الأنابيب أدى كذلك إلى إعادة توجيه التدفقات النفطية من البحر الأحمر إلى الخليج العربي عبر مضيق هرمز، ما يزيد الضغط على ناقلات النفط في ظل محدودية قدرات النقل من سفينة إلى سفينة في الفجيرة وصحار. ونتيجة ذلك ترتفع تكاليف النقل وتتجه السوق إلى استخدام مسارات ومواقع بديلة أطول، كما أن زيادة الاعتماد على هذا المسار تؤدي إلى ارتفاع علاوة المخاطر، فيما تصل تكلفة نقل الناقلات العملاقة من الخليج إلى آسيا وفق التقرير إلى نحو 30 دولارا للبرميل مقارنة بنحو 20 دولارا من خليج عمان. ولا تقتصر التأثيرات على سوق النفط وحده، إذ تمتد بصورة غير مباشرة إلى أسواق الغاز والفحم. ويشير كابلر إلى أن اضطرابات النفط الناجمة عن توقف خط الأنابيب تتزامن مع سوق مترابطة للغاز والفحم، حيث تؤثر أسعار الغاز في اقتصاديات التحول إلى الفحم لدى محطات توليد الكهرباء. ويرى موقع كابلر أن القضية لا تتعلق فقط بسرعة إصلاح الخط عبر المسار الالتفافي، وإنما بمدى نجاح هذا المسار واستمراره دون تعرضه لهجمات جديدة. وفي حال استهدافه مجددا، فإن الضغوط على الخام المتوسط والديزل والناقلات ومضيق هرمز قد تستمر، وربما تمتد إلى عام 2027 لتتحول المشكلة من أسابيع إلى أشهر. وبذلك تتوزع تداعيات توقف خط أنابيب شرق غرب لتشكل سلسلة من الأزمات المترابطة حول العالم متجاوزة نطاقها المحلي والإقليمي، لتشمل تدفقات النفط والناقلات وارتفاع تكاليف الشحن وضغوط إضافية على أسواق الطاقة الأوروبية والأسيوية، فضلا عن التأثيرات غير المباشرة في أسواق الغاز والفحم.
0: نقلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن الموفد الأمريكي السابق إلى اليمن ليندر كينغ قوله إن اليمن أصبح أكبر فاعل في الشرق الأوسط حد وصفه، وأشار إلى أنه أو فيما عزى ليندر كينغ جانبا من التطور اليمني في القدرات العسكرية إلى هدنة 2022. قال إن اليمن أثبت أنه دائما في حالة حركة ويتمتع بروح ابتكارية عالية للغاية، وإن كانت مرحلة خفض التصعيد قد منحت اليمنيين وقتا لإعادة التجمع والتدريب وإعادة التجهيز وإعادة تخزين الإمدادات. وأوضحت نيويورك تايمز أن التصنيع المحلي اليمني المشار إلى تطوره يشمل مكونات تتطلب دقة هندسية أعلى، بينها أنظمة التوجيه ومحركات الصواريخ وأطراف الأجنحة والزعانف، إلى جانب إنتاج طائرات مسيرة هجومية أحادية الاتجاه. ثورة 21 من سبتمبر وقد أخرجت بقواعد ومعادلاتها خلاصة تتكرر في التاريخ، تقاتل الثورة بالداخل وعنه، ويقاتل الخونة بالخارج ومن أجله.
11: ما بدا مستحيلا خلال عقدين حدث يقينا أكبر من ثورة. في ذروة الانتصار أعفى الثوار عن ماض أسود لبعض القوى المحلية على قاعدة الثورة تجب ما قبلها. مبدأ قائد الثورة إسقاط التدخل الخارجي وإعادة إحياء الداخل المدفون. لم يرى الشعب انتقاما من خصوم ثورتهم أو معتقلات للذين سجنوا نهضة بلدهم أو حتى تشفيا بالذين أطيح بهم من مراكز النفوذ غير الشرعية. بعد العفو صفحا وبعد الصفح مغفرة وعقب الغفران صفحة جديدة على أن ثورة 21 جديدة على أن ثورة 21 من سبتمبر 2014 أضافت إلى كل ذلك إقرار الشراكة إلى السلم. وفي مستوى أعلى، عقيدة الثورة أن مالك الحكم وصاحب السيادة والناهي الآمر لم تكن أطرافا محلية بل جهات خارجية، ويجري إخراجها واستعادة البلاد والحدود والقرار. سيكون الحزم هنا أكثر مما قدره رؤوس التدخل الخارجي وأقطاب الهيمنة، ولقد كان عكسيا وقاسيا وحاسما وجازما يكسر الاعتقاد الغربي الأمريكي والأوروبي أن الثورات العربية لا تنجح إلا بهم. قالت الثورة إسقاط الهيمنة الغربية لا التقرب منها، إغلاق الأبواب عن الوصايات الخليجية لا فتحها، إحكام قطع خطوط التواصل بالعملاء لا تمتينها. وتبدى في أيام وأسابيع أنها تفرز وتفحص وتدقق، ففضل بعض الهيمنة الخارجية على السيادة الوطنية المكيدة لصالح واشنطن ولندن والرياض وعواصم أخرى على السلام لصالح اليمن واليمنيين. وفي وقت لم تغير الثورة موقفها، لم تقل أن لا تثريب عليكم اليوم كان مبدأ خطأ وإنما فرصة مفتوحة قبل السقوط، وصدق حدث الثورة وتنبؤها. سقطوا من السلم والشراكة إلى العدوان والخيانة، وصعدت الثورة من حركة ثورية إلى حركة ثورية ودفاع وطني، ورأى شعب الثورة تحولا في المواجهة، تدخلا خارجيا مباشرا ودفاعا وطنيا مباشرا وقويا وصلبا. 21 سبتمبر 2014 قد أخرجت بقواعد معادلاتها خلاصة تتكرر في التاريخ: تقاتل الثورة بالداخل وعنه، ويقاتل الخونة بالخارج ومن أجله.

0: أفادت مصادر طبية في قطاع غزة باستشهاد 4 مواطنين بينهم طفلة وإصابة آخرين بينهم امرأة بنيران العدو الإسرائيلي منذ فجر اليوم في مناطق متفرقة من القطاع. في التفاصيل، استشهد مواطن فلسطيني وجرح آخرون في غارة للعدو الإسرائيلي استهدفت مركبة في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة بعد عصر اليوم. وفي وقت سابق استشهد 3 بينهم طفلة متأثرة بإصابتها بنيران العدو في حي الشجاعية ومخيمي النصيرات وجباليا، فيما أصيبت امرأة بعيار ناري في مواصي خان يونس. واستهدف العدو بالقصف المدفعي والنيران من الآليات والدبابات مناطق في مواصي رفح والشاكوش وخان يونس وحي التفاح ومناطق أخرى في مدينة غزة، إضافة إلى مخيم المغازي وقرية المصدر في الوسط.
1: كنا مكلمين شحن ميه يجي نعبى مي حلوه لانه فيش عندنا ميه. مصفط في القلان قاعدين، سمعنا صوت الضربه وجينا شوي عليها نطلع حال لقينا الجيب ودخلنا طبعا من النار طالعه والناس حواليهم كلهم مقطعين، واللي ميت واللي هان واللي هان واللي مات. كان الشارع هنا كله مليان ناس، ساعة الضربة كان اللي هنا مرمي واللي هنا طاير واللي هنا مقطع واللي في السيارة وبسط اللي هنا اللي حوالينا، المحلات تضررت كل شيء. كل واحد يدور على اللي له، شفنا اللي في السيارة وشفنا الناس اللي مرمية.
0: وبقلب مكلوم نعى مدير عام وزارة الصحة في غزة الدكتور منير البرش ابنه بصير عقب استهداف العدو له بغارة قرب مخيم جباليا للاجئين. وكان البرش قد فقد ابنته في ديسمبر 2023 في غارة للعدو على منزله أسفرت أيضا عن إصابته.
2: أنا وياه في الخيمة وبقول له يا أبويا بدهم يستهدفوني أنا وياك مع بعض، قلت له كويس بنطلع على الجنة مع بعض. قال لي يا أبويا
3: الحمد لله
2: صار، والله أنا يعني غير يستهدفوني فبديش أنا وياك نستشهد. قلت له يا أبويا إذا استشهدنا رحنا على الجنة. يا أبويا طلع برا الخيمة ضربه على الخيمة استشهد رحمة الله عليه.
4: خليه
2: يشبع منه،
4: خليه
2: يشبع منه يا جماعة، خلوه خليه يشبع منه. تبين
4: من الصابرين يا
2: فصيل، ما شاء الله حفظك الله، حفظ هون يا أخي. حسبنا لله عز وجل، بدل الله عز وجل وللوطن أدى اللي عليه، جاهد قاوم،
4: ما شاء الله عليه
2: وبطل،
4: والله ما تطعد
2: دفع الراس،
4: والله ما تطعد يا ولد، والله ما تطعد.
0: يحل في قطاع غزة عام دراسي جديد، ومعه يبدأ الفلسطينيون فصولا إضافية من المعاناة الشديدة في ظل الكارثة المستمرة بالعدوان والحصار. التقرير التالي ينقل جانبا من تفاؤل الأهالي وأمنيات الطلبة ودروسا عميقة في الأمل والصمود.
5: عام دراسي جديد في غزة في قطاع يبدو الموت فيه هو كل ما تبقى للحديث عنه، سنة دراسة من بعد 3 إبادة معها يد التعليم ترفا من الأمان في واقع طافح بالمرارة. هنا الفرحة بجدة شيء يعتبره الفلسطينيون جزءا من حياتهم، وتشبث بالبقاء عز له من نظير.
6: أنا سعيدة اليوم جدا ببدء العام الدراسي، وإن شاء الله يكون عام مليء بالخير والحب والسلام على طلابنا. كانت الإمكانيات قبل الحرب كانت متوفرة، كان لدينا مقاعد، كان لدينا كتب مدرسية، كان لدينا قرطاسية. اليوم بعد الحرب إحنا نفتقد أهم أشياء موجودة كانت لازم تكون موجودة معنا اليوم.
5: إلى الدراسة إلى المدارس، يعود 541 ألف طالب في غزة. يشترح الفلسطينيون معجزات التجذر في الأرض والسمو الباسق للأمل. أي جدران قد تفي ليكون فصلا، وأي سقف فيه مندوحة ليغدو مدرسة.
7: آخر فترة مرقت فيها بالمدرسة منذ 3 سنوات، والآن بدأ العام الدراسي الجديد، عام من الفرح، عام من السرور، عام من النجاح، وعام يعني فقدنا فيه أصحابنا، جينا لحالنا، ولا ملابس زي الخلي، ولا إشي، ولا بوت الله يعزكم يعني. والقرطاسية كان قبل الحرب صارت ببلاش، الحين غالية، فيش ولا دفاتر ولا أقلام ولا أي شيء بناسب المدرسة. رغم هيك حنقرأ وحنقرأ في خيمة.
5: إنها إرادة النور التي تنفض عن نفوس الصغار كما الكبار كل ظلامات اليهود التي ما تزال مسلطة. فحرب الإبادة الأمريكية الإسرائيلية ألحقت أشد الأضرار بنظام التعليم في غزة، إبادة قتلت 22 ألف طالب وأكثر من 770 من العاملين في قطاع التعليم، بمن فيهم 532 معلما وفق المسؤولين في وزارة التربية والتعليم في غزة. بعد كل ذلك بل وفي وجهه ومواجهته ثمة واقع يسرد مرارته من ينوون تجاوزه، وثمة أمان يرسمها من يزمعون تحقيقها.
8: الحرب ما انتهت عنا 100%، لسه في ناس تستهدف، ممكن بطريق يجي أي شظية لابني لبنتي. إحنا حاطينه في حفظ الله، كلنا أمل إنه يرجع أولادنا يتعلموا ويعيشوا، نتمنى إنه ما يسيبهم أي مكروه.
5: لا يأس في غزة وإن كان ثلثها المتبقي غارقا في اليأس، ولا جهل في القطاع وإن دمر اليهود 9 أعشار مدارسه. الإبادة الجماعية المروعة التي أجبرت السلطات على تعليق الدراسة العادية لم تستطع أن تنال من مواعيد الحياة، إذ أن السلطات ذهبت صوب ترتيبات بديلة للطلاب مثل التعلم عن بعد والتعلم عبر الإنترنت.
9: فمعظم مباني الأونروا قد تم تدميرها أو ما تبقى منها يقطنه النازحون، ونحن نتفهم ذلك، إلا أننا خطوة بعد خطوة سنقوم بإذن الله بتوفير حياة كريمة للنازحين لاستعادة مدارسنا وبدء وبث الحياة فيها من جديد.
5: مع حلول عام دراسي جديد في غزة، يقتل القاتل رعبه ويحاصر المحاصر ذعره، مما يريانه في أهل غزة من فولاذية الإرادة وشغف الانتماء. وتبقى أصغر التفاصيل في حياة من يتشبثون بالحق هي من يشكل أكبر تهديد وعظة وحجة على وجود كل سفاح ومجرم ومحتل، وبأن الحق لا يضيع وله طالب ومطالب.
0: يتصدر لسيطان الدعاية السياسية الإسرائيلية مع اقتراب موعد انتخابات الكنيست 26 المقررة في أكتوبر المقبل، بالتزامن مع تصاعد النشاطات الاستيطانية وطرح مشاريع ومخططات جديدة في الضفة الغربية والقدس المحتلتين. وقال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان في تقريره الدوري اليوم إن العدو الإسرائيلي يعتزم فتح باب تقديم العروض لبناء 2167 وحدة مغتصبة ضمن مشروع E1 بين القدس ومغتصبة معالي أدوميم في 25 من أكتوبر الأول من أكتوبر. وتظهر البيانات أن هذه الوحدات تضاف إلى بناء 1234 مغتصبة، ما يعني أن المخططين يشملان معا 3400 مغتصبة، والتي صدق عليها ضمن ما تسمى مخططات E1. ومع اقتراب انتخابات كنيسة العدو، يسرع كيان العدو الإسرائيلي مشاريع الاستيطان في الضفة الغربية والقدس المحتلتين، دافعا بمخططات تعيد تشكيل الجغرافيا الفلسطينية وتوسع السيطرة على الأرض وتعمق عزل التجمعات الفلسطينية. جانب من هذا الخطر في عرض مع الزميل أحمد عبد الوهاب. إليك أحمد.
10: شكرا لك بندر. إذن مشاهدينا الأكارم، كلما اقترب موعد انتخابات الكنيست تتقدم مشاريع الاستيطان إلى واجهة التنافس السياسي في كيان العدو، وفي الميدان تتسارع في الوقت نفسه خطوات فرض وقائع جديدة على الأرض في الضفة الغربية والقدس المحتلة عبر البناء الاستيطاني وشق الطرق وتوسيع البؤر والسيطرة على المساحات الزراعية. المثال الأبرز مشروع A1 أو A1 شرقي القدس المحتلة، 3401 وحدة استيطانية موزعة على مرحلتين، 1234 وحدة طرحت في أغسطس، و2167 وحدة يفتح باب التنافس عليها في 25 من أكتوبر قبل الانتخابات بيومين فقط. المشروع لا يضيف وحدات سكنية فحسب، فموقعه بين القدس ومعاليه أدوميم يجعله جزءا من إعادة تشكيل الجغرافيا الفلسطينية شرق القدس، وهو ما دفع جهات حقوقية ودولية إلى التحذير من أنه يهدد التواصل الجغرافي في الضفة ويفصل القدس الشرقية المحتلة عن محيطها الفلسطيني. بالتوازي يتوسع البناء داخل مستوطنة معاليه أدوميم نفسها، 750 وحدة جديدة في 7 أبراج يصل أحدها إلى 31 طابقا، بما يعزز الكتلة الاستيطانية شرقي القدس أو شرقي القدس ويربط التوسع الاستيطاني بشبكة الطرق وكذلك أيضا البناء التحتية المحيطة. في الأغوار الشمالية يأخذ التوسع شكلا آخر، مشروع الخيط القرمزي يمتد من عين شبلي إلى حاجز تياسير بطريق عسكرية وعوائق وخنادق وأسلاك ومنظومات مراقبة، ويشق مساحات زراعية ورعوية واسعة في محيط طمون وعطوف وسهل البقيع. وعلى محاور أخرى من الضفة الغربية يبحث العدو 3 مخططات إضافية تضم 747 وحدة استيطانية في يطاف غرب قرب أريحة، وكذلك معوز قرب جنين وعادي عاد جنوب نابلس، بما يوسع رقعة الاستيطان من الأغوار إلى شمال الضفة وكذلك إلى وسطها. في المناطق المفتوحة تتحول المزارع والبؤر الرعوية إلى وسيلة أخرى لتوسيع السيطرة على الأرض، إذ تشير المعطيات إلى أن البؤر والمزارع الاستيطانية باتت تفرض سيطرة فعلية على أكثر من 1,100,000

0: فيما يكشف توقيت الأنشطة قبل انتخابات الكنيست حجم حضور الاستيطان في التنافس السياسي في كيان العدو بالتوازي مع تسارع تغيير الوقائع الميدانية في الضفة المحتلة والهدف التهجير لأصحاب الأرض. إذن هذا التقرير يشرح بالتفصيل مشروع العدو في الاستيطان. إليك بندر.
1: شكرا جزيلا لك الزميل أحمد عبد الوهاب. شن طيران العدو الإسرائيلي سلسلة غارات استهدفت بلدة نبطية الفوقة جنوب لبنان بالتزامن مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على عدد من المناطق الجنوبية. ونفذت قوات العدو الإسرائيلي عمليات تفجير في بلدة المنصور جنوب لبنان بالتزامن مع استمرار الاعتداءات على عدد من المناطق الجنوبية. ومنذ منتصف الليل شن العدو غارات جوية استهدفت القنطرة وكفر تبنيت والمنصوري، فيما طال القصف المدفعي وادي السلوقي وكفر تبنيت والزوطر الشرقية. وتأتي هذه الاعتداءات في إطار التصعيد المستمر جنوب لبنان من غارات وتفجيرات وجرف للمنازل.

0: نظم أهالي مدينة صور وبلدات جنوب لبنان وقفة احتجاجية للمطالبة بتأمين حق الإيواء وإعادة إعمار المنازل المهدمة والمتضررة جراء العدوان الإسرائيلي، مؤكدين رفضهم لاستمرار معاناة العائلات النازحة. وطالب المحتجون الدولة اللبنانية بتوفير الإيواء للعائلات التي فقدت منازلها وعدم الاكتفاء بالوعود، مشددين على أن إعادة الإعمار وتأمين السكن يشكلان حقا أساسيا للعائلات المتضررة، ولا سيما في بلدات الحافة الأمامية التي تعرضت منازلها وبنيتها التحتية وأراضيها الزراعية لأضرار واسعة.
1: رسالتنا من هذا من الوقف الاحتجاجي للسلطة في لبنان أنها تتحمل مسؤولياتها كاملة وأنها تصدق بوعودها بما ورد بخطاب القسم وبيان الوزاري. نحن منطالبهم بأن يلتزموا بما ألزموا أنفسهم فيه بموضوع التحرير، موضوع مواجهة الاحتلال، موضوع إعادة الإعمار، موضوع إعادة الأسرى. للأسف نحن ما شفنا أي خطوة عملية من السلطة تخدم أهلنا وشعبنا، بل المؤسف أكثر أنه السلطة في لبنان ذهبت باتجاه خاطئ، اتجاه الإطار، بما يسمى اتفاق الإطار، اللي هو كرس الاحتلال وأعطى شرعية للاحتلال وربط الاحتلال بسلاح المقاومة اللي هو سلاح لبناني وله علاقة باللبنانيين أنفسهم. للأسف أدخلوا الإسرائيلي إلى المعترك اللبناني وإلى الخلافات اللبنانية وجعلوه شريك معنا. نطلب من السلطة تتراجع عن خطأها باتفاق الإطار، نطلب من السلطة تتراجع عن خطأها وخطيئتها بتجريم المقاومة، نطلب من السلطة أن تجمع اللبنانيين وتوحدهم لأنه هذه مسؤولياتها، أن نطلب من السلطة أن تستخدم كل إمكاناتها بما ورد باتفاق الطائف، كل الإمكانات اللازمة المتوفرة لدحر الاحتلال. ونحن كلبنانيين نتدبر أمورنا فيما بيننا ونتوحد لمواجهة الاحتلال وبناء دولة قوية وعادلة.

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن أمن المنطقة ينبغي أن تتولاه دولها نفسها، مشددا على أن الأمن المستدام في المنطقة لا يمكن فرضه أو إملاؤه من خارجها. وقال عراقجي في كلمة خلال منتدى الحوار العالمي اليوم إن العالم يحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى تغيير جذري في المسار، بعدما تحولت الحرب والتدخل والعقوبات إلى أدوات اعتيادية

0: للسياسة بدلا أن تكون استثناءات، وأضاف أن عقودا من التدخل الخارجي والضغوط العسكرية والحروب التي لا تنتهي في المنطقة أثبتت أن التدخل العسكري لا يصنع الأمن، كما أن ممارسة الضغط والإكراه لا تقود إلى السلام. قال الصحيفة واشنطن بوست إن عدد القتلى في صفوف القوات الأمريكية خلال حرب إيران يفوق ما أعلنه البنتاغون. ونقلت الصحيفة ما أوردته عن 6 مسؤولين أمريكيين مطلعين على البيانات الداخلية للبنتاغون المتعلقة بحصد الخسائر البشرية، أن هناك أربع حالات لقتلى عسكريين على الأقل أكثر من الوارد في قاعدة البيانات العامة للبنتاغون. وأظهرت بيانات تتبع السفن أن عبور السفن في مضيق هرمز شكل تراجعا غير مسبوق، وصل إلى 4 سفن وبفارق كبير عن متوسط الأيام العشرة السابقة البالغ نحو 16 سفينة. وأشارت البيانات إلى استمرار الانكماش الحاد في حركة الملاحة عبر الممر، وسط استمرار إيران في منع العبور غير القانوني للمضيق وتحذيراتها أن أي مخالفة لن تؤدي إلا إلى تدمير السفن المخالفة. ونشرت مجلة فورين بوليسي تقييما مغايرا لمسار الحرب، اعتبر أن أمريكا لم تنجح في تحقيق أهدافها الاستراتيجية، وذهبت المجلة إلى أن الحرب كشفت نقاط ضعف في الانتشار العسكري الأمريكي، ووسعت الضغوط عليها قبيل أن تتحول المواجهة في جانب أساسي منها إلى معركة على النفط وطرق الملاحة في هرمز، ولكن بحصيلة أقرب ما تكون إلى كارثة استراتيجية بالنسبة لواشنطن. أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية أن المدارس والجامعات في جميع أنحاء البلاد سيعاد فتحها هذا الأسبوع، إلى جانب خطط لتعزيز التماسك الوطني وضمان إمداد السلع الأساسية ودعم إعادة الإعمار بعد الحرب. وفي مؤتمر صحفي عقد في طهران، أكد نائب وزير الداخلية للشؤون السياسية والمتحدث باسم الوزارة علي زينيفاند أن الحفاظ على التماسك الوطني لا يزال من بين أهم أولويات الوزارة في الوقت الذي تتعامل فيه البلاد مع تداعيات العدوان. وفيما يتعلق بإمدادات السلع الأساسية، قال إنه لا يمكن حصار إيران بكل إمكانياتها وحدودها البرية والبحرية. وقال إن حوالي 75,000 وحدة سكنية في جميع أنحاء البلاد قد تضررت، وأن الحكومة تتابع عن كثب جهود إعادة الإعمار.
1: إذاعة سام اف ام،
2: إذاعة المحور.

صوت محور الجهاد والمقاومة، إذاعة سام اف ام، والقدس هي المحور.

0: وسام اف ام وقفة إعلانية.
1: صحتك في وعيك.
2: تعتبر المياه الراكدة الموجودة في البرك والأحواض وخزانات المياه المكشوفة أو المخزنة في الأواني التالفة والمكسرة المستخدمة لحفظ المياه موطناً مناسباً لتوالد البعوض الناقل للملاريا وحمى الضنك. ولكي نمنع البعوض من التوالد والتكاثر ونحمي أنفسنا من الملاريا وحمى الضنك، يجب علينا الآتي: أولاً، الحرص على تفريغ برك الماء بشكل أسبوعي. ثانياً، التخلص من أحواض المياه. ثالثاً، الحرص على تغطية خزانات المياه. رابعاً، التخلص من الأواني التالفة الخاصة بحفظ المياه واستبدالها بأخرى سليمة، والحرص على تغطيتها جيداً. مع تحيات المركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي بوزارة الصحة والبيئة.
3: حصرياً للباحثين عن مستقبل أرقى ووظيفة علمية مرموقة، جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا في قلب العاصمة بمعايير عالمية.
4: هنا تجد كادراً أكاديمياً متخصصاً بكفاءات عالية، قاعات ومعامل مجهزة بأحدث التقنيات العالمية، وتطبيقاً علمياً حديثاً يلهمك للتميز. ولأنك تستحق الأفضل، إليك مميزاتنا الخاصة بالعام الدراسي الجديد 2026-2027.
3: كروت تخفيض بقيمة 200 ألف ريال لكلية الهندسة وعلوم الحاسوب و100 ألف ريال لكلية العلوم الإدارية والإنسانية.
4: اختر مستقبلك الآن بين كلياتنا المتميزة:
3: كلية الهندسة وعلوم الحاسوب، هندسة معمارية، هندسة مدنية، تصميم داخلي، تقنية معلومات وشبكات أمن سبراني، كلية العلوم الإدارية والمالية، محاسبة، إدارة أعمال، تسويق، نظم معلومات إدارية، إدارة مؤسسات صحية وعلوم مالية ومصرفية، كلية العلوم الإنسانية، إعلام مزود بأحدث استوديو متطور، علاقات عامة، صحافة، لغة إنجليزية، ترجمة، شريعة وقانون بمحكمة سورية، دراسات إسلامية وقرآن كريم.
4: ماذا تنتظر؟ مقعدك في المستقبل يحمل اسمك.
3: لا تنتظر المستقبل، سجل الآن في جامعة إقرأ للعلوم والتكنولوجيا.
4: العنوان: صنعاء حي الحصبة بجوار الغرفة التجارية.
3: للتواصل 775-54-00 أو 775-90-45 أو 01-259-9985.
4: جامعة إقرأ، لمستقبل أرقى.
5: الجمعيات التعاونية تثبت أن التغيير يبدأ عندما نتشارك المخاطر قبل الأرباح بقلوب مفتوحة. مؤسسة بنيان التنموية، معا نحول التحديات إلى فرص.
6: توعية جمركية: إن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ومحاربة الجريمة المنظمة العابرة للحدود مثل جرائم غسيل الأموال وتهريبها ومحاولة الحد من آثارها هو من أولويات مصلحة الضرائب والجمارك. مصلحة الضرائب والجمارك، الرقم المجاني 800-1313 أو 800-1033. جمهورنا الكريم، شريكنا في التنمية والبناء.
7: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى: كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
8: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة، لنبقى سندا لفلسطين ومقبرة لكل الغزاة والمحتلين.
9: ساهم في دعم صراعات اليمن العسكرية
10: وفي إطار المرحلة 23 من حملة الإنفاق الشعبية حي على خير اليمن.
11: نستقبل مساهماتكم المالية لدعم كافة أقسام التصنيع العسكري عبر الحوالات المالية. اسم المستلم ورقمه:
10: محمد إسماعيل حسن إسماعيل 77-30-66-700.
11: وعبر هذا الرقم أيضا يمكنكم التحويل من أي محفظة إلكترونية إلى محفظة جي، كما يمكنكم إيداع مساهماتكم في حساب الحملة بأي من مكاتب البريد اليمني. حساب رقم
10: 555-555.
8: معا نصنع فخر اليمن ونبيض وجه الأمة.
0: سام إف إم والعود أحمد.
12: من أهم منجزات الثورة الشعبية هو الإنجاز الكبير في التصنيع العسكري. هذا إنجاز يفتخر به الوطن، يفتخر به شعبنا اليمني، يفتخر به أبناء هذا البلد. الإنجاز في التصنيع العسكري ليس إنجازا عاديا، وإنجاز كبير، إنجاز عظيم. يعني من المسدس إلى الكلاشينكوف إلى المدفع إلى قاذف الار بي جي إلى مستوى أكبر، إلى مستوى الطائرات المسيرة والصواريخ في مدياتها المتفاوتة والمختلفة، إلى مستويات قريبة، إلى مستويات متوسطة، إلى مستويات بعيدة المدى، وإلى حد كبير. وجرى كل ذلك في إطار الوضع الراهن بكل ما فيه من صعوبات في ظل العدوان الشامل على بلدنا والحصار الخانق على بلدنا والاستهداف المكثف لكل شيء. وبدأ العمل من نقطة الصفر، وكتب الله سبحانه وتعالى بفضله وكرمه التوفيق العجيب للأخوة الذين يعملون في مجال التصنيع، فأمدهم الله بتوفيقه وهدايته، واستفادوا من كل ما يفيدهم في تطوير هذه القدرات. واليوم بلدنا يصنع مختلف أنواع الأسلحة، من أسلحة المشاة إلى الأسلحة المتوسطة إلى الأسلحة المتطورة الصاروخية التي هي بعيدة المدى.

هذه الثورة الشعبية هي لم تأتي من فراغ، بل هي تحرك مشروع استحقاقي مسؤول واع، وهي ضرورة فرضتها تلك الأوضاع الكارثية التي عانى ويعاني منها الشعب اليمني العزيز، وهي نتاج لمعاناة حقيقية لكل أبناء هذا الشعب، وهي نتاج للإحساس بالظلم، ونتاج للشعور بالمسؤولية، وهي وعي شعبي بالطريقة الصحيحة للسعي نحو التغيير. والمشكلة في بلدنا فعلا مشكلة معقدة وكبيرة، استدعت تحركا شعبيا واسعا وزخما كبيرا في هذا التحرك، من حيث طبيعة الاستهداف والتركيز الخارجي على هذا البلد، والذي كشفه بوضوح تام العدوان في نهاية المطاف.

لا تساومني على شربي وزادي أو تقايضني بتمزيق البلاد. الجلد مخلوق من صينة بلادي قبل ما تخلق رمزات العماد.

0: الذكرى السنوية لثورة 21 من سبتمبر اليمنية.
1: يمن الإيمان
0: يكسر قرن الشيطان.
2: يا ملوك المملكة أهل عنابكم من ملوك، والله أن المملكة طايحة يا أبو عقال.
3: لاحظوا ما قبل ثورة 21 من سبتمبر، عندما نعود لنستذكر ما كان عليه الوضع آنذاك، كان هناك دائما في الحالة القائمة التي أوصلونا فيها في هذا البلد إلى الخضوع رسميا وعلى نحو معلن وباعتراف من كثير وتقبل من كثير من القوى السياسية للوصايا الأجنبية الواضحة. وكان السفراء الدول العشر في صنعاء المعنيون وعلى رأسهم السفير الأمريكي، المعنيون الرئيسيون بكل شؤون هذا البلد قبل أي طرف يمني. يعني ذلك أنهم قد يفرضوا علينا شيئا، سواء فيما يتعلق بثقافتنا وتعليمنا أو شؤوننا السياسية أو شؤوننا الاقتصادية أو شؤوننا الاجتماعية أو أي شأن من شؤوننا يتعارض كل التعارض مع هويتنا الإسلامية، مع انتمائنا الإسلامي. حالة كارثية أن نجد أنفسنا كشعب يمني مسلم حر وعزيز تسلب منا حريتنا، يسلب منا استقلالنا، يصادر علينا قرارنا السياسي، ويصبح المعني الأول في كل أمورنا وفي كل شؤوننا هو السفير الأمريكي ومن معه من السفراء الأجانب. ولذلك كانت ثورة 21 من سبتمبر ضرورة وطنية، وضرورة تفرضها على هذا الشعب كل الاعتبارات. اهتمامنا من منطلق مبادئنا وقيمنا التي تفرض علينا أن لا نقبل مطلقا بتلك السيطرة الأجنبية، بتلك الهيمنة المطلقة من الأجانب على رؤوسنا وعلينا على بلدنا على حاضرنا وعلى مستقبلنا. لا الحكمة ولا المنطق ولا الهوية ولا الانتماء ولا المبادئ تجعلنا نقبل بتلك السيطرة من أطراف هي معادية لنا.

0: زمن هروب السعودية إلى الأمام انتهى، وقد ماطلت كثيراً وتخطئ إن ظنت أنها سوف تواصل الهروب إلى ما لا نهاية.
1: حسبي الله ونعم الوكيل.
0: وقد صبر اليمن طويلاً وتحمل ما لا يطاق، ولكن للصبر حدود، وما ملايين الشعب في جمعة التحذير والنفير إلا تدشين لمرحلة جديدة عنوانها لا حصار من طرف واحد، ليرفع السعودي يده عن اليمن، أو حصار بحصار، وتلك المنطقة ملتهبة فلتزدد التهابا، ومشتعلة فلتشتعل أكثر، وتلك مشكلة قرن الشيطان.
2: نؤكد على حق شعبنا العظيم في مواجهة الحصار بالحصار، والتصعيد الشامل بالتصعيد الشامل، وتثبيت هذه المعارضة.

0: البعض من الأنظمة بادرت إلى إطلاق الإدانات بناء على تلقفها لذلك البهتان العظيم، وقامت بالتوصيفات والتباكي على المقدسات، وهي ممن تخذل مقدسات المسلمين وتخذل الأمة الإسلامية وتنطلق في مواقفها بناء على حسابات لا أخلاقية ولا شرعية ولا دينية ولا إنسانية. وإلا فالموقف الصحيح وفقا للقرآن الكريم، للانتماء الإسلامي، للشريعة الإسلامية، هو التثبت والتبين والتحقق. فلو كان ذلك صحيحا فالموقف أكثر من إدانة، هو اتخاذ موقف حاسم. ولكنهم أبعد عن كل ذلك. روابطهم مع النظام السعودي هي روابط مادية، أكل السحت، دنيئة منحطة لا يعيرون فيها للحق ولا لشرع الله ولا للقرآن الكريم ولا لتعليمات الله أي قيمة ولا اعتبار. المعتبر عندهم هو الدولار، البترو دولار، الأموال التي يستلمونها، المكاسب السياسية والمصالح السياسية. ابتعدوا عن نهج الإسلام، عن القرآن الكريم، عن تعاليم الله، عن مبادئ الإسلام، ثم في إطار هذا الابتعاد يأتون للتباكي من أجل بهتان عظيم وافتراء كبير كاذب، وهكذا بكل تسرع بدون أي تثبت ولا تبين. لأنها حسابات ثانية والدوافع ثانية، ولذلك هم شركاء أيضا في العار والخزي. لهم العار، لهم الخزي، وكشفوا عن أنفسهم فيما هم عليه من الدناءة، وهم شر مكانا. هم من يليق بهم أن يفعلوا الأفاعيل المخالفة للإسلام، ومنها تبني الافتراءات العظيمة والبهتان العظيم الذي هو بهتان ظالم لشعب مسلم ولأمة مسلمة. ولذلك ما فعلوه هو إساءة كبيرة إلى شعبنا العزيز وقواته المسلحة وقضيته العادلة وموقفه الحق، وظلم كبير شاركوا فيه ضد هذا الشعب.
1: نحن الشعب الحر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا، نحن لن نقبل أن نكون عبيدا إلا لله.

0: قول لسيدي ومولاي عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله.
1: نحن معك يا ابن حيدر الكرار، نحن معك يا قائدنا المغوار، نحن معك يا أشجع قائدا ولدته الأرض في هذا الزمن.
2: ابشر بعزك،
3: ابشر بعزك،
4: ابشر بنا في الميادين في الساحات الشباب،
5: فأنت تأج رؤوسنا
6: وكرة أعيننا.
7: نقول له بيض الله وجهك،
8: بيض الله وجهه،
9: بيض الله وجهكم ورفع قدركم وكتب أجركم.
10: كما بيضنا وجهك وسرنا ألوف التحالف العربي،
11: اللهم احنا السلامة قراءة والله،
10: فسنكسر رقابة التحالف الغربي.
12: واحنا رقابة سيد والله،
13: لقد أعددنا العدة وشحذنا الهمة،
14: سنكون لهذا الدين أنصار ونحميه بدمنا،
15: فنحن أولو قوة وأولو بأس شديد.
16: الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول إذا دعاكم لما يحييكم.
17: مسلم لهذا القائد العظيم المسدد المؤيد من الله.
18: الصباح الله للمؤمنين أدفع.
19: الله يعذب فقروسنا، أنا نعمل فقروسنا.
20: إحلاف القبيلة اليمنية إلى جانبك يا سيدي.
21: مفوض للتفويض مطلق، ونحن معك.
22: راهن بنا،
23: راهن بنا،
24: نقابلك الوفاء بالوفاء.
9: أنتم أهل الوفاء وأهل الشهامة وأهل الكرامة وأهل الاستجابة لنداء الله ودعوة الله.
25: إذاعة سام اف ام،
26: إذاعة المحور.

0: سام اف ام وقفة إعلانية.
1: الساعة الآن 10:10 برعاية يمن 4G من الاتصالات اليمنية. مع يمن 4G يمكنك الاتصال من الرقم 10 مجانا داخل الشبكة الثابتة مع دقائق مجانية إلى الشبكات الأخرى، بالإضافة إلى إنترنت سريع بأقل تكلفة. الاتصالات اليمنية ليمن متصل.
0: سام اف ام والعود احمد.

0: البث المباشر من إذاعة سام اف ام.
1: سام اف ام من صنعاء، حياكم الله مستمعينا الأكارم والمستمعات. ويأبى الله ورسوله إلا أن يظهر الحق ولو كره كثير وكثر الأفاكون. ويأبى شرف اليمن إلا الدفاع عن مقدسات الأمة، ويأبى أن يكون إلا في صدارة المدافعين عن المقدسات والمحرمات. ويأبى النظام السعودي إلا أن يدنسها بتوظيفها خدمة لمصالحه وأطماعه وعدوانه. وأين الثرى من الثريا؟ وأين النظام السعودي؟ وأين اليمن؟ ولمعشر المسلمين، إياكم أن يضلكم النظام السعودي فيجلب عليكم ما جلب على نفسه من عار لا يمحوه الزمن، وقد أتى بفرية عظيمة لا يقولها إلا فاجر أو كافر. إنها فرية استهداف مكة المكرمة، يدعيها على اليمن ظلما وزورا، وشاركه في بهتانها آخرون حملوا على ظهورهم دعوى باطلة دون أن يثبتوا أو يتبينوا. وبعضهم يسمي نفسه حزب العدالة وليس له منها إلا الاسم، جرم كبير يحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. أسف على هذه الأمة، كيف تسقط منها دول وأنظمة وجماعات وأحزاب في فرية يفتريها منهم قارونهم، ويلحقون به طمعا في ماله ونفطه. وما أطلقها النظام السعودي حين أطلقها إلا إشعالا لفتنة وإشغالا عن قضية الأمة. فرية ظاهرها وباطنها باطل في باطل، فرية فيها عدوان على اليمن بما تحمله من قصد التشويه، وهي قبل ذلك إساءة بالغة لمكة المكرمة نفسها التي لا يتورع النظام السعودي أن يوظفها خدمة لأهدافه الشيطانية. ولقد أنصف السيد القائد أيما إنصاف حينما قال: لو كان الأمر صحيحا فذلك يتطلب ما هو أكبر من إدانة، فهل من إنصاف بعد ذلك الإنصاف؟ واستمر في محاججتهم بمنطق الناصح الأمين، منطق القرآن العدل والحق المبين، ودعاهم للنأي بأنفسهم وشعوبهم ودولهم عن الخوض في فتنة يسعى إليها السعودي خدمة للأمريكي والإسرائيلي، وهو يسعى بكل ما أوتي من نفط ومال ولؤم. دعاهم السيد القائد لوحدة الصف ضد العدو الحقيقي، ضد من ارتكب حرب إبادة في غزة ويهدد الأقصى ومكة والمدينة، وهو خطر على كل الأمة. فمن كان لديه فضل قوة وعنده غيرة إسلامية حقيقية فلينتصر لفلسطين المستباحة أرضاً وإنساناً ومقدسات. ومجدداً إياكم والفتنة السعودية كونوا ناصحين للنظام، هذا النظام الفاجر، أن يكف عدوانه وينهي حصاره عن اليمن. وإذا جبنتم عن قول الحق فالتزموا الحياد ولا تكونوا سماعين للكذب السعودي أكالين لسحته، إنكم إذن مثله مشتركون معه في إثمه وبغيه وعدوانه وبهتانه، والله المستعان على ما تصفون.

يظن السعودي أنه لا حق لنا في الدفاع عن مكة، أو يظن أنه سيؤلب العالم علينا بادعائه بأننا نستهدف مكة المكرمة. هذا العدو المغفل ينسى أن في مكة الركن اليماني الذي لا سخاء قلوبنا عليه ولا سخاء قلوبنا على الكعبة. ينسى هذا المغفل، هذا الحقير، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الإيمان يمان والحكمة يمانية. ينسى هذا المغفل أن لو ألب العالم والله لن يقوم ولن يتحرك العالم، لأن لو فيهم العالم الإسلامي والعربي والعالم الأجنبي كلهم، لو فيهم ذرة دم أو ذرة غيرة لقامت قلوبهم وأرواحهم وأجسادهم وقوتهم وترساناتهم العسكرية لقامت لأجل شخص واحد على الأقل من أبناء غزة. لهدم الكعبة حجر حجر أهون عند الله من سفك دم امرئ مسلم. هذا ما قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لو كانوا مؤمنين برسول الله لتحركوا لأجل فلسطين

وبالأمس خرجت مسيرات وحشود عالمية مليونية تفدي بأرواحها الكعبة المشرفة. وهذا المفتري الحقير الذي يريد أن يصدنا عن الدفاع عن أنفسنا وعن أرضنا وعن كرامتنا يظن أنه سيثنينا بإذن الله. بإذن الله الصواريخ ستصل إلى أبها وإلى الرياض وإلى كل مؤسسات المملكة الصهيونية السعودية بإذن الله تعالى. لا يظن أن هذا الشيء يردنا، ما يردنا شيء، والله ما يردنا شيء، بالعكس سيكون بإذن الله تعالى التصعيد الأكبر. احنا ما عنفترش عليه، احنا عنصدق.

إنما حصل من انتصارات وانتصار تاريخي كبير الذي أذهل جاء العالم، وآية من آيات الله في هذا الزمن، آية لهذا الشعب المؤمن المجاهد، وهو بركة من بركات المولد النبوي الشريف. فعندما نصرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في ساحات المولد النبوي الشريف نصرة لرسول الله في ساحات في كل الساحات في المحافظات، ساحات العزة والكرامة وساحات الجهاد، حينما رفعنا ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رفع الله ذكرنا بين الأمم. ولما فرحنا برسول الله كما قال الله سبحانه وتعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير ما يجمعون، كان لنا موعد من الله بالفرح والنصر، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعندما نصرنا غزة وفلسطين نصرنا الله سبحانه وتعالى. فالفضل لله، الفضل لله وحده لا شريك له، والشكر لله على ما وفق وأكرم من نصر مؤزر وفتح مبين. وما النصر إلا من عند الله.

إنما حصل من انتصارات. هذا النصر هو نصر للشعب اليمني كله على كل أعداء اليمن من الأمريكيين واليهود والصهاينة وأعراب الخليج، وهو نصر للأمة ونصر للعزة، وعزة أيضا للمؤمنين وللمجاهدين في اليمن وفي فلسطين ولبنان، الذين ناصرهم الشعب اليمني، وقد مكنهم الله من طرد عملاء بريطانيا وأمريكا وإسرائيل. ولذلك ترون قلق الصهاينة من سيطرة اليمن على باب المندب وخروج عملائهم من هناك، وترون فرحة أهل غزة المجاهدين من تطهير المخا وباب المندب. فالنصر هو نصر للأمة ولفلسطين، وهو صفعة مدوية وهزيمة نكراء لأمريكا وإسرائيل وعملائهم، وهو خطوة نحو كسر الهيمنة الأمريكية والغطرسة الصهيونية تجاه أمتنا الإسلامية. إنما حصل من نصر للمؤمنين وهزيمة للمرتزقة الخونة، فإنه لم يكن بسبب تقصير أسيادهم في نصرتهم، فقد عملوا كل ما في وسعهم، وليس بسبب خيانة من داخلهم، فقد جمعوا كل من أمكنهم. والدليل على ذلك حجم السلاح الذي تركوه ووثقه الإعلام الحربي، وقد حاولت قنوات الأعداء أن تنفخ في الروح المعنوية بكل وسيلة ممكنة، ولكن وعيد الله أحاط بهم كما في قوله سبحانه وتعالى: وإن يخذلوكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده. وما حال المرتزقة إلا كما قال الله سبحانه وتعالى: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت ولو كانوا يعلمون. وقد زين لهم الشيطان وأعمالهم بما حصلوا عليه من سلاح ومن مملكة الشر العدوانية السعودية ومن الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني، فكان حالهم كما قال الله سبحانه وتعالى: وإذ زين لهم الشيطان وأعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال: إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. الواجب علينا أمام هذا النصر الإلهي الكبير هو أن نزداد إيماناً وحمداً وشكراً لله سبحانه وتعالى على هذا النصر الكبير، وأن نستمر في رفض الجبهات بالمال والرجال. فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: من جهز غازياً فقد غزا. صدق رسول الله.

0: هذا الانتصار هو من حمل السعودي على هذه الفرية التي افتراها بأن الشعب اليمني يستهدف مكة، ومكة أغلى، ومن دنس مكة إلا هو بمخططاته لاتباع الصهاينة بالمراقص والترفيه وتزيين ما زينه الشيطان لهم من أعمال دنيئة في الحرم الشريف. فما كانت مكة لليمنيين إلا قبلة، وما كانت إلا مسارا ومسرا يسير ويطوف حولها المسلمون، وفي مقدمتهم اليمن. ومن أول من كسى الكعبة إلا الشعب اليمني، إلا اليمن. والتاريخ يشهد بهذا القول بأن من كسى الكعبة هو أحد ملوك اليمن، وما كانت بكسوة بل كانت عارية، والله سبحانه وتعالى وفق أن يكون أحد ملوك اليمن صاحب السبق لكسوة الكعبة. هذا من حبنا تاريخيا من أجدادنا إلى اليوم بحبنا للكعبة المشرفة.
1: نفس الرحمن إلى مملكة قرن الشيطان قارون العصر والزمان، نقول لهم لا تتمترسوا بالكذب والبهتان على شعب الإيمان. أما علمتم بأن الإيمان يمان والحكمة يمانية؟
2: فأبناء شعب الإيمان والحكمة هم من سيدافعون عن مكة وعن الأقصى الشريف وعن أخواننا المظلومين في غزة وفلسطين.
3: مكة في قلوبنا، مكة في أرواحنا، مكة في مهجنا، نحن فداء مكة. أين أنتم يا علماء السوء من انتهاك اليهود والنصارى لحرمة المسلمين، لحرمة القرآن، لحرمة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولحرمة مكة نفسها؟
4: فنحن نقدم لهم رسالة، نقول لهم هم بأنهم هم من دنسوا ومن ضربوا الكعبة المشرفة عندما وضعوا لها مجسما لتطوف عليه العاهرات، عندما أتوا بالساقطات لكي يغنوا إلى داخل الحرم، عندما أتوا اليهود واستدعوهم لحضور مكة المكرمة وأيضا المدينة المنورة. هم من ضربوا الكعبة ومن ضربوا قدسها، هم من أعطوا الكساء حق الكعبة إلى جفري أبشتن.
5: لما يستهدفوا الكعبة هم أولئك الذين عندما سمعوا ترامب يسيء إلى الكعبة، لمن يستهدف الكعبة ومن قد أحاط بمكة والمدينة بأماكن الدعارة والراقصين والبائعين، وجعل المغنين من جميع أنحاء العالم يأتون ليستهدفوا هذه الكعبة.
3: أما اليمنيون فنحن نخرج بالملايين للساحات، ونخرج نصرة لمقدساتنا، والكعبة من أقدس مقدساتنا.

طبعا كان المفترض أن نكون في حلقة متكاتفون، ولكن الأمور التي للحلقة الأخيرة للمحتاجين لم تتيسر، فكان لزاما أن ندخل في تغطية مباشرة. طبعا والساعة الحادي عشرة، في تمام الساعة الحادي عشرة، معنا إعادة للحلقة الأولى في لحلقات سموها ما شئتم، حوار يلقيه يقدمه حمود محمد شرف الزميل والأستاذ محمود شرف مع وزير الصحة إن شاء الله في تمام الساعة الحادية عشرة. نكون على الموعد بإذن الله تعالى. أختتم هذه الفترة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: هنا سام.
1: تاريخ حي،
0: ثقافة مكتملة.
1: هنا سام،
0: حياة اجتماعية مرصودة.
1: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
0: سام اف ام،
1: إذاعتك أنت.
2: إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء سام اف ام تقدم سموها ما شئتم، لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة. سموها ما شئتم، سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان، يحاوره حمود محمد شرف. سموها ما شئتم، لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة.
3: مرحبا بكم إذاعة سام اف ام، وبدون مقدمات، وزير الصحة الدكتور علي عبد الكريم شيبان. على مدى 12 سنة منذ انطلاق إذاعة سام اف ام، نادرا ما يكون ضيوفنا وزراء، ولهذا فالحلقة مميزة، وهي الخطوة الأولى كما يقال في مشوار الألف ميل. مرحبا دكتور علي.
4: أهلا وسهلا، حياكم الله.
3: حياكم الله سيد الكريم. لم أفوت الفرصة كعادتي، يعني التقينا لو أنت مصطفة، فإذا بك تطلعني على أمور، لا أقول أنها خفايا، ولكن أمور يجب أن يطلع عليها الناس، فما حبيت تفوت الفرصة، وكعادتي فتحت المسجل وبسم الله الرحمن، وأنا متأكد قلت أنها الخطوة الأولى في مشوار الألف ميل، متأكد أنها لن تكون الحلقة اليتيمة، بل ستكون الحلقة الأولى في سلسلة حلقات طويلة ومستمرة بإذن الله.
4: إن شاء الله.
3: تفضلوا سيدي، من أين تريدون أن نبدأ؟ طبعا أنا استوعبت كل ما قلتموه ولدي منطلقات كثيرة، ولكن من أين تريدون أن نبدأ؟
4: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى التابعين الطاهرين. طالما نحن نسجل فنبدأ بشكل رسمي. في الأول أشكر إذاعة سام، فعلا لما نتابع برامجكم بالذات أنتم والأخ عبدالله الحيفي وأبو التمس، أنا تمس همومنا نحن، فنشكر أنكم تتلمسون هذه الهموم. كان هناك حلقة حول الشمة، والحلقة الأخيرة حول الكوليرا، والتي كانت أثلجت صدورنا فعلا. فلنبدأ منها، من عند الكوليرا. نحن نعاني من جائحة كوليرا، هي نفس الجائحة التي تدور في العالم منذ سنة 1880 تقريبا، واليمن مصنفة أن فيها كوليرا من الستينات، منذ الثورة تقريبا، أي من حوالي 64 تقريبا. وحصلت جائحة كبيرة في 2017 وكان فيها وفيات كثير، ثم حصلت الجائحة الأخرى في 2024، وكنا نعاني معاناة كبيرة من عدد المرضى الذين يصلون إلى جميع المستشفيات لتلقي العلاج للإسهالات. لا أقول أن كل الإسهالات هنا كوليرا، لكن نتعامل، لدينا تعريف قياسي توفيرا للوقت، كما أي مكان في العالم نقوم بتشخيص المريض إكلينيكيا حال وصوله إلى المستشفى، ونشتبه بكوليرا إذا استوفى شروط معينة. بعد ذلك نقوم بعمل فحص سريع، والفحص السريع يثبت إيجابي أم سلبي، يعني هل لديه كوليرا أم لا. والناس الذين لديهم كوليرا بالفحوصات السريعة نرسلها للتأكد بعمل فحص زراعي، فإن ظهرت نقول أنها حالة كوليرا مؤكدة بالفحص الزراعي، هذا هو أعلى تأكيد.
3: نعم.
4: تقريبا نحن نعاني من 10-13% من الحالات اللي تأتي بالإسهالات تطلع أنها كوليرا مؤكدة.
3: كم؟
4: 10-13% من الحالات الإسهالات المائية الحادة.
3: نسبة كبيرة
4: جدا، يعني أن الكوليرا موجودة، هذا اللي يثبت هذا، أن الإسهالات هي موجودة عند كل الناس، وهي من أكثر ما يعاني الناس هي من الإسهالات والأمراض التنفسية العليا. 70% الأمراض في أي مجتمع هي يا إما إسهالات أو جهاز أمراض تنفسية، اللي وجع بالحلق زكام، هذا 70% من المرضى في أي مجتمع. 30% هي الأشياء الأخرى. فلو استطعنا نحن نقضي على الإسهالات والأمراض التنفسية سوف نقضي على 70% من مرضى المجتمع. فلذلك دائما الإسهالات موجودة، هو أكثر شيء شائع، كل الناس يصابوا بالإسهال، لكن من خلال وجود الكوليرا لأنها إسهال شديد فنجد أنه 10-13. هذا تقريبا هو نفس الرقم الذي كنا نسجل أكثر، لكن الآن هذا الرقم أو يعني على حسب عدد حالات الإسهال يعتبر كبيرا. لو جت لي 1000 حالة، كنا نصل في سنة 25 أيام عيد الأضحى كانت تصل لي 1000-1200 حالة إسهالات مائية حادة
3: في
4: اليوم الواحد.
3: اليوم الواحد
4: نعم، وكانت هذه وهذه نعتبرها يعني تتوافق مع التعريف النمطي للكوليرا.
3: قلت لي في عيد الأضحى
4: الأم الماضي 2025
3: مش مع اللحمة مثلا؟
4: لا ما هوش مع يعني مع يعني كان أعلى ما سجلناه كان أيام العيد وحول عيد الغدير في سنة 1447 وكانت يعني كان إلى 1000 حالة يوميا من الإسهالات المائية الحادة.
3: طيب تتحدثون عن العام الماضي.
4: نعم
3: حد علمي وبناء على معلومات استقيتها منكم دكتور علي وأنت وزير الصحة أنه من شهر نوفمبر الماضي 2025 إلى شهر يوليو 2026 يعني ما عاد في شو أو ما لم تسجلوا ولا حالة
4: لم نسجل ولا حالة كوليرا.
3: إيش الجائحة التي عادت الآن يعني
4: والآن عادت لدينا إلى الآن سجلنا رسميا 145 حالة في شهرين. أوف. هذا الآن الكوليرا مثلها مثل أوبئة كثير يجب أن يفهم وأنا أدري أنهم لكن إحنا نغوص في تفاصيل الحياة حتى ننسى بعض الأشياء. كل مشاكل المجتمع أي مشكلة من إسهالات هذا يعتبره شيء طبي طبعا الإسهالات من نوع حيكون مريض لكن معنا مشكلة حوادث الطرقات حوادث الألعاب النارية حوادث انفجار دبيب الغاز هذه كلها سوف تتلقاها الصحة. فهذه المصب الأخير لهذه الأشياء هي وزارة الصحة. حوادث الطرقات سوف يتم إسعافهم المستشفيات. صح. الألعاب النارية
3: المستشفى
4: أي حصل انفجرت دبة غاز ولا حصل حريق في البيت حيسعف المستشفى. ف يعني أنا الأخير في السلسلة الذي سوف يتلقى هذه الأشياء لكن هناك أشياء قبلها كثير تمنع أن يصل إلي. نحن لا نريد أن يصاب أي أحد لا بمرض ولا بحادث ولا بأي شيء. نريد أن الوقاية خير من العلاج في كل شيء حتى في حوادث الطرقات. يمشي دلا ما يحصل لش حادث ما يرسك
3: مستشفى.
4: وهذا من ذلك برامجنا التوعوية والتثقيفية تشمل كل شيء كل ما تتخيل حتى الأكياس البلاستيكية التي تدخل إلى لتصنع نحن نتدخل في التوعية.
3: سرطان
4: لأني أخاف أن بعضها مسرطن وهو مشهور البوليستايرين الذي يستخدم العلب هذه حق البلاستيك هذا الخفيفة هذه مسرطنة.
3: الحراري هذا
4: أي لا مش الحراري اللي هي
3: العلب البلاستيك
4: العلب البلاستيك اللي تحطوا فيها سندوتشات
3: زي الطفردس هكذا بس بلاستيك.
4: نعم بلاستيك هذه كلهن كل شيء إذا استخدم استخداما خاطئا مسرطن. هذا نحن نوعي به. دخول الأسمدة دخول المواد المبيدات هذا كله المصب النهائي له هو
3: ولهذا أنا أشرت إلى المستمعين مستمعي إذاعة سام واسمح لي هنا أن أشير إلى مستمعي إذاعة صنعاء الجمهوري اليمني لضمان المجلس العام وإلى جمهور إذاعة وطن وإذاعة صوت الشعب وإذاعة 21 وكل الإذاعات الوطنية وإذاعة الاقتصادية وإذاعة صوت الثورة. أنا سأهدي هذا اللقاء وسلسلة اللقاءات لكل الإذاعات الوطنية
4: إن شاء الله نتمنى ذلك.
3: سأهديه بلا شك لأنه يعني أن يصل هذا الوعي وهذا الكلام ومن رجل مسؤول في الدولة من عضو حكومة التغيير والبناء مهم أن يصل ليس حكرا على إذاعة سام اف ام. يعني ذكرت لي هؤلاء حوادث سيارات انفجار اسطوانات الغاز أيضا أنا شديد تكلموني عن هذا لأنه في لغط كبير في أوسط المجتمع عن حبوب منع الحمل أشياء كثيرة. يعني أنا سمعت ذات مرة أنها سبب حبوب نعم. منع الحمل سبب في سرطان الثدي.
4: نعم
3: سبب رئيسي
4: سبب رئيسي ومسرطنة ومصنفة من قبل منظمة الصحة العالمية أنها مسرطنة منذ السبعينات وأعيد تصنيفها ثلاث مرات على الأقل أنها مسرطنة ومن الدرجة الأولى.
3: ولهذا الموضوعات كثيرة.
4: نعم
3: الموضوعات أنا طبعا وتو بتكلموني لما كنا بنتكلم قبل تسجيل هذه الحلقة سجلت موضوعات بس رؤوس أقلام كنا على أساس نكون واعي فيها كملت نهاية وصلت لنهاية ورق قلت ما منهاش يا صهيب يا محمد الفرح يا افتحوا يا نيازي افتحوا التسجيل. فبالعودة إلى الكوليرا دكتور علي يعني أسباب هذا الكوليرا احنا تحاقينا في حلقة ماضية من برنامج جمع شعورهم لكن كأنه بنحس ما أدري أنتم كوزارة الصحة أجالكم رجع صدى بنحس أنه لا حياة لمن تنعم
4: لا
3: أقصد في المجتمع
4: بالعكس يجب أن نكون واضحين وصريحين في ظل الأوضاع التي تمر بها البلاد من حصار وعدوان والحصار ليس حربيا فقط الحصار نحن نحاصر اقتصاديا نحاصر حتى في نقاتل في الدواء الذي يدخل اليمن لا نستطيع إدخاله بسهولة أبدا. الأشياء الأساسية المنقذة للحياة مثل أدوية التخدير وأدوية الإنسولين حتى اللقاحات الآن نحارب في كل هذه الأشياء نص إدخالها. لكن إحنا معتمدين اعتماد كامل على الدور المجتمعي والمبادرة المجتمعية. وفعلا نعم يعني الله هيئ هذا الشعب فعلا شعب عظيم. لا تتخيل كمية المبادرات، كمية الأشياء اللي يقوم بها عمل الناس من بناء لوحدات صحية، من التكفل بكذا، من التكفل بكذا، ركيزة أساسية من عمل الصحة الآن. وهذا شيء ممتاز لأنه انتقلنا من ثقافة أن هذا الشيء يخص الدولة إلى هذا الشيء يخص الناس. هذا حقي، المركز الصحي أصبح مركز حق الناس، أجهزة الغسيل في المكان الفلاني هذه حقنا إحنا اللي وفرناها. هذا شيء ممتاز أن أصبح هناك اهتمام كبير من قبل الناس. أنا قبل أن أتي إليك الآن يقولوا لي أتممنا بناء مركز الغسيل في منطقة في المحويت نائية والناس هم اللي جمعوا وبنوا وسووا، قالوا إحنا منتظرين الآن قد بنينا، ما هو عاد شلون نعمل، يلا الآن إحنا جاهزين عشان تدونا مراكز غسيل. وهناك وعي مجتمعي كبير والآن يتزايد مع الوقت، إلا أنه هو ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. هناك أشياء مع الوقت كلنا نتناساها، يعني مثلا الكوليرا بكل بساطة لو واحد غسل يده قبل ما يأكل وبعد ما يأكل ولا بعد ما يخرج من الـ من الـ من الـ من الحمام عزكم الله لن تكون هناك
3: الدنيا مسلمة.
4: نعم ما فيش أي شيء. مشكلتنا احنا الان الكثير بالذات كل الفئات العامله الان في اكثر ان كثير من الناس الان ياكلون في المطاعم، ياكلون في المطاعم ان ما فيش وقت ان احد يروح وبعدين ياكل وبعدين يرجع يواصل
3: ولا خوره ولا
4: نعم هناك يعني ناخذها قاعده عامه كل ما اتت عليه النار ما فيش في منه مشاكل. يعني ناكل الاشياء اللي هي ساخنه، نتجنب الاشياء التي هي باردة ولا محطوطة في الثلاجة، بالذات السلطات. مشكلتنا في كورة حقيقة النباتات هي الحمد لله، حتى مشكلتنا في كورة نحن نسقي مزروعاتنا بماء ملوث.
3: هنا
4: هكذا
3: يعني ذروة الموضوع سيدي. شوف الناس بيلومونا أنه بنتكلم وأننا نتهم الجهة الفلانية والمنطقة الفلانية، هل من معلومات رسمية تدي بها يا معالي وزير الصحة الآن يعني وفي هذا التسجيل وفي هذا اللقاء عبر إذاعة سام والإذاعة الوطنية حول المصدر الرئيس، لا أقول الرئيسي يعني هناك عدة مصادر، لكن نعم. المصدر الرئيس للكوليرا التي يصاب بها المواطنون، والكوليرا خطيرة معناته يضرب لك الكليتين، معناته تفشل الكلوي،
4: وفيات عائل. نعم الكوليرا هي مشهور عالميا أو مشهور حتى في الكتب الطبية، الكوليرا هي تحتاج معادلة بسيطة، معادلة حروب وفقر وحصار فتقل النظافة العامة، هنا تأتي الكوليرا. أما يعني وهذا مجرب في أشياء كثيرة حتى عندنا في الأبحاث والدراسات اللي قمنا بها في التقصي، نحن نتقصى الحالات. يعني أن الآن عندما ظهرت هذه أول حالة ظهرت عندنا، ظهرت في محافظة عمران وبمتابعتها ايش اكتشفنا، لان احنا نتابع المريض والمخالطين له ونبدا نصرف العلاج وقايه للمخالطين. كانت مشكلتنا هي في المزروعات التي في الارض، اكثر شيء هي الخضره مثل البيعه، البقدونس، الكبزره التي تزرع في الارض تكون قريبه من الارض. هذه الان لما اتبعناها اشترينا مكان الفلاني، تبعنا التاجر قال اشتريتها من سوق كذا، تتبعنا السوق قال اشتريتها من فلان، تتبعنا فلان قال انا اشتريتها من المزارع في منطقة كذا، الى ان وصلنا الى منطقة كلها كثير منها متركز حول بني الحارث. بني الحارث هي مصب مجاري امانة العاصمة كامل، وهي اكبر منطقة تزرع خضرة تقريبا الجمهور اليمنية، نتكلم بالهكتارات، مساحات شاسعة،
3: هكتار
4: 35,000 اعتقد او شيء هكتار، كبيرة جدا جدا، وهي اكبر مديرية في امانة العاصمة لكي نكون واضحين.
3: بيسقوا كلهم بمياه
4: المشكله
3: مياه لا اقول مياه الصرف الصحي، انا كان بعضنا قام يتخيل
4: المجاري، هي مياه المجاري
3: الصرف الصحي انهم كانوا يصرفوا لهم ماء صحيه يسقوا بها، لا ان المساله مجاري.
4: المجاري تجمع في بني الحارث، هناك محطه التحليه او محطه معالجه الصرف الصحي
3: شغاله
4: جزئيا ليس بشكل كامل، ومنذ ان انشئت لا تستطيع ان تتحمل المخلفات التي تاتي في المنطقه، لا تتحمل في اقصى طاقاتها الثلث منذ أن أنشئ،
3: والباقي على ما هو
4: وهي وحتى مجاري هناك في مصبات، يعني هي مش مصبات، هي داخل صبة، يعني داخل أنابيب صبة تمشي لكي تذهب إلى المشكلة. إنه الآن حقيقة كان هناك وقفة قوية جدا من مشايخ بني الحارث العام الماضي،
3: لهم التحية.
4: نعم، تجمعوا كامل، وكان هناك ماذا نقول، كأنه نكف قبلي الكل وقع وقالوا أنه كذا وأنه كذا. نحن لا نلوم أحد بذاته. الآن هناك مجموعة من المزارعين نصحاب مشايخ بني الحارث وأصحاب بني الحارث الأراضي، هم بيتقبلوها من الناس. يعني هو يجي واحد مزارع من أي منطقة يستأجر أرض ويبدأ يزرع.
3: دعني هنا، يعني المسألة فيها تقبال
4: نعم، هذه ليست مزارع.
3: من يتحمل المسؤولية؟ هذا سؤال، عفوا دكتور علي، وأنت وزير الصحة والبيئة، هذا السؤال نجيب عنه بعد الفاصل، خلينا الناس يطمنوا شوية.
2: سموها ما شئتم، لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة. سموها ما شئتم مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان.

0: وتفضل الدكتور علي عبد الكريم شيبان وزير الصحة والبيئة ضيفنا في هذه الحلقة وفي الحلقات القادمة من سموها ما شئتم. طرح تساؤل أنه من يتحمل المسؤولية؟ مشايخ بن الحارث رعاهم الله وقعوا عملوا زي النكف فعلوا عريضة أنه
1: نعم. أشياء منع السقيا بالمجاري
0: للمزروعات
1: والبيع
0: عاول.
1: نعم.
0: وبعدين
1: اللي يتحمل الكل يتحمل المسؤولية
0: ليس كل يتحمل المسؤولية.
1: نعم كل الجهة كل الناس تحمل المسؤولية. الذي زرع ويعلم أنها من المجاري وأخذ من المجاري
0: لأن الزراعة سقي بالمجاري مستمر
1: لا زال. نعم توقف كثيرا لكن بعدين شوية شوية الناس بدأوا الأمور تحسنت الكوليرا قلت الناس وثقوا أن الأمور جيدة رجعنا إلى نفس العادات
0: ولهذا معنا 150 حالة مسجلة.
1: نعم الذي يعلم أنه يسقي من المجاري السقي من المجاري حرام شرعا مجرمة قانونا لكنها أنا خليك من القانون شرعا ما يجوز. أنت نفسك كما قلت أنت ديت مثال جيد في وكان يعني لو أنت يعني حتى لو مياه الأمطار ولقيتها في الشارع وهي متجمعة ما حتى إذا طرحت رجلك وسطها حترجع تروح البيت تغسلها أيوه وتخيل وهي مياه أمطار ما بالك بمياه تعلم أنها مياه مجاري ورائحتها تخرج
0: واضح
1: هذا فهذا نتفق فيه هذا محرم. الذي يسقي
0: بيقولون عفوا يا دكتور بيقولون انه المياه المجاريه اسمده يعني اسمده ما فيها شيء من الذي تحتوي اقصد كلمنا من البلاوي اللي في المجاري هذا ما هي مساله انه
1: ما قديمه مجاري يا جماعه الخير
0: يعني الله. مثلا فيها دماء من المختبرات
1: ليست
0: المستشفيات مثلا
1: هذه
0: فيها
1: لا تشكل هذه ليست مشكله في حد ذاتها مخرجات وفضلات البني ادم هي المشكله اكبر مشكله ان الكوليرا لا تنتقل عن طريق الدماء مثلا ولا تنتقل عن طريق مخلفات المستشفيات مع المخلفات المستشفيات هي لا يتم التعامل معها مع المجاري مباشره اطلاقا هذه المخلفات الخطره لها طريقه التعامل وفي عندنا اداره خاصه بالنفايات الطبيه هذا الشيء وموجوده محارق وموجوده ان تصبح سليمه ولا يتم كبها في النفايات
0: يعني دورات حياه الكوليرا من الانسان
1: للإنسان. من الانسان للانسان ما هيش من المستشفيات ولا هي من كذا قد يقول بعض من المستشفيات حيث أو مراكز التروية الإسهالات موجودة في الناس في بيوتهم يعني المجاري حق اللي تخرج من بيته هي ملوثة حتى لو لم تكن كوليرا هذه مجاري فضلات إنسان هذه فضلات أذى تسمى أذى
0: معروف
1: فهي أذى فهذه لكي تتحول إلى سماد هذه يجب أن تدخل في أحواض ومن الحوض الأول للحوض الثاني وتقلب وتعرض للشمس ونحتاج سنوات إلى أن يتم تطهيرها وتصبح سنوات
0: وإحنا عندنا محطة المعالجة تشتغل مش بثلث طاقتها يعني أو بثلث
1: محطة المعالجة هي ممكن أنها تصفي لي بعض المياه لكن لو خرج يعني هي لا تتحمل الآن ثلث لو الثلث الثاني اللي من الماء مثلا لو حتى لو اشتغلت بثلثين وبقي ثلث من الماء لا يعالج ورجع اختلط بالماء مرة أخرى خلاص تلوث وليس المحطة المعالجة ليس الغرض منها أن تديني مياه صالحة للزراعة ولا صالحة أيضا تحتاج معالجة أكثر من المعالجات إحنا على الأقل نزيل خطورة منها لكن لا أقول أنها صالحة أنها تسقي.
0: هل تتعاونون مع جهات أخرى مثلا وزارة الداخلية
1: الكل
0: فيما يتعلق ببن الحارث ويقول لك مثلا المزارع في بن الحارث الذي تقبلها من صاحب بن الحارث صاحب بن الحارث أهم شيء بيشيل زلطة والإيجار حق الأرض أقصد أنتم كما قلتوا الكل يتحمل
1: مسؤولية الكل متعاون في هذا مشايخ بن الحارث السلطة المحلية وزارة الداخلية وزارة الزراعة وزارة الإعلام وزارة الصناعة والتجارة وزارة الكل
0: وزارة
1: متعاون
0: المواطن
1: وزارة المواطن حتى وهذا كل المواطن نفسه الآن هذا كله هذه وزارة خاصة بالناس وليست وزارة خاصة الدول لا تبنى بحكومات الدول تبنى بالناس الذي بنى صنعاء القديمة واللي بنى سد مارب ما هيش حكومة سد مارب ولا هي حكومة صنعاء القديمة هم الناس.
0: طيب الحل الآن يا دكتور يعني احنا ما دمنا نتحدث عن الكوليرا والمصدر الرئيس لها في الجمهورية اليمنية لأنه يقول لك صاحب بن الحارث أو المزارع
1: أحد المصادر
0: يقول لك أنا مع
1: إذن حتى وحدنا. الآن ولنكن واضحين حتى الآن في السبعين تسقى مياه مجاري عند
0: الرئاسة
1: نعم هناك وهذا الكلام ليس
0: هذه المزارع اللي عند الرئاسة
1: نعم مثبت أنه
0: احنا والله قد لغفنا خيرة فرولة
1: لكن هذا هي إذا الأمطار تساعد طبعا على هذا لأن الأمطار هترفع لي مستوى مناسيب المياه تكون السقيا أسهل ولذلك تظهر هنا المشاكل حتى الماء لو هو نظيف اصلا، لكن لو اختلط ماء ملوث الان الحل سهل.
0: وماء راكد عند الرئاسه، ماء مياه راكده تحتاج بتوصل وتشم ماء، قالوا غربي وحوض مائي بيتجمع المطر بيوصل وتشم قدو زي المجاري يعني.
1: مثبت ان فيه كولرا. نحن نفحص
0: احنا كلام واين واين ايضا
1: معنا مناطق في اب ايضا بنفس الطريقه، لكن نش نقول سبحان الله النباتات نفسها لا تحتويه على الكوليرا، يعني حتى لو سقيتها ماء سيء، لكن المشكلة أنها قريبة من الأرض الأوراق تتلوث.
0: يعني من خارج.
1: من خارج
0: يقول لك أنا أغسلها غسل جيد،
1: بيغسلوها بالماء حق المجاري، ولو غسلتها غسل جيد ما هو اللي يضمن. الأوراق النباتات عادة هي مقاومة للماء، أيه. يعني حتى تحطها بتشوف الماء على طول يخرج منها، أيه. ما اللي يضمن أنها توصل لكل عرق ولكل شيء داخل
0: كل جيب
1: في لكل جيب في الورقة. نعم الغسيل يقلل كثيرا، لكن الكوليرا أيضا هي مقاومة للكلورة بعض الأحيان، يعني نشتيد يكون ما نظيف وأحيان يجب أن نكون كلور.
0: مقاومة للكلورة يعني للمعقم،
1: للمعقم نحطه. غير ذلك الناس لما يقولوا أنا قد كلورت، هي لها تركيز معين لتم القضاء على الأوساخ والبكتيريا. لكل كذا كذا لتر يجب أن نضيف كذا كذا. المؤسسة العامة للمياه تكلور الماء،
0: إيه؟
1: تكلور الماء. احنا ما بنتكلمش في الماء الذي اللي بيوصل للناس
0: ويستخدمه، نظيف من
1: نظيف هذا نظيف
0: وبتكلوره.
1: بنكلوره بتكلور. نعم
0: من
1: المؤسسه العامه تكلور.
0: نعم
1: تكلور
0: فيه.
1: نعم تكلوره لكي يصل نظيف على الاقل، حتى لا يشكل على يسبب نمو بكتيري فيه. لانه انت لو حطيت يعني قرمه مفتوحه وخليتها حجي بعد 5-6 ايام تلاقي فوقها عفن وهو ما نظيف.
0: خيلك مخزن،
1: تخيلوا خزان
0: ولا أرضي ومع الحمى ذيك.
1: نعم طيب، ومن ذلك تجمع الآن في الكوليرا. فقلنا الكوليرا هي تمس كل الناس، كل هي مسؤولية الجميع، ليست جهة واحدة، ليست الصحة ولا الداخلية ولا هذه مسؤولية الناس. أن نحرص على أن نشتري أن يكون نظيفا ونعرف مصدره. مشايخ بن الحارث الآن بيحرصوا أنه ما يتم السقية إلا من مياه الآبار.
0: طيب يا ولا دكتور، لا دكتور علي يا وزير الصحة، أنا أقول لك أنا أعرف معي خبرة في بن الحارث، بيخرج الماء من حقها البيرة من الارتواز من البئر الجوفية الذي حفرها، تمام، قواطر ماء نظيف ويشري بيع للقات في رحب، وهو يمنع المزارع الذي مستأجر منه ما يسكي، قال ما تسكي إلا من المجاري، والماء الذي أتخرج من القاطرة ينزل بيع للرحب ويسكوا القات وعاد في رحب. معي واحد من الخبرة من مزارع قال ثالث سقية الرابع سقية يدي حمل المجاري يسقي القات، قال ينتش هذا يقوى. أبو ورقة
1: صفرة. نعم أبو ورقة صفرة هذا يعني لها قصة. لكن فعلا هذا حقيقة يحصل. نحن ما ليست فئة معينة ولا نتهم أحد معين، هناك ضعاف نفوس. المجاري هذا ما هو بيرى أنه ما جاري، وهو غني بالأملاح والمعادن
0: بيشوفها كذا.
1: هو فعلا في السقية حيطلع لي ورقة أكبر وكذا وكذا، لكنه حرام ملوث شيء نجس أصل.
0: مثل لحم الخنزير منظره جميل وهو
1: ورائع، والذي شافه لحم الخنزير يشوفه لحم ثاني يعني ابيض احسن من كذا وهو خنزير. وهذا نفس الشيء، احنا لا نتكلم عن
0: الخيار يسعدها.
1: نعم وسمى الطبيعي يقول ويطلع بسرعه، لكن احنا لا نتكلم عن فئه واحده، احنا نتكلم عن الكل. الان انا سوف اسال سؤال، المزارعين اللي بيزرعوا من المجاري هل ترضى على نفسك ان تاكل من هذا اللي تزرعه؟
0: بعضهم يقول لك، بعضهم انا اتوقع الحين اكتب لك واحد من هؤلاء اقول لك ايوه، لان ويقول لك ايوه لان قد نفسه مدنسه اصلا، لان قد نفسه مدنسه نجسه ظهر لك ما عبي بالش. لا كبي يصلي وهو بين المجاري 24 ساعه.
1: طيب اذا هو رضي عن نفسه لماذا يضر اصحاب بني الحارث؟ لانه صح. اكثر الحالات تظهر في بني الحارث. نعم
0: أكثر حالات
1: تسجل في بني الحارث. فلما إذا رضي على نفسه ما يجوز له أن يمرض الآخرين. والمشكلة أنه بني الحارث هي أكبر مصدر للخضرة في الجمهورية كلها. التهايم ما تزرعش خضرة، فتجد أنه
0: التهايم اللي يسحل التهامي كامل.
1: نعم ما يزرعش خضرة. الخضرة اللي توصل اللي تلقاها في حجة وفي ذمار وفي تهامة مزروعة في بن الحارث. هي المصدر كبير، مصدر وهي كبيرة مساحة شاسعة فعلا. طيب إن كان ولا بد وسنزرع وسوف نسقي من المجاري، فلا نزرع شيء يؤكل، نزرع أخشاب، نزرع قصب ونستخدمه في كذا، نزرع نزرع نزرع
0: مثلا أشجار زينة مثلا
1: وبتمشي مثلا أشجار زينة ليس، لكن مثلا إذا زرعنا محاصيل تدر معنا محاصيل على حتى بعد النقاش مع الأخوان في الزراعة معنا محاصيل وتسمى محاصيل تدر أرباح على مستوى معنا شيء على قصير المدى متوسط المدى إلى أن نصل إلى بعيد المدى ممكن ننتج أخشاب
0: أخشاب
1: أخشاب يعني أشجار نستخدمها كخشب
0: صح. بنبصر مثلا وأنا بنقلب الريلز مثلا في الفيسبوك بيطلع لي نوع من الأشجار بس قالوا تزرعها تطلع لك في السنة مدري كم متر وبيستخدموها أخشاب لما احنا بنصير نستورد من, من, من السويد ومن
1: نعم ممكن القصب مش قصب السكر القصب اللي يسموه مشهور في الصين اللي يسموه البامبو القصب هذا يستخدم في عمل الأثاث ونموه بالسنتي في اليوم
0: بو بو بو
1: في اليوم
0: ما شاء الله.
1: الواحد يعني خلال كذا كذا يوم ينمو
0: لو
1: كذا
0: لو معي أنا مزرعة خشب أقسم بالله لا أوقع من أثرى أثرياء العالم مش إلا اليمن
1: نعم يعني أخشاب ممكن تستخدم حتى يستخرج من هذا القصب يستخرج حتى قماش نوع من الأدمشة بعد معالجة القصب هذا
0: أحسن من المجاري
1: أحسن من المجاري تؤكل خل ممكن نسقي هذا عاد مسوق لأني لا أستخدمه هذا وأطلع خشب
0: يصير أحسن من البيع بناكلها بالمجاري
1: نعم.
0: هذا سقي بالمجاري طبيعي
1: أيوة لا ما نعيش فيها لو تركتها في الطبيعة هتطلع هي لوحدها
0: الكلام لن أقول كما يقول المذيعون ذو شجون لا الكلام شيك للأمانة ومنك دكتور علي وأنت وزير الصحة العامة والسكان قل لي في نهاية الحلقة هذه وأكيد إحنا قلنا هي الحلقة الأولى من سموها ما شئتم كيف يدك كيف إصابتك من
1: الحمد لله ونشكره شكرا جزيلا في خير إنه عافية
0: طبعا مستمعين الدكتور علي هو أحد جرحى الجريمة الإسرائيلية جريمة الاغتيال لحكومة التغيير والبناء وبصفته وزير الصحة والبيئة في حكومة التغيير والبناء كان أحد المستهدفين في تلك الجريمة في 28 أغسطس آب 2025 جريمة إسرائيلية شهدها كل العالم سمعناها عصر يوم الخميس 28 أغسطس 2025 واستشهد رئيس الوزراء ومعه 9 من رفاقه الوزراء ومسؤولي رئاسة الوزراء رضوان الله عليهم أجمعين والدكتور علي كان أحد الجرحى وما زال جريح يعني بنشوف أنت الضمادات على أيديك ما زلت
1: الحمد لله الأفضل كثيرا
0: إذنك أيضا هنا أثر الحروب في إذنك
1: هذا نعتبرها وسام أنه عندما أسأل أقول هذا ضربني الإسرائيلي فهذا كان يعني
0: شرف هذا
1: نعم
0: شرف,
1: شرف.
0: الحمد لله.
1: واكتشفنا الألطاف الألطاف الإلهية الذي كنا نعيش فيها ولازلنا نعيش فيها لطف فوق لطف فوق لطف فوق لطف وإلا الذي حدث ما كان يمكن أن يخرج حتى يعني على رأي واحد قال ما تخرج بعوضة منه لكن نحن نخرج بهذا كل الذي خرج الحمد لله تعتبر مقارنة بما حدث تعتبر إصابات طفيفة بعد كل هذا تعتبر إصابات طفيفة
0: واليوم نحن في مواجهته مازلنا
1: نعم نحن في
0: مواجهة العدو
1: لا وليست مواجهة مع مواجهة مع العالم لكي يفهم الناس
0: مع الإسرائيلي مو إسرائيل هي عالم
1: جزء
0: هي العالم
1: نحن نحارب في نحارب في إدخال الأدوية نحارب في اللقاحات نحارب في إدخال الإنسولين وأدوية التخدير نحارب من الخارج ونحارب من مرتزقة الداخل والشيء الآخر والمنظمات الأممية والمنظمات الغير أممية تحاربنا
0: شوفوا هذا الموضوعات
1: لا تعيننا
0: شوفوا هذه الموضوعات مهمة سنقف على كل موضوع على كل عنوان الحديث بكل شفافية وبكل صراحة طبعا هناك وزراء بإمكاني أن أصل إليهم دكتور لكن ليسوا بصراحتك قد يتحفظ أنا أقول لكم يا مستمعي إذاعة صنعاء وكل الإذاعات الوطنية دكتور علي عبد الكريم شيبان مش حنو قبالي أنا إيش أقولها وأنتوا اسمعوا واحكموا من أشجع من عرفت من المجاهدين وليس فقط من الوزراء صريح لا يخاف إلا لومة لائم بطن النظيفة حتى من صار المنظمات بطن النظيفة ما يخاف منه ظهر لكم كيف ولا كان يقولوا بينهم فلان لا تستهدفوش الحكومة بينهم صاحبنا يعني مثلا استهدفوا الكل لأنهم يعرفون أن هذه حكومة شريفة نظيفة حكومة دولة 21 من سبتمبر عموما دكتور علي أن المواضع شيقة ولكي تكون أكثر تشويقا بداية الحلقة القادمة نخصص دقائق معدودة تحدثنا عن تفاصيل عملية الاغتيال الإسرائيلية التي استهدفتكم أنتم حكومة التغيير والبناء لحظتها اجواءها، يعني تحدثنا، نريد ان نعيش اللحظه لندرك حجم التضحيه ان شاء الله.
1: ان شاء الله.
0: شكرا لك. شكرا دكتور لكم. علي شيبان والدك طبعا انا احبه كثير،
1: الله يرضى عليك،
0: وهو من من من اكثر من دعم وشجع معنويا ونفسيا، واما ماليا فهو من الموفقين معنا في سبيل الله في الحملات كلها. الله يبارك فيك دكتور عبد الكريم شيبان. احنا كنا مراعين ابوك يقع وزير وطلعت انت
1: نفس نفس نفس ما رديت انا
0: الله يحفظك.
1: امين.
0: لنا احاديث طويله ان شاء الله في مستهل والحلقه القادمه والحلقه التي ستليها. دمتم في رعايه الله وحفظه مستمعينا، نلتقيكم في الحلقه القادمه. تقولوا متى؟ شوفوا احنا نروج لكل حلقه، قبل كل حلقة بالنسبة لإذاعة سام حنروج لكل حلقة من قبلها بثلاث أربع أيام، نقول لكم أنه تتابعون الحلقة الأولى من كذا كذا، من سموها ما شئتم، اسم البرنامج هكذا، في المواعيد التالية: موعد البث وموعد العادة. الحلقة الثانية مشي في نفس اليوم، قد تكون مشي في الأسبوع القادم في نفس الموعد، قد تكون في الأسبوع اللي بعد بعد مثلا، لأنه مزير وانشغالات ووضع أمني، عرفتوا كيف. حنكون نروج بحيث أنه ما تفوتكم ولا حلقة. كنتم مع الحلقة الأولى من سموها ما شئتم، وضيفها الدكتور علي عبد الكريم شيبان وزير الصحة والبيئة. شكرا جزيلا.
1: شكرا. شكرا لكم يا أستاذ حمود، الله يحفظك.
2: كنتم مع سموها ما شئتم، لكن صحتكم تستحق أن تعرفوا الحقيقة. سموها ما شئتم سلسلة حلقات خاصة مع وزير الصحة والبيئة الأستاذ الدكتور علي عبد الكريم شيبان. سموها ما شئتم، تأتيكم على إذاعة سام اف ام مساء الخميس خلال برنامج واجمع شورهم، الذي يبدأ عند الساعة 11 مساء ويستمر حتى 4 فجرا، وتعاد عند الساعة 4 عصر الجمعة وعند الساعة 11 مساء السبت. انتظرونا في الحلقة القادمة.

نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيداً إلا لله، لن نقبل أبداً أبداً أبداً باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.

نحن شعب حر، الحرية تجري في دمائنا، الحرية هي ديننا. نحن لن نقبل أن نكون عبيداً إلا لله، لن نقبل أبداً أبداً أبداً باستمرار الحصار، المعادلة المطارات بالمطارات والموانئ بالموانئ والحصار بالحصار.

0: إذاعة الحكمة اليمانية من صنعاء سام اف ام تقدم ثورة الإعلام والإعلام المضاد، وثائقي إذاعي قصير في ذكرى ثورة 21 من سبتمبر المجيدة. إعداد وتقديم خالد حسين. ثورة الإعلام والإعلام المضاد.
1: مشاهدينا أهلا بكم ثانية، ونحن في مستهل هذا اللقاء مع السيد جيرالد فلسطين. سعادة السفير، في البداية اليمنيون يتطلعون من خلالكم كدولة راعية للتسوية السياسية أو كإحدى الدول الراعية للإطمئنان على مسار التسوية حتى هذه اللحظة.
2: نحن حقيقة عملنا المرحلة الأولى، السنة الأولى بعد توقيع المبادرة الخليجية.
3: وفي لقاء آخر بحث رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هذا اليوم مع القائمة بأعمال سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بصنعاء كارين ساساهارا، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها.
4: من المعروف أن اليمن كانت مجرد ملحق أو حديقة خلفية لبعض الدول الإقليمية التي توفر بدورها الأرضية المناسبة للتدخلات الأمريكية في الشؤون اليمنية.
5: نصت المبادرة الخليجية على أن يوقع 5 من السلطة يمثلون حزب المؤتمر الشعبي الحاكم وحلفائه من الأحزاب، و5 من المعارضة يوقعون على المبادرة.
6: سيد جيرالد فاينشتاين، سعادة السفير، إجابة على سؤالنا في مسألة التسوية السياسية في اليمن.
7: ومن وجهة نظري فإننا توصلنا وبدون شك مع شركائنا اليمنيين إلى مبادرة منصفة للغاية.
8: المملكة العربية السعودية للأسف الشديد وضعت العديد من السياسات عبر البنك الدولي وصندوق النقد الدولي الذي أدى إلى إيجاد اقتصاد وهمي، معدلات نمو حقيقية غير صحيحة، معدلات مؤشرات اقتصاد حقيقي غير واضحة، بناء دولة غير واضح، وبالتالي كان هو هذا الأساس.
3: ومع ذلك فإن المواطن اليمني ما يزال متخوفا من ارتفاع الأسعار والتي ستنعكس سلبا على حياته المعيشية.
9: وأنتم تعرفون أن استلمنا السلطة من علي عبد الله صالح، استلمنا العلم الجمهوري فقط.
10: حتى بادرت الحكومة اليمنية لإقرار جرعة اقتصادية جديدة شملت المشتقات النفطية.
11: من اللوم ألا تستجيب السلطة للناس لأنها رأت بمظاهراتهم مظاهرات سلمية. في هذا السياق يجب أن نسعى عمليا إلى تغيير هذه الحكومة، لأنها حكومة فاسدة وحكومة متسلطة، وإلى تفعيل مبدأ الشراكة وكذلك تفعيل مخرجات الحوار الوطني. فإنني أتوجه إلى شعبنا اليمني العظيم الحر الأبي الذي يمكن أن يعول عليه ليخرج يوم غد خروجا مشرفا ويسمع صوته كل العالم ويحتشد في الساحات ليقول لا لهذه الجرأة.

0: تفجرت الثورة الشعبية العارمة في وجه المبادرة الخليجية والسفراء الأجانب في الرابع من أغسطس 2014، يوم أن دعا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أبناء الشعب اليمني إلى الخروج الثوري الواسع بمختلف المحافظات في وجه الطغيان لتحقيق 3 أهداف رئيسة: إسقاط الجرعة، إسقاط حكومة المحاصصة الحزبية العميلة، وتنفيذ مخرجات الحوار الوطني.
1: فإننا نعلن بعضا من الخطوات الأولية في تصعيد ثوري شعبي غير مسبوق بإذن الله سبحانه وتعالى. أولا، أتوجه إلى شعبنا اليمني العظيم أن يخرج يوم غد الاثنين خروجا عظيما وكبيرا ومشهودا. ثانيا، ستتوجه الحشود الشعبية الثائرة من المحافظات باتجاه صنعاء،
2: واحنا جينا الآن لنحدد مصير شعبنا ومصير أجيالنا.
3: وحملة في حملة لما ينتهي الظلمة والفساد في صنعاء واليمن.
0: وعقب الخروج الثوري الواسع التي شهدتها المحافظات اليمنية استجابة لهذه الدعوة التي أطلقها قائد الثورة، توالت الأحداث تصاعداً واتسعت ميادين الثورة الشعبية وساحاتها، وفي أقل من شهرين تساقطت أركان النفوذ والفساد العسكرية والقبلية المتوغلة في مفاصل الدولة اليمنية. صاحب هذه التطورات الثورية المتسارعة هالة إعلامية مضادة وضخمة قادها أركان السلطة الظالمة وشريكها الأكبر المتمثل في حزب الإصلاح العميل، حيث سخروا إمبراطورياتهم الإعلامية بكل إمكاناتها لمواجهة الثورة والتشكيك فيها وفي أهدافها وقياداتها، وسعوا من خلالها لبث النعرات الطائفية والمذهبية والمناطقية.
4: تصدح اليوم أصوات اليمنيين مرة أخرى، ولكن هذه المرة رفضاً لسيطرة الحوثي الذي قلب معادلة الثورة.
5: فعقب إسقاط الحوثيين للدولة بذريعة غلاء المعيشة، سيطرت تلك الجماعة على مفاصل الدولة المختلفة.
6: بعد سيطرة ميليشيا الحوثي على الدولة وإنتاجها أزمات وصراعات لم تنتهي،
7: وأخلت ساحة الصحافة والإعلام لمسيرتها الإرهابية الإنقلابية، فانفردت بوسائلها الإعلامية إلى جانب وسائل الإعلام الإيراني.
8: الإعلام المبارد كان يعمل بكل قوة، ولكنه في الأخير فشلا ذريعا أمام صدق الكلمة وأمام جهود الطيبة والمباركة التي كان يقوم بها الإعلام الذي آل على نفسه أن يكون وينتصر للشعب وبجانب الشعب. وبالتالي فقد فقد الإعلام المضلل كل قدرته على أن يخدع الجماهير اليمنية وأن يخدع الشعب اليمني بمزيد من الترهات ومزيد من الإشاعات التي كان يرددها.
9: الإعلام المعادي للثورة محليا وخارجيا يسانده في ذلك الإعلام السعودي والخليجي بشكل مباشر وبشكل غير مباشر. الإعلام المعادي أثناء الثورة، خاصة إعلام حزب الإصلاح، كان يشتغل ليلا ونهارا لتشويه الثورة، كان يحاول حرف مسارات الثوار لصالحه وبما يحقق أهدافه ضد علي صالح والمؤتمر الشعبي العام، كان يكذب ويزور الحقائق ويعمل على نقل أكاذيب عن الثورة وعن الثوار، وكما قلت كان يتماهى معه الإعلام السعودي والخليجي والأمريكي من ورائهم.
10: أثناء ثورة 21 سبتمبر استخدم النظام السلطة آنذاك، وكذلك حزب الإصلاح، استخدموا الإعلام الإمبراطورية الإعلامية التابعة لهم بشكل كبير جدا لمواجهة الثورة وشيطنتها والتشكيك فيها وفي أهدافها وفي قياداتها وتم استخدام الإعلام لبث النعرات المذهبية والطائفية. وكان في حقيقة الأمر إعلام مؤذي وإعلام مجذع وإعلام ساقط فقد كل المهنية، واستخدم أساليب لا تمت إلى مهنة الإعلام بصلة من التحريض والغرائزية والفبركة والأكاذيب والدس، كل هذا من أجل عرقلة وتشويه مسيرة ثورة 21 سبتمبر. ولكن في حقيقة الأمر كما أسلفت، إعلام السلطة وإعلام حزب الإصلاح كان قد وصل إلى مرحلة الشيخوخة.
0: في مقابل الهجمة الإعلامية الشرسة، تحرك إعلام الثورة المتمثل في إذاعة سام اف ام وقناة المسيرة بشجاعة وعنفوان ليحمل هموم وتطلعات الشعب اليمني غير آبهة بالماكينة الإعلامية المضادة التي سخرها النظام الظالم وشركائه لمواجهة الثورة وتشويهها والتحريض عليها بكل الأساليب التي لم تخل من محاولة اختلاق الأكاذيب وبث السموم في نفوس الثوار لإحباطهم ومنعهم من مواصلة الخروج والمسيرات، إلا أن إعلام الثورة استطاع بصدقه وعنفوانه أن يدحر ذلك الإعلام المضاد ويصيبه بالعجز.
10: إعلام الثورة كان لا زال فتيا يتحرك بعنفوان ويحمل هموم وتضلعات الشعب اليمني بأفق مفتوح، لا قيود ولا خطوط حمراء ولا أيضا تصنع أو محاولة تكلف في الأداء، فكان حقا لسان الشعب ولسان ثورته التي انتصرت.
8: ما قدمه الإعلام اليمني الشريف المقاوم من تضحيات ومن قدرات عبر عنها بدون سابق انذار، لكنه استطاع أن يصمد بالصدق، صدق الكلمة وبالالتفاف حول أهداف الثورة، حتى استطاع فعلا أن يحرج وأن يقصي من الساحة الخطاب الإعلامي المضلل الذي كانت تعتمده قوى الظلام وقوى الشر التي اليوم تصطف في الأديان على اليمن.
9: كانت قناة المسيرة وسام اف ام حينها بجهود ذاتية وجهود بسيطة أمام الترسانة الإعلامية الهائلة لحزب الإصلاح وللمؤتمر الشعبي العام، لكن كان تأثيرهما أقوى كونهما كان يصطحان بالحق، يوضحان الكثير من الحقائق، يقدمان الصدق والحقيقة لأبناء الشعب اليمني. وانزعج منهما الإعلام المعادي للثورة وتلك الترسانة الكبيرة، واستمرت هذه الوسيلتان في التطور والتوسع ونقل كل أحداث الثورة من الساحات لكل أبناء الشعب اليمني والرمني.

0: الثورة وقدسية ثوارها.
1: كانت قناة المسيرة وإذاعة سام اف ام يتحملون جهدا كبيرا في مواجهة كل هذه الترسانة وكل الأكاذيب وكل التضليل، وكانت تشتغل ليلا ونهارا على إيضاح الحقيقة وتفنيد كل الشائعات ونقل الصورة الواقعية للثوار ولمطالبهم ولأخلاقهم وللمؤامرات التي يتعرضون لها ولكشفها وإبطالها والكثير من الجهود التي بذلت من قبل القائمين على هاتين الوسيلتين أيام الثورة.
2: المسلحي الحوثي ولإعلانه الدستوري الذي كان حجرا
3: في حروب كثيرة
4: ما زال يدفع ثمنها المواطن
5: عن الدولة وإنتاجها أزمات وصراعات.
0: مجددا حاول إعلام تحالف السلطة الظالمة والعميلة وأدى الثورة وعرقلتها وتشويهها بل وتحميلها كل الأخطاء بالكذب والتصنع، ولكن التصاعد الزخم الشعبي المساند للثورة من كل الأطياف حال دون ذلك، ليمضي القائد والثوار بثورتهم إلى إعلان انتصارها في 21 من سبتمبر أيلول 2014.
6: أتوجه إلى شعبنا اليمني العظيم مجدداً بالمباركة والتهنئة على ما من الله به عليه من نصر، وأشد على أيدي شعبنا اليمني العظيم أن يستشعر دائماً مسؤوليته تجاه نفسه. والعاقبة للمتقين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
7: فأمام زخم الجماهير وأمام زخم الإعلام التابع لثورة 21 من سبتمبر أصيب إعلام السلطة وإعلام حزب الإصلاح بالعجز. ساندته طبعا إعلام الدول التحالف حاليا، الإعلام السعودي وكثير من الإعلام العربي ساند إعلام السلطة وإعلام حزب الإصلاح في محاولة اللواء ثورة 21 سبتمبر وعرقلتها وتشويه أهدافها، ولكن كانت الثورة في زخمها الشامل والعام سواء جماهيريا سياسيا إعلاميا قبليا، كانت الثورة بزخم كبير أشبه بالبحر الذي تلقف كل كيد الأعداء وكل ما يأفكون.
1: الجميع يعرف أنه نجحت الثورة، ثورة 21 سبتمبر، بينما لا زالت إمكانيات الإعلام المضاد للثورة كبيرة، واشترك فيها الطرفان علي صالح وحزب الإصلاح بكل وسائلهما وإمكانياتهما الإعلامية الكبيرة في تشويه الثورة ولتحقيق عدة أهداف. محاولة إفشالها من خلال نشر الشائعات والأكاذيب، اختلاق قضايا ثانوية ومشاكل ثانوية لحرف اهتمامات الشعب عن أهداف الثورة، وأيضا حرف اهتمامات الثوار عن ما يقومون به في سبيل تحقيق أهداف الثورة. كذلك كانوا يحملون الثوار المسؤولية في أي مشكلة أو أي حدث أو أي مصيبة أو أي تدهور، كانوا يحملون الثوار بهدف تشويه الثورة والثوار وبهدف إبعاد الشعب اليمني عن الثورة وعن الثوار.
8: من صباح 26 من مارس 2015.
9: إذن عاصفة الحزم إشارة البدء أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان.
10: الحجاج عاصفة الحزم بطرف عبد الله منصور حاجة.
0: لم تمضي سوى 5 أشهر فقط على انتصار ثورة 21 من سبتمبر المجيدة، حتى بدأ التحالف الأمريكي السعودي الصهيوني الإماراتي بشن عدوانه الكبير على يمن ثورة 21 من سبتمبر صبيحة 26 من مارس 2015. الأمر الذي أضاف تحديا جديدا وكبيرا أمام إعلان الثورة الذي استوعب حجم الحدث الكبير وما سخر له من ترسانة إعلامية دولية معادية توازي حجم العدوان العسكري الكوني.
11: أول
3: 15 دقيقة.
11: لا استمرار عملية محاصرة الحزب
12: فقط في أيام قليلة نجتث كل المناطق.
3: أول 15 دقيقة حصلت القوات ولله الحمد على سيطرة جوية مطلقة.
2: قال الناطق الرسمي باسم تحالف عاصفة الحزم أحمد عسيري:
3: اليوم الأهداف الأساسية لعاصفة الحزم حققت أهدافها، وأن الأهداف تحققت على الأرض.
0: كانت هذه الترسانة الإعلامية المعادية والضخمة حاضرة ومنذ اللحظة الأولى لهذا العدوان لإنجاز مهمة الجناية على حقيقة الجريمة الكبيرة التي ترتكب بحق اليمن أرضاً وإنسانا.
7: كنا ما قد استوعبناش في الإعلام اليمني، خاصة قناة المسيرة وبقية الإعلام الوطني، لم نكن قد استوعبنا حجم التحول والمتغير الذي فرض انتصار ثورة 21 سبتمبر. لم تمر أيام قليلة حتى اندلع العدوان، وهنا بدأت مرحلة جديدة وتحدي كبير جدا أمام الإعلام الوطني، خاصة أن التحالف العدوان على اليمن انطلق بجيش إعلامي جبار وكبير جدا. هناك ماكينة إعلامية تابعة للتحالف لا تقل خضورة ولا ضخامة عن الآلة العسكرية التي استخدمت في العدوان على اليمن. وحاول العدو من خلال الإعلام أن يهزم اليمنيين نفسيا، أن يرهبهم، أن يرعبهم، أن يبث الرعب والخوف والقلق في نفس نسائهم وأطفالهم ورجالهم وصغارهم وكبارهم، لأن العدو يدرك أن الهزيمة تبدأ من النفس، وأن السقوط يبدأ من الإرادة الرخوة والضعيفة.
9: إذن عاصفة الحزم أفضت إلى تدمير واسع للآلية العسكرية الانقلابيين الحوثيين وحلفائهم في أنحاء عدة من اليمن. إشارة البدء أطلقها خادم الحرمين
0: لعب إعلام تحالف العدوان على اليمن دورا تضليليا وخطيرا، سيما في أشهره الأولى، معتمدا وبدرجة أساسية على أكاذيب والحرب النفسية، كما عمد إلى الاستهداف المباشر لمؤسسات الإعلام الوطني وحجب قنواته التلفزيونية الرسمية، بل وإلى استنساخ بعضها والتشويش على البعض الآخر.
1: عندما جاء العدوان استطاع الثوار إسكات كل الإعلام المعادي للشعب التابع لقوى القوى التقليدية للإصلاح وعلي محسن وغيرهم، لكن هذا الإعلام انتقل إلى الخارج، وقامت دول العدوان باستنساخها في الرياض، وأيضا انضم إليها الإعلام الخليجي الكبير والهائل بكل ترسانته لمواجهة الثورة ومواجهة الشعب اليمني وتبرير العدوان والعمل على ضرب معنويات الناس في عدم استطاعتهم من الصمود في مواجهة.
0: بينما كانت غارات العدو وقاذفاته وأساطيله تقتل وتحاصر، كان إعلام العدو ومرتزقته يعمل بالتوازي على استهداف وعي الشارع اليمني وعلى مدار الساعة في حرب تضليلية ونفسية أرهبت وجلت على الحقيقة. لكن الإعلام الوطني الذي لم يسترح لترتيب أوراقه وأوضاعه سرعان ما امتص الصدمة الأولى وتمكن من تجاوز المعيقات وتحدي الصعاب ليغدو جبهة إعلامية قوية ومساندا لمختلف الجبهات المتصدية للعدوان عسكريا وسياسيا واقتصاديا وثقافيا واجتماعيا، حيث انطلق مواكبا كل تلك الجبهات بالصوت وبالصورة وبالرأي والموقف.
7: كان مركز بشكل كبير جدا على القصف الإعلامي وعلى الضخ وعلى الفبركة وعلى شن الحرب النفسية التي أرهبت الكثيرين في حقيقة الأمر. وهنا كان الإعلام الوطني في تحدي كبير جدا، أولا لأن إمكاناته لم تكن بالكبيرة ولا تقارن أمام إعلام العدو، ثانيا كان إعلامنا لا زال خرج من ثورة شعبية ولم يعيد ترتيب أوراقه وأوضاعه لينطلق لمواجهة تحدي أكبر وأعم وأشمل بحجم العدوان على اليمن. ولكن مع ذلك زخم الإعلام لدول العدوان كان في البداية ما لبث أن خفت وتراجع أمام المصداقية وأمام المهنية وأمام الحرص على قول الحقيقة الذي تحلى به الإعلام الوطني وفي مقدمه قناة المسيرة، وصولا إلى المرحلة الحالية أصبح فيها إعلام العدو أضحوك لدى العالم كله.
1: بينما الإعلام الثوري بمختلف أشكاله التلفزيوني والإذاعي والصحفي وغير ذلك استطاع أن يعري كل تلك الأكاذيب وأن يكشف تضليلها وزيفها وأن يتغلب عليها وينتصر عليها. ولذلك نعتبر أن الجبهة الإعلامية بالرغم من بعض القصور فيها وضعف الإمكانيات إلا أنها حققت انتصارات كبيرة إلى جانب الانتصارات السياسية والعسكرية والاقتصادية في مواجهة العدوان، بالرغم أيضا من الفارق الكبير بين الإعلام الوطني الثوري وبين إعلام العدوان ومرتزقته الذي لا يمكن أن نقارن بينهما من ناحية الإمكانيات ومن ناحية الأموال ومن ناحية التوسع الجماهيري وإلى آخره. لكن لأننا نؤمن بالقضية ولأننا في موقف الحق ولأننا نمتلك الصدق استطعنا أن ننتصر بقلة إمكانياتنا بضعف إعلامنا نوعا ما على كل تلك الترسانة الهائلة التي يساندها حتى الإعلام العالمي الدولي التابع للصهيونية العالمية في كل أنحاء العالم.
13: الواقع يقول عنه الكثير والكثير. استمعي الكرام والمستمعات، نحن معكم على الهواء مباشرة من شوارع أمانة العاصمة صنعاء عبر تردد 100% بكم من ساحات الاحتفال، من ساحات الثورة، من ساحات الشرق، من ساحات التفريط الثوري. مستمعينا والمستمعات الأكارم في كل مكان، لا يخفى على أحد أن هناك بيانا فطر يوم أمس وهو دوام رئاسة صدر مجلس الأمن حول الأوضاع في اليمن، لا يخفى على الجميع ما جاء فيه. ورداً على رضوان سنجري العديد من اللقاءات في ميادين الثورة.
0: بالعودة قليلاً إلى فجر ثورة 21 من سبتمبر، نجد إذاعة سام كانت المنبر الإذاعي الوحيد لهذه الثورة المجيدة، حيث رافقت خلالها كل اللحظات والمحطات والخطابات والمسيرات والاعتصامات في عموم ساحات الثورة. فكانت سام بحق سلاحاً لثورة الشعب والوطن، وذلك من خلال تصدرها المشهد الثوري ووقوفها بوجه كل محاولات التضليل الإعلامي ذات الكم الهائل والتي كانت تستهدف الروح المعنوية للثورة والمجتمع.
14: إذاعة سام اف ام هي منبر ثورة 21 من سبتمبر المجيدة، وهي اليوم صمام أمان هذه الثورة. عندما نقول ذلك فنحن لا نبالغ، فإذاعة سام اف ام كانت هي الصوت الثوري الإذاعي والوحيد لثورة 21 من سبتمبر منذ يومها الأول وإلى يوم إعلان انتصارها في 21 من سبتمبر أيلول 2014. إذاعة سام اف ام وخلال الثورة استطاعت أن تنقل خطاب قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي ورسائل الثوار من مختلف ساحات ومعتصمات ومخيمات ثورة 21 من سبتمبر لكل الناس، بل وإلى مسامع الطغاة الذين خرجت هذه الثورة ضدهم، بل وتمكنت من إيصال رسائل هذه الثورة إلى داخل معسكرات الجيش اليمني في العاصمة صنعاء ومحيطها وإلى مختلف المحافظات، فاستطاعت بإيصالها لهذا الصوت الثوري المحق أن تحيد الجيش اليمني، وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى. أما عندما نقول إن إذاعة سام اف ام هي صمام أمان ثورة 21 من سبتمبر فهي اليوم كذلك بالفعل، فإذاعة سام اف ام وفي ظل هذا العدوان دورها واضح، فهي تحافظ على المسار الثوري، تحافظ على جذوة الثورة متوقدة في نفوس الثوار لمواجهة ما هو أطغى من النظام العميل ومن العملاء ومن الخونة، لمواجهة تحالف العدوان الأمريكي السعودي الصهيوني الإماراتي الذي يشن على بلدنا منذ قرابة 6 أعوام.
1: وكان لها دور كبير جدا خاصة في مرحلة التصعيد الثوري الذي أعلن عن إنشاء ساحات في خط المطار حول العاصمة صنعاء، كان لتوقيت ظهور إذاعة سام اف ام مهم جدا مع بداية التصعيد كوسيلة إعلامية، أولا للثوار كانوا يسمعونها داخل الساحات، وثانيا لأبناء صنعاء والأمانة وكل المناطق المحيطة بها، وعززت من صوت الإعلام الثوري في مواجهة إعلام أو الإعلام المضاد للثورة.
15: طبعا إذاعة سام كانت ولا تزال واحدة من أركان العمل الإعلامي الوطني الرئيسي المتقدم في اليمن، حيث انحازت بدون أي مواربة إلى جانب الشعب اليمني، وأصبح لها صوتها وبصمتها في مجارعة التضليل وفي رسم خطاب يمني وطني يقوم على الحقيقة وعلى القرب من الناس وعلى اختراع المبادرات، فنحن نشط على أيديها، وشكرا كثيرا لكم.
0: لحظة السقوط المدوي لسلطة وهيمنة مجرم الحرب وشريك السلطة العميل المدعو علي محسن الأحمر وتهاوي أوكار الإرهاب التكفيري ومعسكراته داخل العاصمة صنعاء بيد الثوار، أعلن ثورة 21 من سبتمبر انتصارها، وباركت هذه الانتصارات المؤسستان العسكرية والمدنية. وأثناء هذه اللحظة كانت سام اف ام حاضرة تزف بشائر النصر للشعب اليمني العظيم، كما كانت حاضرة قبل هذه اللحظة تواكب الثورة في كل ميادينها.
1: وحين نجحت الثورة أتذكر كنت مع الزملاء في غرفة الأخبار في دورة تدريبية، وكنا في الاستوديو ولم نعلم بأن الثورة نجحت وأنه بدأت أو الفرقة الأولى مدرع سقطت وبدأت مؤسسات الدولة تعلن انضمامها للثورة. نحن مشغولون بالتدريب، كنت أدرب بعض الإخوان والأخوات على كيفية إلقاء الأخبار، تحرير الأخبار، وكنا داخل الاستوديو ولا نعلم شيء، الدنيا كلها اقتلبت رأسا على عقب ونحن ولا نعلم شيء، ونحن داخل الاستوديو نتدرب، حتى تم إخبارنا من قبل الأخوة المخرجين والأخ حمود شرف وغيرهم من الزملاء، وخرجنا مبتهجين مسرورين وتابعنا كل تلك الأخبار، وفتحت إذاعة سام ببث مباشر لتغطية كل أحداث الثورة وتهاوي المواقع والمؤسسات من سلطة وهيمنة علي صالح وعلي محسن. وكان يوم مميز ويوم يعني أستطيع أن أقول أنه في التاريخ في نجاح تلك الثورة، وعندما كنا نشتغل في إذاعة سام اف ام في وقت يوم سقوط الفرقة الأولى مدرة وإعلان نجاح ثورة 21 سبتمبر. كان هناك همة وجدية ومضاعفة للجهود وإخلاص وسعي برغبة كبيرة، سواء في قناة المسيرة أو في إذاعة سام، من قبل كل العاملين فيها، وجهود استثنائية في التصدي للإعلام المعادي وفي العمل ليلا ونهارا على إيضاح الحقيقة وعلى مواكبة الأحداث بشكل يومي ومستمر.
0: بعد سنوات من العدوان والحصار الأمريكي السعودي الصهيوني الإماراتي على اليمن، تظل إذاعة سام أحد أبرز وأهم الجبهات الإعلامية المواجهة لهذا العدوان، حيث ما زالت تمثل صمام أمان لثورة 21 من سبتمبر المجيدة، ومددا لوعي شعبها الثائر في وجه العدوان ومرتزقته وكل مؤامراتهم التي يحيكونها في الخارج والداخل. إذ لم يقتصر أداء إذاعة سام على الدور الإعلامي في التصدي للعدوان ومرتزقته، على الرغم من أنه يمثل دورا أساسيا ومحوريا، بل كانت وما تزال ومعها جمهورها الوفي والاستثنائي شريكا أساسيا في رفض وإسناد بقية الجبهات بالمال والرجال.
14: إذاعة سام اف ام من اللحظة ومن الساعة الأولى لشن هذا العدوان على بلدنا صبيحة 26 من مارس آذار 2015 كانت إذاعة سام اف ام متصدرة للجبهة الإعلامية، ومباشرة على الهواء حددت موقفها وقامت بما يستوجب عليها من تعبئة وحشد الطاقات والهمم ورفع معنويات هذا الشعب لمواجهة هذا العدوان، استكمالا للمسيرة التحررية التي اختطتها ثورة 21 من سبتمبر. فإذا عصام اف ام منذ اللحظة الأولى كانت مواجهة لهذا العدوان، بل ولم يقتصر دور إذا عصام اف ام الثائرة في مواجهة هذا العدوان على الجانب الإعلامي والتوعوي فقط، وإن كان ذلك هو دور أساسي لهذه الإذاعة، دور تعبوي توعوي في الجانب الثقافي، في الجانب السياسي، في الجانب الاقتصادي، في الجانب العسكري وفي كل المجالات، إلا أنها تجاوزت هذا الدور الرئيسي لها إلى أدوار رئيسية أخرى، فهي اليوم تحشد إلى جبهات القتال ومعسكرات التدريب آلاف المقاتلين المجاهدين في سبيل الله، هي اليوم ترفض بمئات ملايين الريالات جبهات القتال ومعسكرات التدريب وكل جبهات المواجهة. وهذا الدور بالتأكيد لا تستطيع الإذاعة أن تقوم به منفردة لولا أن معها الله ومعها جمهور عظيم يستشعر مسؤوليته، فهو الذي يشارك في الحشد، هو الذي يبذل المال، هو الذي يقدم التضحيات، ومن خلال هذه الإذاعة يتجسد كل ذلك. فهي اليوم صمام أمان فعلي لثورة 21 من سبتمبر، كيف لا، وهي من كانت منبره الوحيد من يومها الأول إلى يوم إعلان انتصارها في 21 من سبتمبر أيلول 2014. إذاعة سام اف ام ما تزال في درب الثورة سائرة وماضية إلى النصر بإذن الله، مع جمهورها الاستثنائي بكل ما تعنيه الكلمة، ومع كل أحرار شعبنا اليمني العظيم، ومع قيادة الثورة ممثلة بالسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله.
7: إذاعة سام اف ام طبعا لأننا احنا في الخارج لسنا متابعين بشكل كبير للإذاعات الوطنية، ولكن من خلال متابعتي المتقطعة لإذاعة سام اف ام والأستاذ حمود شرف والأستاذ عبدالله الحيفي، إذاعة سام اف ام خندق متقدم لنا جميعا، وما يبرز أهمية هذه الإذاعة الدور الذي لعبته في أثناء فتنة ديسمبر، كان لهذه الإذاعة ولكادرها الرائع في مقدمتهم الأستاذ حمود شرف دور كبير ومتقدم في فضح وكشف المؤامرة، وأحيانا كان يتطلب مثل هذا الدور، يعني لم نكن جميعا في وسائلنا الإعلامية قادرين على إسقاط كل الأقنعة بالشجاعة وبالوضوح أو يعني بشكل مبكر كما كان الأمر مع إذاعة سام اف ام. فهي في حقيقة الأمر الأداء هو تكاملي، وإذاعة سام اف ام تحظى بمتابعة واسعة وكبيرة في الداخل اليمني. أيضا دور الإذاعة تعبويا وتوعويا وتثقيفيا واسع وكبير جدا، كما ألمس من خلال تواصلي أو من خلال متابعتي لأوساط معينة في داخل المجتمع اليمني. فتحية لكم أيها الأعزاء والزملاء في إذاعة سام اف ام ولكل الإعلاميين الأحرار في الداخل وفي الخارج.
16: إسماعيل الشامي إعلامي يمني أتحدث من بيروت. حملت سام اف ام قبل العدوان وخلاله وحتى الآن على عاتقها المسؤولية الوطنية والدينية والأخلاقية بمواكبة الأحداث أولا بأول بكل صدق وشفافية ومهنية عالية واقتدار وبنشاط وفاعلية ملحوظة حتى أصبحت حديث الكثير في أوساط المجتمع.
17: الاسم محسن علي محمد الشامي، إعلامي في قناة المسيرة. إذاعة سام هي استطاعت أن تنتقل بالمواطن اليمني من المرحلة العادية إلى المرحلة الثورية، واستطاعت أن تنتقل بوعي المواطن اليمني إلى مرحلة الوعي المكتمل، يعني تعيشه الأحداث وتعيشه الأحداث سواء على المستوى الداخلي أو على المستوى الخارجي. وكذلك استطاعت هذه الإذاعة أن تدخل إلى كل بيت، إلى كل دار، إلى كل مطبخ. هذه الإذاعة أنا أقول بمعنى الكلمة نحن نعيشها في السيارة ونعيشها في المطبخ ونعيشها في المجلس ونعيشها في الدكان ونعيشها حتى في أغلب الأماكن سواء كانت عامة أو خاصة، لأن هذه الإذاعة استطاعت هي أن تخترق الحجب وأن تصل إلى كل مواطن يمني. رسالتي للعاملين داخل إذاعة سام، أنتم ذو جدارة عالية وعليكم مسؤولية كبيرة، وفعلا قد أثبتتم جدارتكم خلال المرحلة هذه، لأن أنتم عايشتوا الثورة من بدايتها، وأنتم الآن عليكم حراسة الثورة، لأن حراسة الثورة هو أكبر من الثورة. وأنتم فعلا خلال الفترة السابقة من 21 سبتمبر إلى اليوم أثبتتم جدارتكم وعيشتم الناس في الوعي الثوري المتكامل.
18: حسين شوقي، مراسل قناة المسيرة. سام اف ام فرضت نفسها على الساحة الإعلامية بأدائها إذاعة رائدة ذات مضمون هادف، تنوعت برامجها وتعددت أنشطتها في مختلف محافظات الجمهورية. كان وقعها واضحا وجليا على الإعلام الوطني المقاوم للعدوان، وهي إذاعة الثورة اليمنية لأنها انطلقت في أتون ثورة 21 من سبتمبر. إذاعة هادفة جدا، إذاعة متنوعة متعددة، تسعى إلى نقل صورة جديدة برؤية وطنية، برؤية إعلامية معاصرة لصورة صمود الشعب اليمني المقاوم لهذه الهجمة العدوانية التي تشن عليه. فبالنسبة لي يعني اشتمال كامل الأحداث، هي من ضمن كينونة متكاملة من الإعلام الوطني المقاوم، اتجهت بأسلوبها الخاص لنقل صورة الشعب اليمني المقاوم أيضا، ونقل ما يجري في هذا الشارع بلونها الخاص وبأسلوبها الخاص وبكادرها المتميز أيضا.
19: علي البحوم، عضو المكتب السياسي للأنصار الله، كان له الدور الكبير في الإسهام والمواكبة في أيام الثورة، أيام انطلاق شرارة الثورة وما بعد الثورة. أيضا يشهد لهذا الصرح الإعلامي ولكادر هذه الإذاعة مواكبتهم المستمرة واهتماماتهم الكبيرة في متابعة ما مجريات الأحداث حتى في أيام العدوان، وهذه الإذاعة لا زالت تتحرك بذلك النشاط الكبير وتلك المواكبة الإعلامية الرائعة في طرحها وفي برامجها وفي ما تقدمه لمواجهة العدوان.
20: أحمد عباس المختفي، مدير عام إذاعة صوت الشعب. الحقيقة أن إذاعة سام هي الإذاعة الرائدة الأولى قبل أي إذاعة محلية، وكانت هي إذاعة الثورة الأولى فعلا، ومن ينكر ذلك هو إنسان أحمق أو يحاول أن يطمس التاريخ. هذه حقيقة لا نختلف عليها، نحن كلنا نعمل في ذات الموقع، نحن كلنا جبهات صمود، ولكن يحسب لها الأسبقية بأنها كانت الإذاعة الأولى التي وقفت مع الوطن في ذلك الوقت، وتبعتها إذاعات أخرى من ضمنها إذاعة وطن، إذاعة صوت الشعب، 21 سبتمبر وغيرها من الإذاعات الوطنية التي نكلها كل تقدير واحترام، ونقول لكم إن شاء الله من صمود إلى صمود أكبر.
21: أحلام عبد الكافي، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الإعلاميين، فوضت الإعلام في جمعية الكشافة والمرشدات. بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة سام اف ام نفتخر بها جميعا. أثناء قيام ثورة 21 سبتمبر كانت هي صوت الثورة، صوت الشعب، واليوم بكل جدارة هي متربعة على الكثير من وسائل الإعلام، لا أبالغ إن قلت المرئية أيضا، في أنها ولجت إلى كل القلوب واستطاعت أن تقتحم بقوة كل البيوت وأن يكون لها بصمة قوية في الإعلام الوطني بالدرجة الأولى وفي التوعية وفي نشر كل ما يفيد المجتمع اليمني على كافة المستويات، وفي أيضا جانب التصدي وفي جانب التعبئة وفي كثير من المجالات.
22: تشرف النسيج الإعلامي اليمني بإضافة نوعية له وانطلاق أول إذاعة حرة صادقة تعني بالشؤون اليمنية وكل ما يتعلق بالجانب الثوري وما يتعلق بمقارعة الظلم والعدوان. إذاعة سام اف ام هذه الإذاعة التي انطلاقها مع تباشير ثورة 21 سبتمبر المباركة، حيث كان لانطلاق الإذاعة في ذلك التوقيت الأثر الكبير والمهم جدا في إسناد ودعم ثورة 21 سبتمبر المباركة ومتابعة أحداثها وبث روح الثورة والمعنوية العالية وإيصال الرسائل الثورية وإفهام من لم يفهم ماذا تعني هذه الثورة. بالفعل كانت إذاعة سام اف ام الشريك المصاحب للثورة ولكل الثوار، كانت تعبر عن وجدان ولا زالت ومنذ ذلك التاريخ مرورا بكل الأحداث التي شهدتها اليمن الحبيبة من خلال سواء في فترات الثورة وما جاء بعدها من عدوان وما جاء بعدها من أحداث إلى انطلاقا ووصولا إلى هذا اليوم العظيم. كانت ولا زالت هذه الإذاعة هي المتنفس الكبير لمعظم أحرار اليمن، إن لم نقول والأحرار في مختلف الدول الإسلامية. أخوكم محمد حيدرة نائب وزير الثقافة.
1: إذاعة سام اف ام هذه الإذاعة الرائدة والتي تعتبر من الإذاعات الرائدة في هذا البلد ومن أشهر الإذاعات التي انطلقت إبان ثورة 21 من سبتمبر لتكون صوتا للثورة وللثوار ولكل الأحرار. هذه الإذاعة التي نهنئ القائمين عليها وكل الكوادر التي تعمل في إطار هذه الإذاعة بهذه المناسبة العظيمة، ونقول لهم بأن تلك الجهود العظيمة التي بذلتموها أثمرت في الميدان وأثمرت في الشعب اليمني وخلقت حالة من الوعي والبصيرة لدى أبناء الشعب اليمني وعززت فيهم يعني روحية العطاء وروحية البذل وروحية الثورة القوية المستمرة. فنهنئ هذه الإذاعة وجميع الطاقم العامل فيها بهذه المناسبة، وهي تهنئة أيضا إلى كل الثوار في شعبنا اليمني العظيم المرتبطون بهذه الإذاعة والمستمعون لها، والتي تعتبر من يعني أبرز وأهم الإذاعات اليمنية، فهنيئا لكم بهذه المناسبة.
4: كنتم مع ثورة الإعلام والإعلام المضاد.

0: يا ظالمين الشعوب ومفسدين الديار، يا ويلكم ويل من صحوة جماهيرها. اغتاظ وتأجج الشعب اليماني وثار، وثورته ثورها استوفت معاييرها. أمه ومنهاج رباني وقاد أخيار، والعاقبة في يد الباري مقاديرها. إلا لك الحمد يا ربي على الانتصار، هذا شرف يشعر أنفسنا بتقصيرها. اليوم ما عاد للخارج علينا قرار، أيدي الوصايات جمعة تم تبتيرها. اليوم ماشي عجوز أمريكا مستشار، ولا سفارات مشينا تقاريرها. اليوم بنعيش في دولة لديها الخيار، دولة لها فاعليتها وتأثيرها. اليوم ما هي حديقة خلفية للجوار، لا قلمتها ولا كعكة لتشطيرها. اليوم ما هي ترمبة سايبة في القفار، ديما مع نفط جاي يقرع مواطيرها. هذا بلدنا وهذا جيشنا، اليوم صار أقوى أقوى المنطقة وأشهر مشاهيرها. للخلف يا الغزو للخلف، الفرار تلك الصواريخ ما صنعت لتصويرها. عاد اليماني كشف وازاح عنها الستار، ما قد تحل فيكم بقيمة مساميرها. ويا بايعين البلاد النجد، فات القطار اليوم ظلوا بنجد العوم غاتيرها. خيرة رجال اليمن صاروا صور في الجدار، من أجل لا يكسر الغازي قواريرها. وبإذن ربي تعيش بحرية وازدهار، ولا قلق وابن بدر الدين بيديرها. ما دام قد صانها والحرب نار وشرار، في السلم ما عاد بايعجز بتطويرها. يسرح محمد ولد سلمان يقطع حجار، حرام ما يفلت الله بعد تعميرها. هم من بدأ بالعداوة واندفع للشجار، والحرب هم لا سواهم من نفخ كيرها. هم من طغى واعتدى واجرم وآثم وجار، تلك الجرائم بلا خسال تبريرها. مظلوميتنا كبيرة ولا عادي صغار ما قدروها حق تقديرها. بعض الدول لو ندمرها لآخر أثار، ويعيدوا عمارها ونعيد تدميرها، ويعيدوا عمارها ونعيدها للدمار. لا ما نضيع حضارتها وساطيرها، بكلها ما تساوي في اليمن قصف دار، ولا بتفجير صارت من تفجيرها. ولو نخذ ثارنا منكم، فلنتوا بثار طفلة ولا روسكم تسوى أظافيرها. أول وآخر مطالب شعبنا باختصار الحرية حسب معناها وتفسيرها. برأيكم عاد في الموضوع هذا حوار؟ ما للوساطات بتكثر مشاويرها؟ لا ما طلت نجد بالحل، ركزوا بالفقار ينشر يخرج دماها من مناخيرها. يا سلم الكبار، أو حرب الكبار، ما قصدها شبا نسوي بعد تحذيرها. نروح في كل رحلة ننتظر في المطار، لا ما يوافق تحالفها بتسييرها. أو كيف نسجد لها حتى تفك الحصار، تبا لمفهومها سحقا لتفكيرها. اليوم لا رشد لا عقلانية لا وقار، تقرح وتقرح وعند الله تقديرها. تقرح من البر تقرح جو تقرح بحار، من وين ما باتقوم احنا مغاويرها. تقرح بدون احتساب لشيء ولا اخذ اعتبار لشيء، ولا عاد شيء داعي لتأخيرها. في جيشنا معنوية عالية نار ما هو قلقلان من امريكا ولا غيرها. اقسم بحرمة بلاده كل قايد مسار، ما يخلع الميري الا بعد تحريرها. ما يخلع الميري الا بعد تحريرها.
1: هنا سام،
2: تاريخ حي،
1: ثقافة مكتملة.
2: هنا سام،
1: حياة اجتماعية مرصودة.
2: سام، الحكاية المتكاملة لرسالة الإعلام الحديث.
1: سام FM،
2: إذاعتك أنت. سام تقدم.
1: سام في أسبوع.
3: مستمعين الأكارم، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته. نرحب بكم في برنامجكم الأسبوعي سام في أسبوع، عبر أثير إذاعة الحكمة اليمانية سام FM 99.1، ونستعرض لكم من خلاله أهم ما تم تناوله في برامج الإذاعة خلال أسبوع كامل.
2: سام في أسبوع، إعداد وتقديم
1: هاشم الدرة.
2: يشارك في الإعداد
1: طاقم الإعداد والتقديم بإدارة البرامج.
2: سام في أسبوع، إشراف
1: الإدارة العامة.
2: سام في أسبوع، قراءة خطاب السيد القائد.
3: حين بلغ البهتان مكة، لم يكن الأمر كما أراده السعودي بتشويه اليمن واستعطاف العالم والرأي العام الإسلامي لكي يتقاطروا إليه
4: ليدافعوا عنه وعن نظامه الذي بدأ يتهاوى أمام الضربات اليمنية الموفقة والمسددة بأمر الله. هذا الاتهام اليائس طال قدسية المكان نفسه باستغلاله لتبرير عدوانه على الشعب اليمني المسلم. فمكة التي تسكن وجدان المسلمين جميعا والتي تتقدم المقدسات في وجدان يمن الإيمان والحكمة لا يجوز أن تتحول إلى ستار للعدوان ولا إلى أداة للتحريض والافتراء. فكيف يستقيم التباكي على حرمة مكة مع توظيف اسمها في بهتان عظيم ضد شعب عرف بتعظيمه لشعائر الله ومقدساته؟ فاليمنيون هم من حملوا راية الإيمان ودافعوا عنها منذ فجر الإسلام في وقت سعى فيه أهل مكة لقتل الرسالة وحاملها.
5: هذا البهتان العظيم هو أولا انتهاك لحرمة وقدسية مكة المكرمة. حينما يحاول النظام السعودي المعتدي يحاول التمترس بمثل هذا الافتراء وتوظيف قدسية مكة المكرمة التي هي مقدسة عند كل المسلمين وفي المقدمة الشعب اليمني المسلم، يمن الإيمان والحكمة الذي هو من أعظم الشعوب الإسلامية تقديسا للمقدسات وتعظيما لشعائر الله واحتراما وتوقيرا لمعالم الإسلام. وهذه من الحقائق الثابتة الواضحة التي يشهد بها الواقع. من يقارن ما بين شعبنا وبقية الشعوب في العالم يجده بهذا المستوى في الصدارة في التعظيم لمعالم الإسلام والتوقير لها والتقديس لمقدسات الإسلام والغيرة عليها. حينما تصدر إساءة من أعداء الإسلام الحقيقيين الذين يواليهم النظام السعودي من اليهود الصهاينة إلى الإسلام إلى القرآن إلى الرسول إلى مكة المكرمة، يخرج شعبنا العزيز للتظاهر وإعلان الموقف والتحرك الواسع الذي يعبر عن موقف صادق بما لا مثيل له في العالم الإسلامي بكله. شعبنا العزيز يمتلك الانتماء الإيماني الراسخ، هو أحفاد الأنصار الذين نصروا الإسلام في بدء الأمر وحملوا الراية الإسلامية. هذا الشعب هو شعب الفتوحات وشعب الأنصار وأحفاد الأنصار والحامل لراية الإسلام، ويحملها في هذا العصر كما حملها الآباء والأجداد فيما مضى. هو شعب تقدس بقدسية هذا الانتماء الإيماني الراسخ، فكيف يسيئون إليه هذه الإساءة ويحاولون أن يوظفوا بهتانا عظيما لا يحترمون فيه قدسية مكة المكرمة، أن يوظفوا قدسيتها في محاولة الخداع للآخرين بالافتراء والبهتان على شعبنا العزيز؟ هذا إساءة إلى مكة المكرمة. والمفروض بكل المسلمين أن يزجر السعودي عن هذا البهتان، عن هذا التوظيف الدنيء والخسيس الذي لا يحترم فيه قدسية مكة المكرمة عند الشعب اليمني قبل غيره من الشعوب عند كل الشعوب الإسلامية. فهو يوظف هذا الافتراء والبهتان المسيء إلى مكة المكرمة لخدمة عدوانه الظالم على شعب مسلم يعتدي عليه بغير حق، يحاصره ظلما وعدوانا، يستهدف شعبا مسلما هو من أعظم الشعوب الإسلامية تقديسا للمقدسات ومن أكثر الشعوب حرصا عليها واستعدادا لحمايتها.
2: سام في أسبوع
4: في مشهد يمني مليوني في صنعاء وكل المحافظات اليمنية الحرة، خرج أبناء الشعب اليمني ليجددوا موقفهم دفاعا عن شرف الانتماء للإسلام ورفضا للبهتان العظيم وكذبة العصر بحق يمن الإيمان والحكمة وبحق مكة المكرمة التي يعلن اليمنيون استعدادهم للفداء من أجلها بالأرواح والمهج. وحمل الخروج المليوني رسالة واضحة في التمسك بالقضية العادلة في مواجهة العدوان والحصار والثبات على قضايا الأمة، وفي مقدمتها الدفاع عن مكة المكرمة والمدينة المنورة والأقصى الشريف ونصرة فلسطين وسائر القضايا العادلة. أكد اليمنيون رفضهم القاطع للزج بمكة المكرمة في اتهامات تمس شعبا تجسد معنى الإيمان والحكمة فيه، ولهذا جددوا التفويض للقيادة والقوات المسلحة في تحديد نوع الرد وتوقيته.
6: خرجنا اليوم دفاعا عن شرف انتمائنا للإسلام، ورفضا للبهتان العظيم وكذبة العصر التي أطلقها العدو السعودي المجرم بحق شعبنا يمن الإيمان والحكمة، ولإعلان موقفنا منه وممن تلقفوا منه هذا البهتان الخبيث والزور الفاضح المسيء لقدسية مكة المكرمة. أرواحنا لها الفداء، ولنؤكد على ثباتنا وتمسكنا بقضيتنا العادلة في مواجهة العدوان الظالم والحصار الجائر المستمر منذ 12 عاما، ولنؤكد أيضا ثباتنا على مواقفنا المشرفة تجاه قضايا الأمة الإسلامية وفي مقدمتها الدفاع عن المقدسات الإسلامية وعلى رأسها مكة المكرمة والمدينة المنورة والأقصى الشريف ونصرة القضية الفلسطينية وكل قضايا الأمة المحقة والعادلة. ونؤكد على الآتي: أولاً، نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بعظيم الحمد والشكر والثناء على ما من به علينا من انتصارات عظيمة وجليلة، ونبارك لقائدنا العزيز وجيشنا المجاهد هذه الانتصارات الكبيرة والتاريخية، ونسأل الله الرحمة للشهداء العظماء وللجرحى بالشفاء العاجل وللمرابطين بالثبات والسداد. ونؤكد بأننا لن نتراجع عن خط الجهاد في سبيل الله ومعاداة أعدائه وموالاة أوليائه، ولن نفرط في حريتنا واستقلالنا وكرامتنا، كما نؤكد استمرارنا في معركتنا ضد العدو السعودي المجرم ودعم ومساندتنا لقواتنا المسلحة في معادلة الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد.
2: سام في أسبوع.
1: منبر سام اف ام.
4: من الذي يصون حرمة مكة؟ ومن الذي يسيء إليها؟ أيكون من يفدي المقدسات بروحه ويجعل من فلسطين والأقصى وغزة قضية وموقفا؟ من يحمي مكة؟ أم من فتح أبواب مكة أمام اليهود والنصارى والراقصات العاهرات إلى الأماكن المقدسة؟ وكيف يستقيم الحديث عن حماية المقدسات مع وقائع ومشاهد وثقت إقامة فعاليات وصور ومظاهر تثير تساؤلات حول احترام حرمة مكة؟ مفتي الديار اليمنية العلامة المجاهد شمس الدين شرف الدين في خطبة الجمعة وعلى منبر سام اف ام.
7: حين فشلوا وحين عجزوا لجأوا إلى رسم المكائد من جديد، وقالوا إنا صرنا نستهدف مكة المكرمة. ما شأننا وشأن مكة المكرمة؟ ما هي المصلحة لنا حين نستهدف مكة؟ هل تنطلق من مكة من البيت الله الحرام الصواريخ والطائرات الـ F-16 و15؟ كذبة واضحة مثل الشمس، واضحة في وضوحها. وللأسف الشديد أنه انخدع وراء هذه الكذبة الكثير من الناس، وصاروا يدينون أهل اليمن الذين استهدفوا مكة المكرمة إنا لله وإنا إليه راجعون. أهل اليمن أهل الإيمان والفكر والحكمة والدين والصيانة والرعاية والجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صاروا يهددون مكة، والذي أباح مكة للفاسقات والفاجرات وأدخل المشركين إلى مكة، إلى الحرم، إلى مكة، إلى البيت الحرام، إلى المسجد الحرام. وتصوروا، التقطوا صورا لهم، ولعلكم شاهدتم اليهودي الذي التقط صورا جوار الكعبة المشرفة وجبار قبر النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم في المدينة المنورة. والله تعالى يقول بنص صريح: إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وأدخلوا اليهود وأدخلوا النصارى إلى مكة المكرمة وإلى المدينة المنورة، ويقولون إن الشعب اليمني يستهدف مكة المكرمة، يستهدف المشاعر المقدسة والأماكن المقدسة. هذه الفرية وهذا البهتان يأتي في إطار المكر والبغي والنكث، يأتي في إطار المكر. والله تعالى قد قال تحدث عن المكر: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. قد مكروا من قبل، قد مكر الذين من قبل، فأتى الله بنيانهم من القواعد وخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. قد قالوا منذ الحرب الأولى على مران على السيد حسين رضوان الله تعالى عليه في إطار مكرهم وكداعهم للناس وتضليلهم وتلبيسهم. ولعلكم تذكرون معي، وهذا من باب التذكير، قالوا إنه ادعى الإمامة وادعى النبوة وادعى المهدوية، وأنهم يستخدمون المتعة في الجبل، وأنه يعني يتشارك الأربعة والخمسة الرجال في المرأة الواحدة. سمعتم ذلك على شاشة اليمن الفضائية في وقت علي عبد الله صالح، سمعتم هذه الأقوال كلها. قالوا إنهم يستخدمون المخدرات، قالوا إنهم يستخدمون السحر والشعوذة، وأنهم يعني يشعوذون على الناس ويضمسون على الناس. قالوا كل ذلك، قالوا إنهم يربطون الكلب على أنها أم المؤمنين عائشة، ويربطون الكلب على أنه عمر بن الخطاب، ويرجمون هذا قالها خطيب في جامع الشاب إبان وحكم علي عبد الله صالح وسمعه الناس. قالوا وقالوا وقالوا وقالوا وافتروا افتراءات كثيرة جدا إلى ما لا يستطيع الإنسان أن يحصرها. لكن ما الذي حدث؟ ما الذي حدث؟ كانت محصورة في مرة، ثم انتشرت إلى صعدة، ثم إلى ما بعد صعدة، ثم إلى حوث، ثم إلى عمران، ثم إلى صنعاء، ثم إلى عدن. الآن بإذن الله سبحانه وتعالى، وما يدريكم لعل في علم الله شيء يريد أن ينفذ قضاءه وقدره سبحانه وتعالى. وإذا أراد الله تعالى أن ينفذ قضاءه وقدره سلب ذوي العقول عقولها، حتى إذا أنفذ قضاءه وقدره ردها إليهم، حينئذ تكون الندامة. ها هم اليوم من جديد يفترون علينا كذبا في إطار الخداع والمكر. يقولون مثلا الطائرات التي تشن عدوانها علينا هي طائرات الحكومة الشرعية. الكل يعرف أنه لا ملك للشرعية لطائرات، ولم يأمنوا عليهم لا على طائرات ولا على صواريخ، لا على طائرات ولا على صواريخ، وهم بذلك قد صرحوا مرارا وتكرارا. والطائرات التي أفقدت مؤخرا تدل على أنها طائرات سعودية، ولأمر ما أحرقت الطائرة كلها إلا موضع لا إله إلا الله محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. في علم الله شيء، ولا بد أن ينفذ ما في مراد الله وما في علم الله، والله غالب على أمره.
2: سام في أسبوع
4: من قلب باب المندب، حيث تتقاطع حركة التجارة العالمية مع حسابات الأمن والجغرافيا والسياسة، تبدو الملاحة في المضيق مفتوحة أمام حركة السفن التجارية، باستثناء السفن السعودية التي فرضت عليها صنعاء الحرة قرار الحصار اليمني في إطار معادلة الحصار بالحصار، فيما تتواصل حركة العبور بصورة طبيعية لبقية السفن من كل أنحاء العالم. ومع مرور أكثر من 145 سفينة تجارية خلال الأيام الماضية، يكتسب المشهد أبعادا تتجاوز حركة الملاحة إلى دلالات استراتيجية واقتصادية وأمنية في ممر بحري ترتبط به مصالح التجارة الدولية وحركة الطاقة وسلاسل الإمداد. من مياه المضيق تتضح تفاصيل المشهد الميداني واستراتيجية التأمين، وتبرز طبيعة المعادلة التي تحكم حركة العبور في هذه المنطقة الحيوية. ما بين مياه البحر العربي والبحر الأحمر يأخذنا الزميل حمود محمد شرف إلى الصورة الكاملة.
8: هذا هو البحر العربي، وهذا هو البحر الأحمر، وهنا باب المندب، وهناك جزيرة ميون التي تتوسط مياه هذا المضيق، أحد أهم المضائق في العالم. على متن طقم تابع للقوات المسلحة اليمنية، تقدمنا نحو واحدة من أهم العقد البحرية في العالم، حيث تتقاطع الجغرافيا مع الاستراتيجية. إلى باب المندب، الشريان البحري الذي تمر عبره طرق التجارة والطاقة من المحيط الهندي إلى البحر الأحمر وقناة السويس. أما صغر مساحة جزيرة ميون التي تتوسط مياهها فهو ما يجعلها كبيرة الأهمية، وسيطرة القوات المسلحة اليمنية على هذه المنطقة تجعل الساحل اليمني جزءا من معادلة الأمن البحري الإقليمية والدولية. الملاحة في باب المندب آمنة.

0: أثناء ما أكد عليه القيادة السياسية في صنعاء.
1: ولن تمر أي سفينة من سفنكم إلا بأمر القوات اليمنية.
2: أكثر من 145 سفينة تجارية عبرت مضيق باب المندب خلال الأيام القليلة الماضية بحسب ما أعلنه مصدر في وزارة النقل اليمنية، ما يؤكد استمرار حركة الملاحة الدولية لتبقى سيطرة القوات المسلحة اليمنية على المضيق وجزيرة ميون تطورا يعيد رسم معادلات الساحل الغربي ويضع اليمن في موقع أكثر حضورا في حسابات الأمن البحري والنفوذ الإقليمي والدولي.
3: هذه هي بوابة باب المندب، وهذا كالجبل المطل على باب المندب بالكامل، المخنق حق باب المندب. افتح لها يا مؤمن يدخلوا يكيفوا.
4: يلا بسم الله، توكلنا على الله.
2: من مضيق باب المندب في الجنوب الغربي للجزيرة العربية، حمود محمد شرف، إذاعة سام أف أم.
5: سام في أسبوع
6: أنا الشعر. لم يستوعب السعودي الدرس بعد، ولم يدرك أن الواقع الجديد قد فرض نفسه، وأن الاستمرار في المكابرة والتمسك بحسابات تجاوزها الميدان لن يقوده إلا إلى مزيد من التعقيد. لقد بات عليه أن ينزل من أعلى الشجرة وأن يتقبل حقيقة الهزيمة ويتعامل معها بواقعية، فهذه وحدها قد تكون سبيله للخروج من الورطة التي أوقع نفسه فيها قبل أن تتسع تداعياتها ويصبح ثمن المكابرة أكبر من قدرته على الاحتمال.
7: آخر انتصارات من سابدها هذه الحلقة من آخر انتصار عسكري كبير، وهو إسقاط طائرة F-15 في مأرب. أهمية هذا الانتصار هو نجاحك في تحييد سلاح الجو السعودي. السعودية معها قوتين، معها القوة الجوية سلاح الجو، طبعا قوة عدوانية، ومعها البترول. استمر العدوان في اليمن ليه؟ رغم انه من السنوات الاولى افشل، اسقط الشعب اليمني بتضحيات، اسقط العناوين الكبرى للعدوان. فلماذا استمر العدوان ويستمر الان والحصار؟ لان في دخل يومي من البترول للسعودية بتغذي فيه عنقهيتها، بتغذي فيه كبرها، وتولد لديها شعور انها مرتاحة. اليمن محاصر و ثروتها البترولية بتتدفق للعالم، فوصل اليمن إلى قناعة أنه ما يمكن ينتهي العدوان ويوقف الحصار إلا بعد ما تتذوق السعودية تكلفة استمرار عدوانها. كيف بتتذوقها؟ عندما يتم المساس بوضعها المالي. المال القادم من البترول هو الذي يوفر للسعودية العنقهية والإجرام، فعملنا الحصار بالحصار. والسيد عبد الملك هذا القائد العظيم قال حتى قبل بدء ان اذا صعدت السعودية فان نقاطها النفطية ومصالح الحية ستضرب، وهذا اللي بيحدث الان. فانت بدأت تمس بالقدرة المالية للسعودية. القوة الثانية اللي محل جو، بدأت المساس بهذه القوة الجوية. اسقاط الطائرة في ناس بتقول قيمتها 30 مليون دولار، وفي ناس بيقولوا لا ده طائرة حديثة قيمتها 110. ايا كان، انت بدأت باسقاط هذه الطائرة في مأرب تضاعف من حالة الارتباك لدى السعودية. السلاح المالي مهدد، ما عاد بتصدرش السعودية اللي كانت بتصدره، بيجري حصارها، آخر حصار لها في ينبع. فأنت عندما تفقد السعودية دخلها المالي يبدأ السعودي يفكر. وين السعودي 10 سنوات ما فكرش؟ ليه؟ بتروله بيمشي وفلوسه بتأتي كل يوم. تصور دخل السعودي مليار دولار في اليوم. لما بتشوفوا انتوا هذه شراء الدمم وشراء الدول وشراء جزء من المليار بيروح يوميا، ذا الكلام جزء من المليار بيروح للعربية والحدث والإعلام والنفاق والجزء للجامعة العربية جزء لمجلس الأمن جزء أيوه والذي نفسي بيده. وشعر السعوديين بارتياح أنه اليمن محاصر، بالعكس عندنا نضغط عليه في الحصار. عندما شاركنا في طوفان الأقصى ضاعفت السعودية خدمة الإسرائيلي من حصارها. فإسقاط الـ F-15 أمس أولا يزيد الارتباك لدى الجانب السعودي، في نفس الوقت الدول الشركات المصنعة لهذه الطائرة تدخل في موجة من الأسئلة الصعبة.
5: سام في أسبوع
8: على مسؤوليتي.
9: يدفع الأمريكي بالسعودي أكثر نحو الحضن الإسرائيلي كلما عمق تورطه في اليمن وضيق عليه مساحات المناورة، فيما تتراجع حوله دوائر كان يفترض أن تشكل له سندا في هذه المواجهة، وبين مواقف مصر وتركيا وباكستان وغيرها التي كما وصفها السعودي لا تقدم ما كان ينتظره منها، يجد السعودي نفسه أمام معادلة أكثر تعقيدا، ورطة يمنية تتسع وحلفاء يتعاملون مع المشهد بحساباتهم الخاصة وداعم أمريكي يدفعه نحو مزيد من الانخراط بدلا من فتح مخرج له. وفي المقابل تبدو العلاقة مع الاحتلال الإسرائيلي خيارا يتقدم كلما ضاقت البدائل، لتتحول الأزمة من مواجهة يمكن احتواؤها إلى مسار يدفع الرياض نحو ارتهان أكبر للمظلة الإسرائيلية. وهنا يصبح السؤال، إلى أي مدى يستطيع السعودي مواصلة السير في هذا الطريق بينما تتغير المعادلات من حوله وتتزايد كلفة البقاء في اليمن؟ عبد الحافظ معجب وعلى مسؤوليته.
10: علشان نفهم التفاصيل وعمق العلاقة والارتباط بين العدو الإسرائيلي وبين العدو السعودي، نشوف بدقة ليش خافت إسرائيل، ليش قلقت، ليش استنفرت. انتوا عارفين انه من بداية ثورة 21 سبتمبر سنة 2014 اعلنت إسرائيل عن قلقها من وصول أنصار الله الى السلطة بحسب ما سمتهم. ليش؟ هذا اللي يشتي يستوعب ويفهم انه المسألة ابعد مما يتخيل الواحد. اليوم السعودي يشعر بأنه الأمريكي دفع فيه وريمبو ودهده له. احنا من 2015 واحنا نقول يا محمد بن سلمان عقل، يا محمد بن سلمان لا تصدق للأمريكي، المتغطي بالأمريكي عريان، أمريكا عمره ما خدمت حد أو نفعت حد، استقوى علينا بالأمريكي وبالسلاح الأمريكي وبالقنابل الأمريكية وبالقرارات والحصار والغطاء الأمريكي. طيب وبعدين من يدفع الثمن؟ الأمريكي مستفيد إنه جالس يبيع لك سلاح، والأمريكي مستفيد إنه مخليك جالس تابع له بحاجة له وبحاجة لدعمه لك وبحاجة لحمايته لك، مع أنه أنت شايف بأم العين إن الأمريكي ما قدرش يحمي قواعده في منطقتنا العربية في دول الخليج. اليوم ترامب قال لمحمد بن سلمان باي باي حمودة، باي، روح دبر نفسك يا بابا، أنا ماليش دخل. أنا متدخلش، الحوثيين ذولا حنابة لا تحنبليش معاهم، روح سد أنت نفسك. طبعا الأمريكي استراتيجيته أنه يدفع بمحمد بن سلمان أكثر إلى الحضن الإسرائيلي، ويخلي محمد بن سلمان يعلن بشكل واضح وصريح مسألة التطبيع مع الكيان. ومحمد بن سلمان من عجرفته وغباوته هذا الطبح مستعد يروح لا عند الإسرائيلي ولا يتنازل لأخوه اليمني. القمر والكبر، محمد بن سلمان ما يشتيش يعترف بغلطه في اليمن ولا يشتي يعوض اليمنيين ويوقف عدوانه، لا يشتي يجلس في الحضن الإسرائيلي الصهيوني. اليوم نشرت وكالة رويترز أن السعودية أبلغت بعض مصافي النفط الأوروبية بإلغاء شحنات الخام المقرر تحميلها في سبتمبر عقب إغلاق خط أنابيب شرق غرب. كان محمد بن سلمان يصدر النفط عبر هرمز، والأمريكي فرض الحصار في هرمز، وما حاصرش الإيرانيين فقط، الأمريكي حاصر السعودي أيضا، حاصر كل دول الخليج. وشايفين اليوم أسعار النفط العالمية كيف تشتعل، وتعرفوا أنه لما ترتفع أسعار النفط يعني ترتفع كل شيء، ترتفع تذاكر الطيران، أسعار المواصلات، أسعار النقل، المواد الغذائية، البضائع إلى آخره. بعدها محمد بن سلمان راح اعتمد على هذا الخط الأنابيب شرق غرب، ضرب، والأمريكي يتفرج. إيش عمل له الأمريكي؟ كم دفعت السعودية منذ أن صعد محمد بن سلمان إلى موقع ولي العهد إلى اليوم مقابل الحماية الأمريكية؟ كم دفعوا أموال لأمريكا؟ إيش عملت لهم أمريكا؟ ولا شيء. طيب بعد ما ضرب خط الأنابيب شرق غرب، كان المنفذ الباقي الوحيد للسعودية والنفط السعودي هو البحر الأحمر. قلنا له الحصار بالحصار والتصعيد بالتصعيد، يا محمد بن سلمان عليك أن تتوقف عن حصارك على اليمن وتنهي عدوانك على اليمن، ولكنه أبى واستكبر. الأخبار العاجلة التي ترد في هذه الأثناء أن إطلاق إنذار في ييزان وأبها وخميس مشيط للتحذير من خطر، هذا بحسب الإعلام السعودي. طيب الآن محمد بن سلمان بورطة، والإسرائيلي يصيح أنه يا غارته ذوناك الناس سيطروا على باب المندب، مع أنه حقنا. فيروح محمد بن سلمان، طبعا اليوم هو في مصر يدور أنه القوات المصرية تجي تغير عليه أو تنفعه، مع أنه مصر أكدت من أول العدوان هذا أنها لن تتدخل بريا بأي شكل من الأشكال، لأن مصر عارفة إيش النتيجة وإيش العاقبة، ليش تتدخل في بلد غيرها وعارفة أن احنا أصحاب حق، مثل ما العالم ذا كله عارف أن احنا أصحاب حق. قالت قناة I24 نيوز الإسرائيلية أن السعودية تطلب مساعدة إسرائيل لمواجهة الحوثيين وحماية باب المندب. يحموا باب المندب من؟ باب المندب مفتوح للناس كلهم، والسفن تعبر ولا حد يكلمها، فقط معنا مشكلة مع السعودي اللي حاصر بلدنا، السعودي اللي نهب مرتباتنا ونهب ثرواتنا وحاصرنا برا وبحرا وجوا.
5: سام في أسبوع.
9: التجهيزات والاستعدادات التي أجراها العدو السعودي في المخا تكشف لنا جانبا مهما في معنى التدخل الإلهي وحضور رحمته التي شملت حال المجاهدين في تلك المدينة والمناطق التي عبرها المجاهدون للوصول إليها. انتصار مؤزر تجسد هناك، وتأييد من الله للمجاهدين بما حباهم به من غنائم من السلاح تعينهم على مواصلة مسيرتهم نحو الفتح الأكبر. ريان العزعزي من مدينة المخا كشاهد عيان على ما فعله رجال الرجال.
11: قبل الانتصار وقبل المعركة وبعدها وبعد الانتصار، كانت الأيدي مفتوحة والصدور مرحبة بكل عائد إلى عقله ورشده، وتجلت رحمة الإسلام ومبادئ القرآن في قرار العفو الذي أصدر لكل المغرر بهم في تأكيد لا يقبل التشكيك أن المجاهدين والأحرار يجسدون تعاليم القرآن وتوجيهات وأثر وسيرة وموقف النبي على أرض الواقع. اذهبوا فأنتم الطلقاء. بفضل الله، بعون الله، بتأييد الله، بتوفيق الله لعباده المجاهدين الصادقين الصابرين، تحقق هذا الانتصار. من يشاهد إلى حجم هذا النصر وهذه الآيات التي تتجلى في الميدان يعني يثق الثقة الكبيرة والكاملة بأن الإسلام سينتصر، وبأن من يملكون الحق سينتصرون مهما امتلك الطرف الآخر من الماكينات وأيضا من الإمكانيات والقدرات والعتاد والعدة. يهربون أمام مجاهدين لأنهم لا يملكون القضية العادلة ولا يقاتلون لهدف. ما يحصل اليوم وما حصل اليوم بفضل الله سبحانه وتعالى هو المعجزات التي باتت تتحقق فعلا. البعض قد يستغرب يعني، يقول معقول تحاكوا على معجزات وآيات؟ أيوة الذي ينزل إلى الميدان يشاهد حجم ما كان يمتلك العدو السعودي وحجم القدرة القوة التي امتلكها العدو السعودي، ومع ذلك فر فرارا خلال أيام قليلة. هنا تدخل إلهي واضح، هنا معجزة إلهية تحققت واضحة، تجلت آيات واضحة بكل ما تعنيه الكلمة. أهم ما نلمسه أثناء زيارة المخا علي بعد الانتصار، وكان لنا شرف السبق بفضل الله سبحانه وتعالى والوصول إلى مدينة المخا بعد تحريرها. تلمس التواجد السعودي المذهل والمرعب، المذهل والمرعب والمربك. أنا أجزم لك أن المرتزقة ليس لهم أي حضور في الواقع إلا في الإعلام فقط. يعني عرفت قميص عثمان الحذاء الذي يمتطيه، هذا هؤلاء هم المرتزقة. من يحكم المخا فعلا من قبل، ومن كان يتمركز في المخا فعلا،
5: وكل المحافظات
11: هم الضباط السعوديون، وقبلهم الضباط الإماراتيون. المخا بأكملها ثكنة عسكرية، ثكنة عسكرية. هم قالوا أنهم أسسوا مطار، هذا المطار ثكنة عسكرية. الميناء كله معسكر، كله معسكر. من أول ما تدخل باب الميناء تلقى التحسينات العسكرية، تلقى المدرعات، تلقى الآليات العسكرية. تدخل معسكراتهم تلقى الشيء المرعب والمفجع. معسكر، حتى أن وجدت يعني إحدى العبارات داخل ميناء المخا مكتوب عليها: لا يحق لأحد دخول هذا المعسكر إلا وأنتم دارين من هو. يعني المسلم ضروري ما يخطأ واحد له داري من الذي خطي، من الذي دخل، من الذي خرج.
5: ما بيش ركنة على المرتزقة
11: من الضباط السعوديين، لأنه ما بيش عليهم ركنة فعلا. الميناء بأكمله معسكر، يعني قاعدة بحرية لانطلاق عملياتهم التدميرية والتخريبية. معسكر كله بيتم تأهيلهم. استغربت أنا لما سمعت هذاك بيقول معين من قبلهم أنه محافظ قال: قلنا لأكثر من مرة لا تعسكروا ميناء المخا لكنكم مصرون على عسكرته. واستغربت على حجم العسكر الذي موجودة داخل ميناء المخا، الآليات والمدرعات المعسكرات. والله أنما يوجد داخل مدينة المخا وإنما تم اغتنامه بفضل الله سبحانه وتعالى. ونحن لا نعتمد على القوة العسكرية، نحن اعتمادنا على الله وثقتنا بالله وتوكلنا على الله سبحانه وتعالى. لكن ما وجد داخل ميناء المخا، بل ما وجد داخل مدينة المخا وفي ذوباب وفي كل تلك المعسكرات، كفيل بأن نواجه به العدو لعشرين عام بفضل الله سبحانه وتعالى، لعشرات السنين نستطيع أن نواجههم بهذا بما تم اغتنامه وامتلاكه من عتاد. حجم الانتصار حجم كبير جدا، حجم لا يستوعب كل ما تعلم. هو صورة ومصحف
12: سام في أسبوع دارك شيء
13: ولا رضي عقل السعودي ولا رضي يفهم كم قد حاكيناه وكم قد قلنا لبعيدة رحلاك خيرة الله عليك، ولا رضي يسلم جلده للمه لأنه عبد للأمريكي حرم ما بيده شيء، وإن كل أمره بيد سيده الأمريكي. ولا الناس يعقلوا بعد ما وقع بهم هذا المخبط كله، أو ما قلت يا نبي السلطان.
14: ما يخفى على الناس والشي باين واضح إن السعودية هذا الوقت بيقوا عليها جد مال جد، جل على الجل، خل على الخل. وهذا النعمة من الله وفضل إن إحنا بنتمكن وبيمكننا الباري. ابشروا من أول الوقت لو ما قامت السعودية تقاتلنا، لفلفات عباد الله تعصبوا علينا وتحالفوا علينا، وجمعت دول هانك لهانك أكثر من 17 دولة، الدولة قال لهم ظاهر وبيقاتلوا بكل وقاحة وكل قلة حياء من غير الذي هم من دحت ولا دحت، من بعيد ولا بعيد. وهات فعلت جرائم في الشعب اليمني لا يعلم به إلا الله، في الشمال وفي الجنوب، كذب ما كانت خلق الله وحرشة حرشت بين الناس. وهات ما ما ما فعلوا من أفاعلهم و12 سنة كما يصبروا الناس. مالك جرائم فعلوا جرائم لا يعلم بها إلا الله. الشعب اليمني يواجه الموت أنواع وشكا والواء. إليك الله سر الذر لا أدبرت تريش افصح ارحم الراحمين فيهم. من حقنا ان احنا نقاتل ندافع على ارواحنا. الخراب في بلادنا والتمر في بيوتنا والجوع في بطوننا والاهانف فينا محاصر مضروب لهم كلهن. من حق اي واحد انه يدافع ويتي منحره، ما عاد مش الله يقاتل بس يتي منحره. الناس والله التفوا حول القياده الثوريه، حول السيد عبد الملك الذي هو داري بغشهم من أول الوقت. ما احنا عاد احنا غير من ذا حين وذا الحين. وبسم الله عليك يا كريم، التصنيع العسكري بيدي والناس تحركوا مجاهدين والشعب رجال ونساء تعموا والقوافل حمت وبسم الله عليك يا كريم قتله وكل واحد في عمله مه السعوديين ما تفعل ما تسوي ولا خبر إلا بدرعة عباد الله ليه ما بتفعل هكذا ما تشتي من الناس هذا ولا لو ما بتفعل بهم هكذا ما هي حجتك ما عند الناس لك قال أنا ما جيت لا من أجل سلامة اليمنيين وعلى ميدة الشرعية وهذا لا متمردين وهذا لا انقلابيين وهذا ولا وهذا ولا ها وتفعل بالناس هكذا لا مقابل هذا الحكوة أين شرعية أين سلامة اليمنيين والشعب كله بيموت من تحت راسك وحاو وحاو جدوي ما يفعل ما يسوي الكذب حتى قد ذرف في العالم لا ذي الوعد وإن كذا قال بسروها قدم ذلا يشتوي يستهدفوا مكة كذا بنعترض الطيران حقهم المسير يوالف عليه قال بيحمي مكة مننا ما عاد بقى شاذك الحكوة جينا من أجل سلامة اليمنيين وما عاد بقى شاذك الحكوة فحين كدوبي وبل ما كم مننا يا بالله عليكم أنا شي مع هذا عقل هذا مغفل هذا أو من عاد يصدق أو خط عاد يصدقه أنا
12: سام في أسبوع
15: يمني
9: ما الذي رآه أبناء الساحل الغربي من تعامل من المجاهدين وكيف تعامل أبناء الساحل الغربي مع هذا السلوك الإسلامي الإنساني الأخلاقي اليمني الحر الأستاذ محمود خليل يحدثنا عن ذلك
16: المخاب بالنسبة للعالم سواء كان في الخليج العبري أو في أمريكا أو في أوروبا بهمهم ما المندب بهمهم ما المندب مو خايفين احنا بنقول لهم احنا الجماعة أنصار الله لما دخلوا المخاب قالوا لهم الباب المندب سيكون مفتوح احنا فاتحين ومش مغلقين على حد احنا نشي اللي بيحاصرنا نحاصره يعني أي ناقلات سعودية يجب أن توقف وترجع أو تدمر هكذا بالحرف الواحد ما في لأنه هذول محاصريننا الآن أكثر من حوالي 12 سنة وإحنا في حالة حصار جوي وبري وبحري يعني والشعب اليمني من فين يأكل من فين يتحرك من فين يلبس من فين يتداوى ويتعالج يعني شيء مقزز شيء يعني مخالف حتى للعقل البشري والعقل الحيواني إذا كان مع العقل الحيوان لكن هذا ما يعني الأوروبيين واليهود والصهاينة ما عنده بتهم عقل الإنسان اللي روحه الشفاف المهم فهيئة العلماء والمتعلمين أرسلت مجموعة من الشباب شيء جميل ورائع شيء جميل ورائع نزلوا إلى جانب بعض المشايخ والوجهاء والخطباء نزلوا وصلوا بالناس وخطبوا في الناس يوم الجمعة ووضحوا لهم اللبس اللي في عقولهم واللي في ذهنهم عن بعض المساكين اللي بيسبوا الصحابة ومش عارف ايش ويصلوا صلاة من حقهم هذيك بيقول لكم الكلام هذا كلام فاض هذا احنا عندكم احنا الأمر بنخطب فيكم وبنصلي سوا ما في الكلام هذا كله ما حد بيتكلم على أمات المؤمنين ولا على الصحابة ولا ولا ولا فالموضوع يعني اللي في أذهانكم اللي طرحوه وطبعوه شيلوه مسحوه من دماغكم فطبعا كان بعض المواطنين كانوا يجلسوا معهم يسألهم أسئلة وكذا وشوف كذا فطبعا الجماعة والمشايخ وضحوا لهم وبينوا لهم الأشياء اللي هي مطروحة عندهم غلط في أذهانهم ومشت الأمور زي الحلا وجلسوا 3 أيام من هيئة العلماء والمتعلمين وبعض المشايخ والخطباء ورجعوا سلام بشيء جميل يعني بطريقة حلوة وبسلاسة وبأخوة ووضحوا لهم قالوا شوفوا احنا ما احناش زي ما بيقولوا لكم زي الأفلام الأمريكية دراكولا والكلام الفاضي هذا لا احنا دخلنا عندكم وجينا صلينا عندكم وأميناكم في الصلاة ووريناكم ووضحنا لكم وهذه أمور تحدث في أي مكان وكل واحد له صلاة وكل واحد لا لأنه احنا لا يجبنا إراقة الدماء فوضحوا لهم وبعدوا اللبس اللي في عقول بعض المساكين اللي طبعت في أذهانهم أشياء عن أنصار الله أنهم يعني وحشيين وأنه وأنه وأنه فلما طرحوا لهم هذا الآراء والأفكار وبدأوا يوعظوا الناس شيء جميل يعني زي هذا كان اللي نام بدري وصحي في المخام صحيح على نزل توضى ونزل يصلي في الجامع وهم من السلفيين نزل مش عارف ايش كذا وصلى والجماعة أصحابهم صلين بعده وأخوانا أنصر الله قد وصلوا هناك وصلوا بعدهم يعني فتم يصليهم قد بتعيب اللهم أهلك الهوثيين الله بدأ من هذا كلام. فلما تم سلم أخواننا أنصر الله وراء الخلفية قاموا بالصرخة والرجل وقعد حقه ما عاد قدرش يتنفس ولا عاد قدر يتكلم. قالوا لا تقلق ولا تخاف هذا وجهة نظرك وإحنا نحترم وجهة نظرك وأنت عادك ما قدر كذاك شعارف والمخاق دي في أيدينا وخلاص وتوكل على الله معك لا عسوش ولا بسوه ولا كلمه ولا عنده ولا
15: سام في أسبوع.
9: مستمعين الكرام بهذا نصل وإياكم إلى ختام برنامجنا لهذا الأسبوع إلى أن نلقاكم في أسابيع قادمة على خير وعافية من الله ونصر مبين. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.
15: سام في أسبوع. إعداد وتقديم
8: هاشم الدرة.
15: يشارك في الإعداد
8: طاقم الإعداد والتقديم بإدارة البرامج
15: سام في أسبوع. إشراف
8: الإدارة العامة.
17: سام اف ام صوت ثورة 21 من سبتمبر.
18: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بنعمته تتم الصالحات وتتم البركات وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حياكم الله ومرحبا بكم أيها الأعزاء والعزيزات في هذه الحلقة الثانية من سلسلة حلقات خاصة بثورة 21 سبتمبر قراءة في الأهداف أهداف ثورة 21 سبتمبر. وكنا قد تحدثنا عن الأوضاع ما قبل اندلاع هذه الثورة الأوضاع المختلفة. قلنا أيضا أن السلطة ورطت سواء تورطت هي تلقى نفسها أو ورطت من قبل الأمريكان وهذا هو الراجح في حروبها في صعدة وكسرت هيبة السلطة حقيقة كسرت الهيبة هناك وصارت هذه السلطة كفقاعة منتفخة بأكثر من حجمها حتى إذا ما جاءت رياح ما يسمى بالربيع العربي انقشع وهم هيبة هذه السلطة وبدأ بشكل واضح جدا أنها سلطة ضعيفة بل انقسمت هذه السلطة في 11 فبراير 2011 على نفسها. ولما تبين لها ولسادتها في الخليج والغرب خطورة هذا الانقسام بل وخطورة التحرك الثوري الذي كان يمثله في ذلك الحين يقوده حقيقة الشعب اليمني لكن بقيادة أنصار الله باعتبار أنه إنما أذكى حاجة تراود الشعب وتفتح له بصيص أمل في جدار المستقبل بعد أن فقد كل شيء حاول الأوصياء السعوديون ومن خلفهم الأمريكان إعادة لحمة السلطة الحاكمة وإعادة الوئام بين جناحي السلطة مثلا في المؤتمر الشعبي العام وحلفائهم من الإخوان المسلمين. حاولوا إعادة لحمة السلطة الحاكمة من خلال المبادرة الخليجية أرادوا إنتاج إعادة إنتاج النظام مرة أخرى لكن الأسباب الموضوعية للثورة كانت أكبر من هذا التلفيق كانت أكبر وكبير أكبر من هذا التلفيق وهذا أفقد الشعب أي أمل في إصلاح هذه السلطة. ثم جاءت حكومة المبادرة مبادرة الخليجية لتجعل من نفسها مجرد أصابع مطيعة للوصايا الأمريكية السعودية وهما أصاب الشباب الثائر والصادق بخيبة الأمل صارت بهذه الأوضاع بهذه الحكومة حكومة المبادرة إلى أنها أقرت أشياء بعيدة يعني أن تقر مثلا يوم السبت عطلة رسمية هذا لم يحصل إلى هذا المستوى. كل هذا في الوقت الذي نسي الناس فيه منذ وقت مبكر ومنذ وقت مبكر أن أهداف ثورة 26 سبتمبر وهي أهداف رائعة جدا عندما نقرأها أهداف رائعة والناس كلهم يجب أن يسعوا إليها لكن هي كانت قد أصبحت أشبه شيء بتراث موغل في القدم ولولا أن هذا الشعور هو ما كان يراود اليمنيين لما فكروا بالقيام بالثورة في 11 من فبراير ثم في 21 من سبتمبر لأنها تلك الأهداف أسدل عليها الدهر أطنانا من غباره وترابه ولم يتذكر الناس عهدا محمودا من العهود الجمهورية المتعاقبة حقيقة إلا أيام الرئيس المغدور به الشهيد إبراهيم الحمدي. فعلى كل حال في هذه الأثناء عندما نتحدث عن تطورات ما قبل اندلاع ثورة 21 سبتمبر وأهدافها إعطاء لمحة تاريخية عن حركة أنصار الله والحروب الست وأهداف تحرك التحرك الجهادي. نحن يجب أن نعترف أولا أن المسيرة القرآنية وأبنائها هم طليعة ثورة 21 سبتمبر والدينامو المحرك لها. والسؤال الذي يجب أن نبحثه، هل هناك علاقة بين أهداف المسيرة القرآنية وثورة الشهيد القائد سيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه من جانب، وأهداف ثورة 21 من سبتمبر من جانب آخر؟ هل هناك علاقة بين أهداف المسيرة وبين أهداف الثورة، أم هناك خلاف ثم حصل اتفاق؟ كيف أثرت الحروب الست على صعدة وعلى تطورات الثورة ومساراتها؟ كيف حفزت الجانب الثوري في المجتمع اليمني؟ في حقيقة الأمر لا نستطيع الفصل بين أهداف ثورة 21 سبتمبر وأهداف المشروع القرآني نفسه، فقد انطلق المشروع القرآني بشكل واضح وبين منذ 2002 ميلادية على يد الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي عند إطلاقه محاضراته التوعوية التصحيحية النهضوية التي استوحاها من خلال القرآن الكريم. نحن نعرف حين ذاك أن أمريكا بعد أحداث 11 من سبتمبر التي اتخذتها ذريعة لفتل عضلاته أمام العالم ولا سيما ضد العالم الإسلامي والعربي، ومضت أمريكا حينها تشن الحروب المدمرة في العالم بشكل مفج ومدمر وبشكل عدائي، وانطوت معظم الأنظمة العربية والإسلامية تحت الرغبة الأمريكية طوعا وكرها، واستولت الذلة على قلوب حكام المسلمين بشكل غير مسبوق أمام هؤلاء المستكبرين. حينها نظر الشهيد القائد إلى أوضاع الأمة نظرة فاحص متأمل بعين القرآن الكريم، نظر إلى الأحداث بعين القرآن الكريم وإلى الواقع الأليم الذي كنا نعيشه، فأدرك أن ما تعيشه الأمة من ذلة وسخط ومن تسلط اليهود والنصارى ما هو إلا نتيجة عدد من العوامل، منها أزمة الثقة بالله سبحانه وتعالى، لأنهم يعني تحدث عن المسلمين لم يعرفوا الله حق معرفته من خلال كتابه الكريم، لأن هناك أيضا ثقافات مغلوطة متراكمة علقت بالأمة منذ ما بعد وفاة الرسول الأكرم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وغزتهم من خارج الثقلين كتاب الله وعترة أهل بيته. وفي سبيل معالجة هذا الوضع المتأزم والذي كان أبرز تجلياته ذلة العرب والمسلمين وباءوا بسخط وذلة، بل ووقفوا تحت أقدام اليهود والنصارى يتسلطون عليهم ويهيمنون عليهم، في سبيل معالجة هذا الوضع دعا الشهيد القائد في محاضراته القوية المركزة وذات التأثير العجيب. الشهيد القائد لم يكن فقط يأخذ مضامين القرآن الكريم، بل وكان يأخذ أساليبه ومنهجيته، بل ودعا إلى أن القرآن الكريم هو هداية في مضامينه كما هو أيضا هداية في أساليبه وفي منهجيته التي يجب أن تكتفى وأن تحتذى. فدعا الشهيد القائد، قال إذا أرادت الأمة أن تنهض من سباتها، إذا أرادت أن تستعيد مكانتها وقوتها أمام هؤلاء المعتدين أن تقف على أقدامها، فلا بد لها من العودة إلى القرآن الكريم من خلال منهجية الثقلين. واحد. اثنين، دعا إلى محورية النص القرآني ومركزيته وهيمنته على كل النصوص الأخرى. ثلاثة، دعا إلى تعزيز الثقة بالله سبحانه وتعالى. أربعة، دعا إلى وحدة الأمة من خلال الاعتصام بحبل الله. خمسة، دعا إلى إحياء الشعور بالمسؤولية في واقع الأمة. ستة، دعا إلى إحياء الروحية الجهادية. سبعة، دعا إلى إحياء المفاهيم الإيمانية الواعية. ثمانية، دعا إلى تصحيح المفاهيم الثقافية المغلوطة. تسعة، دعا إلى رفع الشعار الله أكبر الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. دعا إلى رفع هذا الشعار باعتبار أنه أقرب سلاح وأسهل سلاح يمكن لكل الناس أن يرفعوه بدون أن يكلفهم شيئا، وفيه فوائد عظيمة جدا وكبيرة تلحق بأولئك المعتدين الباغين الذين يعتدون على أمتنا وشعوبنا. دعا أيضا إلى مقاطعة البضائع الأمريكية والإسرائيلية، وهذا أمر أيضا سهل وبسيط، وغير ذلك من الأهداف والغايات التي تتمحور حول استنهاض الأمة إلى سبيل عزتها وكرامتها، ودعا إلى التحرك ثقافيا حول هذه الموضوعات. بطبيعة الحال هذا أمر مزعج لأمريكا، هذا المشروع التحرري الشجاع الذي انطلق من جبال مران في صعدة في ظل وضع جبان، وضع سيء يخيم الخوف والجبن والهلع على قلوب الناس وعلى قلوب الزعماء والحكومات في العالم العربي والإسلامي، فيظهر صوت قوي بهذا المستوى يصرخ في وجه أمريكا. هذا أمر استثار السلطة العميلة في صنعاء ولم تتحمل هتاف شباب المسيرة في المساجد بلعن أمريكا وإسرائيل، ورأت في ذلك خطرا يتهدد كراسي حكامها، لأنهم قالوا هذا أمر مزعج لأمريكا، هذا لا يريدون إغضاب أمريكا، نحن نبحث، يقولون هكذا، نحن نبحث عن ما نرضي بأمريكا، وإذا بهؤلاء يريدون أن يستثيروا غضب أمريكا علينا، وهم الذين يبحثون دائما عما يسعدها ويرضيها. وبدفع أمريكي صهيوني وتمييل سعودي، وهذا ما كشفته الوثائق لاحقا، شنت تحت مبرر ما يسمى بمحاربة الإرهاب والتطرف الحروب الست ضد محافظة صعدة وبعض المحافظات الشمالية كحجة والجوف وغيرها. ووجهت هذه الحروب توجيها طائفيا ومذهبيا، كانوا ينزلون قوافل الوهابيين الدعاة المطاوعة خريجي جامعة الإيمان أو طلاب جامعة الإيمان ينزلونهم إلى المناطق الشمالية والمعروفة بتاريخيتها الزيدية، ويذهبون هناك للسباب والشتائم، لأن بحق المسيرة القرآنية، بحق الزيدية، بحق علمائهم، بحق فكرهم، بحق ثقافتهم. بل وتجاوزت الحرب الظالمة، تجاوزت الحرب الظالمة دائرتها المفترضة لتستهدف جميع أتباع المذهب الزيدي والجميع الهاشميين والقبائل والأسر المنتمية للمذهب الزيدي. الأمر الذي أشعر بالغبن والظلم والحيف واستفز تاريخا عميقا في اليمن يزيد على 1000 سنة. لكن نتيجة تلك الحروب كانت الهزيمة الساحقة للسلطة العاملة. بعد 6 جولات هزمت السلطة، كسرت هيبتها وأذلت في الحضيض، وتوسعت حركة المسيرة القرآنية جغرافيا، بشريا، اجتماعيا. وعلى الرغم من حملات التشويه الساخنة والممولة، إلا أنه سرعان ما كشفت الحقيقة عن لثامها، وتبين الصلح الذي عينين. تبين للكثير من أبناء المحافظات الشمالية أولا أن تلك الحملات الإعلامية والدعائية لم تكن دقيقة، بل وتناقل المجتمع المحيط بأنصار الله أخبار شجاعتهم وتضحياتهم وصبرهم وصمودهم ووفائهم وكرمهم ووعيهم القرآني ومظلوميتهم الواسعة، فقوبلت بالانبهار والجاذبية نحوهم. لقد خرجت السلطة من الحروب الست مهانة الهيبة، مكسورة الجناح، مهيضة الجانب، وانحسرت هيبتها في التصور الذهني العام. بات واضحا أن السلطة لم تعد تستطيع أن تحكم اليمن في ذلك الحين. بات واضحا أن موازين القوة باتت تميل لصالح هذه الحركة الفتية التي بدأ أن لديها فائض قوة بالموازين العسكرية والموازين السياسية والفكرية. هذا الفائض يزداد يوما إثر آخر وبشكل متسارع. جدير بالذكر أن للعمق التاريخي الفكري الثوري لا سيما في التاريخ الزيدي كان له أثره الكبير والمؤثر والفاعل في هذه الحركة، وكان أحد المحفزات القوية للتحرك الثوري القوي والفاعل والمؤثر الذي لا يجعل حسابا للتضحيات كيفما كانت. في وقت كانت هناك الثورة الإسلامية في إيران التي اندلعت في عام 1979 ميلادية، والتي طبق فيها الإيرانيون نموذج الثورة على الظالم، فاستثار ما هو موجود في الوعي اليمني الثوري التاريخي، وقد رأوه ماثلا للذهن، ورأوه أيضا يحقق معادلات جديدة ويصنع معادلات جديدة على مستوى العالم، بل وقد غير مسار العالمين العربي والإسلامي في ظل ظروف مشابهة. هذه العوامل حركت ووسعت الجانب الثوري الجهادي في واقع هذه المسيرة الفتية. نجحت أيضا أدبيات الحركة في تثبيت وأهمية القيادة القرآنية الموحدة، ملازم الشهيد القائد التي انطلق فيها من خلال القرآن الكريم، والتي تدعو إلى واحدية القيادة، وأن القائد واحد ولا يجوز تعدد القيادة، لا يجوز تعدد المتناقض، لا يجوز الاختلاف والتفرق، والقرآن الكريم من أول إلى آخره لا يسمح بالتفرق والاختلاف أبدا، بل عاب التفرق والاختلاف. وأيضا أدبيات الحركة في إزالة عوامل الفرقة والاختلاف الفكري والثقافي التي علقت بالزيدية لا سيما في قرونها المتأخرة، وأنتجت وضعا مأساويا ومأزوما من الاختلاف والفرقة الداخلية. بل وهذه الأدبيات في المسيرة القرآنية ثبتت أيضا أهمية التحرك بالقرآن الكريم كخطاب جامع للأمة يتجاوز الحدود والقيود والمذاهب والاعتبارات المختلفة بعيدا عن جميع أنواع العصبيات التي نهى عنها القرآن الكريم. التحرك القرآني استطاع أن يقتحم الحدود وألا يقف في وجهه حد ولا قيد ولا أي كوابح ولا أي قيود. وهكذا أطلع عام 2011 ميلادية عندما هبت رياح الثورات ما يسمى بالربيع العربي، وهناك موجود على أرض الواقع وليس في بطون الكتب ولا في بطون الملازم، هناك واقع ثوري جهادي متوثب، حركة ثورية جهادية متوثبة خرجت منتصرة من 6 دوامات عنف، وبيدها مشروع جهادي ثوري نهضوي يعد نفسه لمواجهة أمريكا وإسرائيل، وليس فقط لمواجهة عملاء لهم يتحكمون في الشأن المحلي. فجاءت ثورة 11 فبراير عندما هبت رياح ثورات ما يسمى بالربيع العربي على اليمن، وعلى الرغم من دخول قوى النظام الحاكم على خط الثوار في ساحة التغيير مثل الأخوان المسلمين وغيرهم، القاء المشترك الذين كان لديهم حكم كانوا يحكمون، يعني جزء كانوا يحكمون، يعني هم جزء من السلطة الحاكمة، وإن كانوا يتمظهرون في بعض الحالات بمظهر المعارضة، ولكنهم يسيطرون على الإعلام، على يسيطرون أيضا على لم إلى حد ما، لكن يسيطرون على التربية، على الأوقاف، على عندهم جمعيات على العمل الإنساني والعمل الاجتماعي بشكل كبير جدا، الجامعات أيضا، هناك جامعة الإيمان وجامعة أخرى، لهم دور كبير جدا، وعندهم هيكلة تكاد أن تكون مضارعة لهيكلة الدولة نفسها، ودخلوا في الثورة وأطلقوا أنهم ثوار، بدأوا يتحركون في الثورة. لكن قرارا اتخذ من قيادة أنصار الله بالانخراط الواسع والقوي والفاعل في نشاطات ثورة فبراير من أول يوم، فشارك شباب أنصار الله وحلفائهم فيها مشاركة فاعلة، وباتوا رقما صعبا لا يمكن تجاوزه في تلك الساعة الثورية من قبل اللجنة الثورية التي سيطر عليها الشباب وقيادة حزب الإصلاح وفرقة علي محسن الأحمر، الذي أعلن هو أيضا الآخر علي محسن الأحمر أعلن الانضمام إلى الثورة السلمية كما أعلن ذلك. ولم يحمل شباب الإصلاح وبعض القوى السياسية هم التغيير إلى نهاية المطاف مهما كلف من ثمن، ولهذا لما أرادت السعودية إعادة اللحمة للنظام المنقسم على نفسه من خلال المبادرة الخليجية في ديسمبر 2011 ميلادية، أراد أولئك الثوار الحزبيون رفع المخيمات الثورية، قالوا خلاص انتهت الثورة، ما عاد مش ثورة، يلا نروح. لكن أنصار الله ثبتوا في الساحة الثورية وخرجوا يقودون المظاهرات المستمرة، كانوا يقودون مظاهرات أسبوعية، وتحملوا أذى وتسلط قوات علي محسن الأحمر التي وصلت إلى حد القتل في ساحة التغيير نفسها، قتلوا شبابا من شباب الثورة وتعمدوا قتل الثوار داخل ساحة التغيير. استمرار الحالة الثورية من جانب أنصار الله وتسييرهم للمظاهرات الأسبوعية وفي المناسبات وضع اليمن في متن الثورة، ولم يهمش الثورة عن واقع اليمنيين، حتى ولو ذهب أولئك الحزبيون وحاولوا رفع أنقاضهم وخيامهم، لكن اليمن ظلت مستمرة في متن الثورة وفي الطريق إلى الثورة الحقيقية، بل وتخلصت الثورة عن أعباء كانت يمكن أن تكبلها، وفي طريق استكمالها أثبت عندئذ أنصار الله بعنادهم وبإصرارهم على البقاء في ساحة الثورة أنهم مرشحون لأن يكونوا الحامل الحقيقي لمشروع التغيير الذي أجهض في المبادرة الخليجية وفي حكومة بازندوة المنبثقة عنها. وتبين عندئذ للشعب اليمني أن معظم الثوار الحزبيين الذين خرجوا في 11 فبراير عملوا على دفن غايات وأهداف الثورة المعلنة تحت الرغبات الخليجية والسعودية والأمريكية، وأن هدفهم هو الوصول إلى السلطة، وأن لهم سقفا ثوريا لكن لا يتعدى ولا يتجاوز ما تريده دول الخليج وعلى رأسها السعودية. حينها نشط كوادر أنصار الله أثناء ثورة فبراير في أوساط الثوار وفي أوساط المجتمع واليمني، فتحركوا في جميع المدن والحواضر والمراكز اليمنية وبشروا بمشروع التغيير القادم، وحذروا من الانسياق للقوى السياسية التي باعت الثورة وخالت أهدافها ومبادئها، واستقطبوا كثيرا من الشباب والكوادر إلى دورات ثقافية فكرية وثقافية كان لها نجاحات مبهرة ومذهلة. وحينها أفسحت هذه التحركات وهذه النشاطات لأنصار الله المجال الواسع، وتعرف الشعب عليهم عن كثب في وقت كان الجميع يريد أن يسمع ما لديهم من وجهة نظر، لا سيما وقد سبقت دعايات مغرضة وأكاذيب سطرت من مطابخ التوجيه المعنوي في أيام نظام عفاش، وكذلك من خلال زعماء وقادة وكوادر ودعاة ومطاوعة حزب الإصلاح والإخوان المسلمين وبعض السلفيين. فالناس كانوا يريدون أن يسمعوا وأن يتفهموا ما الذي فعلا، ما هو الصحيح من هذه الأقوال ومن هذه الدعايات. ولست مبالغا إن قلت إن الأجواء التي هيأت ثورة فبراير وانتكاسة آمال الشعب بمسارعة القوى السياسية إلى المبادرة الخليجية ومخرجاتها، ثم الأداء السياسي والإداري الفاشل لحكومة المبادرة، وانصياع هذه الحكومة للإملاءات الأمريكية بأكثر وأفظع مما كان عليه الحال سابقا، أن هذه العوامل كلها صنعت أجواء واسعة لتحرك شباب وكوادر.